قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

عدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى

ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأودت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن

عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.

يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى

ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

0: والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم
1: اللهم
0: صل
1: صل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

باسمك اللهم يا مالك الملك، يا ذا العزة والجبروت، يا رب الملكوت، يا حي يا باقي، يا كريم يا عظيم يا حليم، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. اللهم أعوذ بك من

0: أن أظلم أو أظلم، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي.
1: اللهم اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المفلحين الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتوكلين التائبين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

0: منزلة الإرادة.
1: قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم.
0: وحد الإرادة مخالفة العادة، وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها.
1: فسلوك العبد مبني على الإرادة، وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة، وهي حركة القلب.
0: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، ويسر عليهم إعطاءه، كما يسر الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحيي أهلها.

0: إن صوم الصالحين هو كف الجوارح عن الآثام، وتمامه في ستة أمور، منها حفظ اللسان، أن يحفظ الصائم لسانه عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزام اللسان السكوت وشغله بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان.
1: قال سفيان: الغيبة تفسد الصوم.

0: وروى ليث عن مجاهد قال: خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب.
1: وقال السيد البشر السراج المنير عليه أزكى الصلاة وأتم السلام: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم.

0: من أخلاق الصالحين
1: اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون لدارهم. فقال: يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعاً.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، كل نعمة من الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، لا يصرف السوء إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. بهذه الكلمات وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يودع جيش الإسلام الذاهب لملاقات الروم.
1: زيد بن حارثة كان وحده دون سواه من حمل لقب الحب، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان طفلا حين وقع في الأسر، فاشتراه من سوق عقاظ حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وحين تزوجت السيدة خديجة من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن الوحي قد نزل عليه بعد، وهبته زيد بن حارثة، وتقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غبطة وسرور، وأعتقه من فوره، وراح يمنحه من نفسه العظيمة ومن قلبه الكبير كل رعاية وعطف.
0: وفي أحد مواسم الحج جاء نفر من حي حارثة والد زيد إلى مكة، ونقلوا إليه لوعة والديه، وحملهم زيد سلامه وحنانه وشوقه لأمه وأبيه، وقال للحجاج من قومه: أخبروا أبي أني هنا مع أكرم والد. ولم يكد والد زيد يعلم مستقر ولده حتى شد رحاله إليه ومعه أخوه. وفي مكة مضيا يسألان عن الأمين محمد حتى لقياه.
1: وقال له حارثة: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا، فمن علينا وأحسن في خدامته. قال عليه الصلاة والسلام: أدعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. وجاء زيد وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد: نعم، هذا أبي وهذا عمي. وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله لحارثة. وهنا قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب والعم.
0: وندّيت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموع شاكرة حانية، ثم أمسك بيد زيد وخرج به إلى فناء الكعبة حيث قريش مجتمعة هناك، وقال: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وكاد قلب حارثة يطير من الفرح، فابنه لم يعد حرا فحسب، بل ابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الأمين، سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها. وتبنى الرسول عليه الصلاة والسلام زيدا، وصار لا يعرف في مكة كلها إلا باسمه هذا، زيد بن محمد.

ما إن حمل الرسول صلى الله عليه وسلم تبعة الرسالة حتى كان زيد ثاني المسلمين، بل قيل إنه كان أول المسلمين، وقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان بهذا الحب خليقا وجديرا بوفاته وعظمة روحه

0: عفة ضميره ولسانه ويده.
1: وقاد زيد بن حارثة القوات المسلمة الخارجة إلى معركة الجموح وكان أميرها، والقوات الزاحفة إلى معارك الطرف والعيص وحسمي وغيرها، فإن أميرها جميعا كان زيد بن حارثة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيدا في جيش قط إلا جعله أمير هذا الجيش، حتى جاءت غزوة مؤتة، وبدأ الروم يوجسون خيفة ويرون في الإسلام خطرا يهدد وجودهم، لا سيما في بلاد الشام، فراحوا يتخذون من الشام نقطة وثوب على الجزيرة العربية وبلاد الإسلام.
0: وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هدف المناوشات التي بدأها الروم، فقرر أن يبادرهم ويقنعهم بتصميم الإسلام على المقاومة. وفي جماد الأولى من العام الثامن الهجري خرج جيش المسلمين إلى أرض البلقاء في الشام للقاء جيش هرقل، ونزل الروم في مكان يسمى مشارف، ونزل جيش الإسلام بجوار بلدة تسمى مؤتة، حيث سميت الغزوة باسمها.
1: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية هذه الغزوة وخطرها، فاختار لها ثلاثة من رهبان الليل وفرسان النهار، وكان هؤلاء الثلاثة وفق ترتيبهم في إمارة الجيش هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وعلى الرغم من أن جعفر بن أبي طالب كان أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الرغم من شجاعته وجسارته وحسبه ونسبه، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم الأمير التالي لزيد، وجعل زيدا الأمير الأول للجيش.
0: وكأنما رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا الترتيب: زيد فجعفر فابن رواحة، فقد لقوا ربهم جميعا وفق هذا الترتيب أيضا. ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حذروه 200,000 مقاتل حتى أذهلهم العدد الذي لم يكن لهم في حساب. ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة؟ هنالك أقدموا ولم يبالوا، وأمامهم قائدهم زيد حاملا راية الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتحما رماح العدو ونباله وسيوفه، لا يبحث عن النصر بقدر ما يبحث عن الشهادة. وكان وهو يضرب لا يطوح رؤوس مقاتليه، وإنما يفتح الأبواب إلى دار السلام وجنات الخلد وجوار الله.
1: وعانق زيد مصيره، واستشهد في سبيل الله، واطمأنت نفسه الهانئة بلقاء الله تعالى، واندفع ثاني الأمراء جعفر بن أبي طالب كالسهم صوب الراية ليتسلمها وليحملها قبل أن تغيب في التراب.

0: هذا؟
1: ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة.
2: الله الله
1: ذو

0: محمدا.
1: ذو رأفة بالله

ورحمة

0: الكرام
1: نادت بك الرسل الكرام
0: الكرام
1: نادت بك الرسل الكرام.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: كاسو قامة
1: نادى
2: الله الله الله الله
1: نادى
2: الله الله
1: نادى نادى
2: الله
1: نادى
2: الله
1: نادى الكرام نادت بك رسل الكرام
0: نادت بك رسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك تجاه
2: الله
0: لا

يا غوث النبأ.

السلام عليك يا نجم الله.

0: مال لهذا.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
3: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
4: أيها القوم، ما هذا الذي تضعون أمامي؟
5: هدايا يتقربون بها منك ويسترضونك بها.
4: فليردد كل منكم هديته علي.
5: هم لا يملكون أكثر مما قدموا أيها الأمير.
4: لست طامعا في المزيد يا رجل، أردت أن يردوا الهدايا على عيالهم، فإنما ألمحه من عوز وفقر عليهم يحملني على أن أساعدهم لا أن أحمل الهدايا منهم.
5: ولكن تقول إنك راغب في مساعدتهم.
4: أجل، وقد جئنا بلادكم لنقيلها العثرات لا لنزيدها فقرا.
5: لقد اختاروا لكم خير النساء والأبناء، وليس بينهم من هو أصلح منهم قوة بدن وجمالة.
4: فما أنا صانع بهم يا رجل؟
5: هم هدية منا، تتخذونهم عبيدا وإماء.
4: وهل جئنا نستعبد القوم أم نحررهم يا رجل؟
5: ألستم راغبين فيهم؟
4: بل ذووهم أحق بهم، وأرضكم أحوج إلى جهدهم، فهل ننتزع الطفل من حضن أمه بغير حق ليكون لنا عبدا؟ معاذ الله.
5: إنك تكلمنا بكلام لم نعهده من قبل أيها الأمير.
4: هل كنتم تقدمون لغيرنا ما قدمتم لنا؟
5: كان يأتينا من الشمال قوم زرق العيون صفر الوجوه، يحملون كل عام خير ما نملك وأحسن نسائنا وشباننا وأطفالنا.
4: ولم تحاربوهم؟
5: إيه، أنت لا تعرفهم أيها الأمير. هم قوم قساة القلوب غلاظ الأكباد، يسفكون دمنا دون سبب، ويمثلون بأجساد من يقتلون.
4: بل أعرفهم يا رجل، وقد جئت هذه البلاد لأقضي على آثارهم، وقد قضيت في طريقي على كل من لقيته منهم.
5: أحق ما تقول أيها الأمير.
4: أجل، في أربة ولمبيزة وتيهرت وباغاية، وفي كل مكان كانت بيننا معارك منذ 49 عاما، وأنا أحاربهم حربا لا هوادة فيها.
5: لا نعرف الكثير عن تلك البلاد، ولكننا نعلم أن أولئك القساة يقطنون الشمال من هذه البلاد.
4: لا يأتوا هذه البلاد بعد الآن.
5: أحق ما تقول؟
4: أجل أيها الرجل.
5: أترى إلى هذه الأشجار المحيطة بالساحة أيها الأمير؟
4: أجل أراها.
5: كانوا يعلقون عليها ضحاياهم أحياء، ويشعلون النار ويشربون شرابا، ثم يرقصون وتتعالى صيحاتهم، ثم يشرعون يعذبون المعلقين، يطلقون عليهم السهام أو يجرحونهم بسيوفهم ورماحهم حتى يموت المعلقون من الألم ونزف الدماء.
4: ما أشد غلظتهم، وكان ذلك يخيفكم منهم فلا تجرؤون على مقاومتهم.
5: لقد تملكنا الرعب منذ بعيد. يروي الأبناء عن الآباء والأجداد أنهم جاءوا مرة في جمع كثير، فجعلوا يهدمون أكواخنا ويبقرون بطون نسائنا وأطفالنا، بل يقال أكثر من هذا.
4: وما يقال يا رجل؟
5: يقال إن بعضهم كان يذبح الطفل الرضيع ويشويه على النار.
4: أما تغالي يا رجل؟
5: هذا ما يرويه الأبناء عن الآباء والأجداد أيها الأمير، ولم أشهده إلا مرة واحدة.
4: كيف كيف، إنك تمزقني يا قلبي.
5: كنا في سنة قحط وجوع، فجاءنا زرق العيون صفر الوجوه، وطلبوا مالا وهدايا، ولم يكن لنا منها كثير. أترى أيها الأمير ذلك الشيخ الضرير؟
4: أجل أراه.
5: لقد انتزعه ابنه منه وجعلوا قضيبا يخترق، ثم راحوا يقلبون.

0: لبونه على النار وهو لم يمت بعد.
1: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم.
0: ولكن جاءنا منذ فترة رجل يقول إنه أمير هذه البلاد.
1: أمير هذه البلاد؟
0: أجل، اسمه كسيلة.
1: كسيلة؟ كسيلة بلغنا حياتكم

0: لكنه حليف زرق العيون.
1: كيف أيها الأمير؟ كيف؟ لقد قال إنه سيجنبنا أذاهم.
0: كان يكذب عليكم، فهو عدونا وحليفهم، فماذا قال بعد؟
1: لقد حذرنا من المسلمين.
0: بما وصف المسلمين؟
1: قال إنهم قوم جفاة لا يمرون بأرض إلا ويقيمون فيها الخراب والدمار.
0: وماذا قال بعد؟
1: قال إنهم يملكون الأرض ويطردون أهلها منها.
0: ثم ماذا قال؟
1: قال إنهم يقتلون كل حي.
0: فهل وجدتنا فعلنا ذلك يا رجل؟
1: ولكن
0: أجل، نحن المسلمون، فكيف رأيتمونا؟
1: أرحم من رأينا.
0: فهل دمرنا أو قتلنا أو نهبنا؟
1: لا، لم تفعلوا.
0: قال كسيلة إنه أمير هذه البلاد، فلما لم يأتي لحمايتكم؟
1: لا أعلم.
0: لو كان أمير البلاد لجرؤ على لقائنا دفاعا عنكم.
1: صدقت أيها الأمير.
0: أيها الرجل، لقد جئنا لنقيم بينكم العدل ونرفع راية الحق ونجعلكم إخوة لنا في الإسلام.
1: تجعلوننا إخوة لكم؟
0: أجل يا رجل، فإن قبلتم الإسلام دينا كنتم لنا إخوة، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
1: إنك تقول كلاما لم نسمعه قط. ما هو العدل أيها الأمير؟
0: العدل أن يكون لكل امرئ حقه، وأن لا يعتدي على حق غيره، وأن يخضع الناس جميعا بشرعة واحدة، فلا تعامل بما لا يعامل به غيرك.
1: ويكون الجميع سواء تجاه هذه الشرعة؟
0: أجل، الكبير والصغير، المرأة والرجل، الأمير وأي مواطن.
1: ما هذا الذي أسمع؟
0: وعلى المرء أن يقوم بما توجبه عليه الشرعة، فإذا خالفها لقي العقاب الذي يستحق.
1: وهل الأمير خاضع لهذا؟
0: الأمير قبل المواطن خاضع لهذه الشرعة.
1: وما يجنيه المرء؟
0: ما يجنيه المرء ملك حلال له، إلا إذا جناه من جهد غيره.
1: ولا طمع في ملك الغير؟
0: الطمع في ملك الغير حرام علينا.
1: ومن سن لكم هذه الشرعة؟
0: الله تعالى، هو فاطر السماء والأرض، خالق الخلق الذي يحيي ويميت.
1: أيها الأمير، لا أكتمك إن قلت لك إن عقلي لا يكاد يستوعب كل ما تقول.
0: انصرف إن شئت الآن، وأعمل ذهنك فيما عرضت عليك، وشاور قومك، وعد إلي في الغد لنتداول في الأمر.
1: سأفعل أيها الأمير، سأفعل.
0: كيف رأيت القوم في السوس يا أبا المهاجر؟
2: رأيتهم غير ما وصفهم يوليان.
0: أجل، غير ما وصفهم، إنهم أناس طيبون، تعساء فقراء، لم يأتهم من يهديهم إلى الله، فظلوا على جهلهم، لا حول لهم ولا طول. منذ متى والروم يحكمون أفريقيا؟
2: منذ مئات السنين.
0: والروم على النصرانية، والنصرانية دين محبة وإخاء، ولكن الروم اتخذوا الدين ذريعة للدنيا.
2: إيه، كم يكون الإنسان أحيانا ظالما مجحفا.
0: ألم تر إلى أهل السوس وقد تفتحت نفوسهم على حديث العدل والحق والمساواة؟
2: كانت عيونهم وآذانهم ووجوههم تتلقف الكلمات وهم غير مصدقين ما يسمعون.
0: أرأيت ما تفعل رسالة الحق في النفوس؟
2: بلى والله،
0: لهذا جئت إلى هذه البلاد. والله لترتفعن فيها المآذن وتعلون فيها المساجد لله تعالى.
2: والله لهذا خير عاقبة وأبقى.
0: وما يعنيني بعد هذا قضيت أو بقيت على قيد الحياة؟
2: ما تركت يا عقبة من أثر في أفريقيا لن يمحوه الدهر.
0: أرجو الله أن أكون قمت بالعمل الصالح، فوالله ما أرجو إلا خير العاقبة يا أبا المهاجر. لا يبقى للمرء إلا العمل الصالح.
2: صدقت والله يا عقبة،
0: لقد زرعت البذرة في هذه النواحي، وما أحسبها إلا ستنمو وتنمو حتى تبلغ أقاصي أفريقيا.
2: فماذا أنت صانع يا عقبة بعد السوس؟
0: سأبلغ المحيط ثم أرتد نحو القيروان.
2: أخشى أن يشتد ساعد كسيل والروم وقد بعد بك المطاف عن القيروان.
0: قد حسبت لهذا حسابه،

0: وما أنا بمرتد عن المحيط قبل أن أبلغه. هل بلغك شيء من أمر كسيلة والروم؟ ما يزال كسيلة يغري النواحي بنا ويؤلب أهلها علينا.
1: وهل اجتمع له قوم كثير؟
0: لم يجتمع له ما كان يطمع فيه، ولكن بلغني أنه يردم الآبار التي احتفرنا في طريقنا إلى السوس.
1: إذن هو يرمي إلى أن يضيق علينا في الماء،
0: وهو يعلم أن راحلتنا لا تحيا بغير الماء، وكأنه يحاول أن يشدنا إلى طريق غير التي سلكنا.
1: يا للداهية اللئيم،
0: أرجو الله أن يمكنني منه، فإن مكنه مني كان لي شرف الاستشهاد.
1: لقد غدا الموقف حرجا يا عقبة.
0: ومتى كان غير ذلك يا أبا المهاجر؟
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارالد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية. ارتفاع حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 نتيجة الفيضانات. من العناوين إلى التفاصيل. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس بعد قيادته مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الشعب النرويجي الصديق وتجسيد القيم التي تمثلها مملكة النرويج على الساحة الدولية. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب

المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، مؤكدا وقوف الأردن حكومة وشعبا إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى ملك مملكة النرويج الملك هارالد الخامس الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام. أعرب رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس حسين عطية باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق الجزائرية وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد عطية وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الجزائر وشعبها الشقيق وتضامن المملكة الكاملة معها في هذا الظرف الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق، وأكدت أن الأردن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي سياق متصل أصيب مواطن فلسطيني بجراح إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وكان 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية في 4 عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء. وفي وقت لاحق اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المنطقة وانتشرت في محيط المنزل المستهدف بالتزامن مع انتشار واسع لقوات الاحتلال في عدد من المناطق داخل مدينة جنين. أدى أكثر من 70,000 مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم الإجراءات المشددة على الحواجز العسكرية وداخل المدينة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تجديدات في الحواجز العسكرية على توافد المصلين إلى مدينة القدس، كما نصبت عشرات السواتر الحديدية في مداخل مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت عددا من المصلين من الوصول إليه. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان بطلب من فرنسا، واستمع الأعضاء في الجلسة غير العلنية إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام رئيس إدارة عمليات السلام جان بيار لاكراوا. استنكرت إيران العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها بأنها إرهاب دولة، بينما قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إنه حظر على المسؤولين ارتكاب أي فعل يضر بالتماسك الاجتماعي وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الضغوط المالية إلى اندلاع اضطرابات في الداخل الإيراني. وفي شأن إيراني آخر رفضت بحرية الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، مشيرا إلى أنه سيزيد الاحتياطات النفطية الأمريكية بأكثر من الضعف. وقد أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة إبرام الاتفاق واصفة إياه بالتاريخي. إلى أوكرانيا، حيث أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص إلى إخلاء المنطقة. وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم إصابة 6 أشخاص على الأقل نتيجة الهجمات. وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن أسفه لعدم استخلاص العبر بعد هجوم دام سابق وقع في تموز واستهدف مستودعا للذخيرة. ارتفعت حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 في مؤشر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات. ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظل خطر حدوث فيضانات جديدة لانتشال الضحايا، بالرغم أن التيار جرف العديد منهم إلى الهند. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء عقد في بلدية إربد الكبرى أبرز ملامح الدراسة المرورية والمخططات الشاملة التي قدمت حلولا هندسية لنحو 25 نقطة مرورية في المدينة كخطوة أولى نحو دراسة مرورية شاملة وتشمل دوار الثقافة ووسط المدينة ومحيط الجامعات. واستعرض المصري خلال اللقاء الدراسات والمخططات المتكاملة التي قدمت كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك لمشروع تطوير وسط مدينة إربد، مشيدا بالدور المحوري للجامعات بصفتها شريكا رئيسيا في وضع الحلول الرشيدة والرؤى الهندسية المستدامة. في مادبا اختتمت أمس فعالية الأسبوع الأخير من برنامج صيف الأردن، والتي أقيمت على ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا بفعالية فنية وترفيهية متنوعة. وفي العقبة شهدت ساحة الثورة العربية الكبرى اختتام فعالية هذا البرنامج، والذي تضمن 64 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية مجانية. من أخبارنا الرياضية، توج فريق الفيصلي بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم بعد فوزه على فريق الحسين إربد بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية التي جرت على استاد عمان الدولي وسط حضور جماهيري كبير. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. كما يطرأ الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصح

يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارالد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية. وارتفاع حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 نتيجة الفيضانات. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فترتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل عمان، بيوت الحنين وذاكرة البساتين.

عمان يا أم العواصم أشرقي وتألقي وتبختري وتباهي، أمشي إليك إلى المدى المتناهي، وتذوب في اللحن الحنون شفاهي، وأقول نور بالرشاد قلوبهم واحرس دروب الطيبين إلهي. بقلب المحب العاشق يكتب الشاعر حبيب الزيودي طيب حضور عمان بكل جبالها، كأنه يحضنها بروح المتصوف على ذرى جبالها، فتبادله الحب بفيض من المهابة والتحيات الطيبات. وعمان تسمو بجبالها السبعة، وفيها جبل عمان أجمل قممها التي شكلت سجلها التاريخي بكل تفاصيل دروبها وبيوتها وأهلها الذين واطنوها عشقاً وساروا يداً بيد مع جبل عمان نحو حداثة عمان الجديدة، مع الاحتفاظ بنكهة التراث ومعتق التاريخ الساكن في مساحاته. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معا تتفتح هناك في جبل عمان لتروي عبق تاريخه وسيرة أهله. فهو الجبل الذي يعتبر أحد أقدم أحياء مدينة عمان، التي يقع جزء منها في شطرها الشرقي والآخر في الجزء الغربي، حيث يمتاز جبل عمان بشوارعه الضيقة التي أنشئ بعضها في ثلاثينيات القرن الماضي، وضم في جنباته الكثير من المعالم التراثية والشعبية للعاصمة، حيث أنشئ فيه أول دوار في عمان، الدوار الأول الذي يقع عليه شارع الرينبو التراثي. ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان وينتهي عند دوار الملك طلال المعروف بالدوار الثالث. لكن ترتيب تلك الميادين التي يسمى كل واحد بدوار لتشكل بمجملها سلسلة دواوير شارع زهران وصولا حتى الدوار الثامن الذي كان يعرف قديما بمثلث وادي السير، وهو يقع في منطقة وادي السير وأقيمت فيه حديثا عدد من الإشارات الضوئية. كما يتقاسم شارع التاسع من شعبان المنطقة بين جبل عمان وجبل الويبد شماله، بينما يقع شارع مانجو التراثي على طول المنحدر القريب من الجبل، فيما يخدم شارع الرينبو المحور الرئيسي القادم إلى وسط البلد وأسفل الجبل. كأنه منارة العلياء بارتفاع موقعه، حيث يطل جبل عمان بتفاصيله العالية الفاتنة كمعلم السارية أو قبة من نور، وهو يشرف على الأحياء المجاورة له بأضوائه ومبانيه، كأنه يلوح بنبض الحياة والأمان لها، خصوصا عند منطقة الدوار الثالث حيث فندق الرويال وفندق حياة عمان بإطلالتهما على معظم مناطق عمان. ويقع جبل عمان حسب تنظيم أمانة عمان الكبرى ما بين الدوارين الأول والثالث، لكن هناك من يعتبره على امتداد الدوار الخامس حيث حي عبدون وما حوله، وهو ينضوي إداريا ضمن منطقة زهران التي تتكون من جبل عمان وعبدون وأم أذينة. مباركة هي عمان التي يحمل كل مكان فيها سردية تشكل جانبا من مدونة الأردن على امتداد مساحاته، بينما في داخل عمان هناك فسيفساء دقيقة وجميلة تعكس تاريخ كل جبل.

من جبالها بوعي عميق لهذا البعد الحضاري الذي يسكن المدينة، حيث يتجلى جانب من هذا الموروث المعنوي في جبل عمان عند قراءة سجل تاريخه العتيق الذي يشير إلى أن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، حيث كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجوداً حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يميناً، حيث يوجد رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي يقال إنها كانت 20 برجاً تمتد من منطقة البقعة شمالاً حتى نعور جنوباً، ويعود بناؤها للقرنين 6 و7 قبل الميلاد. كما يذكر بأن الكابتن كوندر كان قد مر على رجم الملفوف ضمن المواقع التي زارها في عام 1880، حيث احتفظت المنطقة الشمالية من الجبل والمطلة على شارع وادي سير باسم جبل الملفوف. ستمر مئات السنين على هذه الأبراج العمونية الحافظة لتاريخ عمان، وستعاد لها الحياة والحضور والاستذكار والاستعادة باستقرار أهل عمان الأوائل قريبا منها في مطلع القرن 20 مع تأسيس إمارة شرق الأردن وإعلان عمان عاصمة للإمارة ومقرا للعائلة المالكة ومركزا للسياسة والإدارة والاقتصاد وحاضنة لكبار التجار ومكاتب القوات المسلحة في البلاد. ستتوسع مدينة عمان وستجذب الكثيرين ليكونوا قريبين من مركز العاصمة عمان، وسيبدأ السياسيون بالانتقال إلى جبل عمان والمناطق المجاورة ليصبح هذا الجبل من أماكن جذب النخبة من السياسيين والتجار والوجهاء، لتتشكل في جبل عمان بدايات عمان الغربية الحديثة، خصوصاً عند إنشاء الدوار الأول الذي كان الشريان الرئيسي الرابط بين عمان الغربية وعمان الشرقية. وسيتم إطلاق اسم جبل عمان الجديد على جبل الملفوف، ثم بعد ذلك سيستقر الاسم على ما هو عليه الآن، جبل عمان. التطور الذي شهدته عمان بشكل متسارع منذ تأسيسها أكثر ما يمكن التعبير عنه ورصده وتوثيقه من خلال تتبع سيرة جبل عمان الذي انتقل بشكل هادئ وواع وواثق من سكينة البساتين والبيوت التراثية إلى حداثة العصر ونبض الحياة الجديدة بوعي يوائم بين الاحتفاظ بالأصالة والتراث والتقدم باتجاه الحداثة والمعاصرة. إنها قصة جبل عمان النابضة بالذاكرة التي يحفظها أهل المدينة ويروونها للأبناء بحميمية التعلق بكل تفاصيل المكان. يحكون كيف تشجع بعض سكان عمان للسكن في هذا الجبل قديما عندما أقيم خزان ضخم للماء في منطقة جبل عمان، فصار سكان البيوت يستغنون عن مهنة السقة الذي كان ينقل الماء إليهم أو حملهم للماء بأنفسهم، حيث استراحوا واستقروا هناك في جبل عمان عندما تم مد مواسير الماء من هذا الخزان إلى بيوتهم. ستتشكل مظاهر عمران وحياة بعد ذلك في جبل عمان في مزيج بين ملامح المدينة وبين الحنين إلى سكينة الريف، حيث صارت تبنى البيوت الحجرية الجميلة في الجبل وحولها البساتين الملونة بخضرة الأشجار وبالأزهار والورود مثل بستان أبو شام وبستان الغريب وبستان البلبيسي
وبستان بيت الشريف زيد وبستان القاسم وبستان العودات وغيرها، لتتكون في هذا الإطار الحميمي الحالة المجتمعية والعمرانية بأبهى صورها في جبل عمان. يتذكر الكبار في جبل عمان ذاك البيت التراثي بتصميمه المقدسي الذي يعانق الفضاء أعلى الجبل في الدوار الأول نهاية شارع الرينبو، هناك حيث بيت الملك طلال رحمه الله الذي ولد فيه الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه، حيث عاش طفولته في أحياء جبل عمان، وكان يذهب من هناك إلى مدرسته في المرحلة الابتدائية الكلية العلمية الإسلامية التي تقع بين الدوارين الأول والثاني. ويشير الملك الحسين في كتابه مهنتي كملك إلى بيته في جبل عمان قائلا: عندما كنت صبيا صغيرا كنا نقيم جميعا في دارة متواضعة تتألف من 5 حجرات مع غرفة استحمام واحدة تحيط بها قطعة أرض صغيرة في جبل عمان إحدى تلال العاصمة 7. وعلى مرمى التفاتة من بيت الملك طلال تم تأسيس نادي الملك الحسين في عام 1958 بجانب مبنى البرلمان الأردني القديم، حيث كان ملتقاً لرجال السياسة والفكر والمثقفين الأردنيين، ويعد من أقدم الأندية العربية التي لعبت دوراً مهماً في ترسيخ المسيرة الثقافية والفكرية وتعميق الروابط الاجتماعية. وقد أعيد ترميمه وبناؤه، وتمت إضافة مرافق جديدة له، وافتتحه بعد التجديد جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2004. شهد جبل عمان أول مداميك الحياة السياسية الديمقراطية في الأردن في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي في مبنى البرلمان الأردني القديم الواقع قرب الدوار الأول عند زاوية التقاء شارع الكلية الإسلامية مع شارع خليل مطران، حيث عقدت فيه اجتماعات المجلس التشريعي ثم مجلس الأمة بين عامي 1942 و1978، إضافة إلى أن المكان شهد إعلان الشهيد الملك عبد الله الأول ابن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 من أيار عام 1946، وبعدها شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما. وقد تحول المبنى ليكون متحف الحياة البرلمانية عام 2015، ويتبع لوزارة الثقافة بمبناه الذي هو من 3 أجزاء، حيث توجد في الجزء الأوسط قاعة البرلمان، وفي الجناح الأيمن هناك قاعة العرض التي تروي قصة الحياة البرلمانية في الأردن، بينما الجناح الأيسر يضم مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقاعة التشريفات. تلك البيوت التراثية الممتدة على مساحة جبل عمان ما زالت تحتفظ بذاكرة الكثير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي سكنتها من أمثال عود الكسوس وسعيد باشا المفتي. وهناك منزل رئيس الوزراء إبراهيم هاشم رئيس الوزراء، والمنزل الذي ولد فيه الروائي العربي عبد الرحمن منيف، ومنزل كلوب باشا. كما تشير خريطة جبل عمان إلى كثير من البيوت والقصور والفلل التي ما زالت قائمة فيه، كقصور آل مانجو، حيث قصر حمدي مانجو الذي يحتضن الهيئة الملكية للأفلام، وقصر إبراهيم مانجو، وقصر كمال مانجو. وهناك يوجد في الجبل أيضا
عمارة مصر.

مصطفى خلف الزيات وقصر البلبيسي وقصر الطباع وفيلا الطراونة وفيلا شاكر الزهار أحد الأطباء الأوائل في الأردن، وفيلا سعيد المفتي، وفيلا جردانة، وفيلا عصفور، وفيلا رشيدات، وفيلا ظبيان، وبيت سمور، وبيت علي باشا الحموري، وبيت شقير الذي كان مدرسة للبنات وأصبح حديثا مطعما.

جبل عمان بجناحيه الحضارة والحداثة في مسيرته الواثقة التي تقوده إلى أعلى مراتب الحضور المتجدد باحتضانه للعديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية والتجارية والسياحية، إذ يوجد فيه كل من مؤسسة نهر الأردن والهيئة الملكية للأفلام ومؤسسة برية الأردن ودارة الياسين والكلية العلمية الإسلامية ومسجدها القديم التي بنيت في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، ومؤسسة عبد الحميد شومان ومدرسة الأهلية والمطران والمسجد العمري ومستشفى ملحس كأول مستشفى خاص في عمان الذي أصبح مقراً لنقابة المحامين الأردنيين، ومدرسة شكري شعشاعة ومدرسة زين الشرف والمركز الثقافي البريطاني ومدرسة راهبات الوردية والمركز الثقافي الإسباني ثير بانس وبيت تايكي الثقافي والملحقية الثقافية السعودية والمركز الثقافي التركي وسينما الرينبو وغيرها من المؤسسات التي استخدمت الكثير من الأبنية التراثية في جبل عمان كمقرات لها. وكما أن للبيوت ذاكرتها، فإن لشوارع جبل عمان سيرتها التي تسجل جانباً من تاريخ الجبل وتفاصيله، حيث إن شارع زهران يشكل بحضور شريان حياة يربط بين الدوارين الأول والثالث مروراً بالدوار الثاني، ويمتد حتى الدوار الثامن، حيث يقع على هذا الشارع قصر زهران الذي بني عام 1957 واستخدم لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف رحمها الله، وبقي بعد ذلك مقراً هاشمياً تقام فيه بعض المناسبات الاجتماعية المرتبطة بالعائلة الهاشمية. وقد صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان. وتشير ذاكرة جبل عمان في صفحاتها المشرقة إلى شارع خرفان الذي يعد من شوارع عمان القديمة بإطلالته على وسط البلد، حيث تأسس عام 1950 ليربط حي المصاروة بحي خرفان والدوار الثاني. ومن أهم شوارع عمان الحاضرة في حياة أهل جبل عمان وكل من يزور المنطقة كل من شارع الرينبو وشارع عمر بن الخطاب، شارع مانجو سابقا، وشارع الخالدي، وشارع البحتري وغيرها. ذاك هو جبل عمان وتلك هي ذاكرته التي ما زالت تحتفظ بتاريخ وسيرة عمران أهل عمان لكل تفاصيله، ليبقى شاهداً على تأسيس المدينة منذ أول مداميك بيوتها وأشجار بساتينها حتى تنامي الحياة فيها حداثة وتوسعاً وتنوعاً، ليبقى جبل عمان أجمل جبال العاصمة وأعرق المناطق فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: المطالع البدرية في المنازل الرومية. بدر الدين محمد الغزي، الجزء الرابع والأخير.

0: دمشقي، وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من رحلته المدونة في المطالع البدرية في المنازل الرومية، بعد أن ودع بلاد الشام ووصل إلى بلاد الدولة العثمانية، حيث تنقل من دسكرة إلى أخرى.
1: استحوذت تلك البلاد بعظمتها على عقل وقلب رحالتنا، وبان ذلك واضحا ما بين أسطر وشرح ونثر وشعر.
0: لما صعد الغزي إلى السفينة لمتابعة رحلته في مستهل شهر ذي القعدة، كان متفائلا وسعيدا وهو يغادر مدينة أسكودار، والتي هي من المدن الكبيرة على بحر مرمرة، وقال:
2: آن الوقت لنا إن شاء الله في إقبال ونجاح سعي وبلوغ آمال. ولما ارتقينا من ذروتها أعلاها، قلنا لأصحابها تلك الآية الكريمة من سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، صدق الله العظيم. ثم أرخي شراعها ورفعت مرساتها وسارت بنا في ذلك البحر العباب، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تتبختر بنا تبختر العروس، وتجول بنا خلال البحر وتجوس.
1: كل هذا الوصف والسفينة ما زالت تمخر الأمواج في طريقها إلى مرسى القسطنطينية،
0: بل إن رحالتنا قد أسماها بالقسطنطينية العظمى.
1: كان الغزي وأثناء تدوينه رحلته المطالع البدرية يتمتع بالصفاء التام وبالكلمات المنتقات والسجع الخاص، ومما قاله مثلا:
2: معلوم أن هذه المدينة دار الطمأنينة وقاعدة الروم وأم المدن ومقر الملك ومركز دوران الفلك ومظهر شموس السعادة ومقر جيوش القيادة.
0: إن أسلوب بدر الدين الغزي في الوصف ورسم الكلمات زاد في أفق أدب الرحلات كوكبا منيرا ساطعا، يزيد من رونق هذا الأدب ويثريه معرفة وتشويقه.
1: وكطبع رحالتنا في جميع وقفاته، تحدث عن كل ما شاهده ورآه في القسطنطينية، وبخاصة عن الأئمة الأعلام من العرب والعجم والأروام، واجتمع إلى الكثير من أعيانها وأهلها، وقال:
2: لها من المساجد والجوامع التي هي لأنواع الخيرات جوامع ما تقر به أعين الموحدين وتزداد به عبادة المتعبدين.
1: إن الأبيات الشعرية التي رددها الغزي في هذا المسجد سبق لي أن حفظتها لكثرة ما أعجبتني.
0: ذكرينا بها يا شيماء.
1: تقول هذه الأبيات: تجاوز حد الوهم واللحظ والمنى، وأعشى الحجة لألأه المتضاوي، فتنعكس الأفكار وهي حواسر، وتنقلب الأبصار وهي خواسي.
0: وتطرق بوصف لا يحكيه تصور يصف المباني والأسواق والمصانع والقصور والمساكن والمتنزهات اللطيفة والرياض النضرة والمروج الخضرة، وقد قال في الآثار القديمة والمعالم العظيمة:
2: فيها من الآثار والمعالم ما يظهر الألباب، ويستولي عليها منه العجب العجاب. وأول ما نزلنا فكان في عمارة السلطان محمد وضيافته، شاهدنا منها أعظم مشهد وخيرات تدل على رحمة منشئها وتشهد. وبعد نوم ليلة خرجت للسلام على صدر من صدور أئمة الدين وقدوة في العلماء الزاهدين، المحافظ على الكتاب والسنة وقائم بأداء الفرض والسنة، الشيخ ملا حاج جلي عبد الرحيم بن علي المؤيد. قابلني بالرحب والترحيب وعانقني معانقة الحبيب، لم أرى أحسن من لقائه ولا أزين من ولائه. ثم ودعناه ومضينا لزيارة السلطان الهمام المرتضى والحسام المنتضى، الوزير العالم العادل الفاضل الكامل المهدي المشيدي الذخري زعيم جيوش الموحدين.
1: فهمت كل ما ذكره الرحالة، ولكن بالله عليك ماذا عنا بقوله المشيدي والذخري؟
0: أحسنت السؤال يا شيماء، فأنت دائما لا تفوتك كلمة ولا إشارة. أما المشيدي فهي لقب من ألقاب أكابر أرباب السيوف كنواب السلطة ونحوهم، وهو نسبة إلى المشيد من التشييد ورفع البناء.
1: والذخري
0: هو أيضا من ألقاب أرباب السيوف، وربما أطلق على غيرهم. سؤالك دعانا للتوقف عن سماع الغزي، وهو ما زال يعدد الألقاب لشيخ الموحدين.
1: وهل بقي من شيء ليقوله؟ ولكن ماذا قال عن الوزير؟
0: هو
2: فريد العصر وفخر القطر، عين الوزراء العظام ورأس الأمراء الفخام، وأشدهم بأسا وأقواهم جأشا مولانا إياس باشا، أدام الله سعده وحرس بعين العناية مجده. وهو له محبة من سيد الوالد شيخ الإسلام، وقد حضر إلى عند الوالد بالشام متواضعا، ولم تزل الصحبة بيننا وبينه، ولما اجتمعنا به حصل منه غاية التعظيم ونهاية التبجل. ولما عرف أننا ننزل في عمارة السلطان محمد دعانا للنزول عنده.
0: ثم إن الغزي قال:
2: سنذكر إن شاء الله تعالى ما جرى بعد ذلك من بلوغ المرام والعود إلى بلاد الشام. إلى الله في كل الأمور توسلي، بهادي الورى المختار أشرف مرسلي، محمد المبعوث من آل هاشم إلى الخلق بالدين القويم المكمل. ألا يا رسول الله إني عائد بجاهك من خطب عراني مجللي، فراق لأولادي وأمي وعشرتي وأهلي وأصحابي وداري ومنزلي.

0: رائعة أيضا هذه الأبيات التي توجه الرحالة الغزي بها إلى الله القادر وتوسل بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا ورجاء للتوفيق.
1: وما التوفيق إلا من عند الله العزيز. يذكر الغزي أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من توكل إليه والتجأ في كل أموره إليه، وكان حسب قوله أنه من تمام السعد والتوفيق الانتماء إلى جانب الصديق الصديق والركن الوثيق.
2: نزلت بمنزل جوار بيت ابن عم من ختمت به الرسالة والنبوة، السيد الكريم العظيم الإمام بدر الدين أبو الفتح عبد الرحيم، وأقمنا حينا من الدهر نحو شهر ونصف شهر، ثم انتقلنا إلى مكان أخلاه لنا داخل داره، فغمرتنا منه بوالغ نعم وسوابغ أياد، وأنالنا من شمول لطفه ولطف شمائله ما برد الكبد وأثلج الفؤاد. وقد كتبت عنه أشياء الحصر، وكتب عني أشياء قصد بها حصول الرفعة والجبر.
0: توصلت إلى شيء.
1: ما هو؟
0: توصلت إلى أن السيد عبد الرحيم الذي أغدق عليه الغزي ما أغدقه من صفات هو الشخص نفسه الذي كتب عنه واستفاد من مؤلفه شرح المقامات.
1: صحيح يا شيماء، وقد ذكر الغزي أنه قد لخص أثناء إقامته في بيت السيد عبد الرحيم شرحه معاهد التنصيص، وسماه بتقريب المعاهد وغير ذلك من مؤلفاته ورواياته.

0: رحلة العودة إلى بلاد الشام.
1: هيأ الله تعالى أسباب العودة إلى الوطن والرجوع إلى الأهل والسكن، فقلت: ولجأت للرحمن فيما أبتغي، فبلغت مما أرتجيه بلاغا، وأنالني باللطف حظا وافرا، وعلي أسبغ ظله إسباغا، وأراحني بعد العناء بمنه فضلا، وأبلغني المنى إبلاغا، فله تعالى الحمد مني ما اهتدى قلب إلى سبل الهوى أو زاغا.
0: لقد أصبت بالذهول وأنا أقرأ الصفحات التي يذكر فيها الغزي الرجوع إلى الوطن والأوبة بعد طول مدة الغيبة، فقد استغرق 3 صفحات واختار من كلمات الوداع النذر اليسير، اختصر أكثر من 40 صفحة بقول الغزي:
1: إيه يا لساعات التوديع، ما أشد كربها وأحد عومها وأكثرها إلهابا للخلد وذهابا بالجلد وذوبانا للجلد والجسد.
2: ومما قاله أيضا من كلامه الجميل:
1: ثم رحلنا عندما اكتهل من الليل الشباب وشهر ذيله للهرب والذهاب، ثم أظلم الجو وتراكم النو وارتفع الصحو وتبدل بالكدر الصفو، وهم الغمام وأرسلت شآبيب الأمطار كالسهام، وغلب اليأس على الأمل.
0: يقول المثل: ليس يعدل ساعة الفراق إلا ساعة التلاقي. دعونا نستمع إلى الرحالة الذي اجتاز البلاد العثمانية عائدا إلى دياره الشامية وهو يقول:
1: انتهت الرحلة المباركة الملقبة بالمطالع البدرية في المنازل الرومية في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء المبارك 26 ذي الحجة 1490. أحسن الله ختامها بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: مستمعين الكرام، في الغد بإذن الله يتجدد اللقاء مع برنامج أدب الرحلات،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقاء المستمعين، في فضاء تتردد فيه الحكايات وتنبت فيه الأصوات الحرة، نأتيكم دائما وأبدا بتاء التأنيث، هذه المساحة الإذاعية التي تحتفي بالمرأة فكرا وإبداعا وتأثيرا. هنا نمنح الكلمة لمن تصنع الفرق، نفتح النوافذ على الإنجاز ونروي قصصا تستحق أن تسمع. أهلا بكم معنا في تاء التأنيث، حيث بداية الحكاية لعالم أجمل وأفضل. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين في مساحة تتسع للأصوات النسائية المبدعة. نفتح اليوم نافذة حوار من خلال برنامج تاء التأنيث مع واحدة من أبرز الإعلاميات والأكاديميات العربيات الأردنيات، وهي الدكتورة حنان الشيخ، التي جمعت بين الممارسة المهنية والإسهام الأكاديمي في ميدان الإعلام لتصنع أثرا عميقا في الوعي والتفكير. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفتي العزيزة المقدرة الإعلامية وأستاذة الإعلام الدكتورة حنان الشيخ. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة حنان.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة منى على هالصوت الجميل الحلو، ويسعد أيامك يا رب.
2: أهلا وسهلا فيك دكتورة حنان الشيخ. طبعا شهادتنا فيك مجروحة، هذا أول
3: العفو.
2: الكلام
3: العفو مسيرة. والله أنت حكيت كلام كتير كبير، ما في داعي له عن جد.
2: مسيرة ثرية، تجارب عميقة في مجال الإعلام والصحافة، في مجال الإبداع الأكاديمي التعليمي، في يعني صفوف التعليم الأكاديمي الجامعي وأيضا التعليم العالي. فأنت أيضا تدرسين المساقات الماجستير والدكتوراه، وأنت حاضرة على المشهد الإعلامي سواء المحلي الأردني وأيضا على الإعلام العربي. عندما أتحدث مع أستاذة الإعلام الدكتورة حنان الشيخ، أتطلع إلى هذه المسيرة الرائعة والتي كنا نتابعها من خلال مقالاتك العديدة والعميقة أيضا، وأنت صاحبة القلم الحر سواء في صحيفتي الغد الأردنية أو القدس العربي وغيرها، إلى جانب أنك كنت عميدة كلية الإعلام، وأيضا الآن أنت أستاذة مشاركة في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة. وأيضا من خلال هذه المسيرة كنت إضافة ثرية مؤثرة أيضا من خلال عضويتك لمجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا. عندما نتحدث عن شخصية نسائية إعلامية أردنية، نحن نرفع لك قبعة الاحترام والفخر أيضا بهذا الإنجاز الكبير. أهلا وسهلا فيك معنا.
3: كل الاحترام ست منى، كلام كتير كبير، إن شاء الله أكون بستحقه، شكرا كتير لك.
2: أهلا وسهلا، سنستعرض معك هذه المسيرة من خلال هذا الحوار، والذي أتمنى أن يتسع صدرك له ونكون خفيفية الظل أيضا على المستمعين عندما نتحدث عن نموذج من النماذج النسائية الأردنية البارزة في مجال الإعلام. عندما نتحدث عن البدايات دكتورة حنان، نعود بك قليلا، وأنت ليس فقط
3: كثيرا
2: يعني
3: وليس قليلا
2: لا دعيها قليلا هي قليلا ولكنها كبيرة بمعانيها وبعمقها وبفكرك وبحضورك بصراحة. وأنا قلت لك أنك صاحبة قلم حر، كنا من المتابعين وما زلنا لما تؤكده دائما هذه الحروف عن هذه النماذج النسائية التي نفتخر بها صدقا، وأنت واحدة من النماذج التي يحتفي بها برنامج تاء التأنيث على مدار يعني منذ بداياته منذ عام 2016 حتى هذه اللحظة، ونحن نحتفي بنسائنا، نحتفي بهذه الإنجازات. ويمكن دائما أقول في بداية هذا البرنامج مع كل ضيفة، مع كل بطلة، مع كل نشمية أردنية، أنت من تصنعين الفرق، وأنت من تصنعين الحكاية، وهذه الحكايات نستمتع بالاستماع إليها من كنا. فدعينا نعود إلى هذه البدايات، هذا المسار المهني الإعلامي والأكاديمي. تفضلي.
3: شكرا كثير على هذا الكلام ست منى، وبرنامجك برنامج كثير محترم ومقدر، ولما بيسلط الضوء على تاء التأنيث وعلى السيدات والأردنيات والنشميات، هذا كلام يعني أول إشي أنا بسمع من أول وجديد كلام هيك عني، وعن بتذكريني بأشياء أنا ممكن أكون نسيتها أنا وغيري أكيد، وغير هيك بتعطي هيك دفعة تفاؤلية وإيجابية.
2: الحمد لله
3: إنه السيدة هاي الإنسان هاي تكون معاكي، تكون سعيدة وتكون يعني تستمر في يعني هذه المسيرة. أنا يعني ككل كتير من الصحفيات، يعني أنا ما بزيد عليهم أبدا، خرجت من جامعة الجزائر في الصحافة والإعلام، هي اسمها هناك اسمها العلوم الإعلام والاتصال.
2: نعم.
3: ورجعت على الأردن وبلشت عملي كسائر كتير من الصحفيين والصحفيات. أول ما ببلشوا بجريدة الدستور.
2: نعم.
3: كانت هذه الجريدة ولا تزال تفتح ذراعيها لكل المبتدئين المتدربين الصحفيات والصحفيين اللي هم عندهم شغف يشوفوا اسمهم هيك على تحقيق ولا على تقرير.
2: نعم.
3: ففعلا أعطتني جريدة الدستور هذه المساحة، وكنت محظوظة أني أنا قدرت أعمل تحقيقات. وأنا كنت بتعرف الواحد أول ما بيكون مخلص كجامعة بيكون
2: صحيح
3: عنده دفع ونشاط وطموح
2: وأفكار جديدة بيحاول أنه يغطيها ويتحدث
3: هذا حقيقي.
2: عنها. نعم.
3: هذا حقيقي. وعائلة الشريف كلياتهم كانوا بيحتضنوا ولا يزالون الصحفيين والصحفيات بهذه الجريدة. وعملت هيك من تحقيقات لها علاقة مرات ثقافية مرات إنسانية، وأنا بطبعي أميل للقضايا الإنسانية. وأعتقد أن كل الصحفيين يعني اللي بيدخلوا على عالم الصحافة والإعلام بتكون إنهم ميول هيك إنسانية أكثر، بحبوا
2: نعم.
3: دائما يكونوا صوت من لا صوت له.
2: نعم.
3: وهكذا كان، وتدرجت في هذا العمل فترة معينة. بعدها انفتح لي باب ما لهش علاقة كتير بعالم الصحافة والإعلام، وهو عالم الدبلاج.
2: نعم.
3: أنا اشتغلت تقريبا 15 سنة بالدبلاج.
2: نعم.
3: وكنت أتنقل ما بين أعمال الكرتون الأطفال وما بين المسلسلات، كانت أيامها أيامي كانت المسلسلات المكسيكية.
2: نعم.
3: وبعدين لحقت آخر إشي المسلسلات الكورية والأعمال الوثائقية. هذا العالم الطويل العريض الواسع اللي له فضل كتير كبير بعد الله سبحانه وتعالى على كتير من الأسر وكتير من البيوت.
2: صحيح.
3: وكانت الأردن صراحة يعني منارة في هذا العالم.
2: نعم.
3: ليش؟ لأنه لما أنت بتتكلمي عن الصوت الأردني، الصوت واللغة ومخارج الحروف، يعني أعتقد إنها مميزة بالعالم العربي كلياته. ما في إلنا إحنا كانوا دائما يحبوا، لأن إحنا كنا ندبلج باللغة العربية الفصحى مش
2: والجميلة، اللغة الجميلة العربية.
3: أيوة. نعم. يعني حتى الدبلاج البشري اللي هو المسلسلات المكسيكية، طبعا الكرتون ما في مجال، كله باللغة العربية والوثائقي أكيد، لكن حتى المسلسلات المكسيكية كنا ندبلجها باللغة العربية. وكان دائما في إقبال على الصوت الأردني ولا يزال، لأنه صوت محايد ملوش ما بيبينش.
2: صحيح. هو بلا نبرة ولا بلا لهجة يعني
3: أبداً.
2: تميزه، لكنها هي اللغة العربية الفصيحة الجميلة
3: والتي
2: تقترب طبعا إلى قلوب وعقول الناس. نعم.
3: تعرفي أنه أنا لما بدرس حتى الطلاب بقولهم هذا الكلام في فن الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني، بقولهم لما بتسمعوا مذيع أو مذيعة أو بتشوفوهم على التلفزيون وبتسمعوا صوتهم وما تعرفوا هذا من وين، ما تعرفوا هذا اللهجة تبعته من وين، اعرفوا على طول انه من الاردن.
2: نعم.
3: لانه صوته جدا معروف ومحايد.
2: صحيح صدقت.
3: هذا العالم الى جانب انه عالم جمالي وعالم ثقافي بشكل او باخر، كمان اعطاني مساحه كبيره من المفردات. انت بتتخيلي انه احنا كنا نشتغل اعمال من موجهه شيء للاطفال وشيء للشباب وللنساء.
2: نعم.
3: غير الاعمال الوثائقيه اللي هي واسعه جدا، خدي من عند الرياضه لحد عالم البحار.
2: طبعا طبعا.
3: ففي مفردات كتير واسعة تدخل إلى ذاكرة ووجدان كل منا. فكنا حتى إحنا بتذكر بالفترة هاي لما كنا نتكلم، كنا نتكلم مع بعض شوية فصحى، يعني كان يبقى في جمل يعني نتكلم مع بعض أو نتكلم مع أهلي يقول ليش بتحكي أنت كأنك فيلم كرتون.
2: مثل أطفالنا هم صغار لما كانوا يستمعوا لهذه البرامج، أريد أن أشرب الماء يا أمي هكذا.
3: تعرفي لما انت نعم. حكيتي هذه الكلمة ذكرتيني بشغلة مهمة جدا حابة أحكيها.
2: حابة
3: أنوه لها.
2: نعم.
3: عالم الكرتون للأطفال في هذيك الأيام كان عالم مسؤول، في مسؤولية كتير عالية.
2: نعم.
3: يعني هلأ حكيتي جملة أريد أن أشرب الماء يا أمي.
2: نعم.
3: تخيلي هذه الجملة يمكن تكون هي في داخلك، في ذاكرتك يعني في الذاكرة الباطنية.
2: نعم.
3: خرجت الآن. تمام.
2: نعم.
3: هذا شيء احنا كنا مسؤولين، يعني احنا في الاردن لما كنا يجينا اعمال كرتونيه بنكون حريصين في الترجمه وفي النقل انها تكون لغه مؤدبه.
2: نعم نعم.
3: لغه ذات اخلاق.
2: نعم صحيح.
3: حتى لو كانت القصه الحقيقيه فيها نوع او اللغه الام الاصليه فيها نوع من الخروج عن النص، احنا ما كنا نعمل.
2: اكيد هناك فلترة. نعم لهذه
3: أبداً.
2: الالفاظ. نعم.
3: وكان هذا الاحساس بالمناسبة هذا كان في رقابة ذاتية من كل مؤدي لهذا الصوت.
2: صدقتي صدقتي.
3: يعني
2: وهذا عشناه مع اطفالنا دكتورة حنان.
3: نعم.
2: يعني حتى وصلوا لمرحلة لم يعني يعودوا

0: يعني يشاهدوا مثل هذه البرامج، لكن كانت في كينونتهم هذه اللغة حاضرة، الأسلوب المؤدب في التعامل مع الأهل، مع الأب، مع الأم، مع المدرسة، مع الشارع، كنا نشاهد هذا من خلال متابعتهم، لأنه نحن كنا
1: كمان أعتقد مع الـ يعني كان في كمان مع الجد والجدة،
0: طبعا
1: وكان دائما في
0: مع
1: أعمال هيك
0: الأسرة.
1: بتكرس هاي العلاقة مع العائلة الكبيرة،
0: ولعلمك
1: ولا لا؟
0: احنا يعني كنا بنشاهد مع اطفالنا هذه البرامج،
1: صح،
0: وكان فيها من المتعة، من المعرفة، من الثقافة، من السلوكيات الإيجابية التي تعود علينا دائما بالمنفعة. يمكن دائما اقول بأنه عندما يكون لديك برنامج او عمل وبتكوني بتعملي فيه من القلب إلى القلب يصل بسرعة، عندما تعملين وأنت تؤدين من خلاله رسالة وهدف سامي، اللي هو إحنا بنحكي بنسعى دائما لمجتمع أفضل، لحياة أفضل، أجمل. كيف تكون أجمل إذا لم نكن نراعي كل هذه الأهداف، كل هذه الرسائل؟
1: هذه المسؤولية. في الأردن كان في إحساس عالي جدا بالمسؤولية.
0: صدقتي،
1: أنا مش بقلل من باقي الناس، لا، كلهم خير وبركة،
0: نحن نتحدث عن النموذج الأردني
1: بس بتكلم عن نموذج فعلا عنده إحساس بدون توجيه. ستونة، يعني أنا كنت لما أشوف الأعمال وأشوف في كلمة خارجة أتذكر أولادي، كان أولادي صغار هذيك الأيام، وحتى لو ما بدي أتذكر أولادي، يعني حتى اللي ما عنده أولاد كان دائما يشعر بالمسؤولية إنه هذه الألفاظ لا يجب يعني، أو حتى لو كان ذات إيحاء، يعني حتى لو مش مباشرة.
0: صدقتي،
1: كنا بنلغيها ونستبدلها بكلمات أخرى.
0: هذه الفترة الطويلة التي عملتي من خلالها في يعني مجال الدوبلاج، وأيضا كان لك إنتاج لأفلام وثائقية حصدت عليها جوائز مرموقة دكتورة حنان، هذا جانب آخر. يمكن الأفلام الوثائقية ليست من السهل، هي من السهل الممتنع، لأنه وثائقي أنت تتحرين فيها الدقة وصحة المعلومة والحصول طبعا على المعلومة من المصادر الأكيدة، وحصولك على هذه الجوائز إنما يدل على إبداعك وإنجازك لمثل هذه الأفلام. حتى عملك في مجال الأفلام الوثائقية والدوبلاج كان له ارتباط كما نقول في برامج الأطفال، الرابط العجيب دكتورة حنان، الرابط العجيب ما بينهم وبين الإعلام، هذا الوعي وهذه الثقافة وهذا الحرص أيضا على الكلمة، كلمة المدروسة. تعطينا من هذه الخبرة التي نستفيد منها كما تفيدين بها طلابك وطالباتك دكتورة في الجامعة.
1: الله يخليك ست منى. شوفي، أنا بعتقد إنه كل حدا درس صحافة أو هو إنسان يعني دخل هذا العالم حتى لو ابتعد عنه بشكل ما، يبقى الصحفي داخله، يعني ما هو طول الوقت صحفي. أنا طبعا بشدد على كلمة الصحفي أكثر من الإعلامي، لأن أعتقد إنه الصحافة هي أخلاق ومواثيق وسلوك. الإعلام أوسع يمكن وفي انتشار أكثر، الصحافة فيه عمل حقيقي، يعني العمل الصحفي الاستقصائي والعمل الصحفي الأخلاقي. فالآن حتى لو أنا كنت أشتغل بمجال آخر، كان دائما الهاجس الصحفي طول الوقت مرافقني. فأثناء عملي بهذا المجال، مجال الدبلاج، قرأت إعلان في جريدة الغد، وكانت جريدة لسه ناشئة، إعلان كبير مطلوب مراسلة صحفية لتلفزيون دولة الكويت، وأنا مواليد دولة الكويت وعشت حياتي بالكويت واللي فيها ذكريات كثير، يعني
0: كان مسبب لأن تتقدمي لهذا العمل.
1: قفزت من مكاني وقلت أنا اللي رح أكون هاي المراسلة، مع إنه ما كان عندي أي تاريخ أو خبرة في هذا المجال. فرحت للمقابلة، وبتذكر إنه كانت القاعة مليئة بالفتيات الطامحات لهذه الوظيفة، وظيفة مرموقة تعتبر، لأنه أنت بتتكلمي عن تلفزيون لدولة الكويت وبتتكلمي عن عمل صحفي مراسل. احنا دائما بنحكي انه اهم عمل بالصحافة هو المراسل الصحفي، لانه بكون دائما على احتكاك مباشر بالحدث وبالناس.
0: صدقتي،
1: وهكذا كان، يعني انا عملت المقابلة فطلبوا، الظاهر انهم كانوا يطلبوا هيك دائما من اي حد دخل انه يكتب شيء، او حتى ما يكتبه، يعني يعمل حاله انه هو مراسل صحفي وينشئ رسالة صحيحة.

0: صحفية على الهواء مباشرة، وأنا كان عندي يعني الحمد لله عندي هيك مخزون من المفردات كبير وواسع وثقتي بنفسي عالية، فتحدثت أمام المحكمين وقلت وقعدت أتكلم هيك برسالة صحفية مباشرة، فقالوا لي أنت اللي رح تكوني معنا بالتلفزيون.
1: رائع رائع.
0: تلفزيون دولة الكويت أعطاني فرصة أعمل الأفلام الوثائقية هاي. ليش؟
1: جميل.
0: لأنه هو مش بس أنا كانت أشتغل بشكل إخباري، لا هم كانوا مثلا لو أنا عندي برنامج بقترحه كانوا
1: نعم.
0: ممكن يقبلوه، ولما أقولهم خلينا نعمل أفلام وثائقية حول كذا أو كذا ما كانوا يترددوا أبدا. فهي الأفلام انعملت بإنتاجها تلفزيون دولة الكويت،
1: رائع رائع جدا.
0: وكانت فرصة يعني أنا اقتنصتها صراحة في مرتين متتاليتين، إنه كنت أدعى ضمن الفريق أو يعني العمل الإخباري الكويتي إلى كان زمان أيامها في مؤتمرات اقتصادية تقام في رام الله.
1: نعم.
0: فيعني أنا عمري ما رحت على فلسطين ولا زرتها، فكانت فرصة إني أنا في فترة المؤتمر هاد اقتنصت في المرتين هذه الفرصتين وعملت فيلمين وثائقيات، لأنه زي ما حكيت لك الصحفي يعني الحقيقي بحاول ينزل على المكان وعلى الشارع وعلى
1: نعم.
0: القصة وعلى الإنسان.
1: نعم. واحد من هذه الأفلام هل هو فيلم سور القدس العظيم دكتورة؟
0: نعم.
1: وطبعا حصلتي على أنه يعني جائزة فضية. نعم.
0: مزبوط.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: سور القدس العظيم أنا لما رحت ما كانش في بالي إنه إيش هو اللي حعمله، بس أنا كنت حاطة في بالي إنه لازم أعمل إشي له علاقة بفيلم وثائقي. لا أنا هناك يعني أنا بفلسطين، يعني إيش أروح أعمل؟ لازم أعمل إشي وثائقي.
1: رائع.
0: فانتبهت أثناء زيارتي للقدس، لمدينة القدس يعني العظيمة، إنه فيها ناس مرابطين من سكانها وقصصهم وكيف هم بيواجهوا الانتهاكات من سكان ومستوطنين وهكذا. فكانت القصة حول هؤلاء الناس الذين حافظوا على هويتهم وحافظوا على القدس.
1: رائع جدا. وهذا أيضا يمكن مدعاة للحديث أنه كما ذكرنا أنه أنت أنتجتي أفلام وثائقية وعملتي أفلام وثائقية، وذكرنا بأنك حصلتي عليها جوائز مرموقة، منها نص زهرة في أفضل عمل وثائقي مهرجان قرطاج التلفزيوني، أيضا حصلتي الجائزة الأولى في مهرجان السينما الأردني عن فيلم هي أختك.
0: نعم.
1: يعني هذه الأفلام بغض النظر عن النص الذي قمت بإعداده ويعني وإنتاجه يدل على هذه الشخصية، أنا أقول شخصية مركبة من حيث التجربة والخبرة دكتورة حنان.
0: شكرا.
1: الخبرة الصحفية كمراسلة أيضا لتلفزيون دولة الكويت في تلك الفترة، وأيضا عملك في الدوبلاج. الدوبلاج مش سهل بصراحة. الدوبلاج تريد أن تعيشي الشخصية، تريدين أن تعيشي الحالة التي تؤدينها من خلال هذه الشخصية أو أي بطل أو بطلة لهذا. هذه التركيبة وهذه الثقافة التي نقول هي متعددة لأنها ليست بمهمة واحدة، كل هذه الظروف أعطتنا شخصية صحفية إعلامية وأيضا منتجة لأعمال وثائقية توثق للإنسان وللمكان. كل هذه التركيبة كيف استطعت أن تحقق من خلالها التوازن دكتورة حنان؟ لأننا سنكون يعني بعد قليل نتحدث عن مجال الأكاديمية، وهذا مجال آخر سنفتح به يعني أو من خلاله أبواب أخرى ونوافذ أخرى في حياة الدكتورة حنان الشيخ. كيف استطعت أن تحققي هذا التوازن؟ نحن نتحدث عن نموذج نسائي والمرأة متعددة الأدوار.
0: صحيح.
1: هي أم، هي زوجة، هي عاملة.
0: نعم.
1: مسؤوليتها تتعدد يعني تختلف عن الرجل، فإن الرجل له مهمات معينة لكن المرأة مطلوب منها أكثر من دور تؤدي في اليوم الواحد.
0: حقيقي هذا الكلام.
1: تفضلي.
0: أولا بداية على الموضوع كله اللي تكلمتي فيه، سواء الدبلاج ولا المراسل ولا الأعمال الوثائقية، كلها تدور حول هلا بنحكي عن الظروف، لكن كلها تتكلم عن الكلمة، الكلام.
1: نعم.
0: وأنا يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما بقولوا في البدء كانت الكلمة، يعني

0: نوعا ما أمتلك مفاتيح هذا الكلام، أستطيع أن أروض هذه المفردات لتصبح مرة مقال صحفي ومرة تكون فيلم وثائقي ومرات نعم. تكون رسالة صحفية وهكذا. فأنت لما يكون عندك القدرة على زي حضرتك هيك ما شاء الله عندك هذه الإنسيابية،
1: شكرا لك.
0: التحدث وفير.
1: يعني طبعا هاي شهادة أنا بعتزيها.
0: العكس، شكرا شكرا لك.
1: نعم.
0: بالنسبة للظروف أنا لازم أكون صادقة مع نفسي وأكون صادقة معك ستونة. أنا دعم اللي حصلت عليه من الرجل دعم كتير كبير.
1: نعم.
0: كتير كبير. بداية من أبي رحمة الله عليه اللي
1: نعم.
0: رباني وهو ووالدتي على الحرية وعلى يعني كيف إحنا ممكن نستفيد من هذه الحرية بما يملأ.
1: طبعا الحرية المسؤولة. نعم.
0: أيوة، بما يملأ الدماغ، بما يملأ المخ والأفكار. فكانت احنا يعني انا يعني ربيت في بيت بحب كثير القراءه والكتابه، وانا ورثت يعني يمكن هوايه الكتابه من والدتي رحمه الله عليها. فهذا الجو جو هيك مفعم بالايجابيه، مفعم بالتفاؤل، وكان
1: والعطاء. دكتوره حنا
0: هذا
1: الدعم هو يعني مراحل العطاء من الاهل.
0: يعني لما اقول لك انا خريجه الجزائر، يعني انا بحكي عن ثمانينيات القرن الفائت لما رحت هناك، فهذا والد وأنا بنت البكر يعني ودينا نعم. على الجزائر نعم. من الكويت،
1: قمة
0: يعني
1: الثقة بكي.
0: هذا دعم نعم. دعم كمان إن أنا حاب بنتي تدرس الإشي اللي بدها إياها، وفعلا هذا اللي صار.
1: رائع.
0: بفترة العمل سواء في الدبلاج، أنا كنت متزوجة ولا زلت الحمد لله، وزوجي بهذا الوقت كان هو الدعم الأساسي
1: نعم.
0: بعد ذلك في هذه الرحلة وفي هذه المسيرة.
1: رائع جدا. دائما لا نستغني عن الشريك
0: ولا
1: الرجل
0: يزال. ولا نعم. يزال
1: الله يتمم لك على خير يا رب. طبعا احنا بنشكر كل رجل، كل شخص بدعم المرأة في تقدمها الإيجابي. نحن نقول دائما من تحقق الأهداف الإيجابية، من تسعى بالفعل لهذا التغيير الرائع في حياة أسرتها. طبعا التغيير الإيجابي في الأسرة ينطبق و على المجتمع ومن ثم على الأوطان. دكتورة حنان،
0: وهو أصلا ينسجم مع المجتمع اللي قادم منه. لازم أحكي أن زوجي قادم من أسرة بسيطة، يعني ماشي
1: نعم.
0: أسرة أردنية بسيطة لكن تحترم المرأة.
1: نعم. وهذه الصورة للأردني النشمي،
0: تحترم المرأة بشكل
1: نعم.
0: كتير كبير. وهذا العلاقة بوالدته، يعني والدته امرأة الله يعطيها الصحة يا رب حماتي، تؤمن دائما بدور المرأة وين ما كان، سواء في المنزل أو خارج المنزل.
1: نعم.
0: دائما بتدعم وتؤيد وتنصر.
1: أكيد هي فخورة بك دكتورة حنان.
0: جدا الحمد لله.
1: ككنا يعني بأعمالك، بوجودك، بحضورك على المستوى المحلي والعربي، وهذه الشخصية التي تركت بصراحة أصداء رائعة جدا. عندما تذكرين، وهذا يعني اسمحي لي ويسمحوا لي المستمعين، عندما يذكر اسم الدكتورة حنان الشيخ حتى من يستمع لهذا الاسم تجدين الابتسامة، تجدين هذا الإطراء الجميل على الصوت، على الحضور، على الروح العالية التي تقدمها الدكتورة حنان من خلال عملها، من خلال علاقاتها الاجتماعية مع مختلف الأطياف، ليس فقط من طلابك وأيضا من زملائك ممن شاركوك في كثير من الأعمال حتى على مستوى الدبلاج، وهذا ما شاهدته بصراحة.
0: شكرا شكرا.
1: وأنا أحضر لهذا اللقاء.
0: أنا لو ما كنت خارجة من بيئة يعني مرتاحة مريحة وفرتها إلي أسرتي الأولى، وثم بعد ذلك أسرتي الثانية، وأنا هون بتكلمش بس عن زوجي، كمان أولادي. أنا عندي
1: نعم.
0: الآن شابين، يعني كانوا زمان ولدين جمال وعمر، كان في دعم طول الوقت. على أنا كنت أتعامل مع هذا الموضوع ستمنى هحكي لك إياها بصراحة، إنه هذا الشيء تحصيل حاصل وكأنه جزء من المجتمع، وإنه هذا
1: نعم.
0: شيء عادي إنه أنا أعمل هذا الشغل وأسافر وأشتغل أفلام وأتأخر
1: نعم.
0: في العمل في الدبلاج وأنزل على الشارع أصور. بعدين لما صرت يعني على على على احتكاك بسيدات رائعات، لكن صراحة خاضوا تجارب مؤلمة جدا حتى وتحديات كبيرة
1: نعم.
0: جدا حتى يحصلوا على أقل حقوقهم
1: نعم.
0: شعرت بالنعمة اللي أنا فيها الحمد لله رب
1: نعم.
0: العالمين.
1: هذه نعم.

0: عم يعني نشكر الله عليها هذا الدعم الموجود دائما لوجودنا في أعمالنا ونتقدم ليس فقط على مستوى الأسرة دكتورة حنان، هناك أيضا من الزملاء من المدراء قد
1: صحيح
0: يكونون أيضا من
1: صحيح
0: الإمكانات الداعمة للمرأة في
1: مية
0: التقدم
1: بالمية
0: والعمل العمل الذي تحبه وتقدم وتبدع من خلاله. هذا
1: صحيح
0: جانب يعني، وبشكرك إنك ركزتي عليه أيضا، لأنه دائما نقول بنحيي تاء التأنيث المنتجة والعاملة وصانعة التغيير، ونحيي من يسير إلى جانبها داعما، وهذه يمكن مقولة دائما ما نطلقها من خلال برنامج تاء التأنيث. نعود إلى جانب آخر وهو جانب العمل الأكاديمي.
1: نعم
0: كيف وصلتي بعد كل هذه الرحلة إلى عالم التعليم الجامعي وحصولك أيضا على درجة عليا هي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه فيما
1: نعم
0: بعد؟ تفضلي.
1: يعني هو الحقيقة عمري بحياتي ما كان في ببالي هذا العالم، سبحان الله. يعني وأنا بشوف كثير ناس كمان بهذا العمر، عمري أنا، دخلوا هذا العالم بشكل مش مخطط له. يعني زي الأيام هاي بكون إنسان مخطط عارف حاله بده
0: نعم
1: يكمل دراسات عليا، وهذا شيء ممتاز طبعا.
0: نعم
1: أنا كان عندي يعني زي دعم او زي يعني دفع باتجاه انك ليش ما تكملي دراساتك العليا. وكنت في هذيك الفتره ستمونه بشتغل عمل تدريبي، يعني انا كمان دربت على الاعلام
0: نعم
1: وعلى العمل الاعلامي، فالتدريب هو الخطوه الاولى باتجاه التدريس. بعدين انه انت خبرتك اللي اخذتيها سواء في الكتابه، في العمل الصحفي، او
0: نعم
1: في العمل الصوتيات، في الافلام الوثائقيه، حتى في كتابه، انا كتبت كمان مسلسلات دراما، في الكتابه السينمائيه، هذا كلياته ممكن نعمله دورات صغيره، لكن الافضل انه ياتي بعد ذلك يعني ويكبر ويتجه باتجاه الدراسات العليا.
0: رائع.
1: بس انا كنت يعني مصرة إنه أكمل دراسات العليا في الإعلام. يعني هذيك الوقت ما كانش في كليات بتدرس الماجستير بالإعلام،
0: نعم
1: بالوقت اللي أنا كنت حابة أعمل ماجستير. بعد هيك فتحت جامعة الشرق الأوسط، الجامعة اللي أنا بدرس فيها، أنا تخرجت منها بالمناسبة،
0: نعم،
1: وفتحت هذا التخصص ورحت ودرست فيها الماجستير بدعم ايضا اكيد من اهلي ومن زوجي، انه يعني اهلي وزوجي تحديدا هذول الاثنين كثير بحبوا التعليم كثير،
0: نعم،
1: وبدفعوا باتجاهه بشكل كثير كبير، انا او غيري دائما يعني بس يسمعوا حدا بده يتعلم يعني بيكونوا بيدعموه بشكل يعني
0: go ahead.
1: معقول
0: نعم
1: على طول. فهذا اللي حدث، وحصلت على درجه الماجستير. وبعدها بفتره، والحمد لله انه هاي الرساله او هذا المناقشة حضرها بابا وماما طبعا،
0: نعم،
1: وكانت رسالة. يعني شوف الإنسان لما يكون كمان جاي من الفيلد، جاي من الحقل،
0: نعم،
1: أكيد أداؤه في العمل الأكاديمي سواء كان طالب أو كان مدرس أو محاضر بيكون مختلف ستمنى، وانت عارفة هذا الشيء
0: أكيد.
1: أكيد
0: صحيح، صدقتي.
1: فلما
0: نعم
1: أنا عملت رسالة، عملت كان أيامها أحداث ما يسمى بالربيع العربي بهذاك الوقت،
0: نعم،
1: وكان أول ظهور لشيء اسمه المواطن الصحفي.
0: صدقتي، نعم.
1: فأنا عملت رسالة ما فيش فيها مراجعة ستمنى،
0: نعم،
1: عن المواطن الصحفي ودوره في الثورات العربية.
0: جميل.
1: وكانت أول رسالة ماجستير تناقش هذا الموضوع. يعني حتى أنا بتذكر إنه إجوا كتير محطات وفضائيات
0: يغطوا هذا ال
1: أيوة اعتبروه حدث يعني.
0: نعم.
1: ومن بعدها صرت أنا مرجع يعني في المقابلات يعني بهذاك الوقت،
0: نعم،
1: عن يعني فقط اني انا عملت هذه الرساله، يعني اعتبروني
0: لأنك
1: انه انا
0: اخترتي
1: مرجع.
0: موضوع لا يوجد به لا دراسات ولا مراجع
1: ما في
0: من
1: دراسات،
0: قبل،
1: اعتمدت على
0: الأحداث التي
1: المنهج
0: جرت،
1: الكيفي، وكانت كلياتها
0: نعم
1: مقابلات اغلبها،
0: نعم.
1: فمن هون كانت المعلومات، وكان الجانب النظري مغطى بالمقابلات، لانه ما في جانب، ما فيش حدا كتب عن المواطن الصحفي.
0: نعم.
1: فبعدها صار في طبعا خلص، يعني صار هذا العنوان موجود ومكرر ل يعني تقريبا 10 سنوات بعد
0: نعم
1: هيك.
0: نعم.
1: فبعدها يعني شوفي لما انت تكوني كمان هيك حبيتي ان الرساله عملت هذا الصدى وكذا، بصير
0: انك
1: عندك احساس
0: تكملي، نعم
1: أنك بدك تكملي أكبر.

0: يعني. للأسف بهذاك الوقت فقدت والدي رحمة الله عليه بشكل مفاجئ، وكان في عندي اكتئاب بشوية، يعني أنا كتير زي أي حدا مش لحالي يعني معلقة بوالدي كتير.
1: نعم.
0: فزوجي قال لي إيش رأيك تكملي دكتوراه، هذا حلم والدك وكان نفسي يشوفك دكتور قبل الجامعة وهيك.
1: نعم.
0: فهذا اللي صار، ورحت كملت الدكتوراه في جامعة عين شمس.
1: نعم.
0: وحصلت على الدرجة. على قصة الدعم بدي أحكي لك إنه صح، أنت حكيت جملة كتير مهمة، إنه مش ضروري يكون زوج أو أخ أو أب.
1: نعم.
0: ممكن بيئة العمل أو مديرك زميلك يكون داعم لك بشكل كتير كبير.
1: صحيح.
0: أنا بتذكر إني لما حصلت يعني نطقوا حصولي على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، هم في مصر عندهم هاي الكلمة مع مرتبة الشرف.
1: نعم.
0: هذا المصطلح موجود في مصر. كنت واقفة على البوديوم وبدي أخبر بابا، يعني بابا مش موجود. ففي دكتور كامل خورشد اسمه اسم أبوي صراحة.
1: نعم.
0: وأنا هو درسني، غنيت عليه فقلت له، وأنا بالبوديوم كانت الدنيا ليل يعني مثلا.
1: نعم.
0: لأنه كانت رمضان فناقشوني بعد الإفطار.
1: نعم.
0: رد علي مباشرة قلت له أنا حصلت على درجة دكتوراه، قال لي جيبي ورائك وتعالي.
1: يا سلام.
0: وفعلا الجامعة بما فيها يعني رئيس مجلس الأمناء وهو إنسان يعني معروف بدعمه للمرأة، مو بس أنا يعني كثير ناس من السيدات لما يلاقوا بيئة عمل حاضنة للسيدات ولطموحهم. كان عندي فرصة من أول ما خلصت، ما لفيت يعني، فهمتي علي ستنا؟
1: نعم، نعم.
0: رجعت على المكان اللي أنا درست فيه وحاليا عم بدرس فيه لحد اليوم، يعني عم بحكي من 2017 لليوم.
1: العمر كله إن شاء الله. طبعا حبيب. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على هذه الهمة، هذه الإرادة وهذا التصميم، إضافة إلى وجود الدعم، الدعم من أكثر من جهة لك دكتورة حنان. ولكن أنا أقول يعني بعود دائما إلى شخصية المرأة نفسها، الشخصية النسائية التي تكون لديها هذه المعرفة، هذه الثقة بالنفس، القدرة على إيجاد الحلول، القدرة على تحديد الأهداف. فأنا أتحدث مع نموذج نسائي ناجح، كيف ممكن تعطينا هذه الخلطة الجميلة، الخلطة السرية، إنه تكون المرأة
0: كل امرأة
1: في قدرة، نعم،
0: قوة ما بدركها غير رب العالمين.
1: نعم.
0: حتى ممكن تكون في مجال بعيد تماما عن مجالك. يعني أنا بتذكر أول ما استلمت التدريس في الجامعة كان في فراغ إداري لرئيس قسم. تخيل إيش يعني رئيس قسم.
1: نعم.
0: أنا عمري ست منى ما اشتغلت شغل إداري، ما عمري، أنا صحفية وحرة وحتى
1: نعم.
0: فيش دوام يعني كان عندي طول الوقت، يعني أنا داومت يعني عمليا من 2017 لليوم، أما قبل لا ما كنتش أبدا، يعني من 1993 ل 2017 وأنا حرة طليقة.
1: نعم.
0: تخيل
1: يعني هذا التغيير أيضا في مهارات العمل.
0: طبعا تخيل
1: بدك تكوني قادرة أيضا على إدارة المكان،
0: تبدلي سلوكك وتصير تصحي بأوقات محددة وترجع بأوقات محددة. كيف أنت كنت متعودة مثلا تعدي وجبة الغداء لأولادك ولزوجك بساعة معينة، الآن بدها تتغير هاي الساعة وعادي تتغير تتأقلمي عاد. المرأة عندها قدرة عجيبة على التأقلم. أنا دائما بحكي هذه القصة اللي أنا هحكي لك إياها هلأ، اللي بتعطيكي إشارة كيف المرأة قادرة أنها تعمل كل شيء.
1: نعم.
0: أنا بالرياضيات زي كثير من الناس اللي بدرسوا إعلام وصحافة، علاقتنا في الرياضيات يعني مش كثير عظيمة.
1: صحيح.
0: والهندسة والأشياء اللي زي هيك. تخيلي إنه أنا انطلب مني فيش يومين ثلاثة، أنا استلمت على طول، أعطوني رئاسة قسم، وهي ثقة كثير كبيرة.
1: نعم.
0: وانت عارف ايش يعني مرأة تستلم ثقة.
1: نعم.
0: يعني زي هاي صعب انها تفرط فيها، او يعني ممكن.
1: نعم.
0: تفرط يعني ممكن تتنازل
1: يعني كل
0: عنها،
1: سيدة تسعى الى مكان للقيادة.
0: ايوه بس ممكن تتنازلي عنها، بس تفشلي فيها لا، تفشلي
1: أكيد.
0: فيها لا
1: اكيد لا. نعم.
0: ففي اشي اسمه جدول الدراسة. هذا كان اول مطب يعني ممكن اوقع فيه. جدول بده يحقق متطلبات كتير كبيرة لكل السنوات للخريجين وغير الخريجين،
1: نعم.
0: ويراعي الساعات المكتبية ويراعي الدكاترة ودوامهم. تخيلي أنت
1: نعم.
0: عم تتكلمي عن شيء، عن بناء هندسي بشكل عرضي، وأنت بدك تبنيه وأنت أصلاً ما بتعرفي شو هو الجدول
1: نعم.
0: الدراسي.
1: هنا استفزاز لقدرات المرأة.
0: هذه واحدة من الاستفزازات اللي أنا علمتني طول البال، الصبر،
1: نعم.
0: والإيمان بنفسي أنه أنا إنسان. أنا بعد ما عملت الجدول طبعا أنا كنت يعني كان في إلي زميل أستاذ ساعدني أولها، قال لي خلينا نعمل هذا الجدول، فطلعت عليه ستونة، حسيت أنه هذا الجدول مش كافي للطلاب، ومش راح يحقق المتطلبات. وفكرة المواد البديلة، أنا يعني قلت ليش ياخذوا مواد بديلة، ما في مواد تانية ليش ما. فهذيك
1: نعم.
0: الليلة ما نمت، بتذكر إني صحيت في نص الليل، الفجر قبل الفجر، فتحت اللابتوب وبلشت أبني في جدول
1: رائع.
0: كيف جبته، كيف سويته، كيف هندسته. عشان أقول لك إنه الإنسان والمرأة تحديدا عندها قوة خارقة، بس إحنا مش كثير مستفيدين منها.
1: نعم.
0: وتاني يوم فاجأت العميد، الدكتور العميد والجامعة، بجدول كامل متكامل ما يخرش المي، وبراعي كل الـ الـ الـ
1: الظروف
0: الأوضاع
1: والأوضاع
0: الموجودة.
1: الموجودة.
0: أنا يمكن بتكلم عن إشي مش كتير معنيين فيه المستمعين، أو
1: كلا،
0: مش
1: لا لا لا دكتورة حنان، يعني هذه الإشارات أنت يمكن تظنينها أنها يعني غير مهمة، هي بالعكس هي مهمة، لأنها إشارات بسيطة تعطي معاني للقوة والقدرة مواجهة التحديات في حياتنا كنساء، خصوصا عندما يتم اختيار المرأة لتكون في موقع قيادي. أنت
0: صحيح.
1: بعد هذه المرحلة كنت أيضا عميد لكلية الإعلام،
0: بعدها
1: وكنت
0: كنت عميد.
1: مسؤولة، نعم، وهذه مسؤولية كبيرة أيضا، يعني
0: نعم.
1: من خلال عملك في مجال التعليم الأكاديمي في مجال الإعلام، ممكن تعطينا صورة أوضح لواقع المرأة في الإعلام من خلال طالباتك، العدد، الحضور، القوة، الهدف، الصوت الحقيقي النابع من الكلمة المسؤولة التي كنا قد تحدثنا عنها في البداية، ماذا تقولين؟
0: من أصعب الأعمال اللي ممكن حدا يقوم فيها، والله أقف بكل فخر واعتزاز وكل تقدير واحترام لكل معلم،
1: نعم،
0: من صف الحضانة لآخر صفوف الماجستير والدكتوراه.
1: نعم.
0: من أصعب الأدوار اللي ممكن يؤديها الإنسان أن يكون معلم، بداية خصوصا أنت بتتكلمي الآن حاليا عن تعليم متاح.
1: نعم.
0: يعني الطالب أو الطالبة حاليا حجم المعرفة اللي بياخدها من دكتوره مش زي زمان،
1: نعم،
0: لأن المعلومات والمعرفة متاحة
1: الآن صحيح مع هذا الفضاء الرقمي
0: جدا.
1: ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح الآن، وكثير من المنصات الرقمية دكتورة، المعلومات متاحة، ولكن كيف نختار المعلومة الصح؟
0: صحيح. وكيف نخرج كادر إعلامي وصحفي يتحلى بأخلاقيات الصحافة؟ أعتقد هدف كل المنصات الرقمية محل دالبه.
1: نعم.
0: أنت في نهاية المشوار بدك تطلعي تشوفي طالبك وطالبتك وهم بيأدوا أدوارهم بكل أخلاق.
1: نعم.
0: وبيأدوا أدوارهم بشكل محترم، إلى جانب المهارات طبعا اللي إحنا اكتسبناها من الحياة العملية. وأغلب الناس اللي بدرسوا في هذا العالم، أنا بتكلم الآن عن الإعلام تمام،
1: نعم،
0: هم صحفيين وصحفيات أو كتاب، مقدمين برامج، مذيعين أخبار بكل المجالات، حتى مش بس أمام الكاميرا، هم كمان في منهم مخرجين، في منهم
1: صحيح.
0: فنيين عندهم طموح وخلصوا الماجستير والدكتوراه ودرسوا. فأنت بتحكي عن عالم أنت عارفتيه ست منى، يعني
1: نعم.
0: عالم شوي أسري عائلي،
1: صحيح.
0: يعني فأنت كتير يعني صعب انك انت تتخلي عن هذه الصفات فيكي.
1: نعم.
0: وتتحول إلى دكتور جامد جاحد كتير وكشر والصورة نعم. الذهنية هيك عن المحاضر. أنا شخصيا في كل محاضرة من أول يوم لهذه اليوم حتى وأنا عميد وغير عميد وكل شيء، لما بدخل الصف القاعة التدريسية أنا بدخل إلى قاعة التحرير.
1: رائع.
0: وبتعامل مع الطلاب والطالبات إنهم زميلاتي وزملائي في هذه القاعة.
1: نعم.
0: بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يعني أنا بدرس هلأ مادة اسمها المراسل الصحفي، لما يجي طالب متأخر على المحاضرة حتى لو دقيقة، طبعا هو بدخل لكن بيسمع كلام قاسي لأنه نعم. بقول له لو أنت في مؤتمر
1: نعم.
0: وزير الخارجية ما رح يسمحوا لك تفوت.
1: نعم.
0: أول شيء السلوك اللي بدك تتعلمه بدك تيجي قبل الناس.
1: نعم.
0: بدك تنصب الكاميرا وتحط المايك وتحضر نفسك. أما لما تيجي أنت بعد الإنسان اللي أنت رايح تحضر معه هذا المؤتمر
1: نعم.
0: كيف بدك تغطي هذا؟ يعني أنا هذا بعطيكي بس مثال.
1: نعم. طبعا دقة الوقت مهمة جدا في حياتنا كإعلاميين وصحفيين.
0: أيوة. بالضبط. نعم. فهم محررين ومنتجي أخبار، والتعامل حتى مع الجروبات العمل وكيف إنهم يتحملوا الضغوطات اللي بتكون خلال العمل، بتعرف العمل الصحفي خصوصاً على الهواء مباشرة.
1: صحيح.
0: وحتى المسجل هو عمل تحت ضغط شديد جداً.
1: نعم.
0: فهاي الخلاصة اللي إحنا طلعنا منها خلال السنوات اللي فائتة سهلت على كثير من الناس اللي بدرسوا إعلام وكانوا أصلاً بهذا المجال، إنهم المادة العلمية النظرية تتحول بشكل تلقائي لمادة تطبيقية وعملية بيستفيدوا منها الطلاب الجانب والمهارات، الجانب النظري والمهارات وأيضا
1: نعم.
0: السلوكيات.
1: صحيح صحيح. طب دكتورة حنان، يعني عندما يعني نتحدث عن الفتيات والآن هناك في يعني هناك في إقبال كبير دكتورة حنان من الفتيات على دراسة الإعلام، وهذا العالم بصراحة فضاء واسع، فضاء كبير يعني الإعلام الآن كل شخص بيتمنى أن يكون يعمل في منصة إعلامية. نتحدث برسائل من الدكتورة حنان الشيخ إلى الفتيات الراغبات بدخول هذا المجال على الرغم من التحديات التي تواجهنا، برغم كل هذا التطور، برغم أنه الحياة باتت الآن أسهل بكثير، على الرغم من المنافسة أيضا، المنافسة الشريفة التي تفرز كما نقول العمل الجيد دائما وأبدا.
0: نعم.
1: ماذا تقولين؟
0: بداية أنا يعني بفرقش كثير بين الفتيات والشباب.
1: أكيد ولكن نحن نتحدث نعم.
0: نحن تاء التأنيث. أنت لا، في خصوصية فعلا للبنات. شوف أي طالب، وهذا الحكي دائما بتكلم لسنة أولى لما بيجوا، أي طالب يحب تدخل هذا هاي الكلية لأجل الشهرة تلف ظهرها وتمشي.
1: نعم.
0: العقل الصحفي شيء والشهرة شيء تاني. الشهرة ممكن واحد يحققها وهو طبيب وهو مهندس وهو صيدلاني.
1: نعم.
0: وهو يدرس الترجمة وهو يدرس اللغة العربية، مزبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني موضوع الشهرة هذا مش مرتبط أبدا بالعمل الصحفي والإعلامي. الأضواء اللي بتشد الطالبات على التقديم التلفزيوني خصوصا، خليني
1: نعم.
0: أقول هذا الشيء يتراجع شيئا فشيئا خلال التدريس. فلازم هي تعرف تماما انه بعد ما تخلص الجامعة في منهم قسم كبير من هذول الفتيات رح يلاقوا انفسهم في العمل خلف الكاميرا.
1: نعم.
0: وخلف المايكات.
1: صدقتي.
0: يعني
1: نعم.
0: هم بيكونوا مشدودين أكتر لهذا العمل اللي بيعتقدوا انه البرستيج تبعه يكمن في تقديم فقط.
1: نعم.
0: لكن لما بدرسوا الإعلام وبدخلوا هذا العالم بصير في من عندهم، وأنا بعرف كتير بنات خلصوا من الكليات واشتغلوا ونجحوا وبدعوا خلف الكاميرا، سواء في الإخراج ولا في المونتاج، وهي أعمال صحيح. تحتاج إلى جانب المهارة أن تكون تعرف مواثيق الشرف الصحفية وبتعرف
1: نعم.
0: تكون أنت بتعرف على القليل مبادئ الإعلام ومبادئ الصحافة.
1: رائع جدا.
0: ايضا انه لا انه الفتاه تؤمن بنفسها، تؤمن بقدراتها. الستيريوتايب تبع البنت الجميله والنحيفه النحيله ذات الشعر الاشقر والعيون الملونه يجب ان يختفي تماما من عقليه كل بنت.
1: الصوره النمطيه للاعلاميه
0: انتهت.
1: نعم،
0: وهذا حقيقة.
1: نعم.
0: مش بس الإعلامية، حتى اللي بيشتغلوا في عالم التمثيل والسينما.
1: نعم.
0: عم بيطلعوا هلأ صبايا بيشبهوا البنات اللي

0: قهوة بربع دينار وبقعدوا وكونوا بتشاركوا المعجنات، بيشبهونا، بيشبهوا بناتنا، تمام؟
1: نعم.
0: فالبنت لما تفكر حالها إنه هي لا تملك هذه الإمكانيات بين قوسين، فهي لن تنجح. هذا شيء معيب بحق البنت صراحة.
1: نعم.
0: ولما تكون البنت حتكلم بحرية أكثر معك ست منى، محجبة كمان، أنت عندك فرصة مثلك مثل أي فتاة غير محجبة في الحصول على الفرصة. طيب المهم أن تكون عندك مهارات ممتازة،
1: نعم،
0: وتكون أدائك جيد وإيمانك بنفسك عالي.
1: نعم طبعا، وأكيد بتكون محصنة نفسها بالمعرفة والثقافة والوعي ومتابعة تطوير نفسها أيضا. الإعلام
0: طبعا.
1: كما نقول دائما بحر، في كل يوم في معلومة، في كل يوم في حدث، في كل يوم تطوير.
0: صح.
1: سواء يمكن ذكرتي أنت كمان بالدربي دكتورة، هذه التدريبات تحاول الفتاة أو حتى الشاب، يعني من يريد أن يطرق باب الإعلام يحتاج إلى التدريب المتواصل، التدريب لمهاراته الشخصية، التدريب على الإدراك ما يدور من حوله، حتى لو حصل على فرصة أنه بإمكانه يطور من هذه الفرصة ويطور من عمله ومن إنجازه ويبني على هذه الإنجازات ويراكم عليها لحتى ما يحقق النجاح. وكل يوم في معرفة.
0: صح، تصديقا لكلامك.
1: نعم.
0: الإعلام المتخصص هو سبيل كل فتاة وشاب في عالم الإعلام الآن.
1: نعم.
0: عالم الإعلام أصبح فاتح ذراعاً لكل من الناس، يعني حابين يدخلوا هذا، يعني هم اشتملوا كل شيء يظهر على الشاشات الصغيرة والكبيرة إنه إعلام.
1: نعم.
0: فالفارق الوحيد هو اتباع المنهج العلمي في العمل الصحفي.
1: صحيح صحيح.
0: أن تكون هناك منهجية واشتراطات للعمل الصحفي حتى يكون هناك ديمومة.
1: نعم.
0: يعني كل شيء يذهب يأتي بسرعة ويعني وينتشر بسرعة ممكن أنه يزول بسرعة.
1: نعم.
0: لكن العمل المبني على الصحافة العلمية وهو اتباع المناهج العلمية في الإنتاج الصحفي يبقى طول العمر.
1: نعم. يمكن إحنا من خلالك أخذنا صورة مغايرة لما تعيشه هذه النماذج الناجحة في حياتنا تسير بيننا دكتورة حنان، ويمكن ما بنعرف في بعض هذه الزوايا والتفاصيل الصغيرة التي قمت بذكرها من خلال هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث. إحنا بنشكرك على هذه التفاصيل اللي شاركتينا بها ومن خلال هذا البرنامج. شكرا لك على هذه الإضاءات التي قد لا تطرق على بال أي أحد بصراحة. هناك بعض التفاصيل تغيب عندما نتحدث في مواضيع أكثر، يمكن نقول أكثر جدية، أكثر اهتماما، أكثر انتشارا بين الناس.
0: والله ستمنى هذا لأن حضرتك يعني معدة ومقدمة ممتازة.
1: أشكرك.
0: يعني بتعرفي تطلعي معلومة. والله أنا حتى يمكن في بعض المعلومات أو بعض الذكريات اليوم أنا تحدث فيها لأول مرة في حياتي بصوت عالي.
1: شكرا لك.
0: هذا لأن حضرتك عندك يعني تميز ومهارة شديدة جدا في أنك أنت تاخذي المعلومات.
1: نحاول قدر الإمكان، إحنا تلاميذ يعني مع تجربتك الجميلة. عفو. دكتورة عفو. حنان بنتمنى لك التوفيق دائما والنجاح المتواصل المستدام، ويبقى هذا الصوت عالي بحريته وبفكره وبحضوره أيضا على الساحة المحلية والعربية والعالمية بإذن الله تعالى.
0: شكرا.
1: وأنت
0: جميل.
1: عنوان لهذا الفخر الأردني. شكرا لك دكتورة حنان الشيخ الإعلامية وأستاذة الإعلام. شكرا لك.
0: شكرا شكرا جزيلا على هذه الفرصة ويعطيكم ألف عافية.
1: تحياتي لحضرتك.
0: ألست.

أصدقائي المستمعين، نطوي صفحة جديدة من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، لكن صوت المرأة لا يختصر في حلقة ولا يغلق في ختام، هو نبض مستمر، مسار لا ينقطع وعزم لا ينكسر. كونوا معنا دائما لنواصل معا حوار الضوء ونبني منصة تنصت تؤمن وتحتفي بكل تاء تأنيث. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، حتى ذلك الوقت هذه أجمل التحايا لكم أينما كنتم، وتحية لزملاء فريق العمل. الزميل معتز زلوم في المراقبة الرئيسة، ارحيل الخالدي ومصعب زيدان من السوشيال ميديا، تحية لزميلي وجدي نصروين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي.

0: الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارولد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. مجلس النواب يعزي الجزائر بضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق الجزائرية. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من خروج الأوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة. مسؤول أمريكي يؤكد أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الشهر المقبل في روما رغم تصاعد التوتر بين الجانبين. واشنطن تصعد ضغوطها الاقتصادية على طهران، وإيران تربط استئناف المسار الدبلوماسي برفع العقوبة. وزير الدفاع الأمريكي في تقارير تحدثت عن بحثه الترشح للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2028. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا مع زخات مطرية. نهاية الموجز، في أمان الله. الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى فاضلة سراج عمر الكباريتي زوجة حسن غوشي وقد شيع جثمانها. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنقضي.

0: وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الرابع والأخير.

0: ها نحن اليوم أيضا مع الأديب الرحالة بدر الدين محمد العامري الغزي الدمشقي، وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من رحلته المدونة في المطالع البدرية في المنازل الرومية، بعد أن ودع بلاد الشام ووصل إلى بلاد الدولة العثمانية، حيث تنقل من دسكرة إلى أخرى.
1: استحوذت تلك البلاد بعظمتها على عقل وقلب رحالتنا، وبان ذلك واضحا ما بين أسطر وشرح ونثر وشعر.
0: لما صعد الغزي إلى السفينة لمتابعة رحلته في مستهل شهر ذي القعدة، كان متفائلا وسعيدا وهو يغادر مدينة أسكودار، والتي هي من المدن الكبيرة على بحر مرمرة، وقال:
2: آن الوقت لنا إن شاء الله في إقبال ونجاح سعي وبلوغ آمال. ولما ارتقينا من ذروتها أعلاها، قلنا لأصحابها تلك الآية الكريمة من سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، صدق الله العظيم. ثم أرخي شراعها ورفعت مرساتها وسارت بنا في ذلك البحر العباب، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تتبختر بنا تبختر العروس، وتجول بنا خلال البحر وتجوس.
1: كل هذا الوصف والسفينة ما زالت تمخر الأمواج في طريقها إلى مرسى القسطنطينية،
0: بل إن رحالتنا قد أسماها بالقسطنطينية العظمى.
1: كان الغزي أثناء تدوينه رحلته المطالع البدرية يتمتع بالصفاء التام وبالكلمات المنتقاة والسجع الخاص، ومما قاله مثلا:
2: معلوم أن هذه المدينة دار الطمأنينة وقاعدة الروم وأم المدن ومقر الملك ومركز دوران الفلك ومظهر شموس السعادة ومقر جيوش القيادة.
0: إن أسلوب بدر الدين الغزي في الوصف ورسم الكلمات زاد في أفق أدب الرحلات كوكبا منيرا ساطعا، يزيد من رونق هذا الأدب ويثريه معرفة وتشويقه.
1: وكطبع رحالتنا في جميع وقفاته، تحدث عن كل ما شاهده ورآه في القسطنطينية، وبخاصة عن الأئمة الأعلام من العرب والعجم والأروام، واجتمع إلى الكثير من أعيانها وأهلها، وقال:
2: لها من المساجد والجوامع التي هي لأنواع الخيرات جوامع، ما تقر به أعين الموحدين وتزداد به عبادة المتعبدين.
1: إن الأبيات الشعرية التي رددها الغزي في هذا المسجد سبق لي أن حفظتها لكثرة ما أعجبتني.
0: ذكرينا بها يا شيماء.
1: تقول هذه الأبيات: تجاوز حد الوهم واللحظ والمنى، وأعشى الحجة لألأه المتضاوي، فتنعكس الأفكار وهي حواسر، وتنقلب الأبصار وهي خواسي.
0: وتطرق بوصف لا يحكيه تصور يصف المباني والأسواق والمصانع والقصور والمساكن والمتنزهات اللطيفة والرياض النضرة والمروج الخضرة، وقد قال في الآثار القديمة والمعالم العظيمة:
2: فيها من الآثار والمعالم ما يذهل الألباب، ويستولي عليها منه العجب العجاب. وأول ما نزلنا فكان في عمارة السلطان محمد وضيافته، شاهدنا منها أعظم مشهد وخيرات تدل على رحمة منشئها وتشهد. وبعد نوم ليلة خرجت للسلام على صدر من صدور أئمة الدين وقدوة في العلماء الزاهدين، المحافظ على الكتاب والسنة وقائم بأداء الفرض والسنة، الشيخ ملا حاجي جلي عبد الرحيم بن علي المؤيد. قابلني بالرحب والترحيب وعانقني معانقة الحبيب، لم أرى أحسن من لقائه ولا أزين من ولائه. ثم ودعناه ومضينا لزيارة السلطان الهمام المرتضى والحسام المنتضى، الوزير العالم العادل الفاضل الكامل المهدي المشيدي الذخري زعيم جيوش الموحدين.
1: فهمت كل ما ذكره الرحالة، ولكن بالله عليك ماذا عنا بقوله المشيدي والذخري؟
0: أحسنت السؤال يا شيماء، فأنت دائما لا تفوتك كلمة ولا إشارة. أما المشيدي فهي لقب من ألقاب أكابر أرباب السيوف كنواب السلطة ونحوهم، وهو نسبة إلى المشيد من التشييد ورفع البناء.
1: والذخري
0: هو أيضا من ألقاب أرباب السيوف، وربما أطلق على غيرهم. سؤالك دعانا للتوقف عن سماع الغزي، وهو ما زال يعدد الألقاب لشيخ الموحدين.
1: وهل بقي من شيء ليقوله؟ ولكن ماذا قال عن الوزير؟
0: هو
2: فريد العصر وفخر القطر، عين الوزراء العظام ورأس الأمراء الفخام، وأشدهم بأسا وأقواهم جأشا مولانا إياس باشا، أدام الله سعده وحرس بعين العناية مجده، وهو له محبة من سيد الوالد شيخ الإسلام، وقد حضر إلى عند الوالد بالشام متواضعا، ولم تزل الصحبة بيننا وبينه، ولما اجتمعنا به حصل منه غاية التعظيم ونهاية التبجل، ولما عرف أننا ننزل في عمارة السلطان محمد دعانا للنزول عنده.
0: ثم إن الغزي قال
2: سنذكر إن شاء الله تعالى ما جرى بعد ذلك من بلوغ المرام والعودة إلى بلاد الشام. إلى الله في كل الأمور توسلي، بهادي الورى المختار أشرف مرسلي، محمد المبعوث من آل هاشم إلى الخلق بالدين القويم المكمل. ألا يا رسول الله إني عائد بجاهك من خطب عراني مجللي، فراق لأولادي وأمي وعشرتي وأهلي وأصحابي وداري ومنزلي.

0: رائعة أيضا هذه الأبيات التي توجه الرحالة الغزي بها إلى الله القادر وتوسل بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا ورجاء للتوفيق.
1: وما التوفيق إلا من عند الله العزيز. يذكر الغزي أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من توكل إليه والتجأ في كل أموره إليه، وكان حسب قوله أنه من تمام السعد والتوفيق الانتماء إلى جانب الصديق الصديق والركن الوثيق.
2: نزلت بمنزل جوار بيت ابن عم من ختمت به الرسالة والنبوة، السيد الكريم العظيم الإمام بدر الدين أبو الفتح عبد الرحيم، وأقمنا حينا من الدهر نحو شهر ونصف شهر، ثم انتقلنا إلى مكان أخلاه لنا داخل داره، فغمرتنا منه بوالغ نعم وسوابغ أياد، وأنالنا من شمول لطفه ولطف شمائله ما برد الكبد وأثلج الفؤاد. وقد كتبت عنه أشياء الحصر، وكتب عني أشياء قصد بها حصول الرفعة والجبر.
0: توصلت إلى شيء.
1: ما هو؟
0: توصلت إلى أن السيد عبد الرحيم الذي أغدق عليه الغزي ما أغدقه من صفات هو الشخص نفسه الذي كتب عنه واستفاد من مؤلفه شرح المقامات.
1: صحيح يا شيماء، وقد ذكر الغزي أنه قد لخص أثناء إقامته في بيت السيد عبد الرحيم شرحه معاهد التنصيص، وسماه بتقريب المعاهد وغير ذلك من مؤلفاته ورواياته.

0: رحلة العودة إلى بلاد الشام.
1: هيأ الله تعالى أسباب العودة إلى الوطن والرجوع إلى الأهل والسكن، فقلت: ولجأت للرحمن فيما أبتغي، فبلغت مما أرتجيه بلاغا، وأنالني باللطف حظا وافرا، وعلي أسبغ ضله إسباغا، وأراحني بعد العناء بمنه فضلا، وأبلغني المنى إبلاغا، فله تعالى الحمد مني ما اهتدى قلب إلى سبل الهوى أو زاغا.
0: لقد أصبت بالذهول وأنا أقرأ الصفحات التي يذكر فيها الغزي الرجوع إلى الوطن والأوبة بعد طول مدة الغيبة، فقد استغرق 3 صفحات واختار من كلمات الوداع النذر اليسير، اختصر أكثر من 40 صفحة بقول الغزي:
1: إيه يا لساعات التوديع، ما أشد كربها وأحد عومها وأكثرها إلهابا للخلد وذهابا بالجلد وذوبانا للجلد والجسد.
2: ومما قاله أيضا من كلامه الجميل:
1: ثم رحلنا عندما اكتهل من الليل الشباب وشهر ديله للهرب والذهاب، ثم أظلم الجو وتراكم النو وارتفع الصحو وتبدل بالكدر الصفو، وهم الغمام وأرسلت شآبيب الأمطار كالسهام، وغلب اليأس على الأمل.
0: يقول المثل: ليس يعدل ساعة الفراق إلا ساعة التلاقي. دعونا نستمع إلى الرحالة الذي اجتاز البلاد العثمانية عائدا إلى دياره الشامية، وهو يقول:
1: انتهت الرحلة المباركة الملقبة بالمطالع البدرية في المنازل الرومية في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء المبارك 26 ذي الحجة 1490. أحسن الله ختامها بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: مستمعين الكرام، في الغد بإذن الله يتجدد اللقاء مع برنامج أدب الرحلات،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين، ودبابات إسرائيلية تطلق النار باتجاه حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة. الاتحاد الأوروبي و14 دولة تدعم وكالة الأونروا وتطالب إسرائيل بوقف تعطيل أنشطتها. واشنطن تقول إنها لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، وإيران تقر بتفاقم أزمتها الاقتصادية وسط تصاعد الضغوط الأمريكية. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاق نفطي مع فنزويلا، قال إنه يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية الاحتياطات النفطية المؤكدة في البلاد. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلغرود الروسية. وزير المالية النيبالي يقول إن بلاده تحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار جراء الفيضانات المدمرة التي ضربتها الأسبوع الماضي. محليا، بيانات غرفة صناعة الأردن تظهر نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي. اختتام مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي في دورته 28، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: يبدأ العام الدراسي لكن الحكاية لم تعد تبدأ من حقيبة وكتب ومقعد دراسي فقط، فخلف أبواب المدارس أسر تحسب التكلفة، وطلبة يحملون قلق الدراسة والمستقبل، وخيارات تعليمية تتكاثر عاما بعد عام بين مدرسة حكومية وأخرى خاصة، وبين معلم ومنصة وبطاقة ودروس إضافية، يجد ولي الأمر نفسه أمام سوق واسع من الاختيارات دون أن يكون واثقا دائما أيهما ضرورة وأيهما عبء جديد. ويأتي التوجيه ليضاعف هذا القلق مسارات واختيارات وبرامج مختلفة وتعليم وطني يقابله تعليم دولي.
4: يعني بصراحة أنا كطالب توجيهي شوي بصير عنا مشاكل من ناحية مادية، خلينا نحكي ونفسية، ونبلش من ناحية المادية من ناحية البطاقات والمنصات والدروس الخصوصي والكتب والأمور هاي كلها عم تزداد مع الوقت، لأن الموضوع عم بصير أصعب وأصعب يعني بصراحة. بس إحنا دائما بس بدنا نعمل أي شيء عشان نقدر ننجح، وتحديدا بحكي عن حالي، أنا مستعد أعمل أي شيء عشان أوصل المسار اللي بدي إياه بالجامعة عشان نجتاز هاي المرحلة. وصراحة يعني في كمان ضغوط اجتماعية أو مثلا ضغوط نفسية من ناحية إنه ضغط دراسة وضغط تعامل مع أكثر من جهة دراسية كمدرسة وكمنصة وكأساتذة وكأكثر من حدا، والموضوع جدا متفرع. يعني إحنا عم نعاني شوي من ضغوطات من هاي الناحية.
3: يبقى السؤال الأهم، هل يحصل الطالب فعلا على تعليم يناسب قدراته ومستقبله؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان العام الدراسي الجديد بين متطلبات التعليم وضغوط الأسرة. وطبعا بيشرفني تكون ضيفتي لليوم الدكتورة المقدرة فاطمة أحمد عطيات، أخصائية في الشأن الاجتماعي. نورتينا وحياك الله حضرة الدكتورة فاطمة، وعام دراسي جديد، وكل عام ولكل مستمعينا وحضرتك بألف خير.
1: تسلمي، شكرا، وأنتي كمان بخير، وشكرا على إتاحة هاي الفرصة الجميلة واللطيفة. وبهاي المناسبة اسمحي لي أنه من هاي المنصة الرسمية اللي هي يعني إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة على قلوب الشعب الأردني، أنتهز هاي الفرصة اللطيفة لتقديم أجمل التهاني والتبريكات لكل الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الأردنية في مختلف المسارات، سواء الأدبي، العلمي، الفندقي، التمريضي، الأمن السيبرالي، الذكاء الصناعي، الصحي إلى آخره. يعني أنا كمراقبة أكاديمية في أشياء إيجابية كثيرة يمكن الحديث عنها، وهناك أشياء أخرى سلبية. نعم. من الإيجابية

0: الإيجابيات إنه وزارة التربية والتعليم الأردنية خلقت يعني خلينا نقول إطارا ناجحا من تخطي الطالب الأردني لمرحلة انتهاء الدراسة المدرسية أو ما يسمى المراحل الأساسية في التعليم اللي هي 12 عام بمضيها الطالب الأردني من صف أول ابتدائي لصف التوجيهي. طبعا كان يجب إنه نفكر بهاي المسارات الأكاديمية والعلمية والمهنية لسوق العمل منذ فترة طويلة، بس يعني بصورة أو بأخرى شكرا لوزارة التربية والتعليم الأردنية إنها يعني عملت هذا الإطار المتنوع من المسارات للطلبة، لأنه بالحالة هاي أنت بتراعي كل خلينا نقول توجهات الطلبة، اهتماماتهم، مواهبهم، حاجاتهم، بدل ما أنت كنت حاصرها بس بالأدب وبالعلمي أو الزراعي، الآن عندك يعني فرص كبيرة للطالب إنه يروح المسار اللي هو بحبه اللي ممكن يبدع فيه، فإحنا يعني أنا بعتبرها خطوة ناجحة هذا الموضوع.
1: نعم دكتورة فاطمة، يعني إحنا مع بداية العام الدراسي بتبدأ تظهر على أرض الواقع تفاصيل كتيرة بتتجاوز الدراسة نفسها، اللي هي ضغط المصاريف، أي كثرة المصادر التعليمية إلى قلق الأهل على التحصيل والمسار والمستقبل كما تفضلت الآن، وصولا إلى الحالة النفسية للطالب اللي بيعيشها هو وأهله طبعا. في وقت أصبح كتير في تعقيدات وقلق، ويعني مصدر فعلا مش سهل على الأسرة. ومن خلال متابعتك حضرة الدكتورة فاطمة للأسرة والطلبة، ما أكثر ما يلفت انتباهك اليوم في علاقة الأسرة بالمدرسة تحديدا؟ وهل تغير شكل الضغط الذي يعيشه الطالب والأهل عن السابق؟ أي وبشكل أعمق سؤالي، هل أصبحت المدرسة اليوم مصدر طمأنينة للأسرة أم أهم وأكبر مصادر قلقها؟
0: للأسف إنه الكلام الأخير هو الصح.
1: نعم.
0: إنه المدرسة أصبحت مصدر قلق.
1: نعم.
0: أنا بحس إنه العائلة الأردنية مع بداية العام الدراسي، وخاصة العائلة يعني خلينا نحكي إنه العائلة عندنا الأردنية،
1: نعم،
0: فيش عائلة إلا أقل من 3-4 طلاب عندها في المدارس وبمستويات مختلفة.
1: صحيح.
0: وأحيانا عندهم ابتدائي وتوجيهي، فبالحالة هاي هم يعني بيعيشوا فترة طوارئ، يعني من أول العام ببلشوا حالة طوارئ. حالة طوارئ بيعني إنه هم أول شيء ممكن اجتماعيا يصير في انقطاع عن التواصل مع الحياة الخارجية، هي واحد.
1: صحيح.
0: اثنين إنه بصيروا يدوروا على يعني مسارات مالية حتى يغطوا تكاليف التعليم، وللأسف يعني حتى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة متطلبات الرسوم ومتطلبات الكتب ومتطلبات الملابس والحفلات ومتطلبات الرحلات.
1: نعم.
0: الرحلات المدرسية، متطلبات الآن المرحلة الثانوية، حتى أنا بشوف عائلات بلشوا يجيبوا مدرسين خصوصيين على البيوت من مرحلة أول ثانوي، حتى مش بس توجيهي.
1: نعم.
0: أول ثانوي بقول لك أنا بدي أسس ابني، بديش أتعب وبدي أتعب وأدفع فلوس زيادة بس لأنه عشان ابني يعني ينجح.
1: رأيه.
0: في التوجيهي. إيش يعني ينجح بالتوجيهي؟ ما كنا والله ندرس يعني على لمبة كاز زي ما بقولوا.
1: صح.
0: أوكي، والأسرة بسيطة والأباء والأمهات كانوا أميين والأولاد يدرسوا والبنات لحالهم وينجحوا ويجيبوا معدلات. يعني إيش الفروق؟ ممكن حدا يطلع يقول إنه في فروق يعني الآن صارت المدارس غير وإلى آخره. لا يا أخي، العلم هو نفسه، الحماس نفسه، الأداء نفسه، الذكي نفسه، العائلة اللي مهتمة بالتعليم نفسها، بس هي فرقت إنه الاستغلال الاقتصادي للأسرة وللعائلة الأردنية في موضوع التعليم. يعني أنت بدك تعلم ابنك بدك تدفع لفوقك ولتحتك. في ناس بأخذ قروض من البنوك، ليش أنا أخذ قرض عشان ابني والله ينجح بالتوجيهي؟ يعني أوكي التعليم مهم جدا، ومهم إنه الطالب يكون معه شهادة حتى يخترق الحياة، حتى يروح للجامعة، حتى يشتغل، حتى يروح لسوق العمل، حتى يبني حياته بشكل أو بآخر، بس لا يعني ذلك إني أنا أخرب الحياة المادية للأسرة. يعني سواء يعني أنا توجهاتي للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، توجهاتي للمدارس الخاصة، إنه يعني خلينا نتقي الله في المتطلبات اللي بطلبوها من الأهالي، يعني كثيرة جدا، لدرجة إنه يعني أنا بعرف موظفين في البنوك بأخذوا قروض من البنوك على رواتبهم وقعدوا يسدوا فيها سنين عشان بس يأمن متطلبات تعليم أبنائه. والنساء نفس الشيء، عدا عن توصيل بالسيارات، عدا عن يعني أنا بشوف كمان على السوشيال ميديا معلمين ومعلمات قاعدين بيعملوا دعاية إعلامية لتدريسهم، إنه أنا والله بدرس، أنا بدرس المادة العربي، وبعدين إيش بطلع عن حاله، هو الأول اللي بفهم بالعالم العربي كله في اللغة العربية، فأنت إذا ما جبت ابنك جبتني أنا أدرس ابنك، ابنك رح يرسب باللغة العربية أو يرسب بالرياضيات أو بالفيزياء أو أو أو إلى آخره. طب ليش يعني ليش هذا التكالب؟ ليش هاي اللي يعني اللي أنا حاسها إنها زي يعني زي مرض يسري بالعائلة الأردنية وبالطلاب وبالمعلمين. يعني أنا بحس إنه المعلمين المتخصصين حتى بالمدارس الحكومية بجوز ما يعطي الطالب حقه عشان هو يحظى بفرصة يدرس الطالب في بيته مشان يحظى بفلوس زيادة.
1: لماذا يعني دكتورة فاطمة، لماذا يشعر فعلا كثير من أولياء الأمور إنه التعليم المدرسي وحده، حتى أولياء الأمور عندهم هاي المشكلة، إنه التعليم المدرسي وحده لم يعد كافيا من نفسه، يعني هيك أولياء الأمور نفسهم من ذاتهم،
0: هاي المؤسسة
1: وإن
0: التعليمية.
1: عليهم شراء يعني زي خدمات. ما تفضلت الخدمات والبطاقة ومعلم على السوشيال ميديا ودروس إضافية حتى يطمئنوا، يعني إنهم هم ماشيين في المسار الصحيح. من وين إجت كمية القلق؟
0: إجت هاي كمية القلق وكمية التوتر، إنه المجتمع الأردني بكل مؤسساته الرسمية والخاصة بحطوا تعليق كبير، يعني التقدير والتقييم للطالب إنه ناجح وإنه يروح على الجامعة ويحظى بالتخصص اللي بده إياه وإنه يروح مثلا يشتغل أو إلى آخره، صارت القيمة الكبيرة إنه المعدل، والمعدل هذا لا يمكن الحصول عليه إلا بهاي المتطلبات، صار هيك يعني تبرمج العقل الباطن للعائلة الأردنية، الأم والأب والابن والمدارس، المدارس هي اللي برمجت العقل الباطن لهذا للعائلة الأردنية للأسف. الآن يعني يعني ليش الأم والأب قاعدين بتزوجوا هم متعلمين معهم أقل واحد معه بكالوريوس، يعني الأب والأم بكالوريوس، طب أنا بقدر أمسك ابني وأعلمه وأدرسه وأخصص له وقت بدل ما أنا أروح أخذ قرض وأرزخ، يعني أرزح أنا وعائلتي تحت هذا القرض ومذلة القرض إلى آخره. لا يعني أنا بروح أنا بدرس ابني، بخصص لابني وقت للدراسة وبدرسه وبفهمه إلى آخره، وأنا بستغني عن المعلم وبستغني عن أشياء أخرى ممكن يلجأ إلها ابني أو بنتي عشان يحصل المعدل. يعني يعني العائلة بدها تشتغل على ابنها أو بنتها من الصف أول ابتدائي، مش أنا أترك ابني يعني ضايع لحاله يدرس لحاله ويقيم وحطه إلى آخره وعند التوجيه أنا أروح أجيب له أساتذة، يعني هذا يعني زي الغارة عند العليق ما بتنفع.
1: نعم. يعني هل السبب ممكن كمان يكون كثرة الاختيارات التعليمية اللي نضعها أمام الطالب اليوم اللي بتمنحه فرصة أوسع، أم إنها عم تصنع له ولأسرته حيرة أكبر؟ يمكن هي كمان وراء هذا المصدر، لأنه هو بيقولك بدي أغير من اتجاهي وتوجهي.
0: ممكن هاي المسارات اللي أوجدتها وزارة التربية والتعليم هي من ناحية إيجابية جدا جدا. ليش؟ لأنها هي صارت تتواكب مع حاجات الطالب، مع مواهبه، مع أفكاره، مع ميوله اتجاهات الطالب. مش دائما الطالب كان يحب أنه يدرس علمي أو أدبي،
1: صح.
0: فهي خلقت له فرص أخرى لتحقيق ذاته سواء بالتوجيه أو ما بعد التوجيه في الجامعة وغير الجامعة، فهي خلينا نقول نوصفها أنها هي إشي إيجابي جدا أنا بعتبره. لكن هذا الإيجابية برضو خلقت فرصة للقلق، أنه أنت يعني متطلبات البرامج المختلفة والمسارات كمان يعني إلها خصوصيتها في الإنفاق المالي، وهذا طبعا مكلف على العائلة ومكلف على الطالب. إضافة إلى ذلك هي خلقت من نوع من التنافس بين العائلات، يعني المقارنة والتقليد، إنه والله ابني أنا رايح على برنامج حسب التعليم المدرسي في بريطانيا.
1: نعم.
0: وأنا مودي ابني على حسب البرنامج تبع أمريكا وإلى آخره. يا عمي أوكي ممتاز جدا إنه أنا ابني ممكن هاي تفتح له أبواب في الخارج في الدراسة أو في العمل. ماشي. بس لا يعني ذلك إنه أنا يعني أخلق تنافس أحيانا مضر أو سلبي بين العائلات وبين الطلاب، إنه يعني الطالب بدام صاحبه راح على هذا البرنامج بده يجبر أهله إنهم يروحوا على البرنامج هذا، أحيانا ممكن يكون غير مؤهل إنه يروح لهذا البرنامج.

0: وأحيانا تكلفة البرنامج هاي العائلة لا تستطيع تغطيتها، فهي يعني في عدم توازن لغاية الآن. بعدها العائلة الأردنية ما استقرت على النحو بهذا الاتجاهات، يعني ممكن بالمستقبل القريب أو البعيد شوي أو المتوسط إنه العائلة تصير تتعلم يعني مهارات محددة في هذا الموضوع، ممكن إنها يعني يصير موضوع المسارات أكثر نجاحا.
1: نعم نعم دكتورة، اللي بيلفت النظر أكثر إنه مين اللي عم بيدفع هاي الكلفة النفسية لكل هذا الضغط، الأسرة أم الطالب أم كلاهما؟
0: كل اللي داخلين في عملية الامتحانات العامة الثانوية الكل بدفع من عنده، يعني الأب بدفع، الأم بتدفع نفسيا، والطالب يعني حتى الإخوان داخل العائلة كمان هم مساهمين في الدفع، لأنه يعني في تكلفة نفسية عاطفية في هذا الموضوع. للأسف إحنا بإمكاننا إنه ما نعرض حالنا لهيك أشياء، يعني نخلي الأمور بطريقة بسيطة وسهلة، بدل ما إنه يعني نعمل حالة طوارئ وإحنا بدنا ننجح. بعدين في شغلة عند العائلة الأردنية أنا كثير يعني خلينا نقول بعتبرها إشي غير إيجابي.
1: نعم.
0: يعني كل العائلة الأردنية الأب والأم والأقارب والعم والخال والخالو إلى آخره،
1: نعم.
0: منه هو صغير الولد شو بدك تصير؟ طبيب. شو بدك تصير؟ مهندس.
1: نعم.
0: إذا بده يحكي إشي مهنة غير هيك بتلاقي إنه في يعني بيستهجنوا رد فعله، فبالتالي هو يعني بيصمموا العقل الباطن للولد أو للبنت إنه أنت بدك تطلع طبيب أو مهندس. يعني أطباء ومهندسين السوق الأردني مليان صار.
1: نعم.
0: يعني كثير.
1: حتى في الأهل وعيوا، يعني الكل عم بدور حاليا على مواضيع مسارات الذكاء الاصطناعي، الألعاب الإلكترونية. أوكي.
0: يعني بدوروا على إنه يعني هذا التخصص ممكن يريحني ويساعدني في وصول ابني للجامعة والتخصص اللي
1: نعم
0: بدي.
1: لكن له كلفة مادية أعلى كمان.
0: وأعلى طبعا. نعم. هاي المشكلة.
1: نعم.
0: كمان إنه يعني إحنا منروح لخيارات أحسن علميا واجتماعيا، لكن هي هاي الخيارات مكلفة.
1: يعني هم الأهل لما عم بدرسوا ببحثوا بيستفسروا إنه وين أسوق العمل، لوين رايح. الحمد لله يعني عم بيمشوا مع أبنائهم وبيقنعوا أبنائهم وبيقتنعوا بدهم للأفضل، ما بدهم بالآخر بعد 12 سنة دراسة أو بعديها بالحق دراسة جامعية يكون عاطل عن العمل.
0: المشكلة. نعم. كمان في عنا موضوع كثير مهم، التفاخر. ابني أنا جاب وإلى آخره، وهلأ كمان صار التفاخر مش بس على مستوى العائلة ولا على مستوى الأصدقاء المحيطين أو البيئة المحيطة بالطالب وعائلته، صار هلأ على مستوى السوشيال ميديا، شفت فلان جاب معدل راح أجا قام عائلته. يعني ليش إحنا نحط الطالب وعقل الطالب اللي إحنا بننتظر منه يكون ناجح ومبدع بهاي الحالة التنافسية اللي ضاغطة، ضاغطة سيكولوجيا، ضاغطة اجتماعيا، ضاغطة عائليا. يعني
1: هل السبب يمكن لأنه هذا السوشيال ميديا هو ممكن يدر لهم مصاري من خلال المشاهدات واللايكات؟ يمكن أنا بأخذها بوجهة نظر تاني دكتورة، أنه هالتهافت هذا على السوشيال ميديا بغض النظر شو نوع المحتوى، لأنه كل بيحكوا لك كل محتوى أو كل سوء له ناسه. بحكي لك ممكن تضرب معي لأنا كمان تعرفي يعني.
0: والله أنا ما مش مستعدة أجازف بعواطف عائلتي وعواطف ابني، ويعني والعقل الباطن أو العقل الواعي أو مستقبل ابني واتجاهاته عشان والله أكسب فلوس. يعني
1: هذا بالنسبة لإلك، لكن بالنسبة لغيرك بالعكس في أهل بيكونوا فخورين جداً.
0: ما بعرف
1: يعني مهارات أولادنا أو إحنا كعائلة أو عنا نوع موهبة أو الناس حبت هاي المشاهدات، فهي نوع بيقولوا لك بالعكس ممكن كمان بيأمن قصد جامعته مثلا، ممكن يكون
0: يعني
1: مشهور، ممكن بيفتح له بواب يسهل عليه الوظيفة لما يجي ينتهي من الدراسة. يعني أصبحت وجهات نظر متفاوتة.
0: أوكي. يعني هاي برجع لقيم ومعايير العائلة الداخلية.
1: رائعة.
0: قيم ومعايير العائلة، شو أنا يعني أنا الآن بدي أحط معيار وقيمة إلي ولابني في البيت، ماشي.
1: نعم.
0: هل أنا والله أنا بس بدي أظهر على السوشيال ميديا وأنبسط وابني يتحدثوا عنه الناس، ولا أنا بدي ابني يكون يعني يتمتع بالأمن العاطفي والأمن النفسي والأمن العقلي حتى يستمر في الحياة؟ وأنا نفس الشيء.
1: هذا الفخ أنت حطيتي على وتر جدا حساس في ردك الآن، إنه بالآخر يعني

0: ضريبة لما الابن أو الابنة أو الأسرة فعلا يصيروا نجوم أو ينجح هذا المحتوى، قديه في ضريبة اللي تحدثت عنها اللي هي الأخطر.
1: الأخطر كثير
0: يعني، هو ممكن يكون شيء سريع أخذ وقت معين لكن بعدين طلع
1: ضريبته عالية.
0: نعم، لكن ما بيقدر يرجع.
1: كلفة نفسية
0: عقلية دكتورة فعلا
1: عاطفية كثيرة. يعني نعم. ليش أنا أحط حالي أنا وابني بهذا المسار، يعني بهذا الموقف بهذا الظرف؟ لا، أنا في غنى. أنا أصلا إحنا نسعى في حياتنا كلياتها، سواء في التعليم أو داخل العائلة أو خارج العائلة أو في محيط الصداقة أو في محيط العمل، نسعى أنه نحصل على أمن وسلام داخلي. إحنا هيك بالحالة هاي إحنا بنجيب عدم السلام لعقولنا ولا وعينا ولا إدراكنا، وهذا برأيي شيء سلبي. يعني لازم نتخلى عن فكرة التباهي والتفاخر الاجتماعي.
0: نعم دكتورة فاطمة عطيات، أخصائية في الشأن الاجتماعي، ومن خلال حديثك عن العودة إلى المدارس إنها لم تعد بالنسبة لحديثك الآن مجرد أقساط أو قرطاسية، رسوم مدرسة، مواصلات زي كتب، أنشطة، متطلبات، دروس إضافية، اشتراكات
1: رحلات.
0: أو حتى رحلات ومنصات وبطاقات تعليمية. أصبح يعني لماذا أصبح لدى بعض الأسر شعور بأن الكتاب والمدرسة لا يكفيان؟
1: للأسف الشديد إنه التغيير اللي حصل في حياة المجتمع الأردني يعني بكل قطاعاته وللعائلة الأردنية هو أحد الأسباب اللي جعلت من العائلة تنظر لفكرة التعليم على أنها استثمار في الأمن الاجتماعي تبعها. ليش يعني أنا أولادي ما بحطهم محط إنه أنا يعني أتفاخر بهم زي ما قلنا بالفكرة السابقة؟ هذا التفاخر مدفوع الثمن، مدفوع الثمن عاطفيا وأمنيا عقليا وماليا.
0: نعم.
1: الآن كمان يعني فكرة الأصعب من هيك إنه أنا بدي أرضخ، بدي يعني أعطي ابني تعليم نوعي. التعليم النوعي صاروا الناس ينظروا له إنه ما لا يمكن يتحقق إلا في المدرسة الأهلية أو الخاصة.
0: هل المدرسة الأغلى تعني تعليما أفضل إذن؟
1: لا طبعا لا يمكن. التعليم الأفضل هو يعني بيتأتى من عوامل متعددة، منها المنهاج المحطوط سواء من الوزارة أو من جهة أخرى، اثنين تعاون الأب والأم داخل العائلة، ثلاثة الحالة العقلية للطالب. يعني الطالب هو يعني قديش هو قادر على أنه يقوم بمهامه بمساعدة الأهل أو لا. يعني يعني هذا هذا هذا هذول الانبوت تبعات التعليم الجيد او الناجح خلينا نسميه. لكن انا لا يعني انه انا ادفع رسوم عاليه انه ابني صار عنده تعليم ما شاء الله يعني مفضل او مميز. لا، التعليم المميز بيرجع من الصدق من داخل العائله. أنا أدرس بطريقة يعني إيجابية حسنة وما أبالغ. ليش المبالغة؟ يعني ليش المبالغة إنه أنا لازم أجيب معدل عالي مثلا؟ يعني
0: دكتورة بتأيديني إنها مش فقط مبالغة، هل هي مقارنة اجتماعية؟ يعني
1: مقارنة اجتماعية،
0: يعني إحنا اللي دابحنا رغم الأمور الاقتصادية الصعبة بصراحة، المقارنة الاجتماعية نقلي ابنك لهاي المدرسة، يعني دافع ودافع وضغطة حالك وضغطة، أو زملائه كلهم بياخدوا عند هذا الأستاذ تحديدا،
1: نقول الاستعراض.
0: استعراض
1: اجتماعي.
0: نعم، بدك تحكي لنا عن الاستعراض وخوف الأسرة من أنه يكون ابنها أقل حظ من أقرانه أو أقربائه أو ما حوله. يعني هاي المقارنة الاجتماعية رغم أنه الكل واعي وبيشرح وبيحكي عن ظرفه الاقتصادي لكن برضو لا تخلو، أو ممكن ضغط من الابن نفسه.
1: لا، هي
0: يعني ما بدي يأثر على نفسيته أو يشعر يصير عنده اهتزاز نفسي إنه أقل من غيره.
1: قرار اختيار المسار هذا الأهلي أو التعليم المميز أو التعليم المكلف هو قرار الأب والأم في البداية. بعد ما يصير الابن داخل المدرسة بصير هي المقارنات، بصير الابن يضغط على الأب والأم إنه أنا أصحابي كلهم بيجيبوا كذا وبيعملوا كذا وأنا بدي أكون زيهم. طبعا في يعني إذا بنستعرض الأحاديث أو اللقاءات العائلية اللي ممكن تحصل داخل العائلة أو خارجها بنلاقي في يعني كم هائل من الاستعراض القوة، يعني بيعتبروا أنه إذا أنا مودي ابني على مدرسة غالية ورح يحصل على تعليم عالي، فبالتالي أنا من حقي أحط رجل على رجل وأقول والله ابني في المدرسة الفلانية أو العلانية.

0: دكتورة، كان من أسبوعين نتائج الثانوية العامة، وحضرتك شفتي يعني دائما كل سنة نفس الشيء، مجرد ما تطلع النتائج الثانوية العامة بيبدأ الاستعراض كما تفضلتي،
1: استعراض
0: بتبدأ
1: القوة،
0: نعم مصاريف، مغالاة في الفرحة،
1: ضغوطات.
0: نعم يعني
1: يعني أنا
0: وين المشكلة عندنا، اجتماعية ولا
1: اجتماعية، اجتماعية بالدرجة الأولى، وسوشيالي يعني
0: نعم
1: تماما.
0: نعم.
1: يعني لو هي بس موضوع تعليم إنه إحنا نجحنا وإلى آخره. أنت لاحظي كمان، يعني أنا كثير يعني منه مبسوطة ومنه مستاءة، إنه قاعدة بتطلع كل سنة أغاني جديدة، نجحنا وجبنا الشهادة ويا ناس فرحونا وإلى آخره. يا عمي أنت فرحان لحالك وجايب الشهادة عشان تأمن مستقبلك أنت وعيلتك، طب وأنا مالي تفرض علي هاي الأغنية وأسمعها؟ هاي الأغاني صار فيه استفزاز للعواطف بالعائلة، إنه أنا يعني والخريج راح والخريج أجا. كمان متطلبات التخريج، تصوير التخريج وروب التخريج،
0: هذا موسم أصبح موسم،
1: واسم اسم المدرسة واسم الطالب وإلى آخره، وبجبروا العائلة كلها تنزل على الاستوديو وتتصور. يا عمي أوكي، يعني ممكن تكون أشياء إلى حد ما رومانسية، ممكن يعني الواحد يعني يقبل،
0: يعني
1: يقبلها
0: على الذكريات،
1: للذكريات
0: يعني.
1: أوكي.
0: نعم.
1: بس هي إذا عائلة لا تستطيع أن تفعل ذلك، شو اللي بده يجبرها أنها تعمله مثلا على سبيل المثال؟ إشي ثاني إنه يعني كل ما تطلع النتائج، يعني الأردن شوارعها بتنخبط ب هاي الفردات، يعني يعني فردات بحطوا الطالب مع الروب تبعه في سيارة وبلفوا بالشوارع.
0: احنا الحمد لله اللي خلصنا من موضوع اطلاق العير، الحمد لله يعني الله يعطيها العافية وزارة الداخلية
1: حلت محلها شو اسمه الالعاب النارية.
0: فعلا
1: الالعاب
0: فعلا.
1: النارية للساعة واحدة للفجر وانت بتسمعي الالعاب النارية هاي، وحركة السيارات، حركة السيارات بتنشل في بعض الشوارع بسبب والزوامير والى اخره. عشان ايه يعني؟ ايش انا بدي اعرف انه ابنك خلص توجيهي؟ طب انا ابني خلص توجيهي، والله ما عملت ولا شيء.
0: نعم.
1: وما عملتش ولا إشي، عملوا بأمريكا وما شاء الله، وحفلة عادية بسيطة وإلى آخره وانتهى الإشكال. يعني ليش أنت ما تعمل حفلة بسيطة داخل عائلتك وانتهى، بدون ما تزعج جيرانك ولا تزعج الشارع ولا تزعج البيئة المحيطة فيك، ولا للساعة واحدة تبني صيوان وتجيب مطرب وإلى آخره؟ عشان إيش يعني؟ ما بعرف صار بالروضة هاي الاحتفالات وبالتوجيهي وبالجامعة وبالخطبة وبالعرس وإلى آخره. يعني إحنا صفت حياتنا استهلاك بس للمناسبات،
0: يعني إحنا
1: وهذا شيء غير إيجابي على
0: يعني
1: فكرة.
0: إحنا الآن في بداية العام الدراسي، قدي عم تسمعي مدارس غيروا الزي المدرسي وزي الألعاب، والكتب كان على سنتين،
1: ولبس الرياضة، ولبس
0: نعم
1: الرياضة لحاله، ولبس الكشافة.
0: طيب أنت بتحكي بمبالغ، يعني برواتب موظفين، الموضوع مش مختصر على مبالغ بسيطة، وانت عم تحكي عن
1: 100%.
0: نعم يعني وين حقيقي وين المشكلة دكتورة؟ يعني
1: المشكلة يعني حكينا انه اول شيء العائلة نفسها في خياراتها من الاساس، هاي او اول مشكلة. ولما انت بتختاري بطريقة غير صحيحة، كل خياراتك وقراراتك المستقبلية بدها تكون يعني
0: في عالم مضطرة، يعني بيحكوا لك ممكن أنا لأني عارفة وين مسار ابني التعليمي، فمضطر
1: بدي أتحمل،
0: أحط عليه هاي التكاليف كلها،
1: بدي
0: لكن
1: أتحمل.
0: هو بتفاجأ أنه هو بمبلغ داخل على مبلغ معين، بتفاجأ أنه عم بدفع أضعافه كما تفضلت، حفلات وأمور إضافية ما
1: للأسف
0: كانت يعني بالبال، ولا بحسبة هذا
1: يعني
0: ولي
1: عنده
0: الأمر.
1: العائلة بهاي الحالة عندها خيارين، هي
0: نعم.
1: هي اختارت من الأصل إنه ابنها تدخله بهذا المسار أو بهذا المجال أو بهاي المدرسة أو بهذا الإطار المعين من كلفة التعليم. قدامها خيارين، إما بتكمل وبدون شكوى وهي بتظلها تشكي من هذا الموضوع، أو يعني بتغير لإشي أفضل أو لإشي أبسط ويحقق نفس النتائج.
0: طب دكتورة، ومن خلال حديثك الآن وجوابك، إذا دفعت فعلاً أولياء الأمور أو الأسرة كل هذه الكلفة، فهي فعليا ماذا تشتري؟ اسم المدرسة أم النتيجة المتوقعة للأهل بدهم إياها، أم جودة التعليم الحقيقية؟
1: شوفي، عشان نكون صادقين وللأمانة، جودة التعليم أنا ما بقدر أحكي عنها إلا إذا عملنا دراسات ميدانية تجريبية وتابعنا الطلاب المتخرجين من هذا المسار الفلاني أو العلاني بحقائق وأرقام وإحصاءات
0: رائع.
1: لحظتها

0: أقدر أنا أعلق لك على أنه إحنا حصلنا على جودة التعليم أو لا.
1: نعم.
0: لكن الآن الأمور يعني غامضة، الأمور يعني فيها فوضى، فيها فوضى. أنا ما بقدر أجاوبك أنه والله بدي أحصل على جودة التعليم أو على معدل أو على مكانة اجتماعية إلي ولا ابني.
1: نعم دكتورة، إحنا مع بداية أيضا العام الدراسي الجديد، وبما أنه حضرتك مطلعة ومختصة في موضوع الثانوية العامة، لأنك بتحكي لي قد في مشاكل أمهات بتبدأ يعني بتعاني أكثر شيء بالتسجيل وماديا والمنصات، يعني اللي إحنا فعليا بالمجتمع الأردني المعظم بيسميه بعبع التوجيهي، الطالب بين المسارات والمنصات والقلق. لماذا لليوم رغم كل هذا الانفتاح ويعني والمسارات الكثيرة والخيارات، لماذا بقى التوجيهي إلى الآن مخيفا؟
0: شوفي، التوجيهي لو اتبعنا مرحلة التوجيه أو شهادة التوجيهي منذ قيام الدولة الأردنية، نجد أنه الشهادة الثانوية هي المحك أو المعيار الذي اعتمد من قبل الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم لاعتماده لخروج الطالب من المدرسة.
1: نعم.
0: هي واحد. اثنين، تم اعتماد برضو شهادة المرحلة الثانوية للقبول بالجامعات. هي اثنين. ثلاثة، حتى الآن أصبح يعني حتى القبول في الوظائف سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة صار ينظر إلى شهادة التوجيه على أنها المحك الأول في القبول. القبول بالدراسات العليا في الجامعات سواء المحلية أو العربية أو العالمية أيضا ينظر إلى شهادة التوجيه. بمعنى آخر، إنه القيمة المعطاة أو المحطوطة على شهادة التوجيه هي انخلقت بصورة رسمية وأهلية، يعني تم اعتمادها، والآن من الصعب بمكان الرجوع عن هذا الاعتماد. الاعتماد شعبي، اعتماد عائلي، اعتماد رسمي، اعتماد مؤسسي، اعتماد أكاديمي، اعتماد فني. فهي هي الجسر الوحيد أو الخطوة الأولى ما بعد المدرسة حتى الطالب ينطلق في الحياة، سواء أكاديميا يدرس أو مهنيا يشتغل في سوق العمل. فيعني هاي كثير من الصعب الحديث عنها بخيارات أو بدائل أخرى.
1: يعني هذا هو عم بيعمل فعليا، ومن خلال حديثك اللي استشفيته أنه عم بيعمل تشتيت تعليمي، يعني الطالب كما تفضلتي أمام كل هذه الخيارات. هل كثرة هذه المصادر تعني تعليما أفضل؟
0: لا أستطيع الجزم بأنه هو تعليم بيكون أفضل، إنما هي مرحلة بدها يعني بدنا نمر فيها كعائلة وكطلاب. وكلياتنا مرينا بمرحلة التوجيه، وكنا يعني مشدودين الأعصاب حتى أنه الواحد يحصل على يعني نتيجة معينة تأهله أنه يدخل مسار أكاديمي عالي أو يروح على العمل يعني أو على سوق العمل. فيعني زي شيء من المسلمات أصبح لدى الإنسان الأردني أنه التوجيهي. أعتقد أنه معظم المجتمعات عندها كمان هذا المعيار اللي هو التوجيهي، البكالوريا بيسموها البعض، بيسموها يعني نهاية بأميركا السكول، نهاية المرحلة المدرسية إلى آخره. فبالتالي كأنه يعني العالم اصطلح على فكرة يعني اعتماد المرحلة الثانوية أو انتهاء المدرسة. في بعض جزء يعني بلدان عندها مش 12، عندها أقل من 12 سنة لإنهاء المدرسة. فيبدو أنه في خلينا نقول تعارف أو يعني اعتماد عام أو ضمنيا أنه يعني الشهادة الثانوية هي خلينا نقول الجسر أو النقطة للانطلاق.
1: نعم. بأيامنا الحالية أصبحت صورة المعلم الأستاذ، أصبح اسمه الأستاذ النجم، ارتبط اسم نجاحه باسم هذا المدرس نتيجة يمكن منصاته أو جروباته أو مجموعاته التعليمية أو طريقة حتى شرحه وطريقة العامل الجاذب للطلبة لأسلوبه والاستفادة منه طبعا، وهم كتار. وبنفس الوقت يعني بنرفع لهم القبعة لأنه كمان عم بيعملوا عامل جاذب لأبنائنا الطلبة في إنهم يجتازوا هاي المرحلة الثانوية اللي يعني الكل متعرفة بكون متوتر منها. الأستاذ النجم هذا

0: يعني أصبح المشكلة عند الطالب نفسه إنه بخاف ما يسجل عند هذا الأستاذ، حتى إنه بخاف من علامة أقل، أو مثلا الأهل بدهم يسجلوا عند هذا الأستاذ عشان خلاص ياخذوا بداية العام الدراسي من قصره ويبلش يجيب علامات اللي بدهم إياها.
1: يعني الحديث هون ذو شجون كبيرة. أولا إنه العائلة اعتمدت على ابنها في المدرسة إنه ينتج ويدرس ويصير المنتج التعليمي من عنده، لكن للأسف إنه نجد إنه انتشار ظاهرة المعلم الخصوصي. المعلم الخصوصي هو ظاهرة ممكن يعني إحنا نكون موضوعيين ونحكي إنها يعني ظاهرة تساعد الطالب على إنه اجتياز فكرة معينة لا يستطيع الحصول عليها أثناء تواجد داخل الصف المدرسي، سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص. هلأ يعني الفرصة متاحة أمام الطالب للاستفادة أو لمزيد من الفهم للمادة التعليمية بين أيديه من خلال أستاذ المتخصص. هلأ المشكلة الأكبر أنه صار في تطرف في هذا الأستاذ النجم.
0: نعم.
1: صار في تطرف في النظرة سواء من العائلة أو من الأستاذ نفسه. الأستاذ نفسه صار يسوق نفسه على أنه هو أبو المفهومية يعني بهذا التخصص،
0: ويشطب كل الأساتذة اللي بنفس مجاله
1: وأشهر نفسه. طبعا السوشيال ميديا ساعدت على هذا الفكرة،
0: طبعا
1: أنه هو الأول في هذا الموضوع، وإذا ابنك ما أخذ عندي هو مش رح يعني يحقق النجاح المطلوب. وهاي الفكرة، هاي الأفكار السائدة والاتجاهات السائدة بين الناس في فترة التوجيه، للأسف يعني هي أنا بعتبرها زي الفيروس، بتنتشر بسرعة ويعني والناس بترضخ لهذا المتطلب. أنا بدعو المعلمين المتخصصين، واللي فعلا إحنا بنحترمهم وبنقدرهم ونحترم علمهم، إنه يعني شوي يعني خفف العبء على العائلة وعلى الطالب.
0: نعم.
1: يعني أنت بدك تستفيد، بس كمان العائلة بدها تستفيد والطالب بده يستفيد، فيعني نخفف، يعني نتخلى شوي عن الرغبات المالية اللي ممكن تكون، أنا ممكن أعتبرها إلى حد ما قريبة من التطرف.
0: دكتورة، ومع هذا الانفتاح وإحنا الآن كمان على مقربة لعام دراسي جديد للجامعات، لكل من نجحوا في شهادة الثانوية العامة، وانت عارفة ما بعد التوجيه إحنا عم نعد أبنائنا لمستقبل حرفيا مش فعليا، حرفيا تغيرت طريقة التعليم الجامعي، التعليم المهني والتقني، المهارات الرقمية والمهن الجديدة. طبعا هذا مع اختيار التخصص، سواء كانت رغبة الطالب، قدرته، وضغط العائلة والصورة الاجتماعية اللي حضرتك تحدثتي فيها في منتصف حديثنا من خلال الحلقة. ما زال عند بعض الأسر مشكلة ابني لازم يدرس دكتور أو مهندس.
1: نعم.
0: وعم تختار الأسر هاي المكان الاجتماعي بدل ملائمة التخصص للابن للأسف.
1: نعم.
0: ماذا يحدث لهذا الطالب عندما تعيش عائلته حلم، أو هو نفس الطالب يعيش حلم والديه وليس حلمه؟ يعني بمعنى هو ممكن حابب يدرس في مجال تخصص شايفه كتير أبسط والسوق عم بيطلبه، لنفترض بالألعاب الإلكترونية
1: على سبيل المثال،
0: هذا سوق واسع يعني لنفترض، لكن هم بيشوفوا من وجهة نظرهم تاني لا، بدهم إياه بتخصص أكثر
1: يليق
0: دقة
1: بالعائلة.
0: نعم، أكثر دقة وممكن ويليق بالعائلة واسم العائلة أو مشاريع العائلة، ممكن هي تكون مشاريع، أو بيحكوا لك لا المسار المهني أو الفني بيكسب ذهب، معروفة هاي يعني يدرسها ويكسب ذهب. ما رأيك بذلك؟
1: أنا
0: رغم أنه المستقبل المتغير زي ما حكينا كمان ذكاء اصطناعي، تكنولوجيا، والوظائف عم تتغير أصلا
1: كلها.
0: فخبرينا عن هذا الخليط
1: يعني
0: من التضارب.
1: أنا ببساطة شديدة، إذا موضوع الدكتور والمهندس، بس إذا يعني منغوص بقصص الأشخاص الأطباء والمهندسين وعائلاتهم، لو نتفرج بس على يعني عن قرب، نعمل دراسات حالي عن هاي الحالات اللي ممكن تكون نجحت.

0: بالهندسة وبالطب، لكن من جوا أنا بحس إنه الطالب اللي أجبر على يروح للطب أو للهندسة عشان يحقق رغبة الأب والأم هو يعني ما بيحقق النجاح الكافي في الحياة. هيك رأيي الاجتماعي. هلأ ليش أنا يعني أتفاخر لدرجة يعني أحط ضغط كبير عقلي ونفسي ومهني وأكاديمي ومعرفي على ابني أو بنتي؟ طيب يعني إيش أنا بس بدي أقعد يعني بالصالونات أقول أنا خرجت 4 مهندسين و3 دكاترة؟ يعني إيش يعني بدهم يحطوا لي النسوان أو الرجال أو الناس اللي أنا قاعد معهم يحطوا لي يعني بصمة ولا يحطوا لي نجمة إنه أنا يعني قدرت أحصل على أولادي طلعوا 3 مهندسين و4 دكاترة؟ لا، يعني لا، يجب أن نتخلى عن هاي الفكرة. وعلى الفكرة أنا إذا بنسمح لي إنه أحكي بصعوبتها من جوا، إنه للأسف العقل العربي للإنسان العربي صمم على إنه يظل يعني يحس حاله إنه هو الأول في الحياة. الأول في الحياة بدك أنت تطلع أولادك بأطباء ومهندسين، أنت ناسي إنه المجتمع بحاجة لوظائف أخرى وتخصصات أخرى، كل التخصصات المجتمع بحاجة إلها. أنت ألغيت دور المجتمع وألغيت أهمية المجتمع وألغيت ميول ابنك واتجاهات ابنك والأشياء اللي الشغف. في كثير من البنات والأولاد حابين يدرسوا إخراج، حابين يدرسوا مسرح، حابين يدرسوا فن، حابين يدرسوا موسيقى، حابين يدرسوا طبخ، حابين يدرسوا رياضة، حابين يدرسوا مساجات إلى آخره. ليش أنا أمنعه من أنه يبدع في الشغف تبعه والحلم تبعه؟ ليش أفرض عليه أنه يروح للهندسة ويروح ل... بتعرفي عملوا دراسة وأكيد الكل عرف عنها لأنها نزلت على الفيسبوك، أنه بقول لك أكبر دولة يعني عندها خريجين مهندسين في كل التخصصات هي الأردن، لا أمريكا ولا الصين، الأردن أكثر بلد.
1: قبل فترة أنا قرأت حتى من خلال مواقعنا الإخبارية إنه أكثر من 5000 طبيب أسنان عندهم بطالة وعطلين عن العمل، بالإضافة للي عم بيتدربوا الأطباء اللي بيتدربوا بلا رواتب.
0: طبعا
1: يعني
0: بلا رواتب
1: مثلا في مشاكل كتيرة أيضا في وظائف أخرى كلها عشان يأخذ خبرة بلا راتب للأسف.
0: مسار الطب مسار مكلف، يعني إحنا قاعدين بنحكي عن التكلفة المتعلقة بالمرحلة الثانوية. هلأ العائلة إذا راح ابنها أو 2 من أولادها على الطب، أنت بدك تدفع لهم تكلفة الامتياز، تكلفة خوض الامتحان البورد الأردني، وممكن لازم كمان يعمل زمالة خارجية بريطانية أمريكية فرنسية كندية إلى آخره، هذا كله مدفوع. كمان أنت بدك تودي مرحلة امتياز بده يدرس، إذا ما درس بالتخصص وتخصص في تخصص معين هو بضيع، ما رح يقدر يشتغل لا في يعني مستشفى عام ولا مستشفى خاص إلا إذا حصل على هاي كل الأشياء. وهي مكلفة، ومش بس مكلفة في المال، هي مكلفة في الوقت
1: دكتورة،
0: يعني بضيع عمره الشاب والبنت وهم يعني بس بحصلوا يعني مكانة معينة طبية في عالم الطب.
1: نعم
0: للأسف يعني
1: دكتورة، يعني ومن خلال ملاحظاتي للطلاب اليافعين والجامعين واللي تخصصوا أخذوا الشهادة الجامعية، كلهم بعد هاي الدراسة قاعدين بيتجهوا للذكاء الاصطناعي، بيحكوا لك يعني نبدع من خلال نجمع الذكاء الاصطناعي حتى نقدر نتوظف بشكل أفضل أو نطلع مصاريفنا. بمعنى الشهادة موجودة والتخصص وتخرجنا بدرجة كويسة، لكن اللي عم بيطلع لنا مصاريفنا أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: هون أنا يعني بدي أتوقف على سؤال، بده ينطرح سؤال، هل اللجوء لأدوات وتقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبرالي وإلى آخره، هل هي بتعوضني عن نوعية تقديم الخدمة الطبية من قبل هؤلاء الناس؟
1: دكتورة يعني من خلال التقارير،
0: سؤال كبير،
1: هو سؤال كبير، لكن من خلال وإحنا كلياتنا متابعين حتى اللي عم بيستمعوا إلينا الآن، يعني عم بيحكوا لك أمور عم تتسارع بطريقة إحنا نفسنا عم نذهل، يعني
0: رهيبة.
1: ما عم نتوقع
0: رهيبة. رهيبة،
1: يعني إذا أول كان الإنسان ياخذ هالإبر الملونة وحتى ينعرف وين المشكلة التي تكمن في جسده وداخل جسده، الآن عم تتاخد على شكل النفس أو على شكل اللمس أو بصمة الأصبع أو الاستشعار، عم بيحكي يعني لك عندك المشكلة الفلانية والفلانية بأقل من ثواني حتى مش دقائق.
0: شوفي احنا مش متخصصين بالطب
1: مثلا
0: ومنقدرش انه يعني

0: بدأت تنزل لنا على شكل إعلانات أو أمور خاصة على الموبايل.
1: يعني أقول لك
0: هذا هو العصر، هذا هو العصر اللي إحنا عم نعيشه.
1: أنا براهن على وعي الإنسان الأردني.
0: نعم.
1: قديش أنت واعي، قديش أنت ممكن يعني المعلومات، كم المعلومات والداتا اللي ممكن تحصل عليها في موضوع معين بدك تأخذ فيه قرار، قديش أنت عندك وعي كافي لمصلحة ابنك ومصلحتك ومصلحة عائلتك ومصلحة وطنك كمان. أنا مش بس يعني أنا مش عايش لحالي بصحراء، أنا عايش ضمن مجتمع ووطن له متطلبات وحاجات علي. فأنا يا إما بكون عندي وعي كافي يأهلني أخذ القرار الصح المناسب لابني ولعائلتي ولوطني ولمجتمعي، وإما يعني بكون عندي وعي ثاني مختلف. يعني أنا بسميه وش وعي، بسمي غياب الوعي.
0: نعم دكتورة، قبل ما يعني على مقربة إن ننهي هاي الحلقة، في سؤال كمان كثير مهم، والأهل والأمهات تحديدا بقلق معين عم بيسألوا على أبنائهم. الطالب اليوم ليس كطالب أمس. الطفولة المبكرة أصبحت، ما في طفولة مبكرة، أصبحت في مراهقة مبكرة.
1: نعم.
0: الطفل اللي 10 سنين، الطفل أو الطفلة 10 سنين 11، أصبح يكون حاليا بالغ عنده مشاعر معينة. يعني على جيلنا يمكن كانت هاي المشاعر يبدأ الواحد يمتلكها مع سن 16 وال 17 وال 18، هلا بتلاقيها على 9 سنين وال 10 سنين وال 11 سنة. احنا مش حنيجي الآن بالجانب التغذوي، جانب الهرمونات، الأكل، هذا جانب طبي بحت، لكن برضو بناخد الجانب اللي من ضمن اختصاصك دكتورة فاطمة عطيات، أخصائية في الشان الاجتماعي، ألا وهي المشاعر. هذا الطفل أو الطفلة اللي أصبحت آنسة، لكن هي طفلة لكن بجسد آنسة، يعني هي أصبحت عبارة عن هرمونات زيها زي أمها، ونفس الشيء بالنسبة للطفل
1: الذكر.
0: نعم.
1: يعني للأسف بقدر أقول إنه إحنا رغم انفتاح الحياة ورغم وجود كم هائل من البيانات والداتا المتعلقة في كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، لكن للأسف أنه إحنا لغاية الآن يعني بجوز الفكر القديم اللي تربينا عليه لا زال هو يتحكم في هاي المشاعر. لا زال هو يعني إحنا بنمشي عليه. يعني كمان في شغلة مهمة جدا، أنه الأب والأم تاركين الأولاد، حتى يعني أنا بشوف أمهات أولادهم بالأشهر حطوا التليفون أو الآيباد بين أيديهم، والولد سهل جدا لأنه يعني ابن هاي البيئة، سهل بيروح من تطبيق لتطبيق، من برنامج
0: وألعاب ومؤثرين ومقارنات وصور
1: إلى آخره،
0: ومعايير غير واقعية. نعم.
1: طيب هل هذا يعني بدون مراقبة، بدون عناية، بدون متابعة، هو مدمر لشخصية الولد أو البنت، مدمر دمار كامل. يعني أنت بتدخل على وعي ابنك أو بنتك مفاهيم ومعلومات من الصعب التعامل معها، سواء من قبلك أو من قبل ابنك أو بنتك.
0: جميل دكتورة. يعني ابن 13 هو كأنه طفل لا يفهم، بينما هو يشعر وبداخله عالم كامل إحنا ما بنعرف ما بداخله، مشاعر مختلفة وهرمونات أصبحت مفروضة عليه. لكن كيف الأهل يجب أن يتحدثوا معه؟ كيف ممكن يراقبوه بدون ما يتجسسوا؟ كيف يضعوا حدود دون ما يخسروا هاي الثقة؟ كيف يعني يغيروا من سلوكه؟ كيف يصبح في نوع من الأمان بدون ما يمنعوا عن شيء؟
1: شوفي
0: في تحديات كبيرة.
1: طيب أوكي، هلأ الحل الأمثل أو صمام الأمان لهذا الموضوع إنه أنا يعني يكون هناك علاقة صداقة ما بين الأم والأب والأولاد. كيف؟ إنه أنا ما بدي أمارس سلطتي كأم بالعقاب، بالضرب مثلا، أو بالتفهيم، أو بفرض الرأي. يعني بدي أمنع ابني أو بنتي، بديش أعلمهم يأخذوا قرار، أنا دائما بقرر من أول ابتدائي لآخر الجامعة، وأنا البقرر، أنا البأخذ القرارات، وأنت ما عليك يا ولد أو بنت إلا تنفذ. هذا على فكرة بيخلي الابن أو البنت بعاد كثير عن الأب والأم، ولا الأب والأم ما بيعرفوا إيش بصير مع الابن أو البنت.

0: بنت داخل الغرفة وداخل العائلة وخارج العائلة، سواء بالمدرسة أو بالجامعة. الآن الحل الأمثل وصمام الأمان أنه أنا أعمل صداقة مع ابني أو بنتي، صداقة. نعم. الصداقة هاي بتخليني أنا يعني أكون قريبة من بنتي أو ابني، ابني أو بنتي هو مش خايف أنه يخبرني شو بصير معه باليوم الواحد وأنا أعالجه، بخبرني أنه هو مش خايف أنه أنا أعاقبه، ومش خايف من السلطة تبعتي، ومش خايف أني أغضب أني أفرض هيمنتي عليه وعلى السلوك تبعه، ويعني أعاقبه بطريقة كثير صعبة، ممكن عقاب جسدي، ممكن عقاب بدني، ممكن عقاب مادي، ممكن عقاب يعني من أشكال أخرى. فصمام الأمان أني أنا أكون صديقة لأولادي وبناتي، والأب يكون صديق لأولاده وبناته مع المتابعة على السوشيال ميديا. أنا بدي أقعد مع أولادي مع بناتي أشوف إيش بتفرجوا، خاصة في المرحلة المبكرة من الطفولة المبكرة، ما بدي يشوفوا ألعاب تدعو إلى الانتحار، ما بدي يشوفوا ألعاب تدعو رائع. إلى القتل، إلى آخره. يعني إحنا بنسمع قاعدين أشياء يعني عند أطفال سواء في العالم أو في المجتمع الأردني حتى، إنه بروحوا للانتحار وللقتل. ليش؟ لأنه يعني باللعبة حطت قيمة كبيرة على هذا الولد اللي هو بطل اللعبة، إنه إذا أنت انتحرت وإذا أنت بتكون بطل، هو بده يصير بطل
1: أو دخل باكتئاب. وهاي المواضيع يعني اللهم
0: بدها
1: السلامة.
0: بدها أقول لك ثلاث حلقات.
1: نعم
0: بدها.
1: نعم، وإن شاء الله حنحكي بهذه المواضيع الهامة أيضا. سؤال ما بعد الآن، ماذا تقول الدكتورة فاطمة عطيات أخصائية في الشأن الاجتماعي لكل من يستمع إلينا الآن للأسر الأردنية مع بداية هذا العام الدراسي الجديد؟
0: يعني العودة إلى الدفء العائلي، العودة إلى الحب، والعودة إلى العلاقات المفتوحة بين الأباء والأمهات وبين الأباء والأمهات وأولادهم الذكور والإناث، العودة إلى يعني زي ما قلنا صمام الأمان، الصداقة، العودة إلى مائدة العائلة، مائدة العائلة اليومية سواء كان فطور أو غداء أو عشاء. هاي مائدة العائلة يجب أنه يصير تقليد داخل العائلة، أنه الجميع يقعد وكل واحد يحكي اليوم تبعه إيش صار فيه، وحتى نتناقش في أي مشكلة ممكن تحصل خلال هذا اليوم. فأنا بدعوهم إلى الدفء، إلى المحبة، إلى الحب، إلى الصداقة، وليس إلى السلطة، وليس إلى استعراض السلطة، وليس إلى العقاب، وليس إلى يعني ترهيب أو يعني نلجأ إنه لفرض آرائنا وقراراتنا باعتبار إنه إحنا أباء أمهات يعني أكثر علما وأكثر نضجا وأكثر خبرة. لا، بجوز الأولاد صاروا عندهم خبرة ونضج بعض أحيان أكثر من أبائهم وأمهاتهم. فأنا أدعو الجميع إلى الدفء وإلى الجو العائلي اللي يعني كله مودة ومحبة وانفتاح.
1: إن شاء الله. جزيل الشكر لحضرة الدكتورة فاطمة عطيات أخصائية في الشأن الاجتماعي والتعليم. الله يكمن بكثرة الكتب والمنصات والدروس وحدها، بل بما يملك الطالب من ثقة ومرونة. وإلى هنا نكون قد وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين وفلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي و14 دولة تحث إسرائيل على الامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة بما يتيح للأونروا تنفيذ مهامها وأنشطتها. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورد الروسية. وزير المالية النيبالي يقول أن بلاده تحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار جراء الفيضانات المدمرة التي ضربتها الأسبوع الماضي. وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خططا استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. بيانات غرفة صناعة الأردن تظهر نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي. اختتام مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي في دورته 28 نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة أستاذ كرسي الإمام السيوطي وقفية جلالة الملك المعظم في المسجد الحسيني الكبير بوسط مدينة عمان، وفضيلة الدكتور خالد البطوش عميد كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية والتابعة لإفتاء القوات المسلحة الأردنية. فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن،

0: أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق من الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ولقن لنا هذا الإجماع الإمام النووي وغيره من العلماء. تحدثنا عن ذلك، بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين،
0: آمين،
1: وعلمنا الصدق واليقين،
0: آمين،
1: واجعلنا من عبادك الراشدين،
0: آمين،
1: وامنن علينا بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك، علمنا من لدنك علما،
0: آمين،
1: نصير به كاملين في المحيا والممات. أما بعد، فإن الحديث عن سيد السادات وسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون. لقد انعقد الإجماع عند كل المسلمين، مما يصار إلى إجماعهم ويعتد بأقوالهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من سائر البشر والجن والملائكة، وانعقد الإجماع على ذلك. ذكر الإمام قاضي عياض في شفائه رحمه الله، قال: لقد تقرر في كتاب الله تعالى وصريح الأثر وإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء على الإطلاق. وقال شيخ الأصوليين في مصر القاهرة الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة، قال في منظومته المشهورة: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ردا على من يزعم أن جبريل أفضل من محمد والعكس، هو الصحيح أن رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل من جبريل وسائر رؤساء الملائكة والأنبياء وسائر البشر، لأنه لا يعلوه إلا الله عز وجل، وما دونه من الخلق دونه في المرتبة لعظيم منزلته ومحبة الله تعالى له. قال العلماء أن أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده سيدنا الخليل، ثم من بعده سيدنا الكليم، ثم من بعده سيدنا عيسى، ثم من بعده سيدنا نوح وسائر الأنبياء بعد ذلك. لهذا كان سيدهم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا يتقدم عليه أحد من الخلق. وروى ذلك البدر الزركشي والعلامة عليش في كتابه منح الجليل وسائر كتب علماء الأمة متفقون أن الإيمان بأن رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق عقيدة ضرورية، يشك في من يقول بخلاف ذلك، فصار الأمر ضروريا وأجمعت الناس عليه، والله أعلم.
0: والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور خالد، النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوات والرسالات، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه ميزة من ميزاته صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن ذلك.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
2: إن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ترق له القلوب وتهتز له المشاعر. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مر خدودك في كريم ثراها. قل يا رسول الله جئتك بما ترى، روح تهيم ووجدها أعياها، يا رب بالمختار عجل زورة فيها نزور المصطفى ونراها. من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ختم به الأنبياء والمرسلين، وهذا له دلالته. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا له دلالة. انتهى الوحي بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وختم الله تعالى به الأنبياء والمرسلين، وشريعته ودينه هو خاتم الديانات السماوية السابقة، فقد نسخت شريعة الله عز وجل الشرائع

0: سابقة، بمعنى أن الدين الإسلامي قد تضمن الأصول والعقائد والأخلاق والقيم التي جاءت بها الشرائع السابقة. ودلالة أخرى عموم الرسالة، هذا عندما نقول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين معنى ذلك أن رسالته عامة إلى الإنس والجن. ومن تلك الدلالات كذلك إكمال الدين، أن الله تعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الدين وأتم النعمة على البشرية. قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيين.
1: نعم، إذن هو عقيدته هي يعني خاتمة العقائد، شريعته كل عقائد
0: نعم تضمنت جميع
1: السابقين، وشريعته نسخت كل الشرائع
0: السابقة
1: السابقة، فكان بذلك
0: خاتم الأنبياء
1: والمرسلين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، جزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور شيخنا عبد الرحمن، الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بأمر عظيم جليل، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه ميزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ودلالات صلاة الله على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما دلالة أمره للمؤمنين بالصلاة عليه على الدوام؟ تفضل.
2: أنعم بهذا السؤال. إن الصلة التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة هي الصلة التي دعانا الإسلام إليها في رابطتنا مع هذا النبي الكريم وعظيم منزلته عند الله تعالى. لهذا أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه لعظيم منزلته وقربه من الله عز وجل. لكن علماءنا رضي الله عنهم فسروا لنا هذه الصلاة ما معناها، فقالوا: الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن سائر البشر هو الدعاء. لكن الله أمرنا بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ثبت العجز لدى البشر أنهم لا يعرفون مقدار تلك الصلاة التي تليق بقدره صلى الله عليه وسلم، فأحال الأمر للقادر عليه وهو ربنا، فقال: يا رب، أنت أعلم بمقامه وبمنزلته عندك ومحبته لك وحبك له، فيا رب أنت الذي تصلي عليه. فرفعنا متوسلين إلى الله تعالى بقولنا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ثبت عجزنا على معرفة قدره. لكن الإنسان طالما يصلي على هذا النبي، إن الله تعالى يكرمه بأن ينقله من الظلمة إلى النور. وإن كل صلاة يكافئ الله بها ذلك المصلي 10 صلوات. ولهذا قال علماؤنا كما قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة، من ظلمات البعد إلى نور القرب، حتى يزج في النور ويرزقه الله تعالى ذلك الفرقان. ولا يزال العبد يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وربنا يقبل منه تلك الصلاة. ولهذا قال شيخ المتكلمين من الصوفية الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، قال هذا العالم الجليل: لو قبل الله منك صلاة واحدة على حبيبه صلى الله عليه وسلم كانت عليها سعادة الأبد. ولهذا لا يترك الصلاة إلا غافل جاهل بقدره. ولهذا قال العلام السخاوي: للصلاة إقلال وإكثار، وأقل الإكثار أن يصلي المسلم عليه في اليوم 300 مرة، ولا حد لأكثره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المكثرين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور خالد، لقد رفع الله تبارك وتعالى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. ما مظاهر ذلك؟ الله يكرمك.
0: رفع الله عز وجل ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وفي الدنيا مصداقا لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال القرطبي ويروي ذلك عن الضحاك ويذكر من مظاهر رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي ويروي ذلك عن الضحاك قال ما ذكر الله تعالى إلا وذكر معه الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: كما في الشهادة
0: في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وغيرها من المواقف الكثيرة. قال السعدي ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا لك قدرك، فلا يذكر الله إلا يذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مظهر. مظهر آخر ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وذلك بصلاة الله عليه والملائكة. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل يتعدى ذلك إلى المسلمين عندما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثناء الحسن ينسحب إلى المسلم الذي يصلي على النبي في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من مظاهر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يناده باسمه المجرد، قال يا عيسى، قال يا موسى، قال يا نوح، ولكن عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصفة الرسالة وبصفة النبوة. أيضا من مظاهر ذكره عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى غصه بالخلق العظيم، وتخيل ربنا عز وجل عظيم ويصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بالعظمة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. من مظاهر رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أمر بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس كان الصحابة يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأمرنا أن نخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. تقريبا هاي يعني بعض مظاهر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام.
1: بناء على ذلك ما يفعله البعض يعني من ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجردا من السيادة ومجردا عن النبوة والرسالة، يعني هذا أمر مكروه،
0: هذا لا يليق فيه سوء أدب مع النبي لأننا نهينا أن نخاطبه باسمه المجرد.
1: نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، مدح ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه في صفاته وأخلاقه، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم. تحدثنا عن مظاهر ذلك الله يكرمك.
2: بسم الله. ما معنى الخلق؟ هي ملكة تقوم في العبد تحمله على محامد الأمور،
1: نعم،
2: بحيث أن لا يقع في سفاسفها أو بما يعاب عليه أو أن يلام. لهذا كان صلى الله عليه وسلم مجبولا على كامل الأخلاق الربانية والصفات التي يتحلى بها سيد الأنبياء، فكان أعداؤه يحبوه أكثر من أحبابه لما كان عليه من الصفات العالية. فما من خلق إلا وقد حاز أكمله. إذا أردت الصدق فكان أصدق الخلق أجمعين، إذا أردت الحلم فكان من خيار أشد الناس حلما، كان لا يغضب لكل من وجه له كلاما يغضبه أو يغيظه فلا يخرج منه إلا المليح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى المشركين لكمال خلقه وكمال حلمه. ولهذا وصف الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق لم يكتفي بهذه اللفظة، بل قال عظيم بأنه لا يطاق ولا يبسع هذا الخلق الذي كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم. ولو حاول المحاولون ولو حاول السالكون ولو حال المتدربون أن يسيروا كسيره في تلك الأخلاق سينتهي في نهاية الأمر ويقول لن أبلغ قدر هذا النبي في تمام الأخلاق ومكارمها. ولهذا كان ما كان صلى الله عليه وسلم قد أعطي أعلى

0: شيء في الأخلاق ولا يقوى على أحد من الخلق أن يقوم بأدنى أخلاقه ولا أدنى لأخلاقه بل كانت هي العليا. ولهذا كان لا يسعه جهل الجاهل إلا حلما. جاء رجل وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وشد رداءه وجبذه إلى الأسفل حتى أثر ذلك في عنقه، فاغتاظ سيدنا عمر ورفع السيف عليه، قال اتركه يا عمر، عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فقال ذلك الرجل اليهودي والله ما جئت ذلك، ما جئت لذلك، ولكن رأيت أن حلمك يسبق غضبك فأردت أن أختبرك، وقد رأيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولهذا ما وقع عليه بصر أحد إلا أحبه. فكان صلى الله عليه سيدا متواضعين. جاء رجل يرتعد بين خوفه وبين يديه خوفا، قال هون عليك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في بطن مكة. كل ذلك لشدة تواضعه وكرمه وحلمه وعلمه وما آتاه الله تعالى من الأخلاق التي كانت تعرف من أيام حياته، حتى وسد في الأرض دفينا ما أثر عنه سقطة أو زلة، إلا كان صلى الله عليه وسلم في أعالي الناس أخلاقا ورحمة، وفسر الرحمة على أرض الواقع وتحقيقا لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلى الله عليه وعلى ذاته المشرفة ولحقنا الله تعالى بركبه وما كان عليه من الأخلاق، اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، وصف الله تبارك وتعالى أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه هو المبعوث رحمة للعالمين. مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تجلت في هذه الآية القرآنية الكريمة.
2: يا سيدي، من المناقب التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عندما عاد الدارسون إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودرسوها دراسة معمقة متأملة، وجدوا أن ما يمثل في حياة الرسول عليه السلام الجانب القتالي، جانب الغزوات، جانب الحروب، يمثل 7% و93% كانت قيم وأخلاق
1: تمام
2: جسدها الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع.
1: تمام. إذن أنت فتحت لنا يا شيخنا باب من أبواب تفسير القرآن الكريم، سنأتي إلى مظاهر الرحمة بعد قليل، لكن لمن أراد أن يطلع على القرآن الكريم ويعرف معانيه لابد له من دراسة السيرة النبوية نعم. الشريفة
2: نعم.
1: باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لكل مسلم أيا كانت حالته الاجتماعية وأيا كانت يعني وضعه، مكانته، رئيس، مرؤوس، جار، أب، زوج، غني، فقير، صحيح في حال الصحة في حال المرض. النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحوال يعتبر هو القدوة الحسنة للمسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نتحدث عن وصف الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الحسنة للمسلم الذي يرجو ربه ويرجو النجاة في اليوم الآخر.
2: نعم، هذه أيضا منقبة تضاف إلى مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى اختار أن يكون قدوة وأسوة للعالمين. ولاحظ عندما نعود إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي قد جسد هذه القدوة عمليا، فقد مر في جميع الأدوار، مر في دور الحفيد والابن والأب والجد والزوج والقائد العسكري والقائد السياسي والمفتي والقاضي. فالمسلم يجد القدوة الحسنة في جميع شؤون حياته، لكن لا ربما ننظر إلى بعض الأنبياء لم يمر بدور الأب ولم يمر بدور الزوج، لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مر في جميع الأدوار، فيجد المسلم القدوة الحسنة في جميع شؤون حياته من خلال سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، تجسيد القدوة في حياة الرسول عليه السلام، أن الله تعالى قد أوكل له مهمة بيان الشريعة وبيان القرآن الكريم. فالقرآن الكريم عندما نعود ونتتبع ونستقرأ كثير من الآيات القرآنية نجد أنها جاءت على صيغة الإجمال، جاءت مجملة، أحيانا تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيح. الله عز وجل كلف النبي بهذه المهمة، مهمة بيان وتوضيح الشريعة. ولذلك يقول علماء التفسير وعلماء الأصول أن علاقة

0: السنة بالقرآن أنها تأتي مفصلة، تأتي مبينة، تأتي مفسرة، تأتي مؤكدة، تأتي منشئة. وهناك عشرات الآيات التي أمرنا الله تعالى فيها بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مظهر. مظهر آخر، كثير من الشعائر التعبدية لا نستطيع أن نفهمها أو أن نطبقها تطبيقا عمليا واقعيا إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال، الله تعالى أمر أن نقيم الصلاة، قالوا أقيم الصلاة وسكت القرآن، جاءت بصيغة الإجمال، فتولت السنة النبوية البيان، فجاءت بكل الجزئيات وبكل التفصيلات، الشروط والأركان والآداب وبقية الأحكام، حتى استطعنا أن نؤدي الصلاة كما أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمنا رسول الله عليه السلام هذه الجزئيات، هذه التفصيلات، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: نعم.
0: وما يقال عن الصلاة يقال عن الحج وعن الزكاة وعن الصوم. إذن جعل الله تعالى مهمة البيان والتوضيح للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحقق في شخصيته القدوة الحسنة، فيكون أسوة لكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان.
1: نعم. إذن الطبيب، المعلم، القاضي،
0: جميع الشرائع،
1: الوزير، الرئيس، المرؤوس، الزوج، الأب، كل هؤلاء ينبغي أن تكون قدوتهم
0: برسول الله
1: النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فضيلة الشيخ عبد الرحمن،
2: نعم أستاذ،
1: نعود الآن إلى قضية الرحمة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني ليس رحمة للمسلمين أو المؤمنين فقط، بل رحمة للناس.
2: واضح.
1: للمخلوقات كافة. تفضل شيخنا.
2: بسم الله. يا سيد السادات، يا من سلك أوج المعالي فلكا ففلكا، لكل أمة جعلنا منسكا، ومنسك الذي أحب حسنك صلاته عليك طول الدهر.
1: اللهم صل وسلم.
2: لقد أرسل الله نبينا محمدا رحمة للعالمين، وعنوان هذه الرحمة هو هذه الشخصية العظيمة. لهذا كان يقول للناس: أنا الرحمة المهداة. فمن رحمة الله تعالى أن الله أخرج العوالم كلها من العدم إلى الوجود، وبتلك الرحمة ظهرت أعيان الكائنات، فما من ذرة في الكون إلا وهي متصلة بتلك الرحمة التي جاء بها للعالمين، فهي مربوطة به روحانيا. فهذه الرحمة ليست مختصة بالمؤمنين، إنما هي بالعالمين، والعوالم كلها لا تحصى ولا تعد. فأرسل الله تعالى هذه الرحمة للخلق أجمع، للعالمين أجمعين، ولا يحصي هذه العوالم كلها إلا الله عز وجل. سواء كانت هذه الرحمة ظاهرة أو كانت باطنة، من حيث أن هذه الروح الطاهرة التي أبرزها الله تعالى للعالمين، وهو أول نفس الرحماني ظهر في هذا الوجود، من هذه الروح الطاهرة تفرعت سائر الأنوار وهذه الأرواح حتى وصلت لكل ذرة من صامت أو ناطق، وليس الأمر في الأحياء فقط. فأرسل الله تعالى للصامتات والناطقات، فما من ذرة في الكون وهي تشهد من نفسها حقيقة تلك الرحمة، ولولا هذه الرحمة ما برزت هذه العين من العدم إلى الوجود. لهذا من تلك الرحمة قال: رحمة العامة. والرحمة الخاصة أنه كان بالمؤمنين رحيما، قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرحمة العامة جمعت العوالم كلها، والرحمة الخاصة شملت عموم المؤمنين، لأن الله نطق في القرآن العظيم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان يهم شأنها شأن هذه الأمة. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمالكم معروضة علي وإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض علينا عليك أعمالنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لهذا قال: حياتي خير لكم. فكانوا يدعو لنا في حياته شفقة ورحمة، وفي مماته تعرض أعمالنا، فإذا وجد من أعمالنا ما هو دون؟

0: يستغفر لنا ويدعو الله لنا ودعوة المعصوم لا ترد. أيضا من عموم هذه الرحمة أن الله لا يقبل دعاء أحد إلا إذا ابتدأ بالصلاة عليه واختتم بالصلاة عليه. لو تكلمنا في هذه الرحمة الساعات الطوال ما أدركناها ولا أحصيناها، ولكن يكفينا في هذا القول قول الله تعالى وما أرسلناك، هذه من باب الحصر، إلا رحمة للعالمين. ولما كان هذه الرحمة محصورة في هذه الشخصية العالمية، هذه الشخصية المباركة، ما من ذرة في الكون وهي إلا وهي مرتبطة به ظاهرا وباطنا، ظاهرا بظهورها من العدم إلى الوجود، وباطنا أن الله تعالى يمد أرواحنا من خلال نوره الأصلي والروح الأول التي أبرزها الله تعالى من العدم إلى الوجود، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور خالد. نأتي الآن إلى قضية وجوب تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك جزء من الإيمان كما ذكر فضيلته في بداية اللقاء.
2: من وجوب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قرن تعظيمه وتوقيره بالإيمان. فالتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره ثمرة من ثمرات الإيمان. من هنا قال الله تعالى قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فقرن الله عز وجل بين توقير النبي وتعظيمه وبين الإيمان. وتعظيم النبي وتوقيره هذه مرتبة فوق المحبة، فوق المحبة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. فالأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محمود. تعظيم النبي وتوقيره هذا يثمر أيضا المحبة. وقف النبي يوما عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال النبي عليه السلام لا يا عمر، لا يا عمر، لم يكتمل إيمانك بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فوقف عمر يقارن ويوازن بين نفسه التي بين جنبيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قدمت له نفسه وماذا قدم له رسول الله. فعاد عمر مطاطع الرأس خجلا يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي عليه السلام الآن، الآن يا عمر. هذا التعظيم وهذا التوقير كما قلنا ثمرة من ثمرات الإيمان، وهي من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل.
1: نتوقف عند هذه النقطة فضيلتك ونكمل الحديث إن شاء الله بعد أن يتم رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على سر سيدنا محمد في الأسرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند قضية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر ثمرة من ثمرات تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ.
1: سيدي، ذكرنا قبل الأذان أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره هي ثمرة من ثمرات الإيمان.
0: نعم.
1: وعندما نعود إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى قد قرن بين الإيمان وبين تعزير وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتوقير النبي وتعظيمه ثمرة من ثمرات الإيمان، ثم تثمر المحبة، وإن كان التوقير والتعظيم درجة فوق المحبة، ولكن هذه المحبة أيضا هي تندرج تحت توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا موقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذكر أنه أن الرسول عليه السلام أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ثم نجد أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد ترجموا هذا التعظيم وهذا التوقير وهذه المحبة إلى واقع عملي، فبهم القدوة. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قال يتقاتلون على نخامة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، سنتحدث عن ذلك فضيلتك.
1: نعم. نعم.
0: لكن الذي لابد لنا من أن نتفق عليه ونقرره في هذا المحور، أن تعظيم المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة إيمانهم وإسلامهم، حتى يثمر بالتالي هذا التعظيم قضية المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن الآن نأتي فضيلة الشيخ عبد الرحمن إلى قضية تعظيم الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف التزم الصحابة الكرام بتمام الأدب والتوقير والتعظيم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: لا شك ولا ريب أن أعظم الناس أدبا مع حضرته صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، لأنهم عرفوا قدره وأدركوا منزلته وعرفوا ما أرسل الله تعالى به إليهم، فكان هو الباب الأول للرحمة التي منها يدخلون إلى الجنة. كانوا يعظمونه تعظيما ما رأى التاريخ مثله، لهذا كانوا يتواضعون معه بين يديه. من آداب تواضعهم واحترامهم أنهم كانوا يجلسون يخفضون رؤوسهم ولا يحدقون النظر إليه، حياء منه وإجلالا لقدره. ولا كان يستطيع أحد أن ينظر إلى وجهه الشريف إلا صغار الصحابة، ولهذا ما روي من مآثره وصفاته الخلقية والخلقية إنما رواه صغار الصحابة، أما الكبار فكانوا لا يحدقون النظر في وجهه. أيضا أنهم كانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، أدبه بالإسلام: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كانوا يحبون الغريبة إذ يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يستفيدون من الغريب إذ كان لا يعرف تلك الأخلاق حتى إذا انخرط بين سلكهم وجلس بين أيديهم عرف الأدب من الصحابة فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا لا يسألونه ولهذا كانوا يتأدبون بالأدب معه ويمتثلون أمره. ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا سيدنا عمر يوم الحديبة قال يا رسول الله فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر إني رسول الله. فقال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأفعل الخير عما كان مني يوم الحديبية. فكانوا يرون الاعتراض وإن كان يصب في مصلحة المسلمين يرونه من كبير الجرم إذ يفعلون ذلك بين يديه لأن رسول الله معصوم ولا ينطق إلا عن حق لا عن الهوى. لهذا كانوا لا يتقدمون عليه ولا يكاثرونه في الكلام ولا يحدقون النظر إليه ولا يخاطبونه مخاطبة العوام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولا يرفعون الصوت بين يديه. هذا ثابت بن قيس بن شماس احتجب عن مجلسه صلى الله عليه وسلم فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت بن شماس؟ ثابت بن قيس بن شماس. قال سيدنا عمر هو جارنا في العوالي يا رسول الله. قال فابحث عنه. فلما أتى إليه قال ما الذي منعك عن مجلسه؟ قال يا عمر إني رجل جهوري الصوت وأرى نفسي أرفع صوتي فوق صوت النبي إذن أنا في النار. وكان يبكي طوال مدة احتجابه عنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى ولا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي فقال أنا في النار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما منعه من مجلسك إلا خوفه من الله لأنه لما نزل عليك ولا الآية التي ذكرتها آنفا فظن نفسه أنه من أهل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه من أهل الجنة. قال فعجبنا لرجل يجالسنا هو من أهل الجنة. انظر هذا الأدب. فكان الصحابة الكرام لا يسابقونه بالكلام ولا يرفعون صوته عليه ولا يخاطبونه إلا بأعذب الكلام كلمات وأطيبها ويرقبون رحمة الله ورضاء الله بطاعته ويرون أن هذا من أعظم القربات التي تقربهم إلى الله عز وجل. فنالوا قصب السبق حتى قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس لما كانوا عليه من الصفات العالية والسمات الغالية حتى امتدحهم الله وامتدحهم رسول الله حتى قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي

0: حديبية شاهد على كمال تعظيمهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون شيئا من فضلاته لا تسابقوا بها، كل ذلك متبركين بكل فضلاته وما أثر عنه. وهناك أمور لا أستطيع أن أتكلم بها على الهواء مباشرة، بل لو رأينا الصحابة وما كانوا عليه من توقيره وتعظيمه والتبرك به لقلنا أنهم مجانين، ولو رأونا لقالوا عنا ما عرفنا الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء السادة الكرام. إن لم يكن لنا عمل يوصلنا إلى الجنة، فحبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا للصحابة الكرام والتابعين والعلماء والصلحاء، عسى تلك المحبة أن توصلنا إلى رحماته وبركاته وأن نكون من أهل الجنة. اللهم آمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا أنموذجا في الأدب والتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قدم جانب الأدب على جانب الامتثال، فرفض إمامة الصحابة بالصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه، إذ كيف يصلي بالصحابة والنبي من بينهم؟
2: تفضل. سيد العزيز، قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان إماما في الصلاة تندرج تحت تعظيم وتوقير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تفضل فضيلة الشيخ، سلكوا مسلك الأدب والتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. في مرض النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأقيمت الصلاة وقام أبو بكر إماما في المسلمين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام خرج من إحدى حجراته إلى المسجد، فوجد الجماعة قائمة، فشعر أبو بكر بدخول النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع أبو بكر. النبي أمره أن يتقدم ولكن أبا بكر رجع. هنا هذا الفعل يندرج تحت قاعدة الأدب مقدم على الأمر، ولكن هذه القصة لها توجيه. حاشا أبا بكر أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن توجيه القصة كما ذكرها ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، قال أن أبا بكر شعر في تقديم النبي له عليه الصلاة والسلام ليس أمرا مجردا، وإنما تكريم وتشريف. فلما حس أبو بكر واستشعر أن هذا موقف تشريف وتكريم، رجع وسلك مسلك الأدب والتواضع، فرجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يندرج كما قلنا تحت توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر سلك مسلك الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وترك امتثال الأمر الذي ظاهره،
1: عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
2: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم.
0: لمداخلة.
1: نعم.
0: في عظيم أدب الصحابة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: نمت عند خالتي ميمونة، وفي تلك الليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أحسن الوضوء وصلى، فقام ابن عباس فصف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فلما أرسله قال: تراجع وصف وزيل ووقف خلفه. فلما انتهى من صلاته قال: ما الذي حملك على هذا يا ابن عباس؟ قال: يا رسول الله، استحييت أن أوازيك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أدبه وملاطفته، فرفع يديه ودعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووقعت دعوته في الثلث الأخير من الليل، فكان هذا السيد العظيم سيدنا عبد الله بن عباس من خيار الصحابة فهما وأدبا وأخلاقا لكتاب الله تعالى، ومن أحسن الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب أغلى من الذهب.
1: نعم.
0: والأدب لا يحتاج إلى دليل. فبعض الناس يقول: ما دليلكم على كذا؟ أقول لهم: الأدب لا يحتاج إلى دليل، والأدب أغلى من الذهب. فكن صاحب أدب يعليك الله تعالى على الرتب.
1: نعم. بدقيقة، قصة سيدنا علي مع هذا الأدب، عندما رفض
0: أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: اكتب المعاهدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، قل هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فأبى سيدنا علي أن يمحو رسول الله لعظيم ما

0: مكانته عنده وعظيم منزلته في قلبه. قال كيف أفعل بذلك يا رسول الله؟ فتحير وتأدب حتى قال أدلني عليها يا علي، فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ليدلل على أن الصحابة والله ما حازوا قصب السبق قديما وحديثا إلا بإيمانهم وحسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بشعائر الإسلام. فأسأل الله أن يلحقنا بالأدب معهم
1: آمين.
0: وبحبنا لهم
1: آمين.
0: وأن يخلق الأمة بما تخلقت به الصحابة
1: آمين.
0: وأن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالخيرات والبركات
1: آمين.
0: وأن يجعل هذه المناسبة باب فرج للأمة الإسلامية وأن يرفع الظلم والعدوان عن المظلومين وأن يحسن ختامنا وختام جميع المسلمين آمين اللهم
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، أيضا التابعون ساروا على طريق الصحابة في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مقامه، ومن ذلك سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة وإمام المذهب المالكي، له قصة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا بدقيقة الله يكرمك.
2: سيدي الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة
1: نعم.
2: عاش ومات في المدينة، لم يخرج من مدينة الرسول عليه السلام، وإنما سارت بفقه وعلمه الركبان إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان الإمام مالك شديد التعظيم والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
2: فكان عندما يخرج إلى الحلقة يحدث بحديث الرسول عليه السلام، يخرج في أحسن هيئة، يتوضأ ويغتسل ويتبخر ويبس أحسن الثياب، ويخرج بسكينة ووقار يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان يشجر وينهى من يرفع صوته
0: صحيح.
2: عندما يحدث
0: صحيح.
2: بحديث الرسول عليه السلام. وفي يوم من الأيام أحد الصحابة أحد المسلمين الذي كان يصلي في المسجد عندما رفع صوته زجره وانتهره الإمام مالك عليه رحمة الله. كان من توقيره للنبي عليه السلام أنه كان يترك ركوب الدابة أجلكم الله في مدينة رسول الله تعظيما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بل بلغ من أدب الإمام مالك مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع في أصول مذهبه عمل أهل المدينة، كان يجعل هذا بمثابة الإجماع ويقدم عمل أهل المدينة
1: اللي كانوا الواحد.
2: أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة على خبر الأحاد، ويقول قولته المشهورة، يقول عمل أهل المدينة يرويه جمع عن جمع، أما خبر الأحاد فيرويه واحد عن واحد.
0: أحسن.
2: فكان شديد التعظيم والتوقير،
1: وكان يمشي حافيا
2: عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية لم تثبت عن النبي عليه السلام أنه كان يمشي حافيا،
1: لا لا، وكان مالك
2: صح أنه لم يركب الدابة، ولكن حديث الحافيا فيه عليه كلام.
0: قال كيف أعلو بدابة أرضا وضع فيها جسد رسول الله،
2: هذا رواه البخاري نعم.
0: وكان أيضا يمشي حافيا رضي الله عنه، لا يعلو بنعليه ولا بدابته أرضا جسد فيها وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لعظيم منزلته وتعظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن بإمكاننا أن نسير على درب هؤلاء في التأدب وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العمل بمنهجه وكثرة الصلاة والسلام عليه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. كل الشكر والتقدير لكم وصاحبي الفضيلة فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة أستاذ كرسي الإمام السيوطي وقفية جلالة الملك المعظم في المسجد الحسين الكبير، فضيلة الدكتور خالد البطوش عميد كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين، وفلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في أيلول المقبل في روما، وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا إثر استهداف طائرة مسيرة روسية مستودعا قرب العاصمة الأوكرانية كييف. محليا، وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا من فئة الحكومة الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
4: سيدتي وسادتي مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى عالم الاقتصاد. معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة.

0: ويرافقني في هذه الحلقة من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل زيدان، ومن السوشيال ميديا عبد الرحمن الشبكي. أيها الأعزاء، في حلقة هذا اليوم نطرح وإياكم ملفين اقتصاديين بارزين. في الملف الأول سنطرح ونناقش محاور في سياق المشهد الاقتصادي الدولي، لنرصد حركة الملاحة ومفارقات أجور الشحن العالمية في ظل الحصار البحري الواسع النطاق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والتوترات المستمرة في مضيق هرمز. وفي سياق الملف الأول أيضا مستمعينا نقرأ كيف تحافظ موانئ العقبة على زخم تشغيلي متميز كشريان اقتصادي مستقر يخدم المملكة ودول الجوار. وفي شقنا المحلي أيضا في سياق الملف الثاني نسلط الضوء على أفاق الاستثمار السياحي والتنموي في العقبة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توليد فرص العمل الحقيقية وتدريب الشباب الأردني على مهارات المستقبل. وفي سياق هذين الملفين أيها الأعزاء يسعدنا أن نستضيف معنا في الملف الأول سعادة الكابتن محمد دلبيح أمين نقابة ملاحة الأردن، أمين عام نقابة ملاحة الأردن، وكذلك في الاستوديو الخبيرة في الإدارة والتسويق السياحي الأستاذة نانسي طيان. أهلا ومرحبا بضيفي الكريمين. أهلا، أهلا فيك. أهلا كابتن، مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا، الله يعافيك كابتن. نبدأ بهذا الملف الملاحي الدولي الساخن. ندرك تماما من منظور الجغرافيا الاقتصادية ما يحدث الآن، ورغم هذه التطورات الآن هنالك حالة من فرض لحصار بحري واسع النطاق أربك حركة السفن العالمية حتى وكلف التأمين أيضا. لتحليل هذا المشهد المعقد، كيف تستهل هذا الملف كابتن محمد؟ تفضل.
1: أول شيء يعطيك ألف عافية. لا شك أنه مضيق هرمز هذا العام أخذ الضوء الأكبر والحديث الأكثر حواليه، بس أحب أوضح لك وللإخوة المستمعين أنه لما نحكي هرمز في ثلاث مضائق. في المضيق الأوسط اللي هو المضيق العالمي اللي مسموح فيه مرور السفن والبواخر من غير أي رسوم، وهذا اللي فيه زي ما بحكوا هلا انه في بعض الالغام فلذلك ممنوع الحركه فيه. الايرانيين عملوا مضيق في مياههم الاقليميه عند جزيره لارك في شمال هرمز، والعمانيين عملوا واحد في جنوب هرمز.
0: نعم، إذا ما يتم تداول الآن كابتن، عفوا حتى نشير إلى نقطة مهمة، الآن الجزء الأول الذي ذكرته هو الذي يخلو من الألغام، لأنه هنالك مقولة سائدة في الإعلام بأنه هنالك إزالة للألغام في كل المنافذ.
1: لا لا لا، اللي الأوسط هو فقط هو الممر العالمي هو الموجود فيه الألغام، وطبعا هاي الألغام كلام صحافي يعني ما في دولة لا أمريكا ولا إيران صرحت انه في الغام. بس ما يعني ما كل البواخر تتجنب المرور فيه لوجود شائعة او حقيقة انه في الغام، احنا ما بنقدرش لا نقرها ولا ننفيها.
0: تمام،
1: فهي غير مستعمل. المستعمل هو الجزء مثل ما قلت لك داخلي في المياه الاقليمية الايرانية والمياه الاقليمية العمانية. وهي فقط اللي بتمر منه البواخر. بس أعطيك فكرة أنه من بداية العام لنهاية شهر 7 اللي مر من مضيق هرمز، يعني من الثلاث مضائق أو من المضيقين، 4600 باخرة، بينما السنة الماضية مر 17162 باخرة. فبتلاقي أنه الحجم قل كثير كثير كثير. فهذا انعكاساته كانت على الجميع. احنا ما بهمنا المضيق انه كم باخرة طلعت وكم باخرة، المهم عندما يتم اغلاق هذا المضيق بالنسبة

0: أنا كأردن أنا بتكلم.
1: تفضل.
0: هلأ كل البواخر اللي كانت بدها تروح على داخل المضيق لدول الخليج بدها تمر من هذا المضيق، فبالتالي مدام المضيق مسكر غيرت مساراتها وصارت تيجي إلى البحر الأحمر، إلى ميناء جدة وإلى ميناء العقبة. مشان هيك خلال الشهرين اللي مضوا وهاي الفترة يشهد ميناء جدة وميناء العقبة ازدحامات عالية وحركة قوية بالتفريغ والتنزيل. يعني إذا بنحكي فرضا على للحاويات فقط، الحاويات الترانزيت اللي كانت العام 30,000 السنة هاي 80,000 زادت 160%. اللي رايح على العراق كانت 3500 حاوية، هلا 37,000 حاوية زادت 925%.
1: إذن قصده نعم.
0: المبرد، الحاويات المبردة كانت 936 حاوية صارت 6,000 حاوية.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى الذرة والقمح والسوائب ارتفعت من 1.6 مليون طن إلى 2.4 طن مليون طن، يعني زادت 50%.
1: نعم.
0: وحركة الشاحنات العام كانت بحدود 99,000، هلا 229,000 شاحنة زادت 100. يعني صار في تغير كامل في الملاحة البحرية والبرية والحدودية.
1: نعم. إطلالة بتقارير صادرة عن نقابة الملاحة وأيضا في غرف الملاحة العربية وأيضا دوليا، كيف يتم التعامل وكيف تتعامل دول الخليج مع هذا المستجد الحصار البحري؟
0: هلأ عندما تغلق المضائق الكل صار يدور على بدائل، فبنلاحظ فرضا في أبوظبي صار يطلعوا للفجيرة مشان البواخر تطلع خارج الخليج، والسعودية صارت تستعمل ميناء ينبع لضخ البترول والغاز من خلاله. العراق بدأ يستعمل أو في طريقه الاستعمال إلى ميناء جيهان في تركيا. دول الخليج الثاني بلشت في مشاريع السكك الحديدية، الطرق البرية، النقل البري. يعني صار في تغير كامل في منظومة النقل خلال هذا العام. حتى بعض الدول، يعني نحكي الصين فرضا، والصين صارت يعني تدور على بدائل، حتى بدائل إنها تمر ما تمرش ولا من مضيق أصلا. يعني
1: إذن الدول سواء كانت داخل الخليج وخارج الخليج اتخذت بدائل الإغلاق.
0: نعم. واللي يعني زاد في الأمور سوءا إنه صار المضيق باب المندب برضو صار عليه إشكالات. فأنت بس تيجي بالباخرة من الصين فرضا، بدك تيجي على البحر الأحمر، بدك تيجي عن طريق باب المندب. فإذا كمان باب المندب مغلق بدك تروح عن رأس الرجاء الصالح. يعني الباخرة اللي بتيجي من الصين إلى العقبة المسافة حوالي 6,100 ميل بحري. إذا بدها تيجي عن رأس الرجاء الصالح المسافة بتصير 9,500 ميل بحري. يعني في عندك 3,400 تقريبا ميل بحري زيادة.
1: الآن خلينا نتحدث في هذه الكلف كابتن محمد.
0: هو هذا اللي بدي أصلي.
1: كلف ملاحية يعني باهظة ومخاطر حتمية أيضا.
0: أول شيء أشرح لك إنه الباخرة تكلف يوميا بحدود 70,000 إلى 80,000 دولار. ما بين رواتب وأجور وهذا. البترول اللي على اللي بتصرف الباخرة، إذا بنحكي مثلا باخرة حاويات بتحمل 20,000 حاوية، هاي بتصرف في اليوم 150 طن بترول أو ديزل. هذا الديزل كان أو البترول كان حقه، نحن بنسميه البنكر، كان حقه 300 دولار للطن، هلا 800 دولار. يعني عندك زادت التكلفة بس بفرق الوقود حوالي مليون دولار للرحلة الواحدة. بالإضافة إذا بتأخذ المسافة قاعد بتحكي زادت 11 و12 يوم، برضو هاي فيها حوالي تقريبا مليون دولار. يعني الرحلة صارت عليها مصاريف إضافية حوالي 3 مليون دولار لكل رحلة. الباخرة اللي تمنها 100 مليون دولار فرضا كانت تدفع تأمين $200,000.

0: هذا قيمة التأمين العالمي. الآن بتدفع 5%، بتدفع 5 مليون دولار بس مشان تمر من هذه المضائق. فهي كلها التكلفة بالإضافة إلى قناة السويس والتأخيرات اللي بتحصل، فهي كلها على وين بدها تنعكس؟ بدها تنعكس على أجور الشحن. مشان هيك لاحظنا أنه أجور الشحن ارتفعت كثير في الآونة الأخيرة، لأنه هاي مسبباتها واضحة.
1: إذن هنالك أيضا أكيد أرباح لشركات الشحن الكبرى على حساب سلاسل إمداد المستهلكين في العالم. إذن
0: نعم. لا ما يشوفي ما بتصور في هذيك الأرباح العالية، لأنه عليه أول شيء الباخرة بس توعد تستنى لها بجدة ولا بالعقبة أو بالسويس أو بكل هاي الموانئ، تستنى لها 3 و4 و5 أيام مشان تصوف. هاي تكلفة عالية جدا بتحملها صاحب الباخرة. أجور الشحن أو أجور ثمن البترول بتحمله صاحب الباخرة. تأمين اللي زاد، يعني صار يدفع زيادة 5، إذا بده يمر من هرمز بده يدفع حوالي 7.5 مليون دولار زيادة، بالإضافة إلى الرسوم اللي اخترعوها اللي هي مصاريف العبور.
1: ولكن لا نختلف على أن هنالك تأثير لهذه الأزمات الجيوسياسية على موضوع التضخم المستورد يضرب الأسواق العالمية وأيضا المحلية. الآن فيما يتعلق بمسار التجارة البحرية الدولية، كيف تنظر إليه يعني في المستقبل القريب؟
0: شوفي هلا الصورة الصحيحة يعني مظلمة شوي.
1: نعم.
0: لأنه يعني كل ما بنقول أنه المضيق هرمز بدأ ينفرج، في اليوم التالي بنلاحظ أنه الأمور زادت سوءا. فاللي يعني إحنا بهمنا من هرمز شغلتين فقط، أنه هي ارتفاع أسعار البترول والتأمين. مصاريف التأمين زادت ومصاريف البترول، هذا بالنسبة للأردن. هرمز ليس فقط للأردن، هرمز أكثر عالميا.
1: نعم.
0: بس عن ارتفاع الأسعار سواء في الأردن، هذا
1: صحيح.
0: هذا يعني بصير قاعد في أوروبا كلها وفي أمريكا نفسها. فبالتالي هي المشكلة مشكلة عالمية وليست مشكلة، بالعكس احنا إذا بدنا نحكي للأردن، أنا بعتقد أنه هاي كانت أحسن فرصة، أحسن فرصة للأردن اللي عكست فرص حقيقية يعني لتعزيز مكانة ميناء العقبة، صار كمحور لوجستي إقليمي وخاصة في خدمة السوق العراقي. ولكن هذا برضو بتطلب يعني أعباء جديدة علينا، هذا بتطلب مصاريف زيادة في إنشاء البنية التحتية على الحدود. يعني زمان إذا بدنا نحكي في التسعينات كان حجم البضائع اللي بتأخذ اللي بتروح للعراق كان أكثر بكثير، كنا بحدود 15-20 مليون طن نودي للعراق.
1: نعم.
0: بس في هذاك الوقت كان في عندنا شركة النقل البري العراقي، كان في عندنا مكتب التنسيق العراقي موجود في العقبة، الأمور المالية تحل كلها، الشاحنات موجودة، هذا كله اختفى. فبالتالي بس إجت هاي الفجأة من 900 حاوية، فجأة بلاقي حالي إجاني 6000 حاوية مضردة و37,000 حاوية عادية، هدول كلهم للعراق. فصار في إرباك في وسائل النقل، صار في إرباك في الميناء.
1: سمعنا عن هنالك إعادة تنظيم لهذه العلاقة عربيا. نعم. في موضوع النقل.
0: نعم. يعني كان في مثلا بالزمانات كان في حواجز مثلا دخول الشاحنات أو دخول الحاوية بالغلاف وكلها، فالحكومة يعني كان في أول شيء زيارة من معالي الوزراء المعنيين للحدود العراقية، شافوا المشاكل على حقيقتها، وفي نفس اليوم راحوا للعقبة واتخذ عدة قرارات أو قرارات سهلت من يعني من عدم تضخم هاي المشكلة. لأنه أنت بتحكي على الميناء، الميناء بيقدرش يطلع أكثر من 1200 حاوية باليوم. لما أقول لك 1200 حاوية، يعني أنت قاعد بتحكي بالساعة 50 حاوية، يعني بهذا الجو الشوب هاي كل يوم يحمل لك 50
1: طاقة استيعابية يعني. نعم.
0: بعتبره هذا إنجاز لهم، وهي قدرة عالية وهي قدرة عالمية يعني. فالميناء يشتغل بكل طاقته، بس مثل ما قلت لك إنه الحجم اللي صار عليه النقل السائب ارتفع عنه 50%، ما كان حد متوقع. الشاحنات فقط اللي كانت تروح للعراق كانت بالسنة أو السنة الماضية لحد اليوم يعني كانت في حدود 99,000 شاحنة. اليوم عندي 230,000 شاحنة صار طالع.
1: نعم. رغم ذلك هنالك أداء تشغيلي مستقر، وأيضا يعني بوابتنا البحرية هي آمنة تخدم أيضا دول الجوار، وكذلك يعني مستمعينا كما أشرنا في ملف سابق من عالم الاقتصاد في سياق الملف المتعلق بالعقبة وملف ثابت معنا عن أيضا أنه انسيابية البضائع يعني لم تتأثر بضغوط الملاحة الخارجية. نود أن نختم معك من خلال البيان الذي صغتموه اليوم كابتن محمد دلبيح، تفضل.
0: يعني مثل ما حكيت لك انه هاي انا بعتقد هاي الأزمة هرمز وأزمة باب المندب ورأس الرجاء وكل الأزمة الملاحية يجب ان تكون فرصة لنا حتى نستغلها.
1: نعم.
0: وبنتمنى انه الفرصة هاي ما تصير مأساة، لانه اذا لم تستغل الفرصة بشكل صحيح راح يصير عندك تكدس وراح يصير عندك يعني مشاكل كثيرة. لحد الآن مثل ما حكيت لك إنه في تعاون كامل ما بين الجمارك والقطاع الخاص والحكومة لتذليل أي مشكلة. طبعا في مشاكل، المشاكل تحل يعني شوي شوي، لأنه هذا يعني صار فجائي فجأة يعني أنت أصبحت بفترة زمنية محدودة جدا إنه زادت عندك 500% و 900% و 160% بضاعة الترانزيت زادت، فهاي كلها يعني بتشكل عبء على الموظفين وعلى طبيعة العمل، ولكن هي فرصة، هاي فرصة يعني لن تعاد إلى الأردن، يعني هاي فرصة يجب على الجميع استغلالها. بكرة بستهدل الأمور راح تتغير كثير.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا بعتقد أنه هاي فرصة على الدولة والأردن والمؤسسات الخاصة والحكومية والجميع الاستفادة منها قدر الإمكان.
1: لدينا بجعبتنا الكثير من الفرص حقيقة في قطاعات اقتصادية متعددة. يعني معنا في الاستوديو أيضا جاءت من العقبة للتو الأستاذة نانسي طيان، أيضا تحييك كابتن محمد دلبيح في هذا السياق.
0: شكرا وتحياتي لك والله يوفقك، ولا شك انه
1: هنالك يعني تعاون مستمر اكيد.
0: المتضرر الاول هو السياحه في الاردن.
1: نعم. ولكن هنالك بدائل كما اشرت الى بدائل الملاحه ايضا. كابتن محمد اشكرك جزيل الشكر على هذه القراءه الملاحيه القيمه والعميقه والدقيقه. محمد دلبيح وانت امين عام نقابه ملاحه الاردن، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
0: يعطيك ألف عافية وبالتوفيق، وشكرا لك، وإحنا في الخدمة في أي وقت تريدين.
1: بارك الله فيك. شكرا. يا أهلا. كيف حالك؟ مستمعينا الكرام، إذا نستمر من خلال ملفات عالم الاقتصاد وننتقل بعد فاصل قصير إلى ملف العقبة الثابت من خلال عالم الاقتصاد، وضيفتي في الاستوديو الأستاذة نانسي طيان، فكونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى ما أشرنا إليه ملف العقبة الثابت في عالم الاقتصاد. وضيفتنا التي وصلت للتو من العقبة الأستاذة نانسي طيان، أهلا ومرحبا وحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، أهلا وسهلا أستاذة إنعام، شكرا جدا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا، وأنت طبعا خبيرة في مجال التسويق السياحي وجامعة لهذه الخبرات ما بين القطاعين العام والخاص. فأستاذة نانسي أهلا بك من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية استوديو عالم الاقتصاد. نعود من فضاء الملاحة الدولية إلى عمق الاستثمار المحلي والتنمية المستدامة في ثغر الأردن الباسم العقبة. الحديث يعني يقودنا دائما إلى عصب الاقتصاد الوطني، موضوع السياحة الذي يولد الفرص ويدرب الطاقات الشبابية. هنالك بنى تحتية، الحكومة توفر بتوجيهات جلالة الملك كل الإمكانات حقيقة لتدليل أي تحدي أو عائق أو صعوبات تواجه هذا القطاع وانعكاسه على قطاع

0: ساعات أخرى على الحركة التجارية. أستاذة نانسي، حدثينا والسادة المستمعين عن المشهد الاستثماري والسياحي في العقبة، وأنت الآن أيضا في القطاع الخاص كونك امرأة ذات خبرة جامعة بين القطاعين العام والخاص. أنت الآن مديرة التسويق في أيضا مشروع استثماري مهم افتتح برعاية ملكية سامية، عندما نتحدث عن مشروع المدينة المائية في العقبة. كيف ترين هذا الواقع في الاستثمار السياحي والشراكة هذه التي نتحدث عنها؟ كيف تساهم في إنجاح المشاريع الكبرى وجعلها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني؟
1: شكرا أستاذة إنعام، شكرا على المقدمة، وشرفني أكون موجودة في الإذاعة الأردنية الإذاعة الأم. هذا شرف كبير لي بصراحة. بداية حابة أحكي عن العقبة كوجهة سياحية، وكيف عملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مر سنين طويلة لتطوير العقبة كوجهة سياحية من الطراز الأول، بتنافس على المستوى الإقليمي والعالمي وجهات سياحية في المقدمة، وصار لها زمان موجودة في الخارطة السياحية. طبعا بداية في السنوات الأخيرة تغير الأسلوب لطريقة تسويق الوجهات السياحية عالميا، فصار المسافر يبحث أكثر عن التجارب السياحية أكثر من أنه فقط يكتفي في الأماكن الجميلة. وهون بيجي دور العقبة، كيف أنها واكبت هذا التطور في الرؤية تبع جلالة الملك بأنها تتطبق على أرض الواقع، من خلال أول إشي زيادة تنافسية العقبة كوجهة سياحية، من خلال أول إشي موقعها الاستراتيجي. طبعا الله أنعم علينا بهذا الموقع الاستراتيجي لمدينة العقبة، فهذا الإشي بيسهم في سهولة الوصول إلها، وجود مناخ دافئ على طوال العام، هذا الإشي كمان بيجعلها من الوجهات اللي متوفرة على الخريطة السياحية طوال فترة طوال العام. يعني
0: هذا الوصف، يعني حتى وإن كان المناخ الدافئ يؤثر أحيانا على مسارات السياحة، لكن لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية برامج واستراتيجيات بالعقبة بالتحديد جعلت من هذا التحدي فرصة.
1: صحيح.
0: وإيجاد مشاريع تحاكي هذه الفرصة بتحويلها إلى يعني برامج تستقطب السياح سواء المحليين أو حتى من دول مختلفة عربية وأجنبية.
1: صحيح.
0: فاطلعينا عن بدايات هذا التوجه في السلطة، وأنت كنت أيضا في هذا القسم وهذا الملف الذي يتحدث عن إيجاد هذه الفرص التي يعني تواجه هذه التحديات، منها التحدي المناخ.
1: هلأ سلطة منطقة العقبة هي كانت من السباقين في هذا الموضوع، يعني عم نحكي إحنا بدايات 2005، يعني عم نحكي عن سنوات عديدة مضت من هذا من وضع الاستراتيجيات اللي هي مبنية على تقارب الأسواق، وكيف إنها تقسم الأشهر تبعت السنة بناء على نوعية الأسواق والاهتمامات الأسواق. فمن الأشياء اللي اشتغلت عليها سلطة منطقة العقبة إنها استقطبت الأسواق الأوروبية في الفترات الأيام الباردة من السنة، لأنه العقبة شتاءها دافئ، فاستقطبت الأسواق الأوروبية، لأنه بالعادة السائح الأوروبي بحاول أنه يسافر في فترة الشتاء أنه يهرب من برودة الشتاء. فالسلطة استفادت من هاي خلينا نحكي الفرصة ووجهتها للعقبة، بينما بالأوقات اللي هي بتكون حرارة الصيف عالية في العقبة وجهت الأسواق المحلية والإقليمية للوصول للعقبة، لأنه هدول الأسواق هم اللي بيبحثوا عن سياحة الشواطئ، بالإضافة لتوفير منتجات سياحية مثل مشروعنا اللي هو بيلعب دور كبير بأنه يغطي هاي الشريحة من الأسواق اللي هي اللي بتبحث عن مكان تنتعش فيه خلال فترات الصيف الحامية.
0: إذن هنالك هوية تسويقية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية أكيد جاءت من خلال مراحل، فحدثينا أستاذ المستمعين كيف كانت هذه المراحل لحتى فعلا أصبحت الخيار الأول للتنافسية السياحية والاستثمارية محليا وأيضا إقليميا.
1: نعم، هلا السلطة اشتغلت على أكثر من محاور مش محور واحد.
0: نعم. أنا أسفة. نعم، إذن عدة محاور عملت عليها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من خلال برامج مكثفة، أيضا دراسة احتياجات سوقنا، وأيضا قراءة واطلاع على أسواق خارجية.
1: نعم. فأول إشي عملته أنه هي حددت الأسواق اللي أو الأسواق المستهدفة.
0: نعم.
1: ومن خلال تحديد الأسواق المستهدفة حطت خطة لكل سوق كيف بدها توصل له. فمن ضمن البرامج اللي تم العمل عليها على مدار السنوات. نعم. إنها أول إشي كانت تشارك في المعارض السياحية الموجودة في هذه الأسواق.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى استقطاب الرحلات التعريفية من المكاتب السياحية في الأسواق المستهدفة إلى سوق العقبة وتعريفهم على المنتج السياحي بأنهم يزوروا فعليا المنتج السياحي ويتفاعلوا مع المنتج السياحي بحيث أنهم يأخذوا تجربة حقيقية يستطيعوا أنهم يسوقوها.
0: نعم.
1: بالإضافة لربطهم بالمكاتب السياحية والجهات اللي بتقدم الخدمة في نفس مدينة العقبة وما حولها.
0: جميل، إذن هنالك رؤية عامة لموضوع التسويق الاستراتيجي. فالتنافسية الإقليمية أستاذة نانسي تتطلب أكيد مرونة مستمرة وتحديث دائم لأدوات الجذب والتسويق، والآن نتحدث عن التسويق بأشكاله الجديدة منها التسويق الرقمي.
1: نعم.
0: فأطلعينا عن تجربتكم في هذا السياق.
1: نعم، هلأ موضوع أنه كيف جهزت البنية التحتية، فنحن عم نحكي عن شقين من المنتج السياحي. المنتج.
0: نعم.
1: السياحي الملموس اللي هو عم نحكي عن فنادق، عن منتجعات.
0: نعم.
1: عن مطاعم.
0: نعم.
1: وبالإضافة للمنتج السياحي الغير ملموس اللي هو الحسي أكتر. وهو هذا اللي بركز على شعور السائح وطريقة تفاعله مع المنتجات السياحية والذكريات اللي بياخدها معه لما بيسافر بيرجع على بلده.
0: نعم.
1: فكان دور سلطة منطقة العقبة إنها وضعت النوعين من البنية التحتية هدول على مستويات عالية، مما جعل العقبة منتج سياحي أو وجهة سياحية من الطراز الأول
0: ومستدامة.
1: نعم. ومن أهم هاي الأشياء والمبادرات اللي هي دمج التجارب اللي موجودة في المجتمع المحلي ودمج المجتمع المحلي في.
0: نعم.
1: صلب هاي التجارب، مما أضاف للخبرات أو التجارب الموجودة في المنطقة أصالة يعني تجارب حقيقية، وليست هي فقط مبنية على أساس أنه تسويقي بدون محتوى قوي.
0: إذن البنى التحتية التي والتسهيلات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وأيضا الذراع التنفيذي شركة تطوير العقبة، نحييهم في هذا المساء، ساهمت في تمكين وإنجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى على أرض الواقع. إذن مستمعينا، يعني هذه خلاصة هذا المحور بأن مشروع خاص يحتاج إلى أن يصل إلى ما وصلت إليه المشاريع في العقبة السياحية بالتحديد، هو يعني توفير هذه البنى التحتية وتدليل العقبات وأيضا موضوع التقييم، يعني ما بعد التشغيل.
1: نعم.
0: فاطلعينا الآن عن هذا الاستثمار الذكي، ونتحدث في قطاع السياحة وموضوع المدن المائية والترفيهية، كيف مرة أخرى انعكست على المجتمع ككل، على الحركة التجارية. أستاذة نانسي طيان، بما أنه أشرتي إلى موضوع تحديات منها التحدي الطقس، يعني الآن أصبح بالعكس هو فرصة وأداة جاذبة للسياحة. الآن حدثينا عن هذا الأثر في سياق هذه المعادلة الاقتصادية المهمة.
1: نعم، هلا المدن المائية أهميتها إنه هي بتحاكي صوت الصيف.
0: نعم.
1: وهذا إشي كتير مهم بالنسبة لوجهة سياحية موجودة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ممكن شدة حرارتها في الصيف. فهذا بمنح الزائر لمدينة العقبة مكان إنه يقدر ينتعش فيه ويستمتع بعيد عن الشعور بالحر أو عدم الأريحية. حتى في فترات المساء قدم المشروع مبادرات تجارب جديدة خلال فترة المساء، اللي هي مثل مهرجان الأمواج الليلي.
0: نعم.
1: فهذا منتج وتجربة غير متوفرة كانت في السوق، لأنه العائلة كانت يقتصر وجودها في العقبة على المطاعم والمنتجعات، ولكن الآن صار في إشي بتقدر تعمله العائلة.
0: صحيح.
1: اللي بتزور مدينة العقبة. فهذا من الناحية كيف أضافت للمنتج الأردني. طبعا هذا كله أهميته أنه بيسهم في زيادة فترة مكوث السائح، لأنه السائح كل ما كان في عنده تجارب متوفرة أكثر وأشياء يعملها من خلال الوجهة السياحية، كل ما إجا قراره أنه يزيد فترة مكوثه.
0: نعم. إذن هنالك أكيد تغذية راجعة بينكم وبين كقطاع خاص سياحي استثماري، أيضا مع غرفة التجارة، مع أيضا القطاعات الأخرى الاقتصادية والسلطة. الآن من خلال هذا الباكج، أو خلينا نحكي مجموعة البرامج التي تلبي احتياجات وذائقة السياح المحليين والأجانب، أهميتها حقيقة لأنها فعلا تحاكي كل موسم، فكيف تجدين الأثر على أرض الواقع؟
1: الأثر على أرض الواقع طبعا هلأ المدينة المائية هي جزء فاعل وليست هي جزء رئيسي، ولكن وجود تجارب مماثلة أو تعدد التجارب منلاقيه عم بنعكس على فترة مكوث السائح. فمنلاحظ أنه إحصائيات السياحة ل 2025 كانت فترة المكوث لنصف السنة 1.9، بينما 2026 صارت 2.1، فهون عم نحكي عن زيادة 0.03، يعني في زيادة ملحوظة في فترة المكوث. وهذا إشي مؤشر صحي جدا، ومعناته إنه سلطة منطقة العقبة عم تمشي بالاتجاه الصحيح.
0: طيب بالنسبة لبرامج مشتركة تدريب مع مؤسسات حكومية وأيضا قطاع خاص، مع الجامعات، مع مؤسسة نهر الأردن، مؤسسة ولي العهد، أيضا إنجاز، هنالك برامج تدريبية أيضا يتم تبادل الخبرات في سياقها. حدثينا عن هذا التفاعل، خصوصا يعني يستهدف الشباب ويصقل هذه المهارات لديهم.
1: نعم صحيح. مشروعنا يعني بفتخر أني أحكي أنه هو متخصص في جزء كتير مهم في السياحة المائية، وهو أمن وأمان المسطحات المائية من خلال توفير كوادر مؤهلة على مستوى عالمي من المنقذين.
0: نعم.
1: وبيجي توفير هذه الكوادر بالطراز الأول من المؤسسة نهر الأردن.
0: نعم.
1: اللي بترفد المشروع بالكوادر، بالإضافة لطلاب الجامعات. عم بحكي عن طلاب الجامعة الأردنية، فرع العقبة، جامعة البلقاء أيضا، وبالإضافة لجامعة التكنولوجيا في العقبة.
0: جميل.
1: فوجود الطلاب في المشروع مهم جدا، أول إشي لأنه يعكس الثقافة الأردنية.
0: صح.
1: إحنا عندنا 100% الآن موظفين أردنيين، يعني نفتخر بهذا الشيء. قادرين إنهم يقدموا الخدمة على أعلى المستويات. المنقذين قاموا بالحصول على مستويات أعلى من المستوى المطابق، اللي هي من خلال الزيارات من جهات عالمية جهات دولية تقوم بالقدوم للمشروع للتدقيق على أدائهم. وهذا بنفتخر فيه كمان إنه إحنا عم نرفد السوق الأردني في خبرات ما كانت موجودة من قبل، وعم نعزز هذا الشيء عند الشباب إنهم يحبوا هذا المجال من العمل، بالإضافة إلى 10 أو 11% من كل موسم يقوم المشروع برفض خبرات لخارج الأردن. عم نحكي عن سوق الخليج، الأسواق الجديدة في الخليج التي تحتاج إلى الخبرات.

0: الأردنية.
1: إذا نلاحظ أيضا هنالك استنساخ لهذه التجارب من تجاربنا في العقبة بالتحديد لدول الجوار خليج بالتحديد. لاحظنا مستمعينا في المملكة العربية السعودية أيضا هنالك الإعلان من قبل الشقيقة السعودية عن الاستفادة من هذه التجارب حقيقة. أيضا حتى البرامج الترفيهية والسياحية نجد أنها تلبي هذه الضائقة لدى الأشقاء. وكذلك خلينا نتحدث عن تشغيل المواقع السياحية لديهم. الآن من خلال خبرتك أستاذة نانسي طيان في القطاع الخاص بالتحديد بعد أن يعني لعشرات السنين في القطاع الحكومي الآن في القطاع الخاص المفاهيم الحديثة للسياحة المجتمعية كيف تطبق، خصوصا أن هنالك مبادرات محلية يعني نلاحظ يعني وجودها في العقبة وأيضا يعني تحدث هذا الأثر المستدام. فنسمع دائما عن مبادرات، فكيف هو العمل معكم في سياق هذه المبادرات؟
2: صراحة أنا بشيد بفضل سلطة منطقة العقبة بأنها أعطتني خبرة عن جد كتير مهمة بإني أقدر إني أشوف المشهد السياحي كمشهد كلي، وهذا الإشي مو إشي سهل إنه الواحد يتحصله. هتحصلته من خبرتي في العمل في مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة اللي وفرت لنا الفرص إنه نتفاعل مع القطاعين العام والخاص. فكانت من أهم سمات هاي الفترة إنه السياحة والقطاع السياحي لا ينجح بإيد واحدة. إيد واحدة ما بتزقف
1: طبعاً.
2: فالقطاع العام بيكون هو فاسيليتيتر أو إنه هو بيقوم بتسهيل
1: بيمهد
2: للمنتج، بيمهد للتجارب، بيمهد للبنية التحتية، ولكن لوحده ما بيقدر إنه يفوت الأسواق. فأهمية القطاع الخاص إنه يتحد مع القطاع العام في هاي المجالات ويكون في هدف واحد للجهتين. وقدرت يعني قدرت سلطة منطقة العقبة إنها تحط الهدف أمام أعين القطاعين وإنهم إنه يكون في خارطة الطريق خلال الأعوام كاملة هذه، بحيث إنه وصلنا لمرحلة إنه نقدر ننافس كمنتج سياحي ذو جودة عالية إنه حتى نوصل للأسواق المستهدفة بسهولة وبقوة، لحتى يكون في عنا حتى السياحة الميسرة موجودة اللي هي لسه في أسواق كتير متقدمة لسه مش على أوجها.
1: يعني أعطينا أمثلة على هذا الموضوع حتى فعلا نبني عليها في حلقات قادمة، يعني نود الاستفادة وأيضا تعاون مديرية السياحة أيضا مفوضية السياحة في العقبة، خصوصا أنها أدمجت مع الشباب. يعني فهذا شيء يعني مفيد جدا ويثري المشهد. تفضلي.
2: بس كنت حابة أكفي فكرة أنه هاي الخبرة أخذتها ولما رحت للقطاع الخاص كانت نظرتي للمشروع كوجهة سياحية مش كمشروع منفصل عن المنظومة، هو جزء من المنظومة. فكانت الفكرة أنه كيف نوجد مساحة داخل السوق بدون ما يكون في تنافسية مع المنتجات السياحية الموجودة وتكون
1: تكامل.
2: مكملة للمشهد السياحي. فالفكرة إنه المشروع أوجد تجارب غير كانت متوفرة في السوق، بالإضافة أوجد شراكات مع القطاع الخاص والعام من مثلا فنادق، من مشغلي السياحة، من النقل، بحيث إنه جعلهم هم كمان channels أو طرق جعلهم طرق إنهم هم كمان يستطيعوا يستفيدوا من هذا المشروع. فعنا المردود من قطاع الـ partnerships أو الشراكات بشكل تقريبا 20% من مردود المشروع.
1: نعم. يعني الآن نظرتك من خلال هذه الخبرة وأيضا أنت تتحدثين عن إنجازات القطاع العام والقطاع الخاص، هذه العلاقة حقيقة التي يعني كل مرة نجد أن هنالك تطور فيها على أرض الواقع، ما هي يعني الطموحات الآن وما هو الذي الجانب الذي يتصدر أجندة هذا التعاون خصوصا مع

0: قطاع السياحي ممثلا بمفوضية السياحة في العقبة، وأيضا مديرية السياحة، وزارة السياحة بشكل عام، القطاعات الحكومية والقطاع الخاص أيضا.
1: نعم، هلأ المشروع موجود أيضا ليدعم هذه القطاعات، موجود لدعم أيضا قطاع الفنادق، قطاع النقل، وقطاع مشغلين السياحة، لأنه لما السائح يكون موجود ويمدد فترة مكوثه عشان مثلا يجي يشارك في المشروع أو المدينة المائية، معناته هذا الإشي مردود على الجميع، لأنه هو رح يزيد فترة إقامته في الفندق، رح يحتاج أنه يتناول الطعام في المطاعم، رح يحتاج أنه يستخدم المواصلات، فهذا الإشي رح يكون مردود على الكل. وكدورنا مع القطاع العام اللي هي سلطة منطقة العقبة، احنا موجودين لنبرز تنوع المنتج السياحي، مثلا اذا بيكون في عندهم رحلات تعريفية او رحلات اعلامية بنساعد على استقبالها معاهم حتى نبرز هاي التجارب.
0: رأيك في البرامج التي تطرحها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من خلال مفوضية السياحة والشباب فيما يتعلق بإدراج مرافق معينة ضمن برامجها، سواء كانت برامج ثقافية، فنية، أيضا يعني حتى مؤتمرات، ندوات إلى آخره، نجد أن هنالك كل مرة في هذه الخريطة يكون إدراج لهذه المرافق المنشأة السياحية، وأيضا أن يكون هنالك خيار لدى السائح يعني اختيار الإقامة، سواء في فنادق، في منشآت أخرى للمبيت حقيقة، وأيضا مثلث الذهبي يأخذ هذا الحيز. فنحن لا نود أن يعني نطلق أسماء حتى ما تكون إعلانات تجارية، ولكن مستمعين هكذا هو الحال في العقبة، هنالك برامج مشتركة ما بين القطاع الخاص نفسه، يعني نجد أن مثلا منشأة سياحية معينة يكون تعاون مع فندق أو عدة فنادق للإقامة. إذن هنالك تطبيق على أرض الواقع أيضا رؤية سمو ولي العهد بأن يكون للمثلث الذهبي هذا العمل المستدام حقيقة، وبيكون له الحصة الكبرى في البرامج. فنود أن نختم وتطلع السادة المستمعين على هذه المعادلة، هذه العلاقة حقيقة. تفضلي.
1: هلأ زي ما حكيت من قبل، التشاركية كتير إشي مهم، ويعني إحنا ما بندفعنا بندفعنا قصدي في موضوع التشاركية، بحيث إنه القطاع كامل يكون مستفيد من المشهد السياحي اللي موجود. كمان سلطة منطقة العقبة بتكون حريصة على هذا الشيء، بأنها تشرك جميع المنشآت السياحية الموجودة في المنطقة، من فنادق، من مطاعم، من منتجعات، في البرامج اللي بتقوم فيها، مثلا مثل مهرجان أمواج اللي هلأ حاليا
0: ينفذ.
1: نعم، هذا بينعكس على جميع المنشآت، لا ينعكس فقط على الوجهة السياحية وحدها، ينعكس حتى على المشاريع الاستثمارية. فهي بتحاول جاهدة وبتشتغل بدأب على إنهم يقوموا دائما يكون في برامج جديدة، إطلاقات لحملات جديدة، وبركزوا على شراكة القطاع الخاص في هذا الموضوع.
0: مؤسسات المجتمع المدني من حيث التنظيم والمشاركة في الإعداد للبرامج، لاحظنا، نحيي حقيقة هذه الجهود لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والقطاع الخاص على هذا التعاون حقيقة. وأيضا يعني سيكون لنا وقفات قادمة، بطلع على الساعة، لم نشعر بالوقت أستاذة نانسي، الحديث شيق،
1: حديث لا يمل
0: في
1: والله.
0: سياق هذا الملف السياحي المهم، يعني عصب الاقتصاد كالصناعة تماما، وصناعة السياحة يعني مهمة جدا. إن شاء الله سنستكمل في حلقات قادمة تطلعين على برامج جديدة وشركات، خصوصا وأنه يعني القطاع الخاص

خلال رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية التي تنفذ بضمانة ملكية للقطاع الخاص، هذا الدور الأبرز في تنفيذها. فماذا تقولين في نهاية هذا اللقاء، خصوصا ونحن نتحدث عن أهمية تنفيذ

0: احكي انه انا فخورة بالانجازات اللي عم بيقوم فيها القطاع، قطاع السياحة عم بيكون مزدهر، يعني الأرقام في الربع الثاني من العام كانت جدا مبشرة في الخير. حتى بالنسبة لمشروعنا كانت الأرقام جدا ممتازة، خصوصا من الأسواق الأردنية والأسواق الفلسطينية والأسواق الخليج. فهذا بدل على أنه إحنا ماشيين على الطريق الصحيح. بالنسبة للسياحة
1: الداخلية أيضا،
0: بالنسبة للسياحة الداخلية بالنسبة لسلطة منطقة العقبة، المهرجانات اللي عم بتقوم فيها جدا مبشرة وعم تاخد صدى كتير رائع. بالنسبة للمشروع تبعنا كمان في شراكات عم بتتم مع القطاع الخاص برضو، عم بتم الإعلان عنها على مدى الأشهر القادمة. يعني إن شاء الله الوضع مبشر.
1: إن شاء الله دائما نتطلع إلى هذا الإنجاز حقيقة. مستمعينا الكرام، قراءات أولية حقيقة في نسب النمو، رغم يعني التحديات الجيوسياسية المحيطة، إلى أنه الأردن وجهة للأشقاء العرب والأجانب، أيضا السياحة الداخلية تأتي بهذه النتائج. سنطلعكم بتفاصيل لأنه إحنا لدينا إحصاءات كل فترة نطرحها من خلال عالم الاقتصاد. الآن مستمعينا يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة من عالم الاقتصاد. لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذة نانسي طيان، الخبيرة في الإدارة والتسويق السياحي والتنموي في العقبة. نشكرك على وجودك معنا وعلى هذه الإضاءات القيمة.
0: شكرا كثير أستاذة، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. شكرا. وعلى الحديث الشيق.
1: بارك الله فيك. شكرا. طبعا مستمعينا الكرام، إذن هذه الحلقة من عالم الاقتصاد طفنا فيها بين أبعاد الملاحة الدولية وحصار المضائق مع الكابتن محمد دلبيح، أمين عام نقابة الملاحة الأردن، وعدنا لمركزية الحلول المحلية وأبعاد الاستثمار السياحي والشراكة والتدريب التنموي في العقبة مع الأستاذة نانسي طيان. وفي ختام هذه الحلقة أشكر زملائي من التنفيذ الهندسي الذين رافقوني في هذه الحلقة، وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل نجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان وعبد الرحمن الشبكي. هذه تحياتي إنعام الحويان. دمتم ودام الأردن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة الثانية من جوائز ديجيتال أونغا في 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعاً عن فئة الحكومة الرقمية. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين وفلسطيني آخر وسط قطاع غزة. استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية وجولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب.

الشهر المقبل. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم يوما صحيا مجانيا نظمته مبادرة ضحكتكم هدفنا في جمعية الفيحاء الخيرية تحت شعار معا نمنح ومعا نصنع الفرق، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها وتوفير خدمات واستشارات طبية متخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشاد العيسوي بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في توفير هذه الخدمات، وأكد أن إقامة اليوم الصحي المجاني يجسد الاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية للمبادرات المجتمعية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين ومساندة الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، مشيداً بفكرة اليوم الصحي وما يوفره من خدمات واستشارات طبية تسهم في التخفيف من أعباء المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع أثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. وقال الوزير أبو السمن إن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 8 مشروعات مركزية لمعالجة أضرار المنخفضات والانهيارات. تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون ضمن أفضل 15 مشروعاً في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. يأتي هذا التأهل تقديراً لدور تطبيق سند في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية، ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز حضور تجربته دولياً. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً قيد الإنشاء غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. أما في قطاع غزة فقد استشهد فلسطينيون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المصدر وسط القطاع، كما أطلقت دبابات إسرائيلية النار باتجاه أحياء التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال خروج الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة عن السيطرة على خلفية تصاعد عنف المستوطنين وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي. ونقل المصدر أن زامير أبلغ نتنياهو شخصياً قبل أيام من اجتماع عقد في قيادة المنطقة الوسطى للجيش بأن الضفة الغربية تواجه خطر الانفلات في ظل تصاعد ما وصفه بالجرائم القومية. أعرب الاتحاد الأوروبي و14 دولة عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ودانوا بشدة ما وصفوه بالدخول غير القانوني إلى مركز تدريب الوكالة في قلنديا والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية في 25 من الشهر الحالي. ودعا بيان مشترك صادر عن أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها ووقف جميع أشكال تعطيل أنشطة الوكالة وعملياتها دون تأخير. وحث الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة السلطات الإسرائيلية على الامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة بما يتيح للأونروا تنفيذ مهامها وأنشطتها من دون تدخل. وإلى لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل في روما،
وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التحقق ومستقبل المناطق التجريبية، في حين يبرز ملف مرتفعات علي الطاهر كأحد أبرز نقاط التوتر

0: في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة. المزيد في التقرير الذي أعدته شجون لجبور ويقرأه عاطف لنسور.
1: في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، برزت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان نقطة ساخنة في المشهد الميداني والتفاوضي وسط تحذيرات من تصاعد التوتر. وفي هذا السياق كشف مصدر أمريكي أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. وقال المصدر إن ملف علي الطاهر إلى جانب الترتيبات الأمنية والمناطق التجريبية سيكون في صلب المباحثات اللبنانية الإسرائيلية خلال جولة روما المقبلة، مؤكدا أن واشنطن لا تؤيد اندلاع مواجهات إسرائيلية واسعة قبل انعقادها. وتأتي هذه المواقف في أعقاب تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل تجربة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي بدأت في زوطر الغربية عقب توقيع اتفاق الإطار في حزيران الماضي. في المقابل قال مصدر لبناني مسؤول إن بيروت لا تزال تنتظر من الإدارة الأمريكية تحديد موعد الجولة المقبلة، متهما إسرائيل بتعمد إبطاء المسار التفاوضي وكسب الوقت على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن خلافات لا تزال قائمة بشأن آلية التحقق وتشكيل الفريق المكلف بها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يندرج في إطار المماطلة وإطالة أمد المفاوضات.
0: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري بل تمتد إلى الاقتصاد الإيراني. في المقابل تسعى إيران إلى احتواء تداعيات هذه الضغوط والحد من آثارها بالتزامن مع دعواتها الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: لم تعد الحرب على إيران تخاض بالنيران وحدها، حيث تتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية شكلا آخر، وذلك مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا، وأقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات والتي تتمثل بالتضخم والبطالة، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنسبة 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكيين، وبلغ معدل التضخم السنوي 66% خلال تموز الماضي. وفي الوقت الذي يهدد فيه قادة إيرانيون الولايات المتحدة بالرد العسكري، ويعلنون أن البحرية الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهو ما تنفيه واشنطن، حذرت الولايات المتحدة الدول من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات، بينما لم تصل إلى حد فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الإيرانيين الرئيسيين مثل الصين والهند، تجنبا لتداعيات محتملة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شبكات ووسطاء وقنوات، قالت إن طهران تستخدمها لتهريب النفط والتحايل على العقوبات. وفي خضم الحملة الأمريكية للضغط الاقتصادي على إيران، يسعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث أكدت قطر خلال محادثات مع قادة إيرانيين في وقت سابق في طهران على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب والمتمثل في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المحادثات مع قطر بأنها مبتكرة، مجددا دعوته الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات، مؤكدا أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز

0: هرمز في حال أوفت واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين البلدين.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 82 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران في أحدث حصيلة للعمليات الأمريكية في المنطقة. وقالت سنتكوم إن قواتها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين أخريتين، مشيرة إلى أن ذلك جرى لضمان الامتثال للحصار. ولم تكشف القيادة الأمريكية أسماء السفن أو جنسياتها أو حمولاتها، كما لم توضح طبيعة الإجراءات المتخذة بحق السفن الثلاث أو تفاصيل عمليتي الصعود. نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بشكل قاطع تقارير تحدثت عن بحثه الترشح للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2028، مؤكدا أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على قيادة وزارة الدفاع. وقال في منشور له عبر منصة إكس إن تقرير شبكة NBC نيوز حول مناقشته الفكرة مع أصدقاء ومقربين عار عن الصحة، مشيرا إلى أنه فريقه أبلغ الشبكة بعدم صحة المعلومات قبل نشرها ومنتقدا اعتمادها على مصادر مجهولة. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب 42 في ضربة جوية روسية خلال الليل استهدفت مستودعا عند الأطراف الغربية لكييف، ما أدى لاندلاع حريق ضخم وحدوث انفجارات متتالية حسب ما أعلنت السلطات، فيما يجري إجلاء 380 شخصا من المنطقة. وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن المستودع كان يستخدم على ما يبدو لتخزين مواد متفجرة، لكن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المنشأة. إلى ذلك، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية حسب ما أفادت السلطات الروسية. قال وزير المالية النيبالي إن بلاده تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار لإعادة الإعمار مناطق الحدودية التي تضررت جراء الفيضانات المدمرة التي ضربتها الأسبوع الماضي، وأوضح أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية، مشيرا إلى أن تقييم حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات لا يزال جاريا. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية إلى 616 قتيلا. وأوضحت الشرطة النيبالية أن عدد المصابين جراء الكارثة تجاوز 2300 شخص، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 4000 ضابط في جهود الإنقاذ. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث بدأت وزارة الصحة باستقبال طلبات خريجي الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط لغايات الحصول على تصريح مزاولة المهنة دون اشتراط اجتياز الامتحان الشامل، وذلك انسجاما مع المستجدات التشريعية الناظمة للتعليم العالي. يأتي ذلك في إطار موائمة إجراءات إصدار تصاريح مزاولة المهنة مع التشريعات النافذة، وبما يتيح لخريجي الدبلوم المتوسط استكمال إجراءاتهم المهنية وفقا لمؤهلاتهم ومتطلبات المهنة، وبما ينسجم مع اعتماد المعدل التراكمي للتخرج. أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة بلغت نحو 400 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وأكدت الغرفة أن النمو يعكس توجها متزايدا نحو تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة، بما يعزز انتشار المنتجات الأردنية ويحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الترويج للمنتجات الوطنية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة وبما يدعم استدامة نمو الصادرات الصناعية. ثمنت جمعية المستثمرين الأردنية الدور الوطني والرقابي الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهودها المتواصلة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة ومأمونية المنتجات الغذائية، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية وتمكينها من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. وأكد رئيس الجمعية مجاهد الرجبي أن الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنفذها المؤسسة تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك والمحافظة على سمعة وجودة الصناعات الغذائية الأردنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. مشيدا بمهنية كوادر المؤسسة وتعاونها المستمر مع القطاع الصناعي. نظمت الكليات التقنية في جامعة اليرموك المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي تحت شعار على خطى الحسين، وذلك لبحث مستقبل التعليم التقني وربطه بسوق العمل والتنمية الاقتصادية. رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: ونحن بالمؤتمر الوطني للتعليم المهني والتطبيقي في الأردن، وأخذنا شعار هو على خطى الحسين لهذا المؤتمر، لأنه يجسد فعليا رؤية سيدي ولي العهد فيما يتعلق بالتشجيع على التعليم التقني والمهني، لأنه ركيزة حقيقية للاقتصاد الوطني. واليوم احنا بدورنا جبنا جميع الجهات ذات العلاقة الستيك هولدرز المعنيين بالتعليم التقني والمهني، من حيث المهتمين بالتعليم التقني والمهني، المعلمين بالمدارس التعليم التقني والمهني، وأيضا رؤساء الجامعات، وأيضا الجهات ذات العلاقة بضبط الجودة والمعايير المتعلقة بمناهج التعليم التقني والمهني والتدريب المهني والتقني أيضا. وهذه الحوارية هدفها الخروج بتكاملية مع أيضا شركاء من الصناعة، مع أيضا رؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عالي ذات اهتمام وتركيز على التعليم المهني والتقني.
1: أكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور حسان البلص أن قرار الحكومة تسوية مديونية المستشفى شكل خطوة هامة لتعزيز استقراره المالي والتشغيلي وتمكينه من مواصلة أداء رسالته الطبية والتعليمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في محافظات الشمال. وأوضح أن أثر القرار لم يقتصر على الجانب المالي، بل أسهم أيضا في استعادة ثقة الشركات الموردة بالمستشفى ومنحه مساحة أكبر للتخطيط والاستثمار في تطوير خدماته، بدلا من استنزاف موارده في معالجة الالتزامات المالية المتراكمة. بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك ممدوح الجرالي والسفير المكسيكي لدى الأردن جاكوب برادو سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والشراكات المتبادلة بين البلدين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك وقال:
3: هذه الزيارة التي تمثل محطة استراتيجية هامة للتعريف بالمقومات الاستثمارية والزراعية والسياحية الواعدة التي تمتلكها المحافظة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في الكرك ونظرائهم في المكسيك في مجالات تطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون التجاري والمساهمة في دعم المراكز الثقافية ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الحياة في المحافظة، فضلا عن نقل الخبرات المكسيكية المتقدمة في الصناعات الزراعية والدوائية والتقنية وتوظيفها لدعم المشاريع التنموية في المحافظة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما غدا فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والعقبة. وهناك أيضا فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، ولم يبق لنا سوى التذكير بأبرز عناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين وفلسطيني آخر وسط قطاع غزة. استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية وجولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. إليكم في ختام هذه النشرة تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، شجون الجبور، ميسون ربيحات وسارة العيسى، ومن التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصراوين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أكيد بدنا نحيي الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع ممكن كل ما هو جديد في عالم التشريع والقوانين، وممكن اليوم يعني الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وكان في هناك قوانين تم الحديث فيها والنقاش فيها، واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن قانون بحد ذاته، وهو يعني قانون الإدارة المحلية اللي فعلا كان محل شد وجذب، وكان هناك الحديث طال ونقاشات جدا طويلة تم إقراره من قبل مجلس النواب وأيضا مجلس الأعيان. نحن اليوم بصدد الحديث ماذا بعد؟ أكيد بنستنى إرادة ملكية، بنستنى يتم نشره بالجريدة الرسمية لحتى ممكن بعد فترة يدخل حيز التنفيذ، لكن قبل هذه الأحداث اليوم نقدر أنه نكون مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى نقف أنه ماذا بعد، الرؤية المستقبلية، ماذا نتوقع، ممكن حال الشارع أو الكلام أو الحديث الدائر بعد هذا الإقرار. بيسعدني وبيشرفني أن نكون مع ضيفين مكرمين، وممكن اليوم راصد معنا لأنه القراءة الرقابية والتحليلية للمشاركة والتشريع جدا مهمة، أيضا موضوع اللجنة الملكية وفلسفة اللجنة الملكية وأهداف الإصلاح واللامركزية جدا مهم. فبيشرفني يكون معي الأستاذ عمرو النوايسة، مدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
1: مساء الخير نجود، مساء الخير دكتور، مساء الخير للمستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة وهذا المنبر الذي نعتز فيه دوما.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. وأكيد الدكتور عبد الله جبارة، حضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية بما تقدمه من مشاريع وبرامج تخص التحديث السياسي. فأهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك ستي، ومساء خير على جميع المستمعين لإذاعة الأم اللي بنعتز فيها دائما، الإذاعة الأردنية.
0: يعني راصد دائما تحليلاتكم، وبتصدروا لنا دائما بيانات، بتناقشوا لمناقشات النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية. أيضا من خلال عضو بلجنة الإدارة المحلية كان في هناك مواقف واضحة بجوهر الإصلاح، توسيع المشاركة الشعبية. اليوم الإدارة المحلية مش بس بلديات، مش مجالس، مش محافظات، لا، بنحكي عن تفاصيل قريبة جدا من حياة المواطن، وأهم

0: ساحات المشاركة في صناعة القرار. إقرار قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 منشوف أسئلة، شو تغير؟ المواطن ممكن أنه يكون أكثر قدرة على التأثير؟ القانون ممكن يعزز صلاحيات المجالس المنتخبة؟ أم أعاد توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس المنتخب؟ هل نحن أمام خطوة جديدة لترسيخ اللامركزية؟ شو التغييرات اللي ممكن تضعف المشاركة الشعبية؟ حلقة نقاشية مع فلسفة الإصلاح السياسي، وقراءة أيضا رقابية مع ضيفينا المكرمين. بدنا نبدأ ممكن من خلال متابعة راصد أستاذ عمر لنقاشات النيابية، أبرز القضايا اللي شغلت النواب اليوم بخصوص هذا القانون بالذات.
1: مساء الخير مرة أخرى سيدتي، ومساء الخير مرة أخرى لكل من يستمع لهذه الإذاعة. الحقيقة أن قانون الإدارة المحلية إذا ما بدأنا الحديث به نتحدث عن فلسفة جديدة للتنمية المحلية الموجودة في الأردن. هذه الفلسفة قائمة على أن الخدمة يجب أن تتطور، الخدمة يجب أن تتحسن، الإدارة المحلية يجب أن تكون هي الأساس في تقديم الخدمات للمواطنين. اليوم لا يمكن الحديث عن إدارة محلية دون وجود مساءلة حقيقية، دون وجود صلاحيات كافية، وبذات السياق دون وجود أدوار واضحة للجميع. نحن في الأردن أكون يعني أتحدث بهذا المصطلح بالعامية، موضوع الفزعة بلحظة من اللحظات أصبح يربك بعض المؤسسات التي تعمل بهذا السياق. اليوم إذا نتحدث عن الإدارة المحلية نتحدث عن مجلسين واضحات، مجلس اسمه المجلس البلدي ومجلس اسمه المجلس المحافظة. بغض النظر عن آلية التشكيل، عن آلية الاختيار، بغض النظر عن كل التفاصيل، ماذا يريد المواطن؟ وهنا أتحدث بلسان المواطن لا بلساني. المواطن يريد خدمة، يريد تقليل من البيروقراطية التي تكون على مستوى هذه المجالس، يريد أن يحصل على إجراءاته وخدماته دون أن يكون له معرفة في البلدية أو في مجلس المحافظة، دون أن يكون له واسطة، دون أن يمارس سياسة خلف الأبواب المغلقة. هذا المواطن ماذا يريد؟ اليوم للأسف النقاش الذي انصب خلال الأسبوعين الماضيين سواء داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أرهقنا الدولة الأردنية بأننا نتراجع عن الديمقراطية، نتراجع عن التمثيل الشعبي، وكأن الدولة الأردنية عادت إلى ما قبل 89. هذا كلام حقيقة وأتحدث فيه بشكل صريح. اليوم التراجع عن الديمقراطية هو لا يمكن أن نسميه تراجع بقدر ما يمكن أن نسميه، مع أنني في راصد أؤمن بأن الانتخاب هو الحق الأول للمواطنين وهو أساس التمثيل الشعبي للمواطن، ولكن اليوم لنضع الأمور في سياقها الطبيعي. المعطيات اللي موجودة لدينا تجربة من 10 سنوات سواء عملت مجلس المحافظة، ولدينا تجربة من 140 سنة من المجالس البلدية، من 140 سنة من 1880 لدينا أو 81 لدينا مجالس بلدية. فبالتالي اليوم خلينا نوقف ونحكي بعقل الدولة كيف لازم نفكر. صناع القرار اليوم ومجلس النواب ومجلس الأعيان، الناشطين، الخبراء، اللجنة الملكية، الكل عم بتفق أنه اليوم الأولوية الموجودة والهدف الأسمى اللي بدنا نوصل إليه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين التنمية المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى كل المناطق نجود، وليس محافظة على حساب محافظة أخرى. فبالتالي خلينا نسمع المواطن شو بيقول،
0: شو بيحكي.
1: الحقيقة أننا أصدرنا في راصد الشهر الماضي دراسة، المواطن اليوم يريد الخدمة ولا يهمه الشكل. تعيين، انتخاب، جبت لي رئيس بلدية معين، جبت لي رئيس بلدية منتخب، جبت لي عضو مجلس محافظة معين، عضو مجلس محافظة منتخب، أنا بالآخر بدي خدمة. أنا كمواطن بسيط بدي خدمة موجودة على المستوى اللي أنا بعيش فيه، المستوى المحلي. ولكن اليوم إذا كان لدينا تحسين للخدمات، تحسين لنوعية الخدمات، وكانت بشكل الانتخاب بشكل يمكن نسميه اللي هو جزء من الديمقراطية، ليست كل الديمقراطية هي صندوق الاقتراع، بجزء من الديمقراطية يكون جيد، لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن نطور هذه التجربة، أن نحسنها، أن نضع المعايير الأساسية لتقييمها خلال المستقبل القادم. هذا القانون عدل اليوم، ولكن هل كمان 4 سنين سنحتاج إلى تعديله؟ هل سنجد هناك عقبات تواجه التطبيق ولا لا؟ فهذا كلام يجب أن نغوص فيه خلال الفترة القادمة
0: لما يتم تنفيذ، يعني يدخل حيز التنفيذ
1: ويتم الانتخاب للمجالس البلدية وتشكيل مجالس محافظات، ونشوف
0: شوف الأداء
1: وين أصبنا وين أخطأنا. فكرة اليوم أني أنساق بكل بساطة حول

0: بعض الآراء، بعض الأشخاص المتكسبين
1: نعم.
0: من القانون اللي كان نافذ، أنا مش معها، لأنه اليوم سواء هؤلاء الأشخاص أو غيرهم، بالتالي اليوم أنا بحكي بتنمية محلية.
1: تنمية
0: محلية بتحتاج تفاصيل واسعة، بتحتاج ناس يقعدوا على الطاولة يقرروا، وناس ينفذ ماشي، وسائل يكون في عندي نظام مساءلة واضح، نظام رقابة واضح، ومحاسبية واضح للجميع بلا استثناء.
1: بالاستثناء فعلا. فلسفة اليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يتعلق بشان الإدارة المحلية، اليوم نتحدث عن هذه الفلسفة وشو يعني المشكلة الأساسية اللي فعلا جاء هذا القانون أو هذا التشريع الجديد لحتى يعالجها.
2: يعني شكرا لسؤالك أخت نجود. توصيات لجنة الإدارة المحلية أو فلسفة اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية جاءت ضمن السياق لكتاب التكليف السامي، وكان من أولى أولوياته أو أسمى سطوره توسيع قاعة المشاركة الشعبية والانتقال السلس في عدة محاور، منها الانتخاب، منها المشاركة الشعبية، وانبثقت عنها 6 لجان، وإحنا اليوم نحكي عن
1: الإدارة
2: المحلية. وكانت هناك لجنة معنية بوضع توصيات وليس قانون. التوصيات قامت على فكرة الإدارة المحلية أو الفكرة العامة للإدارة المحلية، هي بأن يجب أن تكون أداة تنمية خدمية وسياسية في آن واحد، في الوقت اللي إحنا اليوم ظهر عنا أحزاب، ظهر في عنا مشاركة حزبية سياسية ضمن البرامج اللي تمتلكها هاي الأحزاب، فكانت هاي الفلسفة تحويل أداة تنموية خدمية وسياسية في آن واحد، واعتمدت على 9 مرتكزات لجنة الإدارة المحلية، منها المساءلة، منها الشفافية، المشاركة الشعبية، الحوكمة الرشيدة، برضو لا سيما مشاركة الشباب والمرأة، وهذا كان واضح ضمن التوصيات. وتحديد الأولويات التنمية اللي هي أهم بند أو أهم مرتكز تركز عليه إذا بدنا نحكي إدارة محلية برمتها، لا سيما استقلالية الإدارات المحلية في البلديات. اليوم إذا بدنا نوضح، لما نحكي لا مركزية مش هدف إحنا نوصله، دائما بحكيها هي أداة للوصول إلى مرحلة حكم محلي. وإحنا بخلال حلقتنا راح نحكي كيف عرجنا في توصيات اللجنة المحلية خلال 3 دورات لوين إحنا بدنا نوصل، اللي هي مجالس الأقاليم. وراح أوضح في كيف بدها تكون مجالس الأقاليم، وإن شاء الله إحنا نصل هذا الموضوع. اليوم اللجنة لجنة الإدارة المحلية راجعت 121 تشريع مرتبط بمنظومة الإدارة المحلية، وهي عدة وهي جزء متكامل في موضوع الإدارة المحلية. اليوم المشكلة مش فقط مشكلة في السطور أو بالقانون فقط، بل هي هندسة القرار المحلي في البلديات والمحافظات
1: ما بعد القانون.
2: نعم. اليوم في عندنا مشكلة، احنا بدنا اذا بدنا نحكي في تراجع او في عدم وجود او ما يطمح اليه الاردنيين في محافظة المملكة، يعني في عدة اسباب، لكن الشيء اللي غائب كان في المرحلة الماضية هي أداة الرقابة بشكل فعال على البلديات.
1: جدا مهم فعلا.
2: اليوم أنا بشوف، يمكن أخوي عمر عم بشوف، إحنا عم نركز على مجالس المحافظات أكثر من المجالس البلدية. أنا بعي تماما أنه مجلس المحافظات هو اللي بقر وبرسم السياسات وبرسم البرامج التنموية داخل حدود المحافظات، لكن البلدية دائما وعلى مر التاريخ ليس فقط في الأردن هي المدرسة الأولى والحاضنة الأولى للديمقراطية والتنمية. فحتى تاريخيا من يعني قبل البرلمان، وذكرها أخوي عمر، يعني إحنا من 1881 عندنا كان أول البلدية،
1: مجالس بلدية.
2: فهي الحاضنة والمدرسة الأولى. بالعكس يعني إحنا حاليا بحاجة إلى تجويد، وأنا بثني على اللي حكى أخوي ببداية حديثه، وإحنا نتطلع اليوم كيف بدنا نشوف شكل محافظاتنا، لأنه بالنهاية التطوير والتحديث هي من سمات الشعوب، والأردن دائما كان في مقدمة هاي الدول اللي بتسابق عشان تقدم التحديث والتطوير، لكن يكمن اليوم إحنا نتطلع عليه كيف بده يكون التطبيق. ما بدناش نضلنا نحكي انه هاي تجربة جديدة. نعم تجربة جديدة واكون صريح ومنصف، يعني حتى هاي التجربة راح يشوبها اشياء، يعني طبيعي باي دولة بالعالم راح يكون في عقبات،
1: ما في شيء كامل فعلا، لازم نجرب علشان نكتشف ايش في اخطاء،
2: ما بدنا نهدم اللي نبنى سابقا ونعيد الكرة نبني من اول وجديد، لانه راح نكون بحلقة مفرغة، راح نضلنا نبدأ من المربع الاول واحنا بغنى عن هذا، خصوصا انه دخلنا في مئوية ثانية، خلصنا مئوية التأسيس ودخلنا في مئوية التعزيز.
1: نعم.
2: ونستبشر خير يعني.
1: إن شاء الله أكيد، يعني بجهودكم اليوم وبجهود شباب هالوطن اليوم. أستاذ عمر، من زاوية الرقابة اليوم، القانون وسع ولا قلص مساحة المشاركة الشعبية؟ تفضلت مع أنه أنت يعني من خلال حديثك أنه اليوم يعني المواطن ما بهمه هذا منتخب ولا معين، بده أنه الخدمة أو نوعية الخدمة المقدمة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني خلينا نفسر القانون بطريقة مختلفة، وكيف إجا هذا القانون وشو العمدان اللي بنى عليها هذا القانون. أول عمود هو عمود المشاركة الشعبية، وهذا العمود تم وضع مجموعة من المدامك أو الأساسات له داخل نص القانون، ولكن يبقى نص إلى أن يتم التطبيق. أول مدماك اللي هو الحفاظ على المشاركة الشعبية في اختيار رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية بشكل منخفض، بشكل منفصل آسف. بالنسبة للمجالس المحافظات تم تغيير شكل مجلس المحافظة ولم يتم إلغاءه، بحيث أصبح مجلس المحافظة يتم اختيار مجموع من الأشخاص المنتخبين بالأصل من مجموعة من القطاعات من ضمنهم البلديات.
1: جميل.
0: وهذا يعني سمعنا خلال الفترة الماضية أنه مجلس المحافظة سيتمركز بالقصبة وسيكون هو مختص فقط بالقصبة وما إلى ذلك، أعتقد هذا الكلام
1: غير دقيق
0: ولا يمكن يعني تعميمه على كل الأردن، لأنه كل بلديات المملكة ستكون ممثلة في مجالس المحافظات بما فيها إربد والمفرق التي تمتلك 19-18 بلدية، سيكون جميع الرؤساء موجودين داخل مجالس المحافظات، فبالتالي أنت جبت من كل الناس المنتخبين والقطاعات. النقطة الثانية في المشاركة الشعبية وهي المهمة، في عنا مجموعة من الشغلات. أولا صار في شيء اسمه جلسات استماع.
1: نعم.
0: شو يعني جلسات استماع؟ يعني المجلس البلدي بين كل فترة وفترة، وهذا في القانون نص عليه، مش يعني أنا والله نظام بده ينفذه ولا ما بده ينفذه، اللي ما بده ينسجم مع نص هاي المادة هو بكل بساطة بخالف القانون.
1: نعم.
0: بخالف القانون، لا يخالف نظام أو تعليمات،
1: يخالف القانون.
0: جلسات استماع مع المواطنين، واحد. اثنين، صار في عندي لجان أحياء، وسيكون هناك نظام خاص للجان الأحياء. كل حي فيه له لجنة، هاي اللجنة مشكلة من 1-2-3-4 من الأشخاص الموجودين، بيوصلوا المعطيات المحتياجات لهذا الحي للعضو المجلس البلدي اللي بيمثلهم، ومن ثم يتصل إلى خطة البلدية.
1: نعم.
0: لخطة البلدية في البداية. طيب النقطة الثالثة، بث كل جلسات مجالس البلدية لايف على الفيسبوك زي ما احنا طالعين الان لايف.
1: نعم.
0: بدأت تكون مبثوثه، وهذا اجباري.
1: نعم.
0: هذا اجباري
1: لكل بلديه.
0: اربعه، المواطن بقول لك طب انا كيف بدي اعرف موازنه البلديه، شو صرفوا شو ما صرفوا؟ انا صار في عندي كل 3 أشهر تقرير بتم تسليمه من المجلس البلدي، بتم رفعه وبنتشر على السوشيال ميديا وبنتشر على الموقع الالكتروني للبلديه.
1: نعم.
0: وهذا الاشي لازم اجباري يصير.
1: نعم.
0: مجبر عليه. طيب زمان كنا نحكي وزارة الإدارة المحلية والله يا عمي بتخلي الموازنة عندها 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر وتنتهي السنة وما بتم الموافقة عليها، فبالتالي البلدية ما بتقدر تصرف شيء. صارت مشروع القانون أعتقد كان شهر اللي بعثته الحكومة.
1: نعم.
0: إنه خلال شهر إذا ما ردت الوزارة الموازنة نافذة.
1: نافذة.
0: اللجنة أعتقد سوتها 3 أشهر، إنه خلال 3 أشهر إذا ما وافقت الوزارة تعتبر نافذة وإنت للبلدية بتقدر وتروح وتشتغل. طيب طبعا في جزء مهم من المشاركة الشعبية بهذا السياق، إنه اليوم أنا المدير التنفيذي، إحنا كنا نفوت يا جماعة على رئيس البلدية وبجوز كل اللي موجودين أو المستمعين فاتوا على رئيس البلدية، ما تقدر توصله. من كمية الناس الموجودة اللي بدها خدمات بشكل مباشر.
1: نعم.
0: تمام، أنا هذا الشخص موجود بس مش موجود لحتى يركب سين ويتبع دوام موظف ويتبع كذا، في تفاصيل نعم. معينة ما لازم يدخل فيها الرئيس. صح. أنت موقعك كمير أو كعمدة نعم. موجود في البلدية شوي لازم يكون

0: رئيس البلدية ولم يقللها سواء عددا كما نوعا
1: نوعا
0: لا رئيس البلدية. فالمشاركة الشعبية موجودة على كل المستويات. تراجعنا بموضوع انه انتخاب مجالس المحافظات بشكل شعبي، ولكن التشكيل اليوم قد يكون له دور في تعزيز. ما هو مجلس محافظة لما وجد قبل 10 سنين، وبتذكر جوز كنا نشتغل مع بعض الدكتور عبد الله أنا ذاك على هذا الموضوع بالذات.
1: نعم سبحان الله.
0: الهدف منه هو التنمية، هو تحسين الخدمات، هو الاستثمار، هو إيجاد فرص عمل، هو وليس الهدف منه إني أصير بين قوسين أرجع بعد وراء المجلس التنفيذي إذا بدهم هون إشي إذا بدهم هون إشي أعطيهم هاي الموازنة. لا، هاي موازنة للاستثمار، للقطاع، لإني أعزز من التنمية المحلية اللي موجودة. وبعدين أنا بدي أصير في هذا القانون صار في عندي تعاون وتنسيق بين البلديات نفسها وبين مجالس المحافظات. يعني بيجي مجلس الكرك، مجلس محافظة الكرك مع الطفيلة بتوافقوا انه انا من موازنتي جزء، من موازنتي جزء، تعال خلينا نعمل هذا المشروع الاستثماري مع بعضنا البعض.
1: نعم، بين المحافظتين
0: ائتلافات. وفي نقاط كثير بهذا القانون تقدر نركز عليها
1: المشاركة الشعبية
0: بهذا الاطار. والمشاركة الشعبية بلا ادنى شك. واليوم برضه مؤسسات المجتمع المدني اصبحت جزء من هذا القانون، جزء بالنص وليس جزء بالفعل اللاحق. لأنه اليوم كمؤسسة مجتمع مدني مجبر المجلس البلدي يقعد معك ويستمع إليك. زمان كان حلم من الأحلام إنه أوف بدنا نقعد مع مؤسسة. لا، اليوم صار في جزء أساسي وأصيل من اللقاءات اللي بده ينفذها المجلس
1: يكون مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمنطقة،
0: هو مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمنطقة.
1: نعم، بنفس يعني زاوية المشاركة الشعبية والانتخاب اليوم، الانتخاب اليوم ممكن نعتبره جوهر الإدارة المحلية كشق أول من السؤال. الشق الآخر، القانون حافظ على الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة، وأنه أنا المواطن تقدر تقول له أنه أنت انتخبت مجلس فعلا عنده صلاحية أنه يتخذ قرار.
2: يعني بالبداية إذا بدنا نحكي عن المشاركة الشعبية، أنا بشوف القانون البلديات في وضعه الحالي أكثر من جيد. طبعا بحاجة إلى دائما تجويد، لكن
1: أكيد.
2: أخذ أكون منصف، أخذ من توصيات اللجنة الملكية كثير من البنود في قانون البلديات، منها التشكيل الائتلافات ضمن الحدود المحافظات، وهذا ما كان موجود. الاستثمار صار يسمح للبلدية أنه برضو تعمل شركة، شركات. هذه الأشياء بتساهم في عملية أو دفع عجلة التنمية لقدام، وكثير من البنود. لكن في مجالس المحافظات أنا أعتقد أنه كان، لأنه كانت توصيات اللجنة الملكية يكون انتخاب. مجالس المحافظات هي حتى بالقانون الحالي اللي أقر يعني ما اختلفت عن السابق، لكن اختلفت في موضوع أنه صار كامل تعيين.
1: أنه آلية بس أنه الأشخاص الموجودين
2: بالضبط. هسا هي من خلفيات منتخبة، طبعا من خلفيات منتخبة، لكن هسا في عندك أنت بعض المحافظات على سبيل المثال مثلا رئيس جمعية المزارعين بده يكون ممثل. طب في محافظات ما كل يعني
1: كل محافظة
2: المزارعين لا بيكون عددهم جدا قليل. هل هذا ممثل؟ يعني كان من الأجدر يكون مثلا إذا كان في تعيين يكون 50 مناصفة على سبيل المثال، 50% معين و 50% منتخب. لأنه دائما المنتخب هو أقوى، هو ممثل عن الشعب، ممثل عن إرادة الشعبية. طبعا هسا في عنا يعني أخطاء في اختيارات إحنا بدنا نحكي، لكن إحنا كمان الانتخابات دائما نحكيها أنا وعمر زمان، يعني هي صارت إرث مكتسب. إحنا شعب منحب الانتخابات يعني من زمان، وإحنا بالمدارس بننتقل الجامعة. فالانتخابات هي اللي بتفرز.
1: حتى الانتخاب مرات إذا كانت مثلا أنا بختار مرشح على أسس مش منطقية لأنه ابن عيلته ومنطقته وابن عمي،
2: لكن شو
1: برضو أنا بفرز شخص برضو لا يلبي احتياجات المنطقة
2: اللي بالمنتخب. المنتخب تقدر تحاسبه، تقدر تسأله. أما المعين يعني صعب يعني كأنا مش
1: تقول أنا
2: ما بقدر أسأله يعني.
1: نعم.
2: ويمكن عمر لأنه شغله بالانتخابات بيعرف هاي التفصيلة فهنا. نعم. بكمن الخلاف في مجالس المحافظة.
1: نعم.
2: وكان من الأولى إذا بدك يكون مجالس المحافظات بهذا الشكل اللي أقر عليه قانون، لا لأنه ما تغير على جوهره في بنوده القانون، لا وسع المجالس المحلية.
1: نعم.
2: اللي هي بتمشي أنت على الرؤية الملكية، توسيع قاعدة المشاركة.

0: الشعبية لتشمل أطراف الأطراف ويكون لهم صوت، لأنه أنت اليوم بتحكي مش فقط على يعني بتحكي عن شريحة واسعة، بتحكي عن ذوي إعاقة، بتحكي عن أطفال، بتحكي البلدية معنية أو على تماس مباشر يومي مع المواطنين ضمن حدود المحافظة.
1: نعم.
0: وفي محافظات عندنا مثلا إربد في فيها 22-23 بلدية داخل المحافظة.
1: نعم.
0: تشكيل الائتلافات هو بعتقد مهم اليوم.
1: نعم.
0: لكن إذا طبق بالشكل الصحيح، لأنه موازنة هاي البلدية مع موازنة هذه البلدية بتقدر تعمل احنا بنسميها ميجا بروجكتس.
1: نعم.
0: مشاريع ضخمة بتساعد في التنمية، تخفيف البطالة، ممكن حسب طبيعة المحافظة
1: فعلا.
0: انتقالا هذا لقدام للحكينا الأقليم، ولما أنا حكيت عن مجال انتقالا لمجالس الأقليم بعد 3 دورات احنا ما بنحكي جغرافيا الأقليم بل تنمويا.
1: يعني
0: أنا عندي محافظات متباعدة جغرافيا لكن تمتاز أو الصبغة الأساسية لها على السياحة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: فهذه المحافظات بتكون ضمن إقليم سياحي وذلك زراعي وصناعي.
1: نعم.
0: فهون إحنا إذا وصلنا هاي المرحلة
1: أعطتنا هيك أمل
0: يعني
1: نتفاعل إنه نوصل لهالمسميات.
0: والله هي
1: يا رب.
0: شغلة. نعم. بدها إرادة وبدها فعلا. تطبيق قانون، لكن إحنا كمان يمكن الناس متخوفة، وإحنا طبيعتنا في مؤسسات المجتمع المدني إنه قانون الإدارة المحلية ما كان خلال 10 سنين السابقة ما كان في استقرار تشريعي، يعني كان كل فترة يتغير يتعدل. فإحنا بنأمل إنه هذا القانون، إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة يقر هذا القانون بعد 4 سنين نحكي تجربة والله مجالس المحافظات فشلت.
1: نعم.
0: لأنه ما تعلمنا من الدروس
1: السابقة
0: ما بنينا عليها.
1: نعم. إن شاء الله ربي هيك نكون أمام قانون يلبي
0: إن شاء الله
1: الاحتياجات. اليوم المواطن بيقدر أنه يحاسب اللي انتخبه فعليا وبيعرف مين المسؤول، مثلا إذا كان في هناك قرار محلي بيعرف مين المسؤول عن هذا القرار
2: بلا أدنى شك. المواطن يستطيع أن يحاسب من انتخبه.
1: نعم.
2: وأيضا المجلس البلدي يستطيع أن يحاسب الجهاز التنفيذي.
1: جميل.
2: نعم. زمان كان في عندي خلط بالمشهد، بمعنى
1: نعم.
2: المجلس البلدي بقر استراتيجية وبرسم سياسات وبنفس الوقت هو جزء من عملية التنفيذ.
1: نعم.
2: اليوم لا، التنفيذ صار جزء من المهام الموكولة للإدارة التنفيذية اللي موجودة في البلدية.
1: نعم.
2: فبالتالي إذا لم تستطع هذه الإدارة التنفيذية أن تقوم بالواجبات الموكولة إليها، فبالتالي المجلس البلدي يستطيع أن يحاسبها.
1: نعم.
2: إضافة لذلك لدينا ما يسمى بلجنة التقييم والمتابعة، هاي لأول مرة في على مستوى مؤسسات الدولة الأردنية بتم وضع مثل هاي اللجنة.
1: نعم.
2: وهاي اللجنة مشكلة من منتخبين من أعضاء المجلس البلدي.
1: نعم.
2: ومن معينين إضافة إلى هندسة البلدية.
0: وهي أداة الرقابة اللي حكيت عنها كانت مفقودة.
2: هاي مفقودة. اليوم القانون نعم. عالج هذا الموضوع ووضع أداة الرقابة. بس
1: نعم.
2: هاي مش بس رقابة. هاي متابعة ورقابة.
0: صحيح.
2: بمعنى.
1: في مساءلة بعدين.
2: نعم. 100%. نعم. أنا عندي كل أسبوعين لازم تجتمع هاي اللجنة.
1: جميل.
2: ويرأسها رئيس المجلس البلدي.
1: نعم.
2: أوكي.
1: هل هون ممكن يعني لو بدأ أخذها مثلاً من ناحية إحنا محلي إنه صار في شغل.
2: صار في شغل والأهم صار في تطوير.
1: نعم.
2: بشكل
1: نعم.
2: بهيكل الإدارة المحلية اللي موجود
1: فعلا.
2: اليوم إحنا ذهبنا شوي وأخذونا البعض في حديثهم إلى زوايا إحنا ما لازم نوصل إليها، ولكن اليوم في شغل. أقول لك إنه هذا القانون عبارة عن كتاب منزل؟ لا طبعا. راح يكون في عوائق، في تحديات، في بعض التعديلات راح نحتاج لها، راح يكون في عنا تفاصيل مرتبطة بالمجلس البلدي ومجلس المحافظة يتم الرجوع إليها. بس اليوم الرقابة والمساءلة صارت واضحة. صار في عندي إدارة تنفيذية براقبها مجلس بلدي، مجلس بلدي براقبه وزارة محلية، وأنا اليوم صح مؤسسة أهلية وفق المادة من قانون الإدارة المحلية إنه هاي البلدية مؤسسة أهلية، بس المؤسسة الأهلية الموجودة هي ليست منفصلة تماما عن جسم الدولة الأردنية.
1: نعم. نعم.
2: لأنه في إلها بالآخر دعم من الحكومة.
1: نعم.
2: من الموازنة، من الخزينة. أيضا اليوم إذا أنا صفى في عندي مجموعة من المشاريع، اليوم في عندي 3 ركائز أساسية، عندي رؤية تحديث اقتصادي، وعندي رؤية لتحديث الإدارة العامة، وعندي تحديث سياسي. طيب مين عمود التوازن اللي بده يشتغل فيه؟ الحكومة. الحكومة بدأت تشتغل على موضوع فكرة البلديات أيضا إنها تنسجم مع ما وضع في هذه الرؤى 3.
1: نعم.
2: سواء على مستوى التحديث السياسي أو اقتصادي أو حتى إدارة عامة. أيضا بموضوع الرقابة والمساءلة، من المهم اليوم إنه أنا اليوم المواطن

0: اللي بده يسائل ما بده يسائل فقط من انتخب، هو لما يسائل بسائل حتى الإدارة التنفيذية، لأنه مساءلته للمجلس المنتخب بالنسبة له كمواطن راح تنعكس على الإدارة التنفيذية. اليوم أنا عندي رسم للسياسات العامة على مستوى المجلس البلدي وتنفيذها عند الإدارة التنفيذية. أيضا في موضوع مجلس المحافظة صار في عليه تعديل. مجلس المحافظة سابقا كان يقر السياسات، يقر الخطط، يقر الاستراتيجيات فقط، إقرار. اليوم لا، في القانون الجديد صار معد ومناقش ومقر. في القانون الجديد صار يساعد في الإعداد والإقرار والمناقشة والإقرار مع المجلس التنفيذي في الخطط، وهذا عد الجديد في هذا القانون. فبالتالي اليوم أنا رفعت من سوية مجلس المحافظة اللي هو بالأصل سيكون منه رؤساء البلديات المنتخبة على مستوى المحافظة. فبالتالي اليوم خلينا ننظر للموضوع، بديش أروح بناحية أحكي عن مدينة وردية إحنا عايشين فيها ومدينة فاضلة ومش عارف شو. لا، إحنا في عنا مشاكل. خلينا نأمل أول نقطة لحل المشكلة إنه نتفق إنه في مشكلة. في عنا مشكلة في إدارة محلية، نعم عنا مشكلة في إدارة محلية. في ممارسات سابقة خلت المواطن الأردني للأسف يبتعد عن هاي المؤسسات، نعم في مشكلة في هذا الإطار. فلازم يتم معالجته، عولج بالنص، ولكن هذا ليس كافي. المعالجة الحقيقية بالتطبيق. بالرقابة، بالمتابعة. اليوم في نقطة كثير مهمة. اليوم أنا في عندي أنظمة راح تصدر عن هذا القانون. هاي الأنظمة اليوم آلية إصدار الأنظمة كيف بدها تكون، الإجراءات اللي بدها تصير لإصدار هذه الأنظمة تكون، هل هي أنظمة واقعية؟ لأن النظام جزء من عملية التشريع الأردني، والنظام هو اللي بده يفصل ما سكت عنه القانون داخل قانون الإدارة المحلية. فبالتالي برضو الأنظمة جزء من الإجراءات المهمة. واليوم المواطن الأردني، خلينا كمان نكون أكثر صراحة، المواطن الأردني ما بدي أقول أنه بتحمل مسؤولية، ولكن في علينا مسؤولية أنه اليوم نختار لرئيس البلدية، نختار عضو مجلس البلدية، نتابع عمل البلدية. اليوم الحكومة مطالب منها أنها تكون خدمات رقمية أكثر، يكون محاسبية أكثر، تفاعل أكثر مع المواطنين. ما ورد في القانون أن تسعى لتطبيقه بحذافيره دون الانتقاص من أي مادة موجودة في هذا القانون.
1: نعم إن شاء الله. اليوم ما زلت بموضوع الفصل، اليوم الفصل بين الدور السياسي ولا التنموي او التنفيذي ممكن صحيح. انه يعني ينجح بدون ما انه يضعف دور المجلس المنتخب، ومين اللي بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحليه؟
2: عشان اكون واضح، احنا في اللجنه الملكيه بلجنه الاداره المحليه، يعني اللجنه رسمت الخط الفاصل بين المجلس التنفيذي والمجلس المنتخب.
1: نعم،
2: بحيث أنه المجلس البلدي المنتخب هو يرسم السياسات ويراقب ويشرف، والمجلس التنفيذي هو عليه زمام أمور التنفيذ. لكن يمكن أنا ما عندي مشكلة كان بالبداية أول ما طلعت موضوع المدير التنفيذي منتخب معين من الوزارة أو معين من رئيس بديع، لكن عولجت لاحقا وتوضحت المشكلة. اليوم مش بجهاز التنفيذي، اليوم عندنا التخوف بأنه القوة التنفيذية تصبح بديلا عن التمثيل التشريعي اللي هو المنتخب. احنا بدناش ياخذ، يعني بالنهاية هم مكملين لبعض، يعني هم حلقتين متوائمات، يعني لازم يكملوا بعض، ما في حدا أعلى من الثاني. هذا برسم وبخطط وبيعطي للجهاز التنفيذي ينفذ. والجهاز التنفيذي هو قادر، إذا كان قادر على التنفيذ، إذا كانت ضمن الأولويات. لكن إحنا كمان عندنا مشكلة سابقا، أنا أتمنى بالمرحلة القادمة كان عندنا برضو مشكلة غير المشاكل اللي حكاهم أخوي عمر، عندنا مشكلة بتحديد الأولويات في المحافظات. إحنا دائما بنحكي مشاكلنا واحدة في المحافظات، لكن اختلاف أولوياتها. فإحنا لما نيجي نقر، أنا يعني كان بحكي دائما لو في خطة استجابة محلية في دليل احتياجات، نعم في دليل احتياجات، لكن الفترة الماضية ما كنا ماشيين على دليل الاحتياجات بشكل المطلوب. لو ما كانت لو كانت خطة استجابة محلية، وخلي خصوصي ان عندك مجالس محلية ومجالس بلدية هي تحط الأولويات. أنا عندي مشكلة مياه بتيجي قبل التعليم، فبالتالي هي الأولى.

0: الأولوية. مين اللي صاحب سؤالك؟
1: القرار النهائي، القرار يعني مين بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحلية؟
0: بالطبع المجلس البلدي، لأنه نعم. هو
1: الأقرب أو هو على تماس مباشر،
2: على سلطة، على سلطة،
0: نعم. على سلطة في الهرمية في نعم. في البلدية. لا تنسي إنه كمان البلديات الكبرى بوقع على عاتقها أو ضمن حدودها، هي مناطق كبيرة،
1: نعم.
0: فالجهاز التمثيلي كمان نعم. بيختلف من بلدية لبلدية، شو الموازنة، شو نعم. الموارد الموجودة عنده. يعني أنت اليوم بتحكي، إذا بدنا نحكي انتخابات، صلاحيات وموارد، الانتخاب بيعطي شرعية، الصلاحيات بتعطي قدرة على تسيير القرار، والموارد هي القدرة على تنفيذ القرار. فإذا الثلاثة كان فيهم نقص،
1: نعم.
0: مش راح تنجح العملية التنموية اللي احنا بنأمل فيها. في خدمات لكن يمكن لا ترتقي
1: نعم.
0: بأنها تكون خدمات. واليوم احنا بدنا نطلع من القالب الكلاسيكي اللي موجود أو اللي تعودنا عليه في البلديات. احنا اليوم تطورنا، دخلنا ميوية، بدك يعني خدمات، هاي زي ما بنحكيها باي ديفول، لكن انت في عندك تنمية.
1: تنمية
0: حكى
1: مهمة.
0: كلمة جوهرية،
1: نعم.
0: الانفتاح على المجتمع المدني. ليش؟ لأنه احنا اليوم عاملين أنا وعمر في مؤسسات المجتمع المدني. اليوم مؤسسات المجتمع المدني أسرع وصولا للمواطن، خصوصي بالأطراف.
1: ممكن
0: إذا كانت المشاركة،
1: الثقة، ممكن الثقة، لأنه شوي المواطن إنه أي إشي حكومي، أي إشي، لا لا لا ما بدنا.
0: فإذا كانت المشاركة للمواطن أو الفرد ومؤسسات الدولة هي علاقة أساسية،
1: نعم.
0: فعلاقة مؤسسات المجتمع المدني مع هذين القطبين هي علاقة عضوية، يعني
1: بتكونوا أنتوا وسيط،
0: ما بتتجزأ
1: وسيط،
0: يعني بالضبط. وللأمانة إحنا بنشوف بشغلنا في انفتاح، يعني إحنا بنشتغل مع بلديات وبنشتغل مع وزارات، لكن كمان بدنا يكون أكثر، لأنه كمان بنشوف إحنا ثقة المواطن أو بسمع أكثر، لأنه منبسط له
1: نعم.
0: المفهوم،
1: وبتسمعوه
0: وبنسمعه،
1: ما هي نعم. هاي جزئية مهمة برضو بنفس الموضوع. اليوم من منظور رقابي، مشكلة تضارب الصلاحيات وين ممكن تظهر؟ تضارب الصلاحيات
2: أنا بعتقد،
1: وإذا اختلفوا مين بحسم؟
2: مشكلة تضارب الصلاحيات اللي قصدك فيها بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي، أنا لا أعتقد أنه راح يكون في عنا تضارب الصلاحيات، بقدر راح يكون في عنا في بداية الأمر ضعف بآلية التطبيق، بمعنى مش عارف كل واحد وين حدوده، مش عارف أنا في كان في عندي حق مكتسب اليوم تنازلت شوي عن حقي، أنا ما كان في عندي حق صار في عندي جزء من حقي، طب إذا صار في عندي هذا الإجراء مين بده يتخذ هذا القرار؟ بالآخر نتفق تماما إنه المجلس المنتخب أو المجلس البلدي هو صاحب الولاية، هو صاحب القرار النهائي، ولا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بأي مهمة أو أي شيء تنفذه على الميدان بدون موافقة للمجلس المنتخب. فبالتالي صاحب الولاية وصاحب القرار هو المجلس البلدي. إذا صار في اختلاف بالمشهد، المجلس البلدي اليوم ما عجبه المدير التنفيذي قادر أنه يرفع للوزارة، حتى آلية اختيار المدير التنفيذي اللي موجودة الأخيرة صارت عبارة عن مسابقة،
1: نعم.
2: مسابقة بهيئة الخدمة والإدارة العامة،
1: نعم.
2: يتقدم لها ناس، يتم اختيار ثلاث أشخاص، الثلاث أشخاص الأخيرين بتم مقابلتهم، بتم مين الأفضل، بتم وضعه بهذا المكان، لا مجلس منتخب
0: مفاضل يعني.
2: لا مجلس بلدي بيختار، ولا وزارة بتختار، ولا وزير بيختار، ولا حكومة بيختار. مسابقة مثل أي مكان من
1: حيادي،
2: نسميه
0: زي الأمين العام
2: زي رئيس كذا، زي رئيس بنفس التفصيل المدير التنفيذي. فأنت رفعت برضه من قيمة المعنوية، أنت ما وصلت لهذا المكان وما تعبت للوصول لهذا المكان إلا لأنه أنت بدك تشتغل،
1: لا.
2: فأنت شغلك مش أنه أنت تحط العراقيل أمام مجلس المنتخب، وشغلك مش أنه أنت تحكي كل شيء للمجلس المنتخب، لأنه في عليك تقييم، في عليك رقابة، إذا في عضو ولا عضوين في مجلس المنتخب عاجبك، عاجبهم شغلك، الباقيين قد لا يكون مش عاجبهم شغلك، فبالتالي بدك تأخذ حذرك بهذا الموضوع. آلية المدير التنفيذي اللي موجود اليوم كل شهر برفع تقرير للمجلس البلدي، أنا عملت خلال هذا الأسبوع،
1: مجبر، نعم.
2: خلال هذا الشهر 1 2 3 4، أنا ما عملت كذا لأنه كان عندي 1 2 3 4، والمجلس البلدي صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب لهذا الكلام. طيب أنا صار عندي مشكلة مع وزارة المياه،
1: نعم.
2: على سبيل المثال المجلس البلدي هو اللي بتواصل مع وزارة المياه، الرئيس،
1: نعم.
2: الرئيس هو اللي بتواصل،
1: نعم.
2: أنا لا، ما رفعت من ما بدي أسميها قيمة، بس ما رفعت من مستوى التنفيذي حطيته فوق المنتخب انه هو اللي سوى كل شيء. لا. انا في عندي مجلس منتخب وعندي رئيس هو صاحب الصلاحيه والولايه بالتواصل مع الاخرين والتنسيق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والتواصل مع الوزارات وما الى ذلك، وهو العضو في مجلس المحافظه. مجلس المحافظه برضه هو صاحب القرار الاخير على مستوى المحافظه بوضع الاستراتيجيات، خطة التنمية المحلية، وحتى صلاحياته بوضع الاستراتيجيات وإقرارها أعلى من المجلس التنفيذي.
0: مجلس المحافظة هي الهيئة العليا للإدارة
2: الهيئة العليا
0: المحلية
2: في أو السلطة العليا للإدارة المحلية موجودة على مستوى المحافظة. على مستوى البلديات المجلس.
1: المجلس. نحكي بمحور جدا مهم، المال أو الاستقلال المالي. بلش معك دكتور عبد الله بموضوع إنه أكيد ما في لا مركزية حقيقية بدون استقلال مالي. مين بملك الجزء الأكبر من أو مثلا من يملك المال هو اللي بملك الجزء الأكبر من القرار، والقانون أعطى المجالس كأنه مثلا في موارد أو مثلا حتى تمارس مثلا كمان صلاحية. فبدنا نحكي بهاي جزئية
0: يعني أنا قبل ما أجاوب
1: المال أو الاستقلال المالي
0: بدنا نخلينا نفسر المفاهيم بمعنيها وبشكل مبسط عشان إخواننا المستمعين يعرفوا. يعني إذا إحنا نحكي دائما لا مركزية، هي سياسة وهي أول إشي بلشنا فيه باللجنة الملكية كانت هي تفويض ما بين المركز والأطراف. لا هي إذا ما كانت تفويض كامل وإحنا حطينا بدل تفويض نقل صلاحيات، ناقل صلاحيات أو تفويض كامل الصلاحيات بين المركز والأطراف. بالنسبة للاستقلال المالي، لا يوجد لا مركزية دون استقلال مالي. عشان لأنه من الصعوبة أنه يظل المورد المالي للبلدية مركزيا، وأي شيء بده ينصرف أو يتاخذ للبلدية ترجع لمركز. إذن إحنا ظلينا مركزية وليس لا مركزية. الإشي الثاني، إذا بدنا نحكي عن المجلس سواء المحافظة أو سواء مجلس البلدي، المجلس هو معني بأنه يكون يعرف الميزة التنافسية تاعت منطقته أو محافظته، الميزة النسبية تاعت فرص الاستثمار، إيش الاقتصاد محافظته طالما إحنا بنحكي عن رؤية تحديث اقتصادي برضو أيضا. ويعمل البلديات أو مجلس المحافظة تعمل مع القطاع الخاص، لأنه ما بزبط كمجلس بلدي أو مجلس محافظة أنا أستنى فقط الموازنة وبعدين أعيد تقسيمها بناء على الأولويات اللي عندي. لا أنا برضو أنا بدي أزيد مواردي يعني. بالنهاية إحنا عندنا كمان تجارب للأمانة بالأردن في أكم من بلدية اشتغلت وعملت شغل ممتاز في مناطقها. في تغذية عنا، المفروض أن يكون في تغذية راجعة اللي هي تثقيف من البلدية لبلدية اللي هي بنسميها الممارسات الفضلة. حتى في دول عربية، وإحنا راجعنا أكثر من ست دول أجنبية وعربية في موضوع الإدارة المحلية تتشابه في الخصوصية الأردنية. فمثلا على سبيل المثال حضر على بالي مثال، مثلا في أغادير رئيس بلدية أغادير هو رئيس الوزراء، فهو عنده منصبين، فهي لكن في عندهم قانون مطبق بالشكل الصحيح، تسيير الأعمال موجود. يعني إذا أنا الرئيس مش موجود مش معقول أنا معامل فيه ما تمشي ما صح. تتوقع الأتمتة صحيح بالقانون الحالي المقر، برضو الموضوع الأتمتة والانفتاح التكنولوجي بالبلديات يعني جدا مهم. فمن ناحية اللامركزية المالية، إذا ما كان في استقلالية مالية ما في عندك موضوع لا مركزي.
1: هم نرجع
0: الإدارية بتيجي مناصفة، بس المالية لا، ما
1: لازم تكون مستقلة.
0: ولكن حلها وكانت من توصياتنا مثلا إفراد موازنات المحافظات منفصلة، بنك تنمية المدن والقرى محافظ لكل محافظة. برضو النقطة اللي حكينا فيها بالبداية اللي هي الموازنة، إنه بعد شهر بيقدر يصرف. كان إحنا الموازنة هي كمان من أكبر العوائق للمحافظات، تنقر بعد ثلاث أشهر ينزل بحسابه وتخلص السنة وهو مش عامل إشي كمشاريع.
1: يعني اليوم أستاذ عمر مين بيراقب الإنفاق المحلي؟ يعني كيف بدنا إنه نضمن إنه اللامركزية ما تتحول لصلاحيات بدون موارد؟
2: ما في صلاحيات دون مساءلة. ما في كل العالم لا يوجد صلاحيات دون مساءلة ومراقبة. أنا بالآخر حتى المصاري اللي بدها تقدمها الحكومة للبلديات هي ضريبتي ضريبتك احنا اللي بندفعها، فبالتالي اعطيتها لبلدية سين ولا صاد بدك تراقبها مجبر لانه انت اقتطعت مني واعطيتها لبلدية معينة على هذا المستوى، فبالتالي بدك تراقب وتشوف هل تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة ولا وين راحت المصاري
1: فعلا.
2: حتى نكون كثير صريحين مع بعض.
1: نعم.
2: فأنا الاستقلال المالي مع وجاهة ما تفضل به الدكتور عبدالله، الاستقلال المالي بحاجة أيضا لإرادة حقيقية لدى بعض المجالس المنتخبة، وهنا لا أعمم، أن يكون تحصيل الإيرادات على المستوى البلدي مناسب لحجم البلدية. بس لا تقول لي أنا إيراداتك اللي بتوصل لازم 10 مليون أنت موصل منها 100 ألف وبتقول لي والله الحكومة مش بعطيتنا استقلال مالي وإداري.
1: صح.
2: شو هذا؟
1: صح.
2: أنا بالآخر بدك تشتغل شغلك خذ استقلالية مالية وإدارية.
1: نعم.
2: أنا لا أدافع لا عن حكومة ولا عن بلدية.
1: نعم.
2: أنا أدافع عن المواطن الأردني.
1: المواطن.
2: اللي بده بالآخر يكون في عنده بدفع ضريبة، بدفع مسقفات، بدفع بدل تعبيد طرق، بدفع بدفع بدفع، بده يكون عنده خدمة.
1: في خدمة.
2: لا بدي أنا بالآخر المواطن الطبيعي بقول لك يا عمي أنا لا بدي أفهم شو يعني استقلال مالي ولا إداري ولا بدي هاي التفاصيل.
1: ما بدي
2: أغوص بهاي التفاصيل. أنا في عندي خدمة بفهم. في عندي بنية تحتية، في عندي خدمات معينة، في عندي طرق، في عندي تعبيد، في عندي أودي أولادي وبناتي على المدرسة بطريقة محترمة، حقوق الأساسية بدي إياها لأن أنا عم بدفعها. فبالتالي فكرة إنه والله استقلال مالي وإداري وما أروح عليهم وما أراقبهم وأسحب ديوان المحاسب من هناك وأخلي الكل يسوي الكل، كل الناس خير وبركة، كل مجالس منتخبة من أحسن الناس، ولكن بالآخر ما بتعرف شو بصير من بعض هالممارسات.
1: نعم.
2: اللي ممكن تكون موجودة. وخلينا نروح نكون أكثر صراحة، في مجالس محافظات كان عندهم موازنات تم توزيعها بين الأعضاء بالمحاصصة.
1: صح.
2: يا جماعة احنا كمان بالأردن مش الرفاهية البلد المال المقتدر اللي بوزع بس مشان والله العضو الفلاني أخذ له هالقد والعضو الفلاني أخذ لمنطقته.
1: نعم.
2: مشان خدمة معينة تمام. طب ما في والله في بعض المؤسسات اللي تم بنائها والله لم يستفاد منها،
1: ما لها داعي فعلا.
2: ما في سواء يعني بالآخر هي فكرتي أنا كيف أحط الأولويات أمامي، وأنا لا أهاجم أحد هنا.
1: نعم.
2: أنا بدي المصلحة العامة للمواطن.
1: نعم.
2: في ناس بتغلط وخير الخطائين التوابين. صح؟
1: نعم.
2: إحنا بالآخر يا جماعة في ناس غلطت خلص تمام أوكي تعال المرة الجاي مشان ما يصير هذا الغلط.
1: صح.
2: لازم نعمل 1 2 3 4.
1: صح.
2: لازم أمشي على دليل الاحتياجات 1 2 3 4.
1: نعم.
2: لازم يكون في عندي واضح أولويات منطقتي الاقتصادية، أولويات منطقتي الاجتماعية، أولويات منطقتي شو عندي الداتا اللي موجودة لهاي المحافظة مشان بناء عليه أنا أحط معايير الأداء اللي بدي أشتغل عليها.
1: نعم. نعم.
2: نقطة أول السطر بس
0: يعني بالنهاية هو الفيصل مش بس القانون، هو
2: تطبيق القانون
0: والممارسة.
1: نعم.
0: الحقيقية
1: ممارسات فردية.
0: تنضبط الانضباط. نعم. داخل البلدية أو مجالس المحافظة حتى المجالس المحلية، وأنا.
1: نعم.
0: بعتقد أنه إذا فعلت المجالس المحلية بالشكل الصحيح.
1: نعم.
0: إحنا رح ننتقل في كثير مرحلة متقدمة من اللي إحنا بنأمل فيه وبوقت سريع.
1: نعم.
0: لكن كمان الاختيار إحنا يعول كمان علينا، أنا ما بدي جلد الذات مرات كويس.
1: نعم.
0: اختياراتنا لازم تكون بناء على وعي، حتى شكل مثلا مشاركة الأحزاب مش واضحة كيف بدها تكون.
1: نعم.
0: اليوم ما تطرقنا يمكن بحديثنا على الشهادة العلمية.
1: نعم.
0: أنا كنت معه وهي توصية من لجنة الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: أنذاك مهمة. ليش؟ لأنه صار عليها كثير حكي أنه لا وهي تراجع عن الديمقراطية. أنا أختلف، يمكن إذا بدنا نحكي موضوع انتخاب ماشي هي حق، لكن.
1: نعم.
0: أنت اليوم عم تحكي عن خدمات، بتحكي عن تنمية، لازم تكون أنت على قدر واعي. ما بحكي أنا اللي دارس هو أفضل، لا في ناس كثير
1: أنه
0: ما تحت لهم الظروف أنه يدرس.
1: صح.
0: لكن إحنا بنطلع لقدام.
1: نعم.
0: يعني كمان بدك انت يعني بدنا نوصل تبني بالمرحلة القادمة على اللي انت بنيته، مش نضلنا نهدر ونرجع
1: للمرحلة
0: الأولى.
1: نعم. انا بدي احكي بجزئية ممكن يعني سريعا، احنا الوقت بداهمنا، بس حابب نحكي جزئية المرأة والشباب.
0: نعم.
1: مشاركة المرأة
2: بهذا القانون.
1: نعم.
2: يعني بجزء اللجنة في البداية عملت لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
0: 30% على الأقل
2: كانت توصية اللجنة بأن يكون لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
2: وعلى خلاف ما ورد في مشروع القانون كان.
1: نعم.
2: لا يقل عن 30%. وتم إصدار بيان من قبل مركز الحياة راصد ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في المنتدى الأردني للتعاون والتنمية اللي بنفخر أن الدكتور جزء منه.
1: نعم.
2: وأيضا تم معالجة هذا المشهد في الجلسة النهائية لمجلس النواب، وعادت المادة لتكون 30% على الأقل.
1: نعم.
2: اليوم الإمرأة ستكون إما نائب للرئيس أو مساعد للرئيس، أو إن شاء الله تكون هي الرئيس على المستوى البلدي، وهذا الكلام أيضا ينطبق في مجلس المحافظة. على مستوى المرأة أصبح كانت جزء من عملية الفئات اللي يجب
1: لا.
2: المناقشة معها أثناء إعداد الموازنات. على مستوى الشباب صار في عندنا 3 شباب تحت 35 في مجلس المحافظة. على مستوى الشباب للأسف أن مجلس النواب ساهم في رفع أو عودة سن الترشح إلى 25 عاما
0: بعد
2: أن كان 22 عام، وللأسف أن مجلس النواب حرم مجموعة من الشباب بأن يخوضوا هذه التجربة. وكنا قد أيضا أصدرنا بالتعاون مع المؤسسات بيان حول هذا، وأن يكون العمر هو 22 حتى حضر الشباب.
1: نعم.
2: للمستقبل. وأنا متأكد أنه العمر 22 مش هو اللي نقدر نقول عنه العمر ما بيقدر يخدم، لا، هو العمر اللي في عنفوان شوابه، اللي عم بيكتسب
1: طاقة.
2: خبرات، اللي عنده طاقة، اللي صح. اليوم احنا ما نقدر نتعامل مع العمر 22 مثل 22 زمان
0: صحيح.
2: في الأدوات
0: والتولز مختلفة،
1: منفتحين عن كل شيء،
2: فبالتالي للأسف نحن نتحفظ على فكرة رفع سن الترشح إلى 25
0: عام. حتى ذوي الإعاقة بالمجلس كمان ما عززوا، إنه إحنا كانت بالتوصيات.
2: نعم.
0: إنه
2: يكون بس في مقعد في مجلس المحافظة.
0: بس إحنا كان
2: بالبلدية.
0: إحنا كان بالبلدية والمحافظة لأنهم متضررين.
2: صحيح.
0: للأمانة شريحة.
2: نعم.
0: مش صغيرة ذوي الإعاقة.
2: يجب أن يكون ممثل لهم.
0: طبعا.
1: يكون لها حتى بيئات مهيئة وبيئات دامجة، يعني بحاجة إلى هالتفاصيل اليوم.
2: رغم إنه القانون حكى عن بعض الأمور. نعم. التيسيرية، ولأول مرة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
2: إلا أنه تمثيلهم كان جزء مهم في داخل المجالس.
1: نعم. تتوقع أنه في ارتفاع بمشاركة الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، ولا رح يكون لسه في فجوة ثقة؟
0: يعني إحنا نأمل أنه يكون، وخلينا نكون متفائلين.
1: نعم.
0: يعني بأنه رح تكون في مشاركة، سواء كان ناخب أو سواء كان مترشح في مجال بالمجالس البلدية.
1: نعم.
0: مجالس محافظة.
1: نعم.
0: ما في ينزل عليها.
1: نعم.
0: لكن اليوم بدنا نعرف كمان كيف شكل المشاركة، لأنه خليني أكون صريح.
1: نعم.
0: السياسة الأردني حصر السياسة داخل قبة البرلمان.
1: نعم.
0: بالعلم أنه هي، أنا حكيت ببداية حديثي أنه هي المدرسة الأولى.
1: نعم.
0: البلديات هي المدرسة الأولى الديمقراطية والتنمية. فاليوم إحنا بوقع على عاتقنا كمؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وأفراد وشباب نرجع القلق للمجالس البلدية.
1: نعم.
0: ونشارك سواء مرشحين، لأنه للأمان اليوم في عنا شباب أردني واعي وعنده على قدر كافي من أنه يحدث نقلة نوعية في محافظاته وفي أحيائه وفي أطراف محافظاته، لأنه منشوف كثير نماذج من طبيعه بطبيعة عملنا والله للأمانة بيحلوا مشاكل
1: عندهم حلول وأفكار
0: حي أو أفكار. مناطق عندهم من خلال موارد هي موجودة عنده.
1: صحيح.
0: يعني مش إنه حدا معطيها. ف يعني
1: إن
0: شاء الله تكون في مشاركة كبيرة
1: إن شاء الله،
0: ويكون ونآمن.
1: نعم.
0: في إنه هذا الشاب اللي قادر ينزل واللي قادر يقنع قاعدته الشعبية وقاعدته الانتخابية وعنده برنامج فعلي بحل مشاكل منطقته، نآمن فيه.
1: نعم. إن شاء الله إن شاء الله. اليوم بعد ما يدخل القانون حيز التنفيذ، شو اللي راح تراقبه راصد؟
2: كثير أشياء والله.
1: شو اللي ما بدنا نراقبه؟
2: أعتقد الإدارة المحلية. نعم. هي اللبنة الأساسية. نعم. لقيام أي دولة.
1: نعم.
2: وتطويرها. صحيح. وتطوير مجتمعها.
1: صح. صح.
2: بالتالي اليوم جزء من مسؤوليتنا الوطنية أن نكون موجودين بكل المراحل الإدارة المحلية، بما في ذلك إصدار الأنظمة، بما في ذلك.
1: نعم.
2: إعلان الانتخابات، إجراءات الانتخابية، ما بعد ذلك المجالس المحلية. ونحن في راصد قبل 2 أو 3 بدأنا بفكرة مراقبة المجالس المحلية.
1: نعم.
2: مجالس البلدية، مجالس المحافظات، ويكون لنا إطلاق للعديد من البرامج على مستوى المجالس المحلية، لنضع أيضا المواطن أمام قراراته، ونضع المواطن أمام التفاصيل الموجودة داخل المجالس المنتخبة على مستوى الإدارة المحلية.
1: نعم.
2: وأيضا هذا جزء من فكرة.
1: نعم.
2: الشفافية اللي احنا بنسعى لها دوما
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم القانون اللي تم إقراره بصيغته النهائية بيحقق اللي أرادته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
0: لو سؤال جزء مهم بحقق بجزء متفاوت لكن ليس بشكل كامل.
1: نعم يعني بدي أشكر
2: جواب
1: يعني تركنا الباب مفتوح
0: فضفاض.
1: أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أتحفتونا اليوم من خلال هذا الحديث، ممكن حتى في كثير ناس سمعنا نورتوا بصيرته أنه طريقة تفكيرنا وحديثنا عن هذا القانون كيف ممكن أنها تكون من خلال خبراتكم، من خلال المشاريع والبرامج اللي بتقوموا فيها سواء براصد أو حتى بمؤسسة مجلسنا، وحضرتك كنت في يعني عضو باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. بدي أشكركم أستاذ عمرو النوايس، شرفتنا اليوم مدير التنفيذي للراصد، وأكيد الدكتور عبد الله جبارة شرفتنا اليوم، وحضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا يعني المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، شكرا لكما. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. أكيد نحيي زميلنا ربيع الصرايري كان رفيقنا بهالمشوار، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن مجلس الملك مجلس أرقام فحسب، كان ميزان الدولة يقاس أحياناً ببيت الشعر، وكان الأمير إذا ضاق صدره بالموازنات فتح نافذة على اللغة، فالقصيدة عنده ليست ترفاً بل سيرة وطن تكتب على مهل.
3: يا شكري شعشاع، أغلق هذه الملفات، فقد أتعبتني أرقامك. غدا نكمل ما بدأنا.
4: وماذا سيقدم وزير المالية غير هذه الأرقام يا مولاي؟ فهي صنعته.
3: أتعبتنا الموازنات وأرقامها، لنغير الجلسة ونخرج إلى الخارج.
5: أمرك يا جلالة الملك.
3: هل ما تزال تحفظ ما كتبناه عن غزة هاشم؟
5: ومن ينساه يا مولاي، لكنها الأرقام تنسي الأديب اسمه أحيانا.
3: وتعرف لماذا سميت بغزة هاشم؟ لنعرف هل أخذتك الأرقام وأنستك الأدب والتاريخ؟
5: طبعا يا مولاي، فهي تضم قبر هاشم بن عبد مناف.
4: لنسمع منك ما قلت في غزة يا مولاي، فالشعر على لسانك له وقع خاص.
6: أما غزة لم تكن مدينة بعيدة في خارطة الأمير، كانت ذاكرة تمشي على الرمل، واسما موصولا بهاشم، وحين ينشد لها كان يعيد النسب إلى أصله ويجعل من القصيدة طريق رجعة إلى المعنى.
3: يا أهل غزة، ماذا في نواديكم؟ شالت نعامة من أمسى يعاديكم. الصيف أقبل بالبشرى وما فتئت، بشرى الليالي توالي من يواليكم. والعهد من هاشم تأتي صوادقه، ما غير العهد منكم من يناديكم. بهاشم السعد لا سعد يوازيه، به السعود وبالمختار منجيكم. إن الذي حل بالركنين من إضم لا حل يوما بواد من مغانيكم.
2: هكذا كان الشعر في حضرة الأمير، يقال ثم يفسح مكانه لخطوة خيل أو لضيف يعرف أن للكلمة مقاماً وأن المجالس الكبيرة لا تكتمل إلا بتعدد الأصوات.

0: إنه الشيخ فؤاد الخطيب يا مولاي.
1: أهلاً وسهلاً، ليأتي، فقد جاء بوقته.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً يا شيخ فؤاد، اجلس فلنا فيك حاجة.
2: نحن رهن الإشارة يا مولاي.
3: لم تكن مساجلة طرف، بل امتحان ذاكرة، ومن لا يحفظ الشعر لا يؤتمن على الحلم. هنا يتراجع الوزير خطوة ويتقدم الأديب.

0: الآن وقد انضم للجلسة الشيخ فؤاد الخطيب، فإنني أقول لكم ولقد شقيت بما لقيت من الهوى، فمن يكمل منكم؟
1: وجد يلح وعفة تنهاني،
2: ليت الحبيب يرى فصول روايتي فيما أحس من الهوى وأعاني، أهفو فيرجعني الضمير مؤنبا، وأعود من وجدي إلى نيراني، وأظل أخفق بين قلبي والنهى، لا تعجبوا ضدان يختصماني، هذا يذوب صبابة ويضج بالشكوى، وهذا آخذ بعناني.

0: وأنا أعيش على مرارة ذا الهوى، وصفي روحي غافلاً يلقاني، سلمت مفاتنه ودمت معذباً، مر الهوى كحلاوة الإيمان.
1: الله الله، وما تزال تقول.

كانوا يعرفون أن الشعر لا يترك من مسه، وأن من ذاق البلاغة لا تنسه دفاتر الدولة اسمه الحقيقي.

0: لماذا غاب شكري الأيام الماضية عن مجلسنا؟ هل هو في سفر؟
1: نعم يا سيدي،
0: ابعثوا له أن سألنا عنه.
2: يذهب الشعراء أحياناً بلا وداع، لا لأنهم جفوا، بل لأن الكلام إذا ثقل آثر الصمت، وشكري كان يعرف أن للصمت بلاغة أخرى.
1: بعث شكري شعشاعة لمولاي بهذا المغلف.
0: وماذا فيه؟ ألم يفتحه رئيس الديوان؟
1: لا يا سيدي،
0: لا بد أن عتابنا له بالغياب عنا قد وصل. في من طوى ذاك والأشواق تعتلج، دعها ولو مع شجي الآه تنفرج. بيضاء ناصعة تجلو مباسمها عند المليك جمالا وهي تبتهج. ما كان منك حبيس، إنه أدب يرنو إليك وبالعرفان يمتزج. إن قلت جهدك فالماضي له أرج، أو ضاع جهدك فالساري له الدلج. مهلا مهلا حنانيك، لا تعتب عليه، ففي صمتي معاني إلى التمجيد تنتهج. وقد ترى في المطاوي ما يدل له، كالطيب منتشر والفجر ينبلج. ما كان صمتي عقوقا أو له أرب، وإنما كان من قلب له لجج. يا ابن الرسول حباك الله منقبة تضيء نورا وفي الدنيا له المهج.
3: لم يكن الغياب عتابا ولا الصمت جفاء، كان امتحان وفاء من نوع آخر، رسالة لا تسلم باليد بل بالقلب.
0: هات لي قلما وورقة لنكتب لشكري شكرا يليق به. اكتب. وطفلة ما رأت عيني لها شبها، من آل جنكيز قد تطوى لها الدرج. يا حسرة لو رأت عيني لها شبها، في سابق الوقت والأضواء تعتلج. ما كنت أتركها يوما مبعدة، بل كانت الأهل في داري لها أرج. هل شمت برقا بدا بالليل مؤتلقا بالغرب في الأفق في ومضائه سرج؟ يا حسنها لو درت رأيي بطلعتها، تاهت على الترب في أعقابها درج.
4: شكري لشكري على قول وجدت له معنى يريح فؤادي نحوه الفرج. وما عليك من الواشين ما ابتدعوا من زائف القول، إن فاهوا وإن هرجوا.

0: كان الشعر يمشي في ركب الدولة لا تابعاً بل شاهداً، وهكذا تصان الذاكرة حين يكون الأمير شاعراً ويكون الوزير ابن غزة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 16 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 29 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمع الكريم، جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث العظيم يعد قاعدة من قواعد الدين وأساسا عظيما من أصول اليقين، فهو يختصر مسافة الطريق ويوجه قلوب الناس نحو حقيقة الوجود. فكلمة الإحسان هنا لم تكن شعارا نظريا، بل هي نبض حي يستشعر فيه العبد قربه من مولاه واطلاعه الدائم عليه. إنه ينقل الإنسان من ضيق الغفلة إلى سعة الاستحضار واليقين، ومن أداء التكاليف الجافة إلى حلاوة القرب والراحة النفسية، لتصبح عبادة العبد طاعة مستنيرة بنور المراقبة والخشية. وهذا الحديث حديث جبريل من هذه الكلمة التي ذكرناها: أن تعبد الله كأنك تراه، فوائد ودرر من بستان الإحسان. فأولها بلوغ مقام الطمأنينة والقرب. يورث هذا الحديث العبد حالة من حضور القلب وصفاء النية، حتى كأنه يدرك عظمة ربه بقمة اليقين، فتتحول طاعته إلى راحة ورضا لا إلى عبء ثقيل. وأيضا

هذا الحديث يورث استشعار المراقبة الدائمة، فيغرس في النفس حيادا طاهرا وخوفا جميلا، فمن أيقن أن الله يراه ولا يفارقه في سر ولا علانية استقامت جوارحه وحفظت عن المعاصي والأخطاء. هذا الحديث يورث نيل المحبة الإلهية الخاصة بالاجتهاد في هذا المقام والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، يظفر العبد بأعظم وسام وأغلى غاية وهي محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. أيضا يورث الحفظ والرعاية الربانية، يصير العبد بحفظ الله ورعايته محفوظ السمع والبصر واليد والرجل، فلا ينقاد إلا لما يرضي مولاه سبحانه وتعالى ويقربه إليه. فما أجمل أن نعيش بقلوب واجلة طاهرة. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإحسان واليقين، وأن يجعلنا من المقبولين المحبوبين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وزارة الأشغال تبني خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل عالميا ضمن أفضل 15 مشروعا من أصل 1500 مشروع رقمي. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم يوما صحيا مجانيا نظمته مبادرة صحتكم هدفنا في جمعية الفيحاء الخيرية تحت شعار معا نمنح ومعا نصنع الفرق، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها وتوفير خدمات واستشارات طبية متخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشاد العيسوي بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في توفير هذه الخدمات. وأكد العيسوي أن إقامة اليوم الصحي المجاني تجسد الاهتمام الذي تليه القيادة الهاشمية للمبادرات المجتمعية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين ومساندة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، مشيدا بفكرة اليوم الصحي وما يوفره من خدمات واستشارات طبية تسهم في التخفيف من أعباء المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في إطار ومكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وأكد التلهوني عقب مراسم التوقيع في الرباط أمس أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات. وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة. قال أبو السمن أن الاستعدادات للموسم المطري المقبل بدأت فور انتهاء الموسم السابق من خلال رصد المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار أو انهيارات وانقطاعات وإعداد خطة وقائية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 8 مشروعات مركزية لمعالجة أضرار المنخفضات والانهيارات. تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. ويأتي التأهل تقديرا لدور تطبيق سند في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية. ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاتصال الرقمي والريادة

أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز حضور تجربته دوليا. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا قيد الإنشاء غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. وفي قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين و18 إصابة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعرب الاتحاد الأوروبي 14 دولة عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأدانوا بشدة ما وصفوه بالدخول غير القانوني إلى مركز تدريب الوكالة في قلنديا والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية في 25 من الشهر الحالي. ودعا بيان مشترك صادر عن أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها ووقف جميع أشكال تعطيل أنشطة الوكالة وعملياتها دون تأخير. وحث الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة السلطات الإسرائيلية على الامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة بما يتيح للأونروا تنفيذ مهامها وأنشطتها من دون تدخل. في لبنان، تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التحقق ومستقبل المناطق التجريبية، في حين يبرز ملف مرتفعات علي الطاهر كأحد أبرز نقاط التوتر إلى جانب الترتيبات الأمنية والمناطق التجريبية سيكون في صلب المباحثات اللبنانية الإسرائيلية خلال جولة روما المقبلة، مؤكدا أن واشنطن لا تؤيد اندلاع مواجهة إسرائيلية واسعة قبل انعقادها. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. في المقابل، تسعى إيران إلى احتواء تداعيات هذه الضغوط والحد من آثارها بالتزامن مع دعوتها الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي، حيث أكدت قطر خلال محادثات مع قادة إيرانيين في وقت سابق في طهران على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب والمتمثل في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز في حال أوفت واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين البلدين. إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا الحرارة في أغلب المناطق، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العمر، من الهندسة الإذاعية طارق الصقر. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 29 من آب. تميزت رسالة جلالة الشريف الحسين بن علي إلى المعتمد البريطاني في مثل هذا اليوم 29 من آب، ولكن من عام 1920، بمنتهى الصراحة والوضوح، فجاءت إشارة الشريف الحسين بخصوص المساعدات البريطانية للعرب والتي لم تكن بمستوى الخدمات التي قدمتها الجيوش العربية. وأشار جلالته أيضا إلى حدود فلسطين التي ذكرها في رسالة سابقة تعود إلى تاريخ 14 كانون الأول 1915، وإلى رسالة من المعتمد البريطاني بتاريخ 24 آب 1920، فيقول: أما الإشارة في كتابك إلى حدود فلسطين فتأتي بعد تصريح فخامة المندوب السامي في كتابه بتاريخ 24 تشرين الأول 1915، من أن بريطانيا مستعدة في الأقاليم التي هي مطلقة التصرف فيها وبدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا أن تعترف باستقلال العرب. وأشار الشريف الحسين إلى ضرورة تأييد هذا الاستقلال في جميع الأقاليم الداخلية في الحدود التي يطلبها دولة شريف مكة. في مثل هذا اليوم 29 من آب 1957، صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية اللواء الرابع مشاة باسم لواء الملك الحسين بن علي، وحملت كتائبه أيضا الأسماء كالتالي: كتيبة الملك محمد الخامس المشاة 14، كتيبة خالد بن الوليد المشاة 16، كتيبة الملك فيصل الثاني المشاة 16. وفي مثل هذا اليوم 29 من آب من عام 1960، وقع انفجار هز مبنى رئاسة الوزراء الأردنية، وذهب ضحيته رئيس الوزراء هزاع المجالي وعشرة أشخاص آخرين كانوا في مكتب دولته. وجاء حادث الاغتيال بعد أقل من أسبوع من انتهاء مؤتمر شتورة الذي بحث القضية الفلسطينية، وأقر مجلس الوزراء برئاسة هزاع المجالي توصياته خاصة في الموافقة على إقامة دولة فلسطينية. وكان من نتيجة هذا المؤتمر أن تحقق الوفاق والوئام بين الدول العربية، ولكن لتكون الكارثة في يوم 29 آب 1960 بحادث الانفجار في مبنى رئاسة الوزراء الذي كان يقوم مكان مبنى البنك المركزي حاليا، وأودى بحياة الشهيد هزاع المجالي نتيجة مواقفه الصلبة الداعمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وقد نعى الملك الحسين يرحمه الله رئيس الوزراء هزاع المجالي بكلمة قال فيها: شعبي الوفي العزيز، بقلب مفعم بالأسى والألم أتحدث إليكم في أعقاب الحادث الإجرامي اللئيم الذي وقع في عاصمة مملكتنا. وجاء في نص النعي ما قوله: فإن لنا من عقائدنا وإيماننا ما يجعلنا على أتم الثقة بأن الركب العربي سيظل منطلقا في طريق الجهاد والفداء، مقدما الشهيد إثر الشهيد من أجل بلوغ الأهداف التي نسعى إليها. وما كان لهذا البلد الذي عرف على الدوام كيف يقهر المحن ويجتاز العقبات إلا أن يستأنف اليوم سيره الحديث في حمل رسالة الثورة العربية الكبرى، وهو أكثر قوة وأشد صلابة وأوفر وعيا وإدراكا. ونستذكر في مثل هذا اليوم 29 من آب، ولكن من عام 1967، بدء أعمال مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم. وقد جاء في بيان المؤتمر الختامي إن أصحاب الجلالة والفخامة

0: والملوك والرؤساء وممثلوهم تدارسوا أبعاد حرب حزيران 1967 وقرروا أن إزالة أثار هذه الحرب هي مسؤولية مشتركة بين جميع الدول العربية تحتم تعبئة الطاقات العربية. واستعرض الملوك والرؤساء العرب وممثلوهم العلاقات بين دولهم في جميع مجالاتها واتفقوا على اتخاذ الخطوات التي من شأنها دعم وتعزيز العلاقات بينهم وتثبيت ميثاق التضامن العربي بغية تحقيق أمال الشعب العربي في التقدم والرخاء.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: إذن حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كما أسلفت في هذا البرنامج العيون الساهرة، العيون التي نعتز ونفتخر بها، وأستهل حديثي دائما وأبدا في هذا البرنامج وفي كل البرامج عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن وما بها من نعمة، هذه نعمة قدمت على كل نعم، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا هذه النعم، ونعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة الزوجة، هذه كلها نعم، فوجب علينا أن نشكر الله عز وجل دائما وأبدا. ولذلك إذا أي إنسان أزدى لك خدمة بدك تشكر، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فما بالك بربنا أنعم علينا نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم وجب علينا أن نسجد لله عز وجل وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. عندما نتحدث عن نعمة الأمن نتحدث عن جهود النشامة، النشامة الرجال الرجال نشامة الأمن العام بكافة المواقع والمبادرات، نتيجة للمبادرات التي يطلقها أيضا زملائنا بكافة الوحدات والإدارات التابعة لمديرية الأمن العام. اليوم حديثنا سنتحدث عن أكاديمية الأمير الحسين، ويسعدنا باسمكم جميعا أن أرحب بعميد أكاديمية الأمير حسين عطوفة الدكتور أحمد أبو عواد. دكتور أحمد حياكم نعم. الله وأسعد الله أوقاتكم.
1: حياك الله وأشكركم على اتصالكم وأسعد الله أوقاتكم.
0: دكتور، عندما نتحدث عن الأكاديمية، البعض منا يعتقد بأنه الأكاديمية يعني ما بقدر أنه أنا كوصفي أنا مدني أستمع لهذه الإذاعة وأسمع بالأكاديمية أنه ما بصير أسجل سيدي، يعتقد بأنها يعني عسكرية، فأنا ذلك حبيت أنه نتعرف عن الأكاديمية سيدي بشكل عام وعن التخصصات اللي موجودة فيها.

0: والمعدلات للطلاب اللي بيتم قبولهم في هذه الأكاديمية؟ تفضل سيدي.
1: في البداية أشكركم على هذا الاتصال، وأشكر أولياء الأمور والطلبة الذين يستفسرون عن هذه الأكاديمية، وهي أكاديمية متميزة، أكاديمية تحمل اسم ولي العهد حفظه الله، أنشئت بتوجيهات ملكية سامية، وفي البداية بدأت التوجيهات بالعام 2007 وبدأ التدريس بها بالعام 2009 على 2010، وبدأت هذه الأكاديمية بتخصصات تدرجت فيها هذه التخصصات، وبدأت هذه الأكاديمية بتغطية حاجاتها من المختبرات والمشاغل والبنية التحتية والبنية التعليمية، وصولا إلى تعزيز دورها في التدريب والاستشارات والبحث العلمي. واليوم هذه الأكاديمية أصبحت منارة للتعليم الأكاديمي والتطبيقي العملي والتدريب المتخصص في منظومة الحماية المدنية التابعة لمديرية الأمن العام تحت مظلة جامعة البلقاء والجامعة الأردنية. أبرز التخصصات الموجودة في الأكاديمية، نحن عندنا البرامج الموجودة هي على ثلاث مستويات. في عندنا برنامج في إدارة الكوارث والأزمات على مستوى الماجستير، وفي عندنا على مستوى البكالوريوس ثلاث برامج اللي هو الهندسة الميكانيكية اللي هي الإطفاء والسلامة، والإسعاف الطبي المتخصص، وإدارة الكوارث والأزمات. أما على مستوى الدبلوم فعندنا برنامجين، الدعم اللوجستي وبرنامج الأمن والسلامة. أما كما طلبت المعدلات القبول في مثل هذه البرامج، فالهندسة الميكانية الأطفاء والسلامة أسوة لجميع التخصصات الهندسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فالحد الأدنى المطلوب هو 80%. أما الحقول التي تغذي هذا التخصص فهي الحقل الهندسي، وحقل لما يكون هندسي زائد تكنولوجيا معلومات، يعني مدمج مع تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة إلى الإسعاف الطبي فالحد الأدنى للمعدل القبول حسب تعليمات مجلس التعليم العالي هو 70%. ما هي الحقول اللي بتغذي هذا التخصص؟ هي الحقل الصحي وحقل تكنولوجيا المعلومات لما يكون مدمج مع الصحي. إدارة الكوارث والأزمات الحد الأدنى للقبول فيه 65%، وبيغذي هذا الحقل حقل الأعمال وحقل اللغات والعلوم الاجتماعية زائد الأعمال، يعني يكون مدمج أعمال مع اللغات والعلوم الاجتماعية.
0: حلو.
1: هذا بالنسبة للتوجيه الجديد. التوجيه طلاب التوجيه القديم طبعا كان العلمي بأخذ أي تخصص بده إياه، وبالتالي العلمي بيقدر يدرس هندسة ميكانيكية إذا كان فوق 80، إسعاف طبي فوق 70، وبيقدر يدرس كل التخصصات إدارة الكوارث فوق 65. أما إذا كان التخصص أدبي فلا أدبي ما في أمامه إلا إدارة الكوارث والأزمات. بالنسبة للدبلومات الموجودة عندنا الدبلوم الدعم اللوجستي ودبلوم الأمن والسلامة، وهذولا موجودين في برنامج تابعين لنفس برنامج إدارة الكوارث والأزمات، وبالتالي ينطبق عليها من الحقول ما ينطبق على برنامج إدارة الكوارث والأزمات. بالنسبة للطلبة اللي البيتك إذا كان بيتك أعمال فهذا بيقدر يدرس في إدارة الكوارث والأزمات والدعم اللوجستي والأمن والسلامة، وإذا كان بالهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو تكنولوجيا المركبات بيقدر يدرس في هندسة الأطفاء والسلامة.
0: نعم سيدي. الآن دكتور، الآن آلية التقديم، اللي بيسمعنا الآن بيقول لك أنا بدي أقدم لابني مثلا للأكاديمية دي، كيف سيدي؟
1: هو الأكاديمية هي أكاديمية مدنية، يعني زيها زي أي أكاديمية أو كلية جامعية في جامعة البلقاء التطبيقية، وهي إحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية، فهي كلية مدنية 100%، وإن كانت تشرف عليها مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني جنبا إلى جنب مع الجامعة الأردنية، وهذه ميزة أصيلة إنه الطالب بتخرج يحمل شهادة تحمل شعار الجهات الثلاثة مجتمعة.
0: طب سيدي الآن الفرق بينه وبين الكلية اللي بتخرج منها مثلا؟
1: يوجد نعم يوجد كلية تابعة للدفاع المدني اسمها كلية الدفاع المدني. هاي كلية الدفاع المدني تأخذ الطلاب مباشرة، يجند الطالب ويدرس يجندها، يعني بصير الطالب أول إشي بيكون ناجح بالتوجيه بمعدل لا يقل عن 50، بتقدم لكلية الدفاع المدني عندما تنطبق عليه شروط التجنيد يجند، وبالتالي يدخل بالصبغة العسكرية زيها زي جامعة موتي، وإنما هي لبرنامج دبلوم. فهذا بالنسبة لكلية الدفاع المدني، ومدة الدراسة بها سنتين، ويتخرج الطالب يحمل الدبلوم في التخصصات الموجودة بالكلية. هل هؤلاء الطلاب اللي بدرسوا بهذه الكلية كمان إذا على النظام القديم إذا كان بامتحان شامل وحصلوا معدل فوقي 68 وكانوا من أعلى 5% من بتخصصهم بإمكانهم يجسروا، وعادة بيجسروا عندنا في أكاديمية الأمير حسين.
0: حلو.
1: الآن بعد إلغاء الامتحان الشامل أصبح نفس الشيء، المعدل المطلوب 68، فالطالب اللي بيكون من أول 5% بإمكانه يجسر على النظام العادي في أكاديمية الأمير حسين، واللي معدله المعدل هذا شيء أساسي، واللي بيكون مش من أعلى 5% بالتخصص بإمكانه يجسر على نظام الموازي في أكاديمية الأمير حسين.
0: نعم سيدي، يعني كلمة أخيرة بتحكيها لأولياء الأمور قبل أن أنهي اللقاء بعد إذنك دكتور سيدي.
1: يا سيدي إحنا يعني اللي بنقوله لأولياء الأمور الطلبة إنه بنقول مستقبل أولادكم هو أماني في أعناقنا.
0: حلو.
1: يعني نحن وإياكم نحن شركاؤكم في مستقبل أبنائكم، لذلك لا يمكن أن نخذلكم، ونحن نقدم لكم هذه النصائح بالنسبة لقبولات الطلبة أو بالنسبة لميول الطلبة للدراسة في أكاديمية الأمير حسين، لأن التخصصات الموجودة في أكاديمية الأمير حسين هي تخصصات فريدة من نوعها، وهي كلها تخصصات متعلقة بالحماية المدنية، واللي أصبحت الآن متطلب أساسي في جميع المؤسسات والدوائر والمصانع والشركات الحكومية وغيرها. وبالتالي في النهاية الطالب يعني إذا كانت ميوله بهذا الاتجاه أو إذا نصح بهذا الاتجاه، نحن في أكاديمية الأمير حسين نقدم للطالب المعرفة جنبا إلى جنب مع المهارة والقدرة على بناء مستقبل مهني حقيقي يوفر للطالب فرصة العمل في المستقبل.
0: نعم، أنا بدي أشكرك دكتور أحمد أبو عواد عميد أكاديمية الأمير حسين سيدي، شكرا جزيلا وبوركت هذه الجهود، ونتمنى لكم التوفيق ولطلابنا إن شاء الله التخصصات اللي بيرغبوها يا رب يا رب.
1: شكرا لكم، ونتمنى يعني من خلالكم لكل أبنائنا الطلبة إنهم يختاروا التخصصات اللي تناسبهم وينجحوا بحياتهم، وكونوا سفراء نجاح للدولة الأردنية في أي مكان بيجوا به.
0: اللهم آمين. أشكرك سيدي، شكرا دكتور.
1: شكرا لك. شكرا لك.

0: إذا شكرا لكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة، وشكرا لضيف حلقتنا لهذا اليوم عطوفة الدكتور أحمد أبو عواد عميد أكاديمية الأمير حسين، وشكرا أيضا لفريق العمل الزميل يزن السعودي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصف الدهني، فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إليكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذرت علي لهريجا يكفو فديه، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن.

الأردن وطن العز وموطن الكرامة الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وزارة الأشغال تبني خطط استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل عالميا ضمن أفضل 15 مشروعا من أصل 1500 مشروع رقمي. غرف الصناعة تشيد بالإجراءات الرقابية التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتعزيز سلامة وجودة الصناعات الغذائية. أخيرا، أجواء صيفية معتدلة اليوم، انخفاض الحرارة غدا مع زخات مطرية، والأرصاد الجوية تحذر من تدني الرؤية على الطريق الصحراوي بسبب الغبار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: مولاي حضر صاحب الجلالة الهاشمية، مولاي جيشك والشعب بأعلى معنوية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: أعزائي للخدمات الطبية الملكية، وهج خاص وحديث عذب، ومن رجالها نسمع هذا الحديث الطيب هذا المساء. ومعنا الفريق المتقاعد الطبيب عبد العزيز الزيادات، وحديث مفتوح. ونبدأ قبل اللقاء بالترحيب بسعادة الباشا. أهلا وسهلا سيدي.
1: الله يبارك فيك، وأهلا وسهلا فيك، وشكرا على الدعوة اللطيفة، وشكرا لإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. خلينا نرجع لورا شوي، صفحة الذكريات المدرسي، و يمكن في زملاء ومعلمين أعزاء هذولا لن يمسحوا من الذاكرة.
1: إنه صحيح، إحنا بدأنا مدرستنا في ذلك الوقت في قريتنا، في القرية واسمها عيرة في غرب السلط، غرب جنوب السلط، وكان فيها معلمين اثنين، لكن أحدهم كان هو اللي مسيطر يعني، وهو اللي له الوهج هذا، ونخاف منه ونرد عليه ونهاب والى اخره.
0: معلم ومربي كان،
1: وكان معلم ومربي، وكان يعرف القرية كاملة، وهو كان من نابلس الله يسهل عليه، اسمه جابر، وكان يجبر خواطر الناس دائما، والله يسهل عليه اذا كان متوفي ورحمة الله عليه، واذا كان طيب الله يطول عمره. هذا الرجل بدأنا عنده وست سنوات وإحنا تحت أمرته في المدرسة، وحقيقة من هناك بدأنا. وبعدها لما انتقلنا على الإعدادية والثانوية بالسلطة الثانوية، في أساتذة أجلاء مروا علينا بمختلف التخصصات، منهم أنا أذكر رحمة الله عليه الدكتور أحمد خيرسات، أستاذ الرياضيات كان رجل فاضل، ومنهم مدير المدرسة أحمد عربيات كان رجل فاضل وطيب، وكنا نعزه ونحترمه برغم أنه كان قاسي وحازم. وأيضا كان في أستاذ بالفيزياء ثابت القيسي، هذا لا ننساه.
0: جميل.
1: وأيضا هناك أستاذ أحياء علي الرحالة كمان ما بنساه.
0: ما شاء الله.
1: لكن في ناس ممكن يمروا مرور الذاكرة وننساه.
0: يا سيدي، من مدرسة الصلب إلى الطب، كيف دخلت عالم الطب؟ ليش رحت على الطب؟
1: والله يا سيدي، اولا احنا الطب كان في مناطقنا محدود،
0: صحيح،
1: وكان اللي يدرس الطب قليلين جدا.
0: نعم.
1: ويعني بجوز سبقني واحد او ما سبقني في ذلك الوقت لا اذكر للطب، فاحنا كنا نشوف انه ما في طب في منطقه، فكانت جلبت انتباهي هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وحبيت الطب، اني اروح ادرس الطب.
0: نعم.
1: وللامانه كنت محظوظ انا بإني رحت على حساب القوات المسلحة.
0: جميل.
1: تلميذ عسكري أدرس الطب باليونان.
0: جميل جميل.
1: من السلط إلى
0: اليونان.
1: السالون إلى أثينا بالسبب اليونان.
0: كان معك ناس من الأردن؟
1: طبعا كان معي، كنا أربعة في الدفعة. كان معي الدكتور غازي الزبن الله يعطيه الصحة والعافية، معي زميلي، وأيضا كان معي الدكتور لواء متقاعد كساب الحرفوشي
0: معروف،
1: وأيضا كان معي المرحوم محمد زكريا، كان طبيب أشعة.
0: أسماء لامعة والله سيدي. نعم. معروفة يعني ومقدرة.
1: الله يسلمك.
0: نعم. في من السلط ومن الأردن، يمكن نحكي عن السبعينات كانت لسه بداية الحياة يعني، لكن في أوروبا كانت الحياة مختلفة.
1: صحيح.
0: الفريق الطبيب عبد العزيز زيادات، كيف تكيفتوا مع العالم الآخر؟ ثقافته، حضارته، لغته، حتى العقيدة مختلفة.
1: صحيح. هو صحيح يعني في ناس كثيرين يقولوا ممكن يعني أنه عندما تختلف عليك كل هالأمور هاي وفجأة تنزل من الطيارة وتنزل على منطقة مختلفة تماما.
0: نعم صحيح.
1: باللغة وبالدين وبالعادات وبالتقاليد وبالمفاهيم وأيامها والكهرباء والتلفزيونات اللي ما كان عندنا تلفزيون وإلى آخره، فأكيد. لكن حقيقة إحنا تأقلمنا والله بسرعة. ليش تأقلمنا لا أعلم، لكن تأقلمنا بسرعة لأن دخلنا في المجتمع اليوناني بسرعة. منذ اليوم الأول دخلنا بالكلية العسكرية اليونانية. كتلاميذ نتعلم فيها اللغة اليونانية.
0: جميل.
1: ودخلنا في المعترك بسرعة فائقة، والحقيقة عشنا حياة يعني كانت كثير كويسة، وإحنا طلاب في ذلك الوقت، والمسؤوليات قليلة جدا ما عدا القراية، وبالتالي ما طبعا كانت اختلافات كبيرة جدا، لكنها صحيح ما أثرت على نفسيتنا.
0: صحيح.
1: ما
0: يعني الإنسان صحيح. مؤسس صحيح، الشباب كانوا قناعات مكتملة.
1: نعم صحيح.
0: كل شيء صحيح. غير قابل للانجراف أو الانجذاب.
1: صحيح.
0: نعم. بعد العودة سيدي يمكن فرحة الأسرة وفرحة الجميع ب...
1: والله تعرف كانت فرحة عارمة. يعني أنا أقول لك يعني أنا جزء من الأوائل اللي في منطقتي تخرجت كطبيب.
0: نعم.
1: وبالتالي بذكر أنه يعني كان حضور كثير كبير من القرية ومن حولها ومن أصدقاء وقارب ونسائب إلى آخره، ولفترة بالرغم أنها كانت شتوية.
0: يعني فرحة التخرج،
1: فرحة التخرج
0: ليست ساعة زمان زي اليوم،
1: خصوصا على الوالد الله يرحمه. يعني كانت بهجة كبيرة، وعلى أعمامي وعلى كل أقاربي القريبين مني كانت كبيرة جدا. صحيح، لأنه أول طبيب يطلع من العشيرة، إذا ما أقول لك من القرية،
0: وجاي من أوروبا متخرج.
1: جاي من أوروبا،
0: يعني شيء مميز حقيقة. مميز
1: أكيد.
0: يا سيدي أبو عمر الفريق الطبيب عبد العزيز زيادات، رحلة الخدمات الطبية كانت رحلة طويلة تخللها دورات واختصاص وإدارات وسفر وتحصيل علمي، بإيجاز ما الذي خرجت به من هذه الرحلة الطويلة؟
1: والله الصعب إيجازها صعب لأنها طويلة.
0: نعم.
1: ورحلة طويلة الحقيقة. والخدمات مدرسة، مدرسة. جميل. تعلمنا فيها الكثير الكثير. تعلمنا فيها كيف نتعامل مع البشر، تعلمنا كيف نتعامل مع المرضى، بالإضافة للعلم اللي تعلمناه.
0: صحيح.
1: الدورات اللي رحناها وكنا احنا، وهذا كان من بناء من سبقونا بالخدمات الطبية وأسسوا، وكان لهم الجهد الكبير بأنهم حطوا الخدمات الطبية في الطريق الصحيح منذ سنوات، وبرعاية ملكية سامية، وقواتنا المسلحة كانت ترعاها. وبالتالي دخلنا بالقوات المسلحة، وكنا نعرف أيامنا، يعني البرنامج تبعنا نعرف أنه بدنا ندخل امتياز، بدنا سنة بالميدان، بدنا 4 سنوات إقامة، سنة منها داخل المدينة، سنة منها خارج المدينة، وكان هذا برنامج معروف. وبعد ذلك نسافر على بريطانيا لعمل التخصص سنة أو سنتين ونرجع. فكان في برنامج موجود، وكنا ننظر له ونطمح له أنه نجي بسرعة الممكنة. والدورات الصحيح، الدورات ما وفر علينا شيء الجيش من ناحية الدورات. وأنا بجوز أني يعني في دوامت خارج البلد بجوز حوالي 3 سنوات ونص من خلال خدمتي، أترك الأسابيع والأيام والدورات، لكن أحكي عن سنوات وأشهر. يعني بجوز حوالي 3 سنوات ونص من خدمتي كنت خارج البلاد أتدرب وأشوف وأتعلم،
0: تحصيل علمي
1: وتحصيل علمي وتدريب. وإحنا كأطباء بالإضافة للتحصيل العلمي بدك الخبرة.
0: صحيح.
1: بدك الخبرة وتعيش في الجو كيف يتعاملوا مع المريض، كيف يعطوا المواعيد، كيف يتعاملوا مع أهل المريض. وبالتالي هاي كمان ثقافة تتعلمها وتطبقها في حياتك العملية.
0: نعم. سيدي رحلة الطب في الأردن يمكن ما بديش أبالغ أقول 80% منها للخدمات الطبية، مع تقديرنا لمؤسساتنا الأخرى، وزارة الصحة، الجامعات كذا، لكن الخدمات الطبية الباع الطويل لها. لليوم أنا في ناس كثير بيحكوا معي بيقول لي بدي طبيب أذني بس من اللي كانوا بالخدمات. مرات بعرفه مرات ما بعرفه، بحكي مع الشباب بدي طبيب من الشباب اللي في الخدمات الآن بيعمل في القطاع الخاص برا، بدلون على اسماء، أو بيطلب عيون أو بيطلب باطن أو وحتى جراحة، والله بيحكوا بيطلبوا. أنت حضرتك يعني كنت مدير خدمات وكنت طبيب ويعني على اتصال مع القطاعات كلها، كيف نظرت القطاعات الأخرى للخدمات الطبية؟
1: سيدي احنا مع احترامنا للقطاعات أكيد. الأخرى واللي الآن وصلت إلى مستويات ممتازة
0: ومتقدمة،
1: لكن احنا إذا رجعنا إلى البدايات الحقيقة الخدمات الطبية والجيش بشكل عام هو اللي بنى هذا المؤسسات وبداها. يعني احنا أول مستشفى حكومي بالمستشفى الرئيسي 1950، وبعده أو في نفس السنة انبنى مستشفى البشير في ذلك الوقت. وبالتالي احنا يعني القوات المسلحة بدت بهذا الموضوع مبكرا، وعدا عن ذلك القوات المسلحة حطت برامج، والبرامج كانت تطبق بالقوات المسلحة ومن ثم تطبق بالبلد. ككل. ومنها الامتحانات ومنها برامج الإقامة.
0: يعني كانوا يأخذوا من خبرتكم وبرامجكم وخططكم.
1: كنا إحنا نبدأ بها بالخدمات وتأخذ أيضا بعدها بالبلد ككل. وكنا شركاء بالخدمات الطبية مع القطاعات الأخرى، شركاء بالامتحانات، شركاء بالتدريب، شركاء بمؤتمرات الطبية. يعني لسنا منعزلين كقوات مسلحة عن باقي القطاعات الطبية. فكنا بعدين القطاع الخاص، مع احترام القطاع الخاص قطاع مميز الآن، لكنه بدأ بجهود المتقاعدين العسكريين سواء كانوا أطباء حتى الفنيين
0: صيادلة
1: حتى الممرضين وحتى الصيادلة اللي بدوا كانوا بداياتهم من القوات المسلحة الأردنية. وبعدين طبعا زاد هذا الحكي لما انبنى أول مستشفيات تقريبا بعد الطفرة تبعت الطب في الأردن، يعني بعد الثمانينات قوات مسلحة اللي بدوا فيها متقاعدين القوات المسلحة. وبالتالي كان لهم فضل كبير جدا، ولا يزال يرفدوا القطاع الخاص وحتى القطاع العام. الآن يداوموا في مستشفيات الحكومة وشراء خدمات حتى العاملين في القوات المسلحة الآن، بالإضافة للمتقاعدين يعملوا في مستشفيات وزارة الصحة. وهذا طبعا احنا نعتبرها جهود متكاملة،
0: لأنه يعني
1: بالأخير هي خدمة للمواطن الأردني
0: والدولة
1: كاملة. وموازنتنا كوان جيش ولا صحة هي موازنة الدولة.
0: صحيح.
1: وبالتالي احنا
0: مسيرة واحدة
1: نخدم فيها مواطننا.
0: يا سيدي، أيضا في رحلة الخدمات الطبية وحضرتك يعني أحد البناء فيها وعلى مدى سنوات طويلة، في أسماء لو كتبنا الخدمات الطبية تطور وتاريخ، في أسماء خالدة في الخدمات الطبية، منهم أنت حضرتك تأثرت فيهم ومنهم إحنا بنعتبرهم وأنت حضرتك واحد منهم، عددنا من هاي الأسماء الكريمة.
1: والله الأسماء كثيرة.
0: كثيرة صحيح.
1: الأسماء كثيرة.
0: مو بطل أطب حتى صيادلة.
1: وصيادلة وغيره، الأسماء كثيرة. وأنا أحرج إذا إني أسمي ناس وما أسمي ناس، ولكن بدي أسمي أسماء اللي يتفق عليها الجميع.
0: نعم.
1: ويعني ما أعتقد أنه يعني يلومني بها
0: أكيد.
1: من الأسماء بداية يعني الدكتور عبد السلام المجاري
0: رحمة الله،
1: رحمة الله عليه. وهذا الرجل أنا ما خدمت معه ولكن شفت الآثار تبعته.
0: صحيح.
1: أي الآثار تبعته في نظام الخدمات الطبية، في كلية التمريض كلية الأميرة منى، في نظام التأمين الصحي، هذول كلها من آثار عبد السلام المجاري. وبالتالي ما حدا ينكر الدور الكبير
0: الذي
1: اللي عمله الدكتور عبد السلام بالخدمات، علما بأنه خدم 10 سنوات كمدير خدمات. كمان هاي الفرصة
0: صحيح.
1: جيدة إنها تخليك تخطط
0: وتنفذ
1: وتنفذ. الرجل الثاني اللي بدي أذكره بالخير يعني حقيقة، وأنا عملت معه واشتغلت معه ولو أني كنت برتبة صغيرة جدا، الدكتور داود حنانية. وهذا الرجل يعني كان يحافظ على النظام في الخدمات، لكنه أدخل تقنيات كبيرة وعظيمة في البلد ككل.
0: صحيح.
1: ومنها موضوع الزراعات اللي هو زراعة الكلية، زراعة القلب وعمليات القلب المفتوح اللي دخلت كلها على وقته، وكان هذا جهد عظيم هو بدأ فيه مع زملائه اللي تدربوا على في وقته معه على هذا الشصم. ولذلك أنا يعني بكن له كل محبة وتقدير واحترام لأنه من البناء. وأيضا هذا خدم حوالي 12 سنة مدير خدمات، وبالتالي صار له الفرصة
0: إنه ينجز
1: وكان مدعوم دعم كبير من القيادة العليا. الرجل الثالث اللي لابد أني أذكره وهو يعني كمان يعني صديق ومعلم، دكتور يوسف الكسوس. كمان الدكتور يوسف الله يطول بعمره خدم كمان حوالي 8 سنوات مدير خدمات، وأنجز في وقته خصوصا بخصوص عمليات القلب اللي هو مش الجراحة ولكنها عمليات التنظير وعمليات الشبكات القلب وإلى آخره. أدخل حقيقة يعني موضوع علاج القلب بطريقة مميزة وبطريقة تنافس الدول الكبرى في العالم. فأنا يعني لحد هون بحب أكتفي مشان ما أني أنسى حد.
0: كل التحية سيدي لكل كوادر خدمية طبية متقاعدين عاملين حتى المتوفين منهم رحمة الله عليهم.
1: الله يرحمه.
0: في تاريخ الخدمات الطبية سيدي كنا نسمع الرئيس الدولة الفلانية أجى تعالج بالمدينة الطبية، الرئيس الفلاني، نائب الرئيس الدولة الفلانية كذا، يسمونا أسماء يعني من سوريا، من العراق، من السعودية، من الخليج، ليبيا، من السودان. هل صحيح كانت هذه الأسماء شخصيات
1: نعم
0: كبيرة؟
1: هذا صحيح. وهذه الخدمات كانت محج لكل زائر للأردن.
0: نعم.
1: واحد زوار جلالة الملك حسين الله يرحمه
0: تعيش.
1: كان كلهم يمروا على
0: المدينة،
1: ما فيهم الملكة إليزابيث وما فيهم سلطان عمان وما فيهم الأوروبيين كثيرين وأمريكان كثيرين. كان كل من يزورهم كان يفتخر بالمدينة، خصوصا في بداياتها.
0: نعم.
1: كانوا يفتخروا فيها وكانوا يزوروها ويجلبوها. بالنسبة للعلاج نعم صحيح، ومنهم ياسر عرفات وغيره تعالجوا، ومنهم أيضا رئيس السودان، ومنهم مسؤولين كثيرين دخلوا في الخدمات الطبية وتعالجوا بالمدينة الطبية في وكان لها يعني هيبتها في ذلك الوقت، وكانت لأنها كانت هي البدايات. بعدين كثرت المستشفيات
0: والأطباء
1: وصاروا الناس يعني بيروح على القطاع الخاص، تعرف عدد مرضى أقل، برستيج أكثر،
0: وخدمات فندقية،
1: شوف خدمات فندقية زيادة إلى آخره. أنت كقطاع عام ربما لا تستطيع أن توفر الخدمة الفندقية اللي يوفرها قطاع خاص.
0: صحيح.
1: قطاع خاص أنت تدفع الخدمة ويوفر لك إياها صاحب القطاع، لكن القطاع العام هو يوفر لك إياها مجانا، وبالتالي بدك ترحمه كمان بالخدمة اللي بيقدم لك إياها بالرغم من الخدمات الفندقية الجيدة الآن.
0: صحيح.
1: في مؤسساتنا الطبية
0: كثير من الناس سيدي بيقول أنا بدي طب ما بدي خدمة فندقية.
1: بالضبط. وهذا صحيح. والإنسان العاقل وخصوصا اللي عنده حالة مرضية كبيرة بفضل القطاع العام، يفضل القطاع اللي عنده الخبرة أكثر، يفضل القطاع اللي يتعامل مع مرضى أكثر، يفضل القطاع اللي عنده خبرات متراكمة وأيضا خبرات متقاربة. يعني مثلا يروح في استشارات بدك طبيب آخر بدك كذا، ما بصير فيها شوية أنانية أنه خليني أنا اللي أبلش فيها المريض الحالي، في تعاون بين اختصاصات المختلفة في القطاع العام.
0: يا سيدي بدنا ناخذ فاصل هيك استراحة وبنعود ضيفنا العزيز الفريق الطبيب عبد العزيز أزيادات، وأهلا وسهلا سيدي.
1: شكرا لك.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم محطتنا الأخيرة مع ضيفنا الفريق المتقاعد الطبيب عبد العزيز زيادات أبو عمر. أهلا وسهلا يا سيدي.
1: أهلا فيك
0: يا سيدي. أهلا. نتعرف على عمر وأخوانه الأسرة الكريمة.
1: سيدي أنا والحمد لله عندي عائلة مكونة من 3 شباب
0: ما شاء الله
1: وبنت
0: ما شاء الله
1: وهي الكبرى.
0: الله يحفظهم جميعا.
1: والبنت اسمها روزان
0: ما شاء الله
1: وهي طبيبة باطني
0: ما شاء الله
1: للخدمات الطبية الملكية
0: ما شاء الله محفظها
1: ومتزوجة
0: الله
1: ولديها صبيتين حلوات.
0: يعني تجد الآن.
1: وزوجها أيضا طبيب بالقوات المسلحة أخصائي أشعة
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: أما بالترتيب عمر هو الثاني
0: ما شاء الله
1: من الأولاد. وعمر هو مهندس مدني ويعمل بالأجهزة الأمنية يعمل بأحد الأجهزة الأمنية ومتزوج
0: ما شاء الله
1: ولديه طفلين
0: إن شاء الله
1: عبد العزيز وفيصل ما شاء الله عنهم.
0: الله يحفظهم.
1: الله يسلمك. عبد العزيز بالصف الأول وفيصل أصغر منه بسنتين. والثالث وهو محمد المهندس محمد
0: ما شاء الله
1: برضه مهندس مدني ويعمل بشركة الكهرباء
0: ما شاء الله
1: ومتزوج ولديه بنتين وولدين
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله. الله يخليهم.
0: الله يحفظهم.
1: الولدين توم وربنا يحفظهم ما شاء
0: آمين
1: الله.
0: آمين إن شاء الله.
1: وزوجته صيدلانية وأيضا عمر زوجته صيدلانية
0: ما شاء الله
1: بالقوات المسلحة.
0: الله يحفظهم.
1: والثنتين بالقوات المسلحة. والأخير وآخر العنقود هو ليث دكتور ليث طبيب
0: ما شاء الله
1: يتخصص بالعظام السنة الرابعة بالقوات المسلحة الأردنية
0: ما شاء الله.
1: والآن هو خارج البلاد في دورة
0: بالسلام
1: وبعده عزابي
0: إن شاء الله. إن شاء الله بتفرح فيهم يا سيدي.
1: أما هذا الأولاد
0: الله يحفظهم.
1: أما باقي العائلة فهي الزوجة الفاضلة اللي نحبها من كل قلبنا
0: الله يحفظها
1: وهي
0: كمان.
1: أم عمر
0: هي مديرة البيت سيدي.
1: هي مديرة البيت نعم صحيح.
0: يعني أنت أي ساعة كنت تروح؟ ساعات متأخرة مرات.
1: هي كانت تعمل كل شيء في البيت
0: صحيح.
1: وهي مسؤولة عن تدريس الطلاب
0: أم وربة بيت
1: وربة بيت. وأنا والله ما كنت أعمل إشي في البيت جو وحتى أغراض وحتى كل إشي. يعني هي فعلا كانت المسؤولة الأولى والأخيرة في البيت ولإنشغالي خارج
0: صحيح.
1: البيت أنا
0: صحيح.
1: في خلال دوامي كطبيب القوات المسلحة وكنا إداريا وطبيا والأخيري فكانت هي يعني المسؤولة وأجادت. والصحيح يعني نجاحات أولادي يعود الفضل إلها
0: أكيد الحمد لله تعبها يعني ما راح يعني.
1: وخصوصا كانت هي أيضا مربية بالتربية وكانت عندها باع بهذا الموضوع. كانت بمدارس القوات المسلحة بعدين دخلت بالتربية بعدين بالقطاع الخاص والآن متقاعدة.
0: ربنا يعطيها الصحة والعافية سيدي. إن شاء الله بتفرح بالأحفاد مثل ما فرحت في الأولاد إن شاء الله. والدكتور ليث إن شاء الله بس يرجع بالسلامة.
1: الله يحفظك
0: سيدي. إحنا سعدنا فيك. الوقت ضغط علينا. الحديث الجميل يمر بسرعة.
1: الله يبارك فيك.
0: وأهلا وسهلا ضيفنا العزيز الكريم المقدر الفريق المتقاعد الطبيب عبد العزيز زيادة. يا ميت أهلا وسهلا مرة أخرى أبو عمر.
1: شكرا شكرا جزيلا وبارك الله فيك. وشكرا لإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة اللي نعتز ونفتخر فيها طول الوقت.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير مؤمن الحنيطي ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد مرة أخرى أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم، حيث نأخذكم في كل حلقة في رحلة جديدة لنتعرف على بلدان مختلفة ونكتشف تاريخها وثقافاتها وعادات شعوبها. وفي رحلتنا اليوم سنتجه إلى دولة جميلة تقع في جنوب غرب أوروبا، إنها إسبانيا. إسبانيا بلد يجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والطبيعة الساحرة والمدن الحيوية، وهي من الدول التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم. تطل إسبانيا على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وعاصمتها مدينة مدريد، وهي مدينة كبيرة وحيوية تشتهر بمتاحفها ومبانيها التاريخية وحدائقها الجميلة. ومدريد ليست مجرد عاصمة، بل هي مركز مهم للثقافة والفنون والرياضة في إسبانيا، ويستمتع زوارها بالتجول في شوارعها وساحاتها وزيارة متاحفها ومعالمها المختلفة. وإذا انتقلنا إلى مدينة أخرى فسنجد برشلونة، وهي من أشهر المدن الإسبانية، تقع على ساحل البحر المتوسط وتشتهر بشواطئها ومبانيها الفريدة. ومن أشهر معالم برشلونة كنيسة فاميليا، وهي مبنى مميز جدا صممه المعماري الشهير أنتوني غاودي، وتجذب هذه الكنيسة أعدادا كبيرة من الزوار كل عام. ولا يمكن أن نتحدث عن إسبانيا دون أن نذكر تاريخ الأندلس، فقد كان للحضارة الإسلامية تأثير كبير في هذه المنطقة لقرون طويلة. ومن أشهر المدن التي تحمل آثارا من ذلك التاريخ مدينة غرناطة، التي تضم قصر الحمراء الشهير، ويعد قصر الحمراء من أهم المعالم التاريخية في إسبانيا، ويشتهر بزخارفه ونقوشه وحدائقه الجميلة. ومن غرناطة ننتقل إلى جنوب إسبانيا، حيث تشتهر مناطق مختلفة بفن الفلامينكو، وهو فن يجمع بين الرقص والموسيقى والغناء، ويعد من أشهر الفنون التراثية في إسبانيا. أما عن الطعام الإسباني فهو أيضا جزء مهم من الثقافة الإسبانية، ومن أشهر الأطباق هناك البايايا، وهي وجبة مشهورة تعتمد على الأرز، ويمكن أن تحضر بالمأكولات البحرية أو اللحوم والخضروات. وإسبانيا لا تشتهر فقط بالمدن والتاريخ، بل تمتلك أيضا طبيعة متنوعة، ففيها الجبال

ومن الأشياء التي تميزت بها إسبانيا أيضا كرة القدم، فهي رياضة تحظى بشعبية كبيرة جدا بين الإسبان، وتوجد فيها أندية معروفة لدى محبي الرياضة في مختلف دول العالم. ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن إسبانيا ليست مجرد دولة سياحية، بل هي مكان يجمع بين حضارات مختلفة وتاريخ طويل وثقافات غنية وطبيعة متنوعة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في إسبانيا. تعرفنا على عاصمتها مدريد وزرنا برشلونة، تذكرنا تاريخ الأندلس في غرناطة، وتعرفنا على الفلامينغو والمطبخ الإسباني. وبهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد تبني الوزارة خططا استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. تحذيرات من تدني رؤية الأفقية على الطريق الصحراوي نتيجة الغبار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. رأى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسى اليوم يوما صحيا مجانيا نظمته مبادرة ضحكتكم هدفنا في جمعية الفيحاء الخيرية تحت شعار معا نمنح ومعا نصنع الفرق، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها وتوفير خدمات واستشارات طبية متخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشاد العيسوي بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في توفير هذه الخدمات، وأكد العيسوي أن إقامة اليوم الصحي المجاني تجسد الاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية للمبادرات المجتمعية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين ومساندة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، مشيدا بفكرة اليوم الصحي وما يوفره من خدمات واستشارات طبية تسهم في التخفيف من أعباء المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. وقال الوزير أبو السمن إن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 8 مشروعات مركزية لمعالجة أضرار المنخفضات والانهيارات. وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة سواء للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سلبة للحرية في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وأكد التلهوني عقب مراسم التوقيع في الرباط أمس أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات. وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. ويأتي التأهل تقديرا لدور تطبيق سند في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية. ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز حضور تجربته دوليا. بدأت وزارة الصحة باستقبال طلبات خريجي الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط لغاية الحصول على تصاريح مزاولة المهنة دون اشتراط اجتياز الامتحان الشامل، انسجاما مع المستجدات التشريعية الناظمة للتعليم العالي. يأتي ذلك في إطار موائمة إجراءات إصدار تصاريح مزاولة المهنة مع التشريعات النافذة، بما يتيح لخريجي الدبلوم المتوسط استكمال إجراءاتهم المهنية وفقا لمؤهلاتهم ومتطلبات المهنة، وبما ينسجم مع اعتماد المعدل التراكمي للتخرج. أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 400 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وأكدت الغرفة أن النمو يعكس توجها متزايدا نحو تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة، بما يعزز انتشار المنتجات الأردنية ويحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الترويج للمنتجات الوطنية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يدعم استدامة نمو الصادرات الصناعية. ثمنت جمعية المستثمرين الأردنية الدور الوطني والرقابي الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهودها المتواصلة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة ومأمونية المنتجات الغذائية، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية وتمكينها من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. وأكد رئيس الجمعية مجاهد الرجبي أن الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنفذها المؤسسة تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك والمحافظة على سمعة وجودة الصناعات الغذائية الأردنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مشيدا بمهنية كوادر المؤسسة وتعاونها المستمر مع القطاع الصناعي. نظمت الكلية التقنية في جامعة اليرموك المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي تحت شعار على خطى الحسين، وذلك لبحث مستقبل التعليم التقني وربطه بسوق العمل والتنمية الاقتصادية. رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري تحدث لمندوبتنا سهاد المومني.
1: ونحن بالمؤتمر الوطني للتعليم المهني والتطبيقي في الأردن، وأخذنا شعار هو على خطى الحسين لهذا المؤتمر، لأنه يجسد فعليا رؤية سيدي ولي العهد فيما يتعلق بالتشجيع على التعليم التقني والمهني، لأنه ركيزة حقيقية للاقتصاد الوطني. واليوم احنا بدورنا جبنا جميع الجهات ذات العلاقة الستيك هولدرز المعنيين بالتعليم التقني والمهني، من حيث المهتمين بالتعليم التقني والمهني، المعلمين

0: مين بالمدارس التعليم التقني والمهني، وايضا رؤساء الجامعات، وايضا الجهات ذات العلاقه بضبط الجوده والمعايير المتعلقه بمناهج التعليم التقني والمهني والتدريب المهني والتقني ايضا. وهذه الحواريه هدفها الخروج بتكامليه مع ايضا شركاء من الصناعه، مع ايضا رؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عالي ذات اهتمام وتركيز على التعليم المهني والتقني.
1: أكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور حسان البلص أن قرار الحكومة تسوية مديونية المستشفى شكل خطوة مهمة لتعزيز استقراره المالي والتشغيلي وتمكينه من مواصلة أداء رسالته الطبية والتعليمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في محافظات الشمال. وأوضح أن أثر القرار لم يقتصر على الجانب المالي، بل أسهم أيضا في استعادة ثقة الشركات الموردة بالمستشفى ومنحه مساحة أكبر للتخطيط والاستثمار في تطوير خدماته بدلا من استنزاف موارده في معالجة الالتزامات المالية المتراكمة. طالب المواطنون في محافظة الكرك بضرورة الاهتمام بالبيوت التراثية القديمة وإعادة إحيائها واستغلالها في التنمية المحلية والأنشطة الثقافية والسياحية. حول ذلك تحدث رئيس جمعية ربوع الجعفرية الخيرية وسام الجعفري لمندوبنا عامر العمر.
2: البيوت التراثية في مدينة الكرك معلم بارز من معالم المدينة، مثلها مثل قلعة الكرك، مثلها مثل الأبراج وأسوار المدينة العريقة القديمة. لهذا لما تنظر إلى هذه البيوت وتنظر إلى الفن المعماري فيها تجد أنك بحاجة إلى إحياء التراث فيها. لهذا جاءت ما يعني مطالب المواطنين في مدينة الكرك من أجل إعادة صيانة هذه البيوت وترميمها على نفس طابعها بأبوابها وشبابيكها ومتطلباتها التراثية المعمارية بنفس الطريقة التي كانت يعني في وقتها أيام يعني الكركيين القدماء. لهذا ارتأت جمعية ربوع الجعفرية الخيرية من القديم من سنوات وأعادت إحياء بيت المزار التراثي دار الشيخ إبراهيم الجعفري ليكون نواة لانطلاقة البيوت لتكون حاضنة للندوات الثقافية والتراثية والمعمارية وتكون شاهد على عراقة مدينة الكرك وأصالتها.
1: وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حقائب مدرسية وقرطاسية على الطلبة في الطفيلة والشوبك والزرقاء. وبينت الهيئة أن توزيع الحقائب والقرطاسية يأتي ضمن مشروع العودة إلى المدارس بالتعاون مع منظمة سويس بركة. وأكدت أن الحقيبة والقرطاسية الجديدة تحمل معها الكثير من الأمل للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الأول. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة. هذا وتحذر الأرصاد الجوية السائقين على الطريق الصحراوي ولا سيما في منطقة القطرانة والمناطق المحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة. ودعت السائقين على الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى احتمالية حدوث تدن مفاجئ في مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد تبني الوزارة خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. تحذيرات.

من تدني رؤية الأفقية على الطريق الصحراوي نتيجة الغبار. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء محمد إبراهيم الطراوني، مزيد العرمان ووليد الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. نويم سلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول التحاليل الطبية بين الضرورة والإفراط، مع أهمية هذه الفحوصات للمساعدة في التشخيص والعلاج، فلا بد من عدم الإفراط لنصل إلى الضرورة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، وهي استشاري علم الأمراض والمختبرات، دكتورة في علم بنك الدم، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مستشفى الملك المؤسس التعليمي. دكتورة يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك.
2: الله يعافيك. أهلا دكتور.
1: دكتورة، يعني اختيارك للموضوع في التحليل ضرورة وإفراط، شو المقصود؟ شو الرسالة من هذا العنوان؟
2: في البداية شكرا على الاستضافة وتحياتي للمستمعين. موضوع التحاليل الطبية بشكل عام هو موضوع مهم لجميع المرضى بغض النظر عن التخصص وعن نوع المرض.
1: نعم.
2: أي مريض بدخل للطبيب رح يطلب منه مجموعة من التحاليل الطبية، إما لتأكيد المرض أو لمراقبة العلاج. نعم. فجزء من العملية الطبية بالضرورة تحتاج إلى تحاليل طبية. الآن إحنا منلاحظ أنه حتى ممكن المرضى بدون طلب طبيب يروح على أي مختبر ويحب يعني يطمن على نفسه ويطلب مجموعة من التحاليل.
1: نعم.
2: فإحنا بدنا نوضح في هاي الحلقة لمستمعينا الكرام إيش أهمية هاي التحاليل، التحضير لهاي التحاليل، مين بقرأ هاي التحاليل، ونلتزم ببعض الشروط اللي بتساعدنا نستفيد من وجود هاي التحاليل بدون ما تكون عبء علينا من ناحية نفسية، مثلا بتزيد توترنا حسب نتائجها، أو من ناحية مادية ما بيكون إلها فائدة معينة مرجوة ولكن بدنا ندفع فيها.
1: نعم. في كلها،
2: فيها كلفة
1: يعني، في
2: مادية أكيد،
1: في كلفة الدكتورة على الجيبة، وفي كلفة على المؤسسة
2: أو حتى على التأمين. نعم صحيح.
1: في كلفة على التأمين، في كلفة على المستشفى، على وزارة الصحة، على المستشفى، يعني الكلف تشمل المريض وتشمل المؤسسة اللي تقدم هذه الخدمة. أحيانا بيكون معك تأمين بتقول ما نبلاش بدي أعملهم.
2: صحيح. وممكن يكون النتائج غير المرجوة، يعني بالآخر أنه أنت عملت فحص غير مطلوب، طلعت نتائج على الحفة، فالآن شو بدك تعمل فيها؟
1: بتصير بدك
2: مهم جدا تكون باستشارة طبيب، ومهم جدا نحاول، يعني رح نناقش بعض الأمور المهمة بتهم خلينا نحكي الشارع العام بقراءة هاي الفحوصات.
1: واضح أنه يعني إحنا كشخص عادي لا مانع أنه يشيك على نفسه حتى بدون أمراض وبدون بدون شكوى. يعني الفحوصات الروتينية اللي ممكن إنسان بداية على صحة السلامة مثل ما بيحكوا، هل ينصح بإجراء بعض الفحوصات على الصحة والسلامة؟
2: نعم. الآن الفحوصات بشكل عام في إلها أشكال، واحد منهم هي إجراءات زي ما أنت تفضلت أن نشيك على نفسنا، اللي هي الإجراءات.
1: نعم.
2: الوقائية.
1: نعم.
2: مثلا أنا كل سنة مفروض بشكل دوري وسنويا نعمل فحوصات الكلى والكبد وقوة الدم، هاي بتنعمل بشكل دوري سنويا. ليش؟ لأنه ممكن يبلش العضو يتأثر بأي مرض ويكون في تغير بنتيجة الفحص قبل ما تظهر الأعراض.
1: يعني ممكن نشيك على الكلى إذا حتى ما تتلف بالأخير، ممكن مش دائما يعني الأعراض تظهر مع التغييرات.
2: نعم صحيح. يعني إحنا بهمنا أنه هاي الفحوصات الدورية نعملها قبل ظهور الأعراض حتى نشخص المرض بشكل مبكر. مثلا فحوصات السكر كمان مهم، أنا سنوي أعمل مرة بالسنة تقريبا فحص سكر وأنا صايم، أو سكر تراكمي، لأنه ممكن يكون عندي سكري وأنا بعدني مش حاس بالأعراض أو بداية سكري.
1: يعني في أمراض ليس لها أعراض، فمن الأولى بعد ما أكيد مش كل واحد ينصح فيه بعد عمر معين، أكيد العمر له أهمية.
2: يعني فحوصات الكلى، الكبد، وظائف الكلى، وظائف الكبد، قوة الدم، هاي لجميع الأعمار، حتى للأطفال في فحوصات دورية المفروض تنعمل سنوية.
1: نعم.
2: الفحوصات بعد سن 40 بتكون أكثر لمثلاً فحوصات الأورام اللي يسموها تيومر ماركرز،
1: نعم.
2: زي البي اس اي اللي هو فحص هرمون البروستات،
1: الغدة الدرقية
2: نعم. واحدة من الأشياء اللي يعني منتشرة بمجتمعنا بأعمار متقدمة.
1: طيب لما بنحكي مريض يشكو وراجع الطبيب، طبيب بالأصل شو لازم يطلب؟ يعني بتعرفي في تخصصات وفي طب عام، في طوارئ، يعني يختلف المكان حسب الحالة،
2: حسب
1: يعني
2: الحالة حسب التخصص.
1: بالضبط.
2: صحيح. الآن الفحوصات العامة اللي أوريدي إحنا ذكرناها طبعا بيعتمد على، بما أنك الآن بتحكي عن أعراض،
1: نعم.
2: راح تكون متركزة على هاي الأعراض. مريض إجا بشكي من وجع في الصدر، إجا على الطوارئ، أنا هون مضطر أعمل فحوصات القلب علشان أتأكد ما في جلطة قلبية. مريض إجا بشكي من مثلا وجع بطن، أعراض جهاز هضمي، الآن في بتطلع على فحوصات ثانية مختلفة. الكل متفق أنه أنا مبدئيا علشان أشوف سلامة الأعضاء بشكل عام راح أطلب على الأقل 3 أو 4 فحوصات عامة، وهذا الطبيب العام ممكن يطلبهم. بالمقابل راح يطلب بعض الصور الإشعاعية، وبعدها لما يكون وصل لتشخيص مبدئي ممكن يحول المريض على طبيب أخصائي، والطبيب الأخصائي الآن راح يطلب التحاليل المتخصصة،
1: نعم.
2: بالمرض.
1: يعني في دور لطبيب علم الأمراض والمختبرات. احنا حابين اليوم نعرف شو الدور الأساسي اللي يتولى تخصصك.
2: صحيح. طبيب علم الأمراض هو طبيب درس 6 سنين في كلية الطب، وبعدها عمل اختصاص عالي منسميه 4 سنوات في علم الأمراض والمختبرات، وممكن يكون حتى تبعهم بتخصصات فرعية مختلفة.
1: نعم.
2: هذا الطبيب مسؤول عن إجراء الفحوصات في المختبر من الناحية الطبية والفنية والجودة، مسؤول كمان عن تفسير النتائج. إحنا بنعتبره the doctor's doctor، يعني هو صحيح ما له علاقة مباشرة مع المرضى، مع أنه أي مريض بدخل على مختبر خاص أو مختبر طبي بشكل عام ممكن يطلب أنه يشوف الطبيب المختبر
1: ويستشيره ويعطي رأيه الطبي
2: مظبوط بالفحوصات المطلوبة أو بنتائجها. بالإضافة لأنه ممكن إحنا أكثر بنتعامل مع الأطباء من ناحية اختيار الفحوصات المناسبة، تفسير بعض القراءات الغير متوقعة.
1: يعني أنتم تعاملكم مع الطبيب للمساعدة في التشخيص، يعني الطبيب بلجأ لكم ببعض النتائج، أو أنتم بتحكوا معه بتسألوه مثلا شو الأعراض شو كذا اللي تساعده في التشخيص، بينما حديثك مع المريض نفسه هذا له طابع آخر.
2: صحيح. الآن أنا بساعد بالتشخيص، بساعد يمكن استشارة أكثر من ناحية شو الفحوصات اللي بتساعد الطبيب في التشخيص، وإذا في أي قراءات يعني غريبة أو غير متوقعة إحنا منساعد، لأنه إحنا منعتمد هي مش بس أنا أحط العينة بالجهاز ويطلع لي الجهاز يطلع لي أرقام، هي إلها علاقة بالجودة تبعت الفحص، المريض شو في عنده شو في عنده مواد بدمه ممكن تتأثر على الفحص المطلوب، مثلا مظبوط الأدوية وتفاعلاتها بالفحص. أنا عندي مثلا مريضة حامل، ممكن البيتا اتش سي جي اللي هو هرمون الحمل نفسه يعيق قراءة التي اس اتش هرمون الغدة الدرقية، فبدنا يعني نربط هاي الأمور مع بعض. الشغلة الثانية، جزء من عمل طبيب المختبرات هو قراءة خزعات الأورام والأنسجة، اللي مثلا حد عنده ورم ممكن ياخذوا قطعة من هذا النسيج يبعثوه على المختبر نقرأه تحت الميكروسكوب ونعطيهم تشخيص لهذا المرض. يعني هو بيشارك بالتحاليل المخبرية وبالعلم الأنسجة أو الهيستولوجي.
1: الدور الطبيب للمختبرات كيف بده، يعني افرض مريض عمل فحوصات حاب يشوف الطبيب ويفهم منه، يعني يوضح له، لأنه أنت كمان أولى أنه تفسروا له بالضبط شو الأرقام.
2: صحيح. منساعد في هذا الموضوع بشكل كبير، لكن أنا بدي أنبه أنه إحنا ما بنقرأ الأرقام فقط، إحنا ما نقرأ حالة المريض كاملة. فاللي أنا بقدر أفسر له إياه بطريقة معينة وسهلة هذا ممكن أفسر له إياه، في أحيانا بحتاج أحكي له ارجع على طبيبك المختص لأنه أدرب حالتك المرضية، الأدوية اللي بتأخذها، العلاج اللي ممكن أعطاك إياه، جربه، الفحوصات الثانية، صور الأشعة، لأنه كل مريض له يعني بعتبره أنا حالة خاصة، أنا ما بقرأ الأرقام، وهذا الإشي اللي بيخليني يعني أنبه الناس أنه ما تقرأوا، حتى أنتوا نفسكم ما تقرأوا فحوصاتكم المخبرية وتقرروا على أساسها أخذ أدوية بدون ما تستشير طبيب. مثلا مريض، طبعا احنا دائما مختبر بيكون مع الفحص بيطلع معاه ايش الارقام المرجعيه الريفرنس رينج لكل فحص. نعم. بعض المرضى بيحكي لك خلص انا بطلع انه مثلا الهيموجلوبين قوه الدم
1: انا عندي زياده او نقصان،
2: انا عندي 14 والمختبر بيحكي لحد 14 ونص انا طبيعي. هاي القيم المرجعيه بتختلف من مختبر لاخر لانه طريقه قياسها مختلفه،
1: صح،
2: تختلف حسب الجنس، حسب العمر، حسب الحالة المرضية، فمش بسهولة انك بس تطلع على الارقام وتعطي تشخيص. دائما احنا نطلع على المريض بشكل عام وشو عنده اعراض. ممكن مريض يجي الكرياتينين اللي هو فحص الكلى عنده مرتفع قليلا بس ما عنده اعراض،
1: نعم،
2: اسأله شوي بحكي لك انا كنت صايم هذاك اليوم. طيب ما هي الصيام الجفاف بيعمل
1: مش سارب سوائل بمعنى اخر،
2: بالضبط، ممكن يزيد تركيز هاي المادة، فبدل ما تخاف تتوتر وتعتبر حالك دخلت بمثلا فشل كلوي،
1: صح،
2: او المفروض نعم انه يكون في مراقبة طبية لقراءة.
1: طيب هلا المستوى اللي احنا فيه بالمختبرات بالاردن اكيد في تفاوت، ولازم يكون في تفاوت، يعني في شيء مختبرات مرجعية وفي مختبرات بدائية، يعني قديش واضحين لي المعلومة هاي لو سمحت.
2: هلا احنا بالأردن في جهات اعتماد نسميهم accreditation تعطي هاي المختبرات حسب level، يعني حسب مستوى تقديم خدمات وشو نوع الفحوصات اللي لازم تتقدم في هاي المختبر.
1: نعم.
2: وفي عليهم من ناحية الاعتماد مراقبة يعني مثلا بوصلهم فحوصات معينة كل فترة معروف نتائجها لازم تتطابق من هاي الجهات الاعتمادية. وأي يعني مريض أو مواطن بدخل على أي مختبر بإنحقه أنه يطلب شهادة اعتماد المختبر، واللي بالعادة يعني بتكون معلقة، يعني
1: المفروض تكون معلقة أصلا، الترخيص
2: عند والتسعيرة
1: الاستقبال والشهادات المفروض تكون معلقات.
2: نعم.
1: بس إحنا مواطننا بخجل، إحنا بنروح ندفع بالمطعم ومش مسموح لنا نشوف المطبخ.
2: بالعكس، يعني إذا
1: طلبتي بتربكي كل الطاقم تبع المطبخ.
2: من حقه صراحة، لأن أنت دافع بدل هاي الخدمة، فبدك تتأكد أنه اللي بنعمل صح من مكان معتمد. من
1: يعني اليوم نتكلم عن مختبرات ذو اعتمادية دولية ومحلية، وهناك رقابة على الفحوصات ورقابة على النتائج، يعني بطلنا نفحص على العين. زمان كانوا من 30-40 سنة يعني حالات الطارئة مش كل الفحوصات تجرى، ما في عندهم أصلا إمكانية لعمل كل الفحوصات المطلوبة. فاليوم بنقول أنه، وقبل كنا نودي نتائج خارج الأردن بعض العينات،
2: صحيح، في فحوصات متطورة موجودة بالأردن ومتوفرة. المستشفيات الحكومية، المستشفيات الكبيرة مختبراتها أنا يعني تحت خلينا نحكي مراقبة دقيقة. المستشفيات الخاصة والمختبرات الخاصة كمان تخضع لي معايير. طيب. جودة تختلف التسعيرة من مكان لمكان، أنا بتفهم لأنه
1: في يعني التسعيرة في رينج
2: في رينج
1: يعني في

0: وزارة الصحة محددة التسعيرة، هي تحدد التسعيرة وزارة الصحة في من إلى، يعني لك مجال بس ما بصير تكون لا مغالاة ولا أقل. طب دكتورة، في نتائج أحيانا تختلف من مختبر لآخر، أو قيم من من من من مختبر لآخر، كيف ممكن هاي نفسرها؟ هل هي غلط ولا اختلاف بالأرقام فقط؟
1: لا، هو إحنا جسمنا طبيعة فسيولوجية جسمنا متغيرة، فأنا بتقبل إنه في فحص معين يكون نسبة التغيير 10-15% من الرينج، وهذا بيعتمد كمان على نوع الفحص، الجهاز اللي انعمل فيه، وعلى حالة المواطن لما سحب عينة الدم، كمان على وحدة قياس، يعني مثلا في مكان بقيس بالمليمول، مكان بقيس بالمايكرو، يعني انت بدك مش بس تتطلع على الرقم، بدك تطلع على وحدة القياس. وزي ما حكينا، الفروقات البسيطة تعتبر فسيولوجية، ما بقدر أحكي إنه النتيجة خطأ، لكن فروقات في وقت قريب تكون كثير متغايرة، هون ممكن أقول إنه في يمكن خطأ بالعينة أو بالفحص، ولازم أعيدها في مكان معتمد علشان أتأكد من النتيجة.
0: طيب خليني أعطي مثال. عندنا السكر، مرة بيقول لك 5 طبيعي، ومرة بيقول لك 100 طبيعي، يعني أحيانا بيعطوك بالمية 90-110-80، ومرة بيعطيك 4.5-5.5-6، يعني بهالحدود، يعني نفس الشيء هاي من ناحية الميلي جرام
1: اللي هي الوحدة دكتور، اللي هي وحدة قياس
0: وحدة القياس. يعني الوحدتين مزبوطين، الطبيب بفهمها،
1: الطبيب بفهمها، والمفروض نقارن أرقام بنفس الوحدة.
0: طيب كيف الطبيب المريض بده يستوعب الحساسية والنوعية؟ شو المقصود فيها الحساسية والنوعية؟
1: الآن الحساسية والنوعية اللي هي sensitivity وspecificity، يمكن صعب نشرحها شوي للمريض العادي، لكن أنا رح أعطي مثال علشان يعني أشرحها. الآن في عندك فحص حساس جدا بقيس لك إذا المريض عنده تغير بهذا المؤشر بنسبة دقيقة، والنوعية أو الspecificity هي أنه أنا ممكن أكون معي المرض ولكن فحصي طلع نيجاتيف، طلع سلبي. فهاي نوعيته كانت قليلة للفحص. إحنا بشكل عام علشان أحدد الreference range اللي هو المعياري، المستوى المعياري لكل فحص، بدي أفحص تقريبا عدد معين من سكان بحدود 120 عينة بالعادة بناخذ، وطبيعي بيكونوا صحيين طبيعيين ما عندهم أي مشاكل، والآن بشوف هذا المؤشر عندهم قياسه، وباخذ ما يشمل 95% من السكان، 5% على اليمين المنحنى وعلى يسار المنحنى، هذول ناس طبيعيين لكن قراءاتهم هي خارج المؤشر الطبيعي. أوكي. فهذا المؤشر الطبيعي حسب يعني عرضه، خلينا نحكي كمية ملائمته للسكان، بخليني أحكي الفحص تبعي هو بقيس بدقة، ولكن نوعيته كمصاب وغير مصاب أقل أو أكثر.
0: صح.
1: نأخذ مثلا بجائحة كورونا، كنا نعمل الأنتيجين تيست السيرولوجي،
0: المسحة،
1: المسحة نعم، إذا عملناها وكان المريض عنده الفحص إيجابي، فأنا بعتبر أنه هذا الفحص كان عالي الحساسية، إذا إيجابي فهو إيجابي.
0: نعم.
1: لكن كنوعية أنه يقيس جميع الإيجابيين أو جميع المصابين يطلع معهم إيجابي، ما بيكون. فإذا كان الفحص الأول هذا سلبي ولكن المريض عنده أعراض، وأنا شاك أنه ممكن هاي مرحلة متقدمة من أو
0: في أعراض
1: بكير، يعني بعده مش طالع،
0: بعده مش ظاهر
1: الأنتيجن في الجسم، فأنا إيش بنتقل له؟ PCR، فحص PCR. فحص PCR من ناحية نوعية هو أدق وأشمل.
0: صح.
1: فحتى المرضى في بداية أعراضهم ممكن يطلعوا بوزيتيف عليه، على الرغم من أنهم طلعوا سلبيين على المسحة.
0: طيب دكتورة، أحيانا ممكن تأخذ نتيجة تشكي فيها، شو آلية التحقق؟ يعني نتيجة عالية، مش معقول أخذ قراري على نتيجة.
1: صحيح. عشان هيك معظم تشخيص الأمراض، خلينا نحكي المزمنة بشكل عام، بيحتاج لأكثر من عينة. يعني بتلاقي أنه أنت رحت قست السكر، حكى لك الدكتور ارجع عيدها بعد أسبوع بعد 3 أيام، ما بنرضى بنتيجة واحدة
0: صح.
1: لتشخيص وعلاج المرض، لأنه الالتزام بالعلاج وما يعني
0: وما يتليه
1: وما يتلوه صحيح يعني مش إشي سهل. فالحل أولا نشوف الأعراض العامة، إذا كان في أعراض وإحنا متأكدين إنه في مرض نتيجة سلبية أنا لازم أعيد، ما في أعراض نتيجة مغالاة فيها برضه لازم أعيد، ممكن أحتاج لفحص ثاني يأكد لي أو ينفي لي الفحص الأول إذا كان الفحص الأول عنده زي ما حكينا الحساسية والنوعية مش كافية. صح
0: صح. طيب ليش دائما بنقول للمريض أحيانا تعال صايم وأحيانا تعال ماكل؟ شو بيعني الصيام وشو يعني الصيام؟ أكل شرب كم المدة؟
1: والله هذا الموضوع كثير مهم. كثير من الفحوصات تتأثر بالطعام والأدوية اللي بناخذها، مثلا يعني أبسط مثال السكر، سكر الدم. نعم. إذا إجا المريض قبل ساعتين متغدي أكيد السكر عنده بده يكون عالي، فاعتمدنا أنه السكر يكون المريض صايم مدة 8 إلى 10 ساعات تقريبا عن الطعام فقط، الماء مسموح، الإشي الوحيد المسموح يشربه هو الماء، ويفضل أنه يشرب ماء لأنه ما بدنا كمان يكون داخل في مرحلة جفاف وحتى بيكون
0: يعني
1: سحبة الدم أصعب.
0: الصيام لا يعني عدم شرب الماء.
1: نعم، بالنسبة للفحوصات الطبية الصيام المقصود فيه مسموح الماء والأكل والأدوية كمان، طبعا حسب الفحص ممكن نوقف بعض الأدوية. السكر حكينا، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، هاي ممكن حتى تحتاج صيام أكثر 12-14 ساعة علشان هاي الأشياء بتتأثر بنتيجة الفحص. اللي بياخذوا مكملات الحديد وبدهم يعملوا فحوصات الحديد في الجسم كمان هاي نطلب منهم يوقفوها.
0: قديش فترة المفروض؟
1: المفروض فترة تقريبا أكثر من 3 أيام تقريبا، خلينا نحكي يومين ثلاث.
0: يعني إنه أخذ الحبة وإجا عمل فحص دم
1: رح يبين إنه مخزون الحديد عالي، لأنه الآن أخذ
0: غشنا بالموضوع
1: المادة. البيوتين واحد من المكملات الغذائية بيأخذهم البنات خاصة للشعر وللجسم، هاي كثير لها علاقة كمان بالفحوصات. فمهم جدا إنه حسب الفحص، يعني أنا بحكي المريض إذا مش متأكد أوكي مطلوب لي فحوصات واليوم بدي أروح أسحب، إذا مش متأكد صوم احتياط. معظم الفحوصات العامة اللي حكينا عنها صح. بتكون مطلوبة، بتكون بحاجة صيام. إذا عارف أنه أنت رايح تفحص وظائف كلى وظائف كبد، هاي مش مطلوب فيها صيام. دائما في شغلة مهمة، بيجيك المريض بحكي لك أنا صايم وهو بكونش صايم، هو بيفكر انه هيك يعني خلص مش مشكله رح يدخلوني واعمل الفحص، المهم اعمل الفحص.
0: ممكن اكل بالغلط
1: او اكل بالغلط يعني، حتى
0: وبده يسلك حاله بهالنتيجه
1: حتى يخلص. لو انت مش صايم خبر المختبر او طبيبك وبعدي بكتب على النوت يعني المريض غير صائم، بحيث انه انا الفحوصات اللي بتتاثر بالصيام ما اخذها بعين الاعتبار وابني عليها تشخيص وعلاج لاحقا. ف يعني هذا الانفتاح مطلوب بينك وبين طبيبك، في لانه راح يقرا الفحوصات ويعطيك التشخيص بناء على المعطيات اللي انت بتعطيها.
0: احنا بنقول الفحوصات مخبريه اساسيه وضروريه في المساعده في التشخيص، بس كمان يعني مهم الوقت، مهم في بعض العينات بحاجه لفحص بكير وفي عينات لفحص متأخر كمان، إشي مسائي إشي صباحي ما بعرف شو
1: صحيح. الفحوصات بالعادة يعني خلينا نحكي هيك جملة عامة، يفضل تنعمل صباحا يعني أبكر ما يمكن، بيكون الجسم بعد يعني مرتاح جاي من النوم، الأكل والشرب مش كثير مأثر، حتى لو كان صايم إحنا منفضل إنه المريض يصوم أوفر نايت ويجي الصبح بكير يعمل عشان ما يخرب نهاره وجدول أعماله.
0: صح.
1: في فحوصات زي الهرمونات بتتأثر بالأوقات، مثلا هرمونات الحمل، هرمونات أو مش الحمل اللي هي الـ IVF،
0: الأطفال الأنابيب،
1: هاي بتتأثر نسائي. بمواعيد معينة لها علاقة بالدورة. في هرمونات حكينا زي هرمون النمو والكورتيزون، هذول الأفضل نقيسهم باكرا. في عنا أشياء ما يعني مفروض كمان نيجي مرتاحين إلها، زي مثلاً الـ CPK
0: الجهد، عضلات القلب، فحص عضلات القلب،
1: لأنه إذا إجا المريض بعد جهد معين ممكن تكون مرتفعة قليلاً وتودينا
0: يعني النهاية عضلات الجسم تتأثر مش بس عضلات القلب،
1: عضلات قلب المريض ما عنده، بس مشكلته أنه جاي مثلاً مسافة مشي للمخ
0: أو بعد تمرين رياضة.
1: مظبوط. فلازم نلتزم كمان بأوقات المطلوبة للفحوصات.
0: دكتور خلينا نذكر بحلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا الفحوصات المخبرية أو التحاليل الطبية بين الضرورة والإفراط. ضيفتنا الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، استشاري علم الأمراض والمختبرات، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتورة، قديش مهم الفحوصات المخبرية والتحاليل في تشخيص بعض الأمراض؟

0: هرمون البروستات مثلا في حالة أورام البروستات.
1: نعم.
0: لكن هو ارتفاعه مش شرط يكون مؤشر لسرطان بقدر ما يكون في مرض بهذا العضو. مثلا البي اس اي بيرتفع في حالات الالتهابات بالغدد البروستات. في عندنا مؤشر ثاني مثلا للقولون سي اي اي ممكن يرتفع في المدخنين. فهذا الموضوع بالذات على قدر ما هو له أهمية على قدر ما هو لازم يكون تحت إشراف طبي.
1: نعم.
0: مهم في التشخيص ومهم أكثر في المتابعة. يعني لما يكون مريض أوريدي عارف
1: نعم.
0: أصلا أنه عنده هذا المرض وعم بتعالج له، ممكن فحص دم واحد يعطينا تنبؤ لاستجابته للعلاج أو عودة المرض لا سمح الله.
1: واضح دكتورة. يعني الموضوع أورام بنعود له لأنه كبير أكثر من حب. نبلش بالفحوصات البسيطة، فحص الدم العادي اللي هو صورة الدم، شو الفحوصات اللي بتدخل فيه، شو بتعطينا؟
0: اللي هو سي بي سي، فحص
1: نعم.
0: الدم العادي. الآن هو زي ما حكينا بنحتاج كمية بسيطة من الدم، ندخلها في جهاز بيفصل لنا وبيعدلنا عدد الخلايا الموجودة في الدم، أهمها
1: نعم.
0: خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، وصفائح الدموية.
1: نعم.
0: بالإضافة لأشياء ثانية بسيطة. الآن خلايا الدم الحمراء بتعطينا فكرة عن قوة الدم، إذا المريض عنده نقص حديد، نقص دم، ممكن يتبعها في حال وجود الأنيميا هاي فحوصات أخرى. يعني أنا ممكن كطبيب أطلب هاي الفحوصات وبس يرجع علي المريض وأشوفها وأقرأها أرجع أطلب منه فحوصات ثانية. فهو
1: يعني
0: الهدف مش تعجيز للمريض بقدر ما هو أنا بدي أوصل لعملة تشخيص عن طريق مراحل. الآن مثلا خلايا الدم البيضاء اللي بترتفع في حالات الالتهابات، ممكن نقرر شو نوع الالتهاب بناء على شو نوع الخلايا المرتفعة، هل هي نوع العدلات النيوتروفيلز أو الخلايا الليمفاوية الليمفوسايتس. هاي بتزيد بالالتهاب البكتيري، هاي بتزيد بالالتهاب الفيروسي. فأنا لما أشوف الليمفاوية المرتفعة والمريض عنده التهاب فيروسي ما فيها داعي أعطيه مضادات حيوية وندخل في مرحلة يعني الحساسية ضد المضادات الحيوية وغيرها. فزي ما حكينا هو يعتبر من يعني الفحوصات المهمة اللي بتعمل تقريبا لكل مريض، الهدف منها نشيك على الحالة العامة للمريض ونتأكد من قوة الدم ونتأكد من خلايا الدم البيضاء والصفائح.
1: يعني تصوري قديش فحص بسيط بطلع لك فقر الدم؟ تصوري؟
0: صحيح،
1: فحص بسيط بعطيه قديش في التهاب. يعني كريات البيض مؤشر كبير كثير مهم معتمد في بقول لك هذا فحص شو لما بيكون نازل بقول مناعته نازل
0: مناعته.
1: يعني تصوري ففحص بسيط وغير غير مكلف،
0: هو من ابسط الفحوصات صراحه. نعم اكثر.
1: هلا خلينا نروح على الفحص الاخر وهو فحص البول.
0: نعم
1: كمان تشوفي قديش الصوره من فحص بسيط قديش ممكن الواحد يطمئن ما يلجأ للفحوصات المتقدمه ولا يتكلف ولا شيء.
0: الآن الكلى بعتبرها أنا من يعني أهم الأعضاء سبحان الله في جسمنا اللي بتأثر على نوعية حياتنا. يعني شوف لا سمح الله أي مريض عنده
1: فشل
0: كلوي قديش صعبة حياته،
1: هو بيعيش على أسرته على
0: نعم،
1: هو وقديش بكلف الدولة
0: من ناحية تكلفة ومن ناحية حتى يعني نوع حياة، إنه أنا كل فترة بدي أروح أغسل، كل فترة بدي أطلع من دوامي،
1: بدي مرافق، بدي ناس تروح معي.
0: فحص بسيط ممكن يحمينا من هذا الموضوع، خاصة للمرضى المعرضين للفشل الكلوي. خلينا نحكي
1: يعني
0: اليوم مرضى السكري المزمن غير المنضبط، مرضى ضغط الدم كمان المزمن غير المنضبط، هذول لازم يعملوا فحوصات دورية حتى لو ما عندهم أعراض. ففي عنا فحص وظائف الكلى وفي عنا فحص البول. بالمختبر بالعادة اللي بده يروح يعمل فحص بول رح يعطوه هيك علبة معقمة ويطلبوا منه إجراءات لازم يتبعها علشان يكون الفحص يعني دقيق. أهمها إنه كمية البول المعطاة، يتجنب يعطي أول ستريم يعني أول بداية للبول لأنه هذا ممكن يكون بعده ملوث، فأنا بستنى لنص
1: العينة
0: بعدين بحطها بالعلبة. في فحوصات بطلبوا منهم يجمع خلال 24 ساعة.
1: نعم صحيح.
0: مثلا إذا بدنا نشوف البروتين في البول، فالفحص هذا مهم وضروري ولازم يلتزموا بالتعليمات لما يعطوا هاي العينة.
1: طيب شو المؤشرات اللي فيه؟
0: الفحص السريع اللي هو الدبستيك بيعطينا مؤشرات على كمية البروتين وكمية السكر.

0: وإذا في دم أو لا في البول. هذول المؤشرات، الثلاث مؤشرات المهمة، وبعدها إذا كانوا موجودين الأخصائي الطبيب ممكن يطلب فحوصات زيادة.
1: وبيبين إذا في كريات حمر شو بيعني وكريات بيض شو بيعني.
0: طبعا احنا الكريات البيضاء بنشوفهم اكثر في حالات الالتهاب، في حالات وجود بنسبه قليله في حالات حصى الكلى. وجود الدم يمكن بالنسبه لنا مؤثر اكثر، بخوف اكثر. الدم بدل على ممكن نشوفه في التهاب، في حصى، ولا سمح الله في سرطانات واورام. البروتين او الزلال
1: نعم مزبوط.
0: مؤشر مهم لوظائف الكلى.
1: يعني كمان يعني مثل ما في السي بي سي اللي فحص صورة الدم، قوة الدم وتفصيله، كمان فحص البول. وأعتقد يعني من لازم نمر من أهمية فحص البراز.
0: فحص البراز مهم، أنا بشوفه بيزيد الطلب عليه خاصة في الصيف نتيجة بجوز التسمم الغذائي واللي بيصير، يعني
1: نعم الإسهالات
0: والإسهالات. إحنا في عنا أمراض جهاز هضمي فيروسية تنتشر كمان بالصيف ومع مأكولات الصيف وطريقة حفظ الطعام وكذا. لكن
1: بس كمان بالأيام العادية كمان مهم، يعني ما بصير ما نفحص بول ولا مرة براز ولا مرة.
0: هو حسب الأعراض صراحة، يعني هو مش من الفحوصات الروتينية خلينا نحكي.
1: نعم
0: حسب الأعراض، عند الأطفال أكثر مثلا التهابات الباراسايتس الدود وغيرها ممكن. يعني على بتوقع أنه هذا الفحص بالذات على طلب الطبيب المختص حسب الأعراض الموجودة.
1: بس يعني أحيانا ممكن يكون عندك دم خفي وانت مش عارفة، وهذا مؤشر لكثير المرض خطير. يعني لازم، يعني أنا أعتقد فحوصات الروتينية
0: اللي هي الأوكلت بلد، صحيح،
1: يعني فحوصات الروتينية اللي هي البدايات اللي ببلش فيها الطبيب، البول، البراز، فحص الدم وهكذا. ولكن أنت أعرف مني وهذا اختصاصك. دكتورة، شو قصة فحص التراكمي؟ كيف بنطلب وشو مؤشر؟ يعني قصة هذا لازم تكون.
0: الفحص التراكمي أنا بعتبره يعني محظوظين انه اكتشفوه صراحه.
1: صح.
0: ليش؟ الان السكر في دمنا بيرتبط بالهيموغلوبين، واللي هو موجود وين؟ في خلايا الدم الحمراء،
1: خضاب الدم. يعني خلينا نسميه
0: خضاب الدم،
1: خضاب الدم
0: الموجود بخلايا الدم الحمراء. عمر خليه الدم الحمراء 120 يوم، 3 شهور.
1: نعم.
0: فالسكر التراكمي بيعطينا مؤشر لمستوى السكر في الجسم خلال الثلاث شهور السابقة
1: الماضية،
0: وما بتأثر بالتغير اللحظي من ناحية الطعام وشو أكلنا وشو تعشينا مبارح. يعني مريض السكر إذا صمت يومين قبل الفحص، هذا لا يعني إنه تراكمي رح يطلع طبيعي وإنت بتخربط إلك ثلاث
1: يعني
0: شهور.
1: العادي ممكن يطلع طبيعي، بس التراكمي رح يطلع
0: صحيح
1: ما يتأثر باليومين.
0: التراكمي ما رح يتأثر لأنه بيعبر عن السكر المرتبط بخلايا الدم الحمراء في الثلاث شهور السابقة، فما بيحتاج صيام فعليا. هذا الفحص ما بيحتاج صيام، لكنه لانه بيجي مرافق لفحص السكر الطبيعي والصائم الراندوم، فبنطلب الصيام.
1: عيدي لي المعلومه، ربطه بالهيموغلوبين وحياه الدم، ليش بيعطينا النتائج او ما سبق لثلاث شهور؟
0: نعم، هو
1: خلينا نسهل المعلومه، وهي معلومه مهمه.
0: فحص السكر التراكمي بقيس لنا مستوى السكر المرتبط بالهيموغلوبين اللي هو خضاب الدم الموجود في خلايا الدم الحمراء.
1: نعم.
0: الآن هذا السكر لما يكون مرتفع عند الإنسان اللي عنده سكري رح يرتبط بزيادة في هذا خضاب الدم اللي هو بروتين معين موجود في خلايا الدم الحمراء، ورح يظل مرتبط لحد ما تموت الخلية، واللي هي طول عمرها يعني مدة حياتها 120 يوم تقريبا أو 3 شهور.
1: نعم.
0: فالآن إذا أنا أخذت من دمي عينة وقست السكر التراكمي فيها، أنا رح أعطي صورة عن مستوى السكر في دمي خلال الثلاث شهور السابقة، مش صورة لحظية لأنه هذا تراكمي.
1: نعم.
0: على مدار الثلاث شهور.
1: تراكمي لأنه يعطي الصيرة لثلاث شهور.
0: لثلاث شهور.
1: مرتبط بكريات الدم الحمراء.
0: نعم.
1: طيب، وكما تفضلتي الصيام فيه مش مهم.
0: سكر تراكمي لوحده مش مهم، ما رح يأثر على قيمة السكر التراكمي.
1: والله الفحص المنزلي للسكر اللي هو الجلوكوشيك اللي هو بالستريب البسيطة هاي اللي بالدار، قديش بنصحي وقديش دقيق؟
0: في فحوصات دقيقة موجودة، وأنا صراحة بنصح فيه لأنه مريض السكري لازم يتابع السكر تبعه بشكل منتظم، ومش منطق يروح على المختبر 3-4 مرات باليوم ويسحب دم 3-4 مرات باليوم.

0: فتختار فحص مناسب أو جهاز مناسب وتعمل لنفسك عليه تشيك، بحيث مثلا مش قبل أشهر ما أروح أفحص، أنا بفحص في البيت وخليني كل 3 شهور أفحص في المختبر وأقارن القراءات علشان أعرف أنا جهازي كويس ولا مش كويس. في أشياء ثانية بترتبط بال يعني نتيجة هذا الجهاز، مثلا بطاريته، نوعه، لكن هو بشكل عام كفكرة هو ممتاز من ناحية بشجع المريض يراقب نفسه صح بدون صح. ما يحتاج.
1: وهو بعدين مع الوقت بيتعلم كيف أفضل طريقة يعمل فحص، يعني بجوز أول مرة يغلط يتأخر بالسحب أو ما يسحب كمية، فبصير عنده خبرة في تقييم نفسه بالبيت.
0: نعم يعني ينصح فيه. اللي المريض اللي رح يلتزم بهذا الجهاز المفروض يأخذه أول مرة عند طبيبه ويعلمه عليه شو أفضل طريقة لاستخدامه، هو طريقة سهلة يعني سهلة. ومرات نفس العائلة بتعلم بعض وبعدين أنا يراقب قراءاته وكل 3-4 شهور يفحص بالمختبر ويشوف أنا
1: قديش
0: يعني
1: قديش متناغم
0: في تناغم مع فحوصات البيت ولا لا.
1: أحيانا قبل فترة يعني من عشرات السنين طلع عندنا بعض الفحوصات الموضة، ولكن تبين أنها فحوصات مهمة وهي من مثل فيتامين دال. شو رأيك بهذا الفحص وكيف؟
0: يعني فحص فيتامين دال، فحص فيتامين بي 12، هاي فحوصات مهمة صراحة. نسبة السكان عندنا بشكل عام في عندهم نقص
1: فيتامين دال،
0: ممكن تأثر على تعطينا أعراض غير مباشرة يعني بالنقص، ممكن يعني مريض يشكي من أعراض معينة يطلع إذا صلح الفيتامين دال تروح هاي الأعراض من جسمه. فهي مهمة يعني هاي فحوصات الفيتامينات بشكل عام مهمة ومتوفرة،
1: سهلة صارت.
0: نعم
1: يعني موجودة في المؤسسات وفي المختبرات ولكن الناس بيقول لك صريفتي، بيقول لك اعمل فحص فيتامين دال بالسهرة بقاعدة بين بعض والله بشكي من ظهري اعمل فيتامين دال بدوخ اعمل بي 12. قديش يعني هي فعليا تؤشر لهذه الحالات؟
0: شوف انا مع أعمل الفحص لو مرة بالسنة، أو إذا فحصت فيتامينات ممكن وكان أول مرة طبيعي أستنى لثلاث سنين تأفحص، لكن إني مش عامله بالمرة طول حياتي لا، يفضل ينفحص يعني.
1: طب فحوصاتنا كل قديش ممكن نعيدها أو متى بنضطر نعيد بعض الفحوصات؟
0: هذا إشي مهم لأني أنا بلاحظ مرات لو بدنا نحكي عن الإفراط هي إعادة الفحوصات أكثر من الفحوصات
1: مرة. صح
0: نفسها
1: صح.
0: مثلا أنا الفحص مؤشر لبروتين معين موجود بالجسم وعارف أنه هذا البروتين بيتغير كل 3 شهور، ليش أعيده؟ زي السكر التراكمي، ليش أعيده بعد أسبوع؟ يعني أنا إذا بعيده بدخل بدوامة أنه أوكي أنا إلي أسبوع عامل دايت والسكر التراكمي مش متغير، مش مفروض يتغير، أنت كل 3 شهور تيتغير.
1: هاي وضحناها كمان إحنا مزبوط. من حديثنا
0: فمثلا ناس تمشي على ثايروكسين للغدة الدرقية.
1: نعم.
0: نفس الشيء هذا بده 4-6 أسابيع تيبين مفعوله، يعني يوصل للستيدي ستيت بدمنا حتى يبين انه متغير. فالفحوصات بيعتمد متى اعيدها على ايش انا بدور. فحوصات القلب مثلا مريض دخل على الطوارئ عملت له فحص التروبونين
1: نعم
0: وكان سلبي لكن عنده اعراض، هذا الانزيم بيزيد مع الجلطة القلبية
1: مع التراكم مع الوقت.
0: فخلال 4 ساعات أنا لازم أعيده عشان أتأكد إنه
1: زاد ولا ظل مثل ما هو.
0: زاد ولا ظل زي ما هو. ففي فحوصات تنعاد خلال ساعات أو أيام، فحوصات بدها أشهر، فحوصات الروتينية بدها سنوات. فكل فحص له وقت حتى نعيده.
1: طيب بالصيف والشتوية بيختلف الفحوصات على الحرارة، على الجو اللاهب، على
0: يعني لو بدي أحكي إنه بيختلف الفحص المفروض بالمختبر بالوضع المعياري ما يختلف، اللي بيختلف صراحة العينة، عينة المريض. فعينة المريض بالصيف بالعادة بيكون أكثر فيها جفاف، فبصير تركيز لبعض المواد، ما حكينا عن وظائف الكلى، عن قوة الدم تتركز لأنه السوائل بالجسم خفت. فأنا بقرأها بهذا المنظور. زائد شيء مهم حفظ العينة ونقلها، لأنه في عينات بتفسد مع الحرارة، فلازم نهتم لموضوع انها تنقل مبرده او تعامل بهاي، وهي بحس مسؤوليه المختبر اكثر من ان الطبيب المريض نفسه.
1: نقدر من خلال بعض الفحوصات المخبريه او الطبيه نعرف انه في حمل ولا لا، ونوع الجنين بياثر على الموضوع له علاقه؟
0: نعم نعم. الان فحوصات الحمل معروف من زمان فحص الحمل البيتا اتش سي جي ممكن يكون مرتفع حتى قبل ما تتأخر الدورة، فهو من الفحوصات الحساسة جدا لهذا الموضوع.

0: أكثر حتى من فحص حمل البول المنزلي.
1: نعم.
0: الآن الفحوصات لمعرفة نوع الجنين زي وحتى فحوصات بعملوها لمعرفة أمراض جينية عند الجنين الآن موجودة ومتوفرة عنا في الأردن، ونسبة دقتها تقريبا 99%. فهاي الفحوصات نعم لازم دائما ما نأخذها 100%، يعني أنا بحكي هي 99%، لكن في حالات بتأثر على النتيجة، والتأكيد خاصة الفحوصات الجينية والأمراض الجينية والوراثية بيكون بعد الولادة.
1: نعم. طب دكتور، اليوم احنا نعيش في مستقبل متغير وذكاء اصطناعي، يعني هل ممكن نتنبأ بوجود أمراض قبل؟ كيف ممكن نلجأ لها، أو شو هل توجد وسيلة للفحص ونلجأ لها؟
0: صحيح، هذا الموضوع كمان موجود. بديش أحكي عن الذكاء الاصطناعي بقدر ما فيه الفحوصات الجينية لجينات متعلقة بظهور الأورام قبل ظهورها، زي مثلا بجوز سمع يعني كان حديث كبير عن موضوع البراكا، فحص جينات سرطان الثدي.
1: نعم.
0: BRCA1 and 2.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: هذا الفحص موجود، ممكن نعمله ونتنبأ باحتمالية حدوث هذا المرض عند المريض أو المريضة قبل حدوثه. إحنا بننظر فيه لأنه فحص جينات، بننظر فيه مش للعامة، ننظر فيه للناس اللي عندهم خطورة عالية، زي مثلا في تاريخ مرضي في العائلة. نعم. إنه الأم والخالة إجاهم هذا المرض تحت عمر 40 سنة، كل ما كان العمر أقل كل ما كان زيادة يعني فرصة أنه يكون جيني أكثر. فأنا بنفحصه للمريضة، وجوده لا يعني 100% أنه رح يصيبها السرطان، ولكن احتمالية عالية، فمنعطيها إحنا فرصة أنها تختار، فرصة أنها تراجع أكثر، تفحص أكثر. فهذا الفحوصات موجودة، ولكن تقرأ ضمن تخصص طبي عالي. هي مش، ما بعتبرها أنا فحص ينعمل للعامة اللي ما عندهم دراية
4: كافية. نفس الموضوع استكشاف الأمراض الوراثية كمان. إحنا يعني المفروض الاستعداد عند بتزوج حدا بيستعدوا للحمل، إنه ممكن يلجأوا لحتى إذا، خاصة إذا في عندهم بالعائلة أمراض وراثية. شو النصيحة، شو المرجعية بهذا الموضوع؟
3: الآن في أمراض يعني معينة وراثية، لما يكون مثبت أنها موجود جينها عند الأم والأب، أنا المفروض أنبه الأهل لاحتمالية وجودها بأطفالهم وشو نسبة وجودها، وهم يقرروا بدهم أطفال أو لا. وفي بعدها إذا صار حمل، طرق لفحص الجنين لنعرف أنه في عنده هذا المرض الوراثي بيستدعي معاملة طبية خاصة أو ما عنده. وأحياناً بدون تاريخ عائلي ممكن طبيب النسائية يكتشف أنه في سمات معينة في الجنين تشير لوجود مرض جيني. الآن هون ممكن نعمل خزعة من السائل الأمنيوسي حوالين الجنين، ونعمل فحص كروموسومات ونتأكد موجود أو مش موجود. الهدف أنه نعطي العائلة هاي المعلومة، إذا في حل أثناء الحمل يعني انتريوتيراين للعلاج يكون موجود، أو طريقة متابعة الطفل بعد الولادة مباشرة، بحتاج خداج، بحتاج مستشفى متخصص وغيره.
4: دكتورة، خلينا نحكي عن تخصصك الفرعي، لأنه في تخصصات بداية الحديث قلتي المختبرات، في تخصصات فرعية مختلفة، أنت عندك تخصص خاص.
3: نعم.
4: وأعتقد نادر، شو التخصص؟
3: التخصص الفرعي هو بنك الدم ونقل الدم. جزء من المختبر في أي مستشفى هو مختبر الدم، بنك الدم اللي بيوفر وحدات دم للمرضى في حال حاجتها، وبيستقبل من المتبرعين وحدات دم. فهذا البنك، خلينا نحكي، أو المختبر لازم يكون تحت إشراف طبي. إحنا بنحكي عن الدم، والدم طبعا هو يعتبر علاج أولا.
4: نعم.
3: وإله مخاطر، نقل الدم إله مخاطر.
4: نعم.
3: مش بسهولة،
4: رصيد استراتيجي.
3: نعم. ومش بسهولة أحكي أنا هذا المريض يعني لازم أعطيه دم وأعرضه
4: لأمراض أخرى هو غنى عنها، ما هو بكفي حالته
3: الوراثية، أمراض ومضاعفات. فعلشان نكون في يعني أأمن نقطة، يكون في إشراف طبي على بنك الدم في المستشفيات. أنا الحمد لله يعني بعد ما عملت التخصص الرئيسي في أمريكا في الولايات المتحدة، اللي هو علم أمراض التشريحي والإكلينيكي، أكملت تخصص علم أمراض الدم وبنك الدم بعدها. والآن الحمد لله رجعنا على مستشفى الملك المؤسس، بنحاول نطور في بنك الدم، نأمن وحدات الدم الآمنة للمرضى بشكل عام. زائد الجزء الثاني من التخصص غير عن الجزء الفني هو الجزء الطبي المتعلق بعد ما يأخذ المريض دم، إذا صار عنده أي مشاكل، صار عنده مثلا أجسام مضادة، صار عنده عدم قابلية استجابة للوحدات، في إجراءات طبية ممكن نساعد فيها، فها يعني بتقديم استشارة للأطباء بهذا
4: يعني
3: الموضوع،
4: يعني تشاركية مع الطبيب المعالج.
3: أكيد،
4: يعني ممكن المريض ينعطى عينة إشي من الدم، يعطى الدم كامل ولا ممكن يجزأ الدم؟
3: الآن مع تطور الطب أصبحنا نجزئ الدم إلى مكوناته ونعطي المريض حسب حاجته المكون اللي بيحتاجه. مريض عنده تكسر خلايا دم حمراء، بكفي أني أعطيه خلايا دم حمراء فقط بدون ما أعرضه للبلازما أو خلايا الدم البيضاء. مريض عنده نقص صفائح، بكفي أني أعطيه فقط الصفائح.
4: شو النقل النوعي اللي بهذا التخصص أنه صرنا نفصل كل يعني العينة الدم اللي تبرعت فيها أنا؟
3: نعم.
4: كم مريض ممكن يستفيد منها؟
3: على الأقل 4-5 مرضى. يعني إحنا إذا بدي أفصل المكونات وأفصل الحجم، ممكن 3-4 مرضى يستفيدوا من عينة واحدة أعطاها متبرع واحد. بالأطفال ممكن 6 أطفال يستفيدوا منها لأنهم بيحتاجوا كمية أقل من الدم.
4: ممتاز، يعني هذا إضافة وتسهيل، يظل عندنا رصيد جيد من الدم. وقديش مهم الواحد يتبرع، وقديش من يعني سؤال مهم بصراحة بنهاية الحلقة، تنصحي وقديش في، هل بتضرر اللي بتبرع بالدم؟
3: يعني شكرا على هذا السؤال، لأنه أنا في كل يعني لقاء علمي بحب أذكر أنه التبرع بالدم هو وسيلة لإنقاذ حياة حث عليه الدين، ما في أي ضرر على المتبرع الهيلثي يعني الصحيح
4: السليم، لا أخذ إلا من سليم
3: أكيد، وبالعكس بفيده. الشغلة الثانية أنه إحنا بنعمل فحوصاتنا المخبرية والأمراض السارية داخل بنك الدم لحتى نطمن أنه الدم الآن ينقل بشكل آمن وسليم، يعني وما نضر المريض نفسه.
4: يعني المتبرع بنعطيش دمه إلا ما تأكدنا أنه فيش أي خلل بدمه.
3: صحيح.
4: يعني ما بنعطيه للمريض، وإذا أنه شفنا المريض يتبرع ومرضه لا ما بصح نعطيه لمرضى يتلف.
3: أكيد أكيد. الآن في قوانين وشروط، يعني أنا بجوز ما أوصل لمرحلة أخذ من المتبرع إلا لما أتأكد أنه هو في مرحلة كاملة مفيدة للتبرع.
4: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، استشاري علم الأمراض والمختبرات، دكتورة في علم بنك الدم، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا من مستشفى الملك المؤسس. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

ورحمة الله وبركاته. احنا بتالي ايام الصيف وبمحاري ايلول اللي اتعودوا جدودنا على شتوى بنهايته، ولهذا قالوا ايلول ذنب مبلول. الاردنيين الاوائل ضربوا امثال تعبر عن شوقهم للصيف مثل حر الصيف ولا برد الشتاء، والصيف كيف، وبرد الصيف أحد من السيف. وحتى في ذروة الشتاء كانوا يطلعوا للدفا ويقولوا شباط نشبط ونلبط ريحة الصيف معه، في تعبير عن توقهم لانتهاء البرد القارس ما غابت عن الذاكرة الشعبية شدة الحر في بعض أشهر الصيف. كانوا الناس يوصفوا شهر تموز بقولهم في تموز بتغلى المية بالكوز، ويطلقوا على شهر آب اللهاب للدلالة على شدة الحرارة. لكن مع الحرارة هذه ظل الصيف الفصل المحبب عند جدودنا الأردنيين الأوائل. بأول الصيف كانوا يجزوا صوف غنمهم ويبيعوا اللي يزيد عن حاجة البيت من صوف غزل لنسج البسط والخروج وتصنيع الحبال اللي يحتاجوها لبيوتهم. تعودوا أغلب الأردنيين على الزواج في فصل الصيف لأنه لياليه سهلة لحفلات الأفراح وأيامه مريحة لتحضير طعام الأعراس اللي تعودوا يقدموه للمساير بعد ليلة الدخلة. ونلقى أنه وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا تقيم الامتحانات الثانوية وتعلن نتائج النجاح في فصل الصيف، وبنفس الوقت اعتادت المدرسة العربية على عطلة 3 أشهر تقريبا في فصل الصيف.

أعزائي المستمعين، يبدأ صيف الأردنيين الأوائل نهاية شهر أيار، كانوا يبدوا الاستعداد لموسم الحصاد. الحصاد المبكر هذا كان يبدأ لما يقيص الشعير. يقيص يعني ينشف تماما ويسهل كسره بإيدين الحصادين اللي يسموا حصيدة الشعير إحلاشة. ولأنه مغاريب الأرض الأردنية خصبة، نلقى أنه الفلاح الأردني يزرع مع القمح والشعير الحمص والعدس والكرسنة اللي يسموها قيطانيات. كان البيت الأردني يكتفي من مونت السنة من الحمص والعدس، واللي يزيد كان يبيعه في الأسواق. في زمننا هذا نستورد العدس والحمص من خارج المملكة، لأنه إنتاج اللي بعضهم متمسك لحد الآن بزراعة القيطانيات ما بيكفوا المملكة اللي تضاعف وسكانها أكثر من مرة. كان القمح هو المزروعات الأغزر في أراضي المملكة، مروج على مد النظر كانت تتموج فيها سنابل القمح. كانوا أصحاب الأراضي الكبيرة يحجزوا الحصادين بالأجرة بدري قبل موسم حصاد القمح، لأنه القمح بالنسبة لهم ثروة مثل

0: للذهب ما يعادلها إلا صوف الغنم. كثير من جدودنا الأردنيين الأوائل كانوا يبدوا حصيدة زرعهم مع نهاية شهر حزيران ومطلع شهر تموز. كان التحضير للحصيدة وبيدرها تقليد مستمر، يجهزوا فيه المناجل اللي سنوها يعني يشحذوها عند الحدادين بالسوق، ويجهزوا معها الشبك اللي يشيلوا فيه الزرع على ظهور البعارين، والبعض يحضر الشليف اللي حكينا عنه أكثر من مرة لحمل الزروع على الحمير. أهم حاجة من تحضيرات الأردنيين الأوائل للحصاد هي تنظيف البيدر اللي يرجدوا الزرع عليه. أشهر أدوات التنظيف عندهم في هذاك الزمن هو مكنسة البلان اللي موجود في أغلب سفوح جبال الأردن. مكنسة البلان صناعتها سهلة لأنه شجرة البلان تتفرع شوك وورق مثل المكنسة الحديثة. ما يغيب عن البال أغاني الحصادين اللي تشحن هممهم على ضرب المنجل بالسنابل. اتغزلوا بالمنجل وقالوا منجلي ومنجلاه، راح للصايغ جلاه، ما جلاه إلا بعلبة، يا ريت العلبة عزاه. كانت غزة في وجدانهم أرض بعيدة يسمعوا عنها، ولهذا قالوا منجلي يبو رزة وش جابك من بلاد غزة. أعزائي المستمعين، قلنا أنه وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا تقيم الامتحانات الثانوية وتعلن نتائج النجاح في فصل الصيف. كانت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تذيع أسماء الناجحين في الثانوية العامة مع علاماتهم أكثر من مرة باليوم، حتى اللي فاتوا الخبر يسمعوا من جديد. كانوا الأردنيين ولا زالوا يقيموا أفراح النجاح بالثانوية العامة مثل أفراح العرس أو الطهور. قلنا الطهور لأن جدودنا الأردنيين الأوائل كانوا يحتفلوا بختان أولادهم مثل ما يحتفلوا بعرس الولد أو البنت، وحفظت لنا الذاكرة الشعبية من احتفالات الختان أغنية طهروا يا شلبي وناولوا لموا. الشلبي هو المطهر المحترف اللي يجري عملية الختان، وبالغالب كان في أكثر من طفل يجري عملية الختان في نفس المكان والمناسبة. الشلبي هذا يأخذ أجرة على عملية الختان، وأهل المختون يعملوا وليمة من الذبائح مثل وليمة العرس. يذكروا عن واحد من شيوخ القبائل الأردنيين اللي الله سبحانه وتعالى منعم ومفضل عليهم قرر يختن ولده. جمع كل عيال القبيلة الفقراء اللي بحاجة لطهور، وجمع معهم أهلهم من رجال ونساء، وساوى وليمة كبيرة وطهر عيال الفقراء مع ابنه ودفع أجرة المطهر. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شاد الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن مجلس الملك مجلس أرقام فحسب، كان ميزان الدولة يقاس أحياناً ببيت الشعر، وكان الأمير إذا ضاق صدره بالموازنات فتح نافذة على اللغة، فالقصيدة عنده ليست ترفاً بل سيرة وطن تكتب على مهل.
3: يا شكري شعشاع، أغلق هذه الملفات، فقد أتعبتني أرقامك. غدا نكمل ما بدأنا.
4: وماذا سيقدم وزير المالية غير هذه الأرقام يا مولاي؟ فهي صنعته.
3: أتعبتنا الموازنات وأرقامها، لنغير الجلسة ونخرج إلى الخارج.
5: أمرك يا جلالة الملك.
3: هل ما تزال تحفظ ما كتبناه عن غزة هاشم؟
5: ومن ينساه يا مولاي، لكنها الأرقام تنسي الأديب اسمه أحيانا.
3: وتعرف لماذا سميت بغزة هاشم؟ لنعرف هل أخذتك الأرقام وأنستك الأدب والتاريخ؟
5: طبعا يا مولاي، فهي تضم قبر هاشم بن عبد مناف.
4: لنسمع منك ما قلت في غزة يا مولاي، فالشعر على لسانك له وقع خاص.
6: أما غزة لم تكن مدينة بعيدة في خارطة الأمير، كانت ذاكرة تمشي على الرمل، واسما موصولا بهاشم، وحين ينشد لها كان يعيد النسب إلى أصله ويجعل من القصيدة طريق رجعة إلى المعنى.
3: يا أهل غزة، ماذا في نواديكم؟ شالت نعامة من أمسى يعاديكم. الصيف أقبل بالبشرى وما فتئت، بشرى الليالي توالي من يواليكم. والعهد من هاشم تأتي صوادقه، ما غير العهد منكم من يناديكم. بهاشم السعد لا سعد يوازيه، به السعود وبالمختار منجيكم.

0: إن الذي حل بالركنين من إضم لا حل يوما بواد من مغانيكم.
1: هكذا كان الشعر في حضرة الأمير، يقال ثم يفسح مكانه لخطوة خيل أو لضيف يعرف أن للكلمة مقاماً وأن المجالس الكبيرة لا تكتمل إلا بتعدد الأصوات.

0: إنه الشيخ فؤاد الخطيب يا مولاي.
1: أهلا وسهلا، ليأتي فقد جاء بوقته.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ فؤاد، اجلس فلنا فيك حاجة.
2: نحن رهن الإشارة يا مولاي.
3: لم تكن مساجلة طرف، بل امتحان ذاكرة، ومن لا يحفظ الشعر لا يؤتمن على الحلم. هنا يتراجع الوزير خطوة ويتقدم الأديب.

0: الآن وقد انضم للجلسة الشيخ فؤاد الخطيب، فأنني أقول لكم ولقد شقيت بما لقيت من الهوى، فمن يكمل منكم؟
1: وجد يلح وعفة تنهاني،
2: ليت الحبيب يرى فصول روايتي فيما أحس من الهوى وأعاني، أهفو فيرجعني الضمير مؤنبا، وأعود من وجدي إلى نيراني، وأظل أخفق بين قلبي والنهى، لا تعجبوا ضدان يختصماني، هذا يذوب صبابة ويضج بالشكوى، وهذا آخذ بعناني، وأنا أعيش على مرارة ذا الهوى، وصفي روحي غافلا يلقاني، سلمت مفاتنه ودمت معذبا، مر الهوى كحلاوة الإيمان.
0: الله الله، وما تزال تقول إن الأرقام قد أخذتك من الأدب.

ضحكوا، لكنهم كانوا يعرفون أن الشعر لا يترك من مسه، وأن من ذاق البلاغة لا تنسه دفاتر الدولة اسمه الحقيقي.

0: لماذا غاب شكري الأيام الماضية عن مجلسنا؟ هل هو في سفر؟
1: نعم يا سيدي،
0: ابعثوا له أن سألنا عنه.
2: يذهب الشعراء أحياناً بلا وداع، لا لأنهم جفوا، بل لأن الكلام إذا ثقل آثر الصمت، وشكري كان يعرف أن للصمت بلاغة أخرى.
1: بعث شكري شعشاعة لمولاي بهذا المغلف.
0: وماذا فيه؟ ألم يفتحه رئيس الديوان؟
1: لا يا سيدي،
0: لابد أن عتابنا له بالغياب عنا قد وصله.

0: أن يمتزج إن قلت جهدك في الماضي له أرج، أو ضاع جهدك فالساري له الدلج. مهلا مهلا حنانيك، لا تعتب عليه ففي صمتي معاني إلى التمجيد تنتهج. وقد ترى في المطاوي ما يدل له كالطيب منتشر والفجر ينبلج. ما كان صمتي عقوقا أو له أرب، وإنما كان من قلب له لجج. يا ابن الرسول حباك الله منقبة تضيء نورا وفي الدنيا له المهج.
1: لم يكن الغياب عتابا ولا الصمت جفاء، كان امتحان وفاء من نوع آخر، رسالة لا تسلم باليد بل بالقلب.
0: هات لي قلما وورقة لنكتب لشكري شكرا يليق به. اكتب: وطفلة ما رأت عيني لها شبها، من آل جنكيز قد تطوى لها الدرج. يا حسرة لو رأت عيني لها شبها، في سابق الوقت والأضواء تعتلج. ما كنت أتركها يوما مبعدة، بل كانت الأهل في داري لها أرج. هل شمت برقا بدا بالليل مؤتلقا بالغرب في الأفق في ومضائه سرج؟ يا حسنها لو درت رأيي بطلعتها، تاهت على الترب في أعقابها درج.
2: شكري لشكري على قول وجدت له معنى يريح فؤادي نحوه الفرج. وما عليك من الواشين ما ابتدعوا من زائف القول إن فاهوا وإن هرجوا.

0: هكذا كان الشعر يمشي في ركب الدولة، لا تابعاً بل شاهداً، وهكذا تصان الذاكرة حين يكون الأمير شاعراً ويكون الوزير ابن غزة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تاليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الأشغال العامة يؤكد تبني الوزارة خططا استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. استشهاد 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة وثلاثة آخرين في غارة جوية إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية المحتلة. محادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل وخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. وزارة الصحة تبدأ باستقبال طلبات خريجي دبلوم للحصول على تصاريح مزاولة المهنة دون الامتحان الشامل. شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في محافظة الكرك وبكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار. انخفاض على درجات الحرارة غدا وتحذيرات من تدني رؤية الأفقية على الطريق الصحراوي نتيجة الغبار. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. تقول إني أحن إلى الحنين، أكاد أن أنسى تلك الخلجات التي كنت أحسها حين كان كل شيء من حولي عامرا بالحب والشوق والدفء، وحين تغيرت الأمكنة والأزمنة والناس صار الحنين أكثر إيلاما من أي مشاعر أخرى. بعض الأشخاص لا يغيبون عن العين وحسب، بل يتركون في القلب فراغا لا تملأه الوجوه ولا تعوضه الأيام. أشتاق إليهم كما تشتاق الأرض لأول قطرة ماء، أو كما ينتظر الساهر نجمة تؤنس وحدته. أبحث عنهم بين ثنايا يوم يمر مسرعا نحو أسبوع طويل، وقد أجد بعضا منهم على إيقاع أغنية سمعناها معا ذات مرة، أو جملة قلناها بالصدفة معا، أو على مفرق درب تاه بين الدروب، مجرد ذكرى عابرة يمكن أن تشعل الحنين، يمكن أن تعيد الصورة لزمنها كأنك تعيشها الآن بأدق التفاصيل. ما أجمل الأرواح التي تسكننا، تلك التي تبقى رغم البعد أقرب إلينا من أي شيء. بصراحة أنا أتحدث عن جدتي، لا أعرف لماذا هي وحدها تملأ كل مساحة الحنين في قلبي. هي لا تغادر لحظة واحدة، وأنا لا أريدها أن تغادر أبداً.

لا يفوت الأوان أبدا، هكذا يقال في كل اللغات للتعبير عن البدايات الجديدة، مهما تقدم العمر وتغيرت الأيام وتغير الناس. كلما تقدم العمر كلما أدرك الإنسان لماذا من المهم أن يحيط نفسه بأناس يشبهونه في أخلاقه وحاجته للمشاعر النبيلة والكلمات اللطيفة والتعابير الجميلة وحسن التعامل وصدق الكلام. تلك ليست انتقائية أو فوقية أو مبالغة

في الحاجة إلى سلام النفس والروح، إنها نوع من النضج الذي يأتي على موعد مع جردة حسابات تفرضها التغيرات من حولنا. إنها لحظة يقول المرء فيها: كفى لرتابة تعيد نفسها حد الملل، كفى للمجاملة حين تتحول إلى نوع من النفاق أو إلى حمل زائد لا مبرر له غير إسعاد من اختاروا التعاسة كأنها نهج حياة. حين نبلغ تلك المرحلة من النضج لا يمكن التعايش مع الفوضى ولا مع قلة الاحترام ولا العلاقات المرهقة التي كانت تستنزف الوقت وطاقة الاحتمال وتعتم علينا نافذة الأمل التي يفترض أن نطل منها على قدر من الجمال الممكن أو المتاح. تلك هي المساحة التي تبحث عنها القلوب المنكسرة والمتعبة كي تستعيد نبضها فتخفق بالحب والعطف والحنان وتذوق بعضا من فرحة الحياة.

في مجموعتها القصصية تسعى الروائية المصرية شيرين سامي إلى تشريح وتفكيك فلسفة أنصاف الأشياء، تكشف عن العوز العاطفي الخافت الذي يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية للأبطال الذين يرتضون بنصف دفء ونصف حب ونصف طمأنينة لا تكتمل أبدا. تتحول القصص إلى مرآة للإنسانية شديدة الهشاشة نابشة

دهشة في مرارة الخذلان وفراغات الروح، ليكتشف الأبطال مع آخر ضوء ينطفئ أن العتمة المؤقتة قد تصبح أحياناً مساحتهم الوحيدة والآمنة للنجاة. تتقاطع حكايات المجموعة وتتباين عوالمها، معتمدة لغة بصرية جميلة. تدور القصة التي تحمل المجموعة عنوانها حول فتاة تستعيد مزاج التسعينات ورسائل الشرفات وشرائط الكاسيت القديمة. غالباً ما يطغى نوع من الأذى الذي يتعمده أو لا يتعمده الآخرون حين يعلقون على شخص ما منتهكين روحه ومشاعره. وهي تقول: كثيراً ما تتمشى في الشوارع، قديماً كان الغرض من التمشية هو حب الحركة مع مشاهدة الطبيعة والناس والمحال والأحوال، ثم أصبحت تفعلها حتى تنحف بعد أن علق عليها أحدهم باستهزاء بأنها تحتاج إلى أن تفقد بعض الوزن. كان أبوها قد قال تعليقا مشابها ذات مرة، لكن بحسه الساخر كانت تتبدى لها أشياء كثيرة وهي تمشي، قائمة طويلة من الأمور التي تؤلمها، هذا الألم الشفيف الذي لا تستطيع أن تصرخ وتهد العالم وتقول بسببه يجب أن أرحل، ألم له قوام هلامي لا تستطيع أن تمسك به أو تكرهه أو ترويه للآخرين.

يستكشف الفيلسوف الفرنسي فرانسوان نودلمان في كتابه الشهير عبقرية الكذب التناقض بين الأفكار الفلسفية والسلوك الشخصي للفلاسفة، معتبراً أن الكذب على الذات ليس نفاقاً بل مصدر إبداع فكري. يرى نودلمان أن هذا التناقض يعكس

تعدد الذوات داخل الفرد، ويحلل الكذبة كآلية نفسية وفلسفية تنتج أفكارا إبداعية. فيقول إن الكذبة ليس مجرد خداع خارجيا للآخرين، بل يتجلى في أعمق الذات، مثل كذب الإنسان على نفسه. يسلط الضوء على التناقض بين ما يعلنه المفكرون من أفكار وما يعيشونه من حياة شخصية، مؤكدا أن هذا التناقض ليس نفاقا بالضرورة، بل مكون جوهري من الهوية البشرية المعقدة. يحلل نودلمان عددا من المفكرين الكبار الذين كانت أفكارهم تدعو إلى قيم سامية، بينما كانت حياتهم الخاصة تخالفها بشكل صارخ. الهدف ليس فتحهم، بل فهم هذا الانفصال كظاهرة إنسانية شائعة. جان جاك روسو كتب في التربية المثالية، لكنه تخلى عن أطفاله ووضعهم في دار للأيتام. سيمون دي بوفوار أيقونة النسوية وتحرر المرأة، لكنها عاشت علاقة خضوع مع سارتر. يقدم المؤلف الكذب على الذات كوسيلة للبقاء النفسي والاستقرار الداخلي. الإنسان لا يطيق التناقض أحياناً، فيختلق تبريرات وهمية لأفعاله ليحافظ على صورته الذاتية. يريد نودلمان كسر ثنائية الصدق الكذب بوصفها مطلقة، لا يدعو إلى الكذب بل إلى فهم الذات من خلال تناقضاتها. الإنسان ليس كائنا عقلانيا نقيا، بل كائن متكلم يكذب أحيانا ليعيش. الكذب ليس انحرافا بقدر ما هو وظيفة من وظائف الحياة الذاتية.

ماذا لو كانت أشد رسائل العالم صدقاً هي تلك التي لم تصل أبداً في جزيرة نائية يداعبها الموج، يقبع مكتب بريد فريد لا يشبه أي مكتب آخر، تأتي إليه الرسائل وتخرج منه إلى كل العناوين القريبة والبعيدة.

بعيدة، بعض الطرود بكل ما فيها من حروف وكلمات قد ضلت طريقها، رسائل كتبت لأشخاص رحلوا، واعتذارات تأخرت بعد أن عبروا، وأمنيات هجرت في قيعان الصمت. إلى هذه الجزيرة تصل ريسا، ابنة ساعي البريد الذي أفنى عمره كي لا تضيع رسالة واحدة، والأم الشاعرية التي غذت روحها بالخيال تأتي في مهمة ظاهرها فرز الأرشيف المتراكم لعشر سنوات، لكن حقيقتها مطاردة سر دفين وخيط رفيع يربطها بماضيها. إنها تبحث بلهفة عن رسالة يتيمة قد تكون موجهة إليها، وفي تفاصيل رواية العناوين المفقودة للروائية اليابانية أوروا ميسينا ترينا كيف تكتشف من وسط ركام الحكايات الكلمات القادرة على بناء جسور من نور بين الغرباء، وكيف أنها يمكن أن تداوي أعمق الجراح. هذه الرواية ليست مجرد سرد قصصي، بل ترنيمة شاعرية عذبة تمس نياط القلوب، ومزيج ساحر من الأدب الياباني الدافئ والروح الإيطالية الحالمة. إنها خيار مثالي للقراء الباحثين عن الطمأنينة ولعشاق القصص الإنسانية العميقة التي تشفي الروح وتعيد الثقة في العلاقات، وقد تترك في داخل القارئ أثرا دافئا يذكره بأن كل كلمة نكتبها هي حياة كاملة تستحق أن تعاش. المسافة بين الرسائل حين تكتب إلى أن تقرأ قد تغير عمق الكلمات ومعانيها، قد تكشف ما تحمله الأحرف كيفما كان خط كاتبها، أن شكل الحرف يستعيد انكسار الشعاع وانحناءات الظلال، قد يستحضر الوجوه كأنها صورة لم يغير الزمن ملامحها، وقد تحمل الرسالة عبق المكان كأنك حاضر فيه. حتى الرسائل التي تصل في موعدها، هناك دائما خلف الظلال ظلال، وخلف الكلمات التي كتبت كلمات ربما لم تكتب بعد. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والأخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد تبني الوزارة خطة استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل، وخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية. تحذيرات من تدني الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي نتيجة الغبار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق، يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. وقال الوزير أبو السمن إن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 8 مشروعات مركزية لمعالجة أضرار المنخفضات والانهيارات. وقع وزير العدل دكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وأكد التلهوني عقب مراسم التوقيع في الرباط أمس أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة، أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات. وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين. ونتحول مستمعينا إلى قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين. كما أطلقت دبابات إسرائيلية النار تجاه أحياء التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا قيد الإنشاء غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. كما أصيب 4 فلسطينيين في اعتداءات نفذها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وعلى خلفية تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال خروج الأوضاع في الضفة المحتلة عن السيطرة وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي. ونقل المصدر أن زمير أبلغ نتنياهو شخصيا قبل أيام من اجتماع عقد في قيادة المنطقة الوسطى للجيش بأن الضفة الغربية تواجه خطر الانفلات في ظل تصاعد ما وصفه بالجرائم القومية.
وإلى لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل في روما، وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التحقق ومستقبل المناطق التجريبية، في حين يبرز ملف مرتفعات علي الطاهر كأحد أبرز نقاط التوتر في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية.

0: عسكرية واسعة. المزيد في التقرير الذي أعدته شجون الجبور ويقرأه عاطف نسور.
1: في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، برزت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان نقطة ساخنة في المشهد الميداني والتفاوضي وسط تحذيرات من تصاعد التوتر. وفي هذا السياق كشف مصدر أمريكي أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. وقال المصدر إن ملف علي الطاهر إلى جانب الترتيبات الأمنية والمناطق التجريبية سيكون في صلب المباحثات اللبنانية الإسرائيلية خلال جولة روما المقبلة، مؤكدا أن واشنطن لا تؤيد اندلاع مواجهات إسرائيلية واسعة قبل انعقادها. وتأتي هذه المواقف في أعقاب تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل تجربة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي بدأت في زوطر الغربية عقب توقيع اتفاق الإطاري في حزيران الماضي. في المقابل قال مصدر لبناني مسؤول إن بيروت لا تزال تنتظر من الإدارة الأمريكية تحديد موعد الجولة المقبلة، متهما إسرائيل بتعمد إبطاء المسار التفاوضي وكسب الوقت على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن خلافات لا تزال قائمة بشأن آلية التحقق وتشكيل الفريق المكلف بها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يندرج في إطار المماطلة وإطالة أمد المفاوضات.
0: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري بل تمتد إلى الاقتصاد الإيراني. في المقابل تسعى إيران إلى احتواء تداعيات هذه الضغوط والحد من آثارها، بالتزامن مع دعوتها الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: لم تعد الحرب على إيران تخاض بالنيران وحدها، حيث تتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية شكلا آخر، وذلك مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا، وأقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات والتي تتمثل بالتضخم والبطالة، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنسبة 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكيين، وبلغ معدل التضخم السنوي 66% خلال تموز الماضي. وفي الوقت الذي يهدد فيه قادة إيرانيون الولايات المتحدة بالرد العسكري، ويعلنون أن البحرية الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهو ما تنفيه واشنطن، حذرت الولايات المتحدة الدول من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات، بينما لم تصل إلى حد فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الإيرانيين الرئيسيين مثل الصين والهند، تجنبا لتداعيات محتملة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شبكات ووسطاء وقنوات، قالت إن طهران تستخدمها لتهريب النفط والتحايل على العقوبات. وفي خضم الحملة الأمريكية للضغط الاقتصادي على إيران، يسعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث أكدت قطر خلال محادثات مع قادة إيرانيين في وقت سابق في طهران على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب والمتمثل في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المحادثات مع قطر بأنها مبتكرة، مجددا دعوته الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات، مؤكدا أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز

0: في حال أوفت واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين البلدين.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 82 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران في أحدث حصيلة للعمليات الأمريكية في المنطقة. وقالت سنتكوم إن قواتها عطلت 3 سفن وصعدت على متن 2 أخريين، مشيرة إلى أن ذلك جرى لضمان الامتثال للحصار. ولم تكشف القيادة الأمريكية أسماء السفن أو جنسياتها أو حمولاتها، كما لم توضح طبيعة الإجراءات المتخذة بحق السفن 3 أو تفاصيل عملياتي الصعود. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. ويأتي التأهل تقديرا لدور تطبيق سند في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية. ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز حضور تجربته دوليا. بدأت وزارة الصحة باستقبال طلبات خريجي الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط لغايات الحصول على تصاريح مزاولة المهنة دون اشتراط اجتياز الامتحان الشامل، انسجاما مع المستجدات التشريعية الناظمة للتعليم العالي. يأتي ذلك في إطار موائمة إجراءات إصدار تصاريح مزاولة المهنة مع التشريعات النافذة، بما يتيح لخريجي الدبلوم المتوسط استكمال إجراءاتهم المهنية وفقا لمؤهلاتهم ومتطلبات المهنة وبما ينسجم مع اعتماد المعدل التراكمي للتخرج. أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 400 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وأكدت الغرفة أن النمو يعكس توجها متزايدا نحو تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة، بما يعزز انتشار المنتجات الأردنية ويحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. نظمت الكلية التقنية في جامعة اليرموك المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي تحت شعار على خطى الحسين، وذلك لبحث مستقبل التعليم التقني وربطه بسوق العمل والتنمية الاقتصادية. رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري تحدث لمندوبتنا سهاد المومني.
2: ونحن بالمؤتمر الوطني للتعليم المهني والتطبيقي في الأردن، وأخذنا شعار هو على خطى الحسين لهذا المؤتمر، لأنه يجسد فعليا رؤية سيدي ولي العهد فيما يتعلق بالتشجيع على التعليم التقني والمهني، لأنه ركيزة حقيقية للاقتصاد الوطني. واليوم احنا بدورنا جبنا جميع الجهات ذات العلاقة الستيك هولدرز المعنيين بالتعليم التقني والمهني، من حيث المهتمين بالتعليم التقني والمهني، المعلمين بالمدارس التعليم التقني والمهني، وأيضا رؤساء الجامعات، وأيضا الجهات ذات العلاقة بضبط الجودة والمعايير المتعلقة بمناهج التعليم التقني والمهني والتدريب المهني والتقني أيضا. وهذه الحوارية هدفها الخروج بتكاملية مع أيضا شركاء من الصناعة، مع أيضا رؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عالي ذات اهتمام وتركيز على التعليم المهني والتقني.
1: أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار، ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة حتى الآن. وبتمويل المشروع الجديد ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة والتي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى نحو 14.5 مليون دينار، وتشمل إنشاء مركز صحي بذان وبردة ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي. وينفذ المشروع بالشراكة بين شركة البوتاس العربية

وزارة الصحة ضمن البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة. هذا وتحذر الأرصاد الجوية السائقين على الطريق الصحراوي، ولا سيما في منطقة القطرانة والمناطق المحيطة، من تدني مدى الرؤية الأفقية ناتجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة. ودعت السائقين على الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، والانتباه إلى احتمالية حدوث تدن مفاجئ في مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الأشغال العامة يؤكد تبني الوزارة خططا استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل، وخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية. تحذيرات من تدني رؤية الأفقية على الطريق الصحراوي نتيجة الغبار. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين محمد إبراهيم الطراونة ومزيد العرمان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل عمان، بيوت الحنين وذاكرة البساتين.

الآن يا أم العواصم أشرقي وتألقي وتبختري وتباهي، أمشي إليك إلى المدى المتناهي، وتذوب في اللحن الحنون شفاهي، وأقول نور بالرشاد قلوبهم، واحرس دروب الطيبين إلهي. بقلب المحب العاشق يكتب الشاعر حبيب الزيودي طيب حضور عمان بكل جبالها، كأنه يحضنها بروح المتصوف على ذرى جبالها، فتبادله الحب بفيض من المهابة والتحيات

الطيبات. وعمان تسمو بجبالها السبعة، وفيها جبل عمان أجمل قممها التي شكلت سجلها التاريخي بكل تفاصيل دروبها وبيوتها وأهلها الذين واطنوها عشقا وساروا يدا بيد مع جبل عمان نحو حداثة عمان الجديدة، مع الاحتفاظ بنكهة التراث ومعتق التاريخ الساكن في مساحاته. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معا تتفتح هناك في جبل عمان لتروي عبق تاريخه وسيرة أهله. فهو الجبل الذي يعتبر أحد أقدم أحياء مدينة عمان، التي يقع جزء منها في شطرها الشرقي والآخر في الجزء الغربي، حيث يمتاز جبل عمان بشوارعه الضيقة التي أنشئ بعضها في ثلاثينيات القرن الماضي، وضم في جنباته الكثير من المعالم التراثية والشعبية للعاصمة، حيث أنشئ فيه أول دوار في عمان، الدوار الأول الذي يقع عليه شارع الرينبو التراثي. ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان وينتهي عند دوار الملك طلال المعروف بالدوار الثالث. لكن ترتيب تلك الميادين التي يسمى كل واحد بدوار لتشكل بمجملها سلسلة دواوير شارع زهران وصولا حتى الدوار الثامن الذي كان يعرف قديما بمثلث وادي السير، وهو يقع في منطقة وادي السير وأقيمت فيه حديثا عدد من الإشارات الضوئية. كما يتقاسم شارع التاسع من شعبان المنطقة بين جبل عمان وجبل الويبد شماله، بينما يقع شارع مانجو التراثي على طول المنحدر القريب من الجبل، فيما يخدم شارع الرينبو المحور الرئيسي القادم إلى وسط البلد وأسفل الجبل. كأنه منارة العلياء بارتفاع موقعه، حيث يطل جبل عمان بتفاصيله العالية الفاتنة، كما علم السارية أو قبة من نور وهو يشرف على الأحياء المجاورة له بأضوائه ومبانيه، كأنه يلوح بنبض الحياة والأمان لها، خصوصا عند منطقة الدوار الثالث حيث فندق الرويال وفندق حياة عمان بإطلالتهما على معظم مناطق عمان. ويقع جبل عمان حسب تنظيم أمانة عمان الكبرى ما بين الدوارين الأول والثالث، لكن هناك من يعتبره على امتداد الدوار الخامس حيث حي عبدون وما حوله، وهو ينضوي إداريا ضمن منطقة زهران التي تتكون من جبل عمان وعبدون وأم أذينة. مباركة هي عمان التي يحمل كل مكان فيها سردية تشكل جانبا من مدونة الأردن على امتداد مساحاته، بينما في داخل عمان هناك فسيفساء دقيقة وجميلة تعكس تاريخ كل جبل من جبالها بوعي عميق لهذا البعد الحضاري الذي يسكن المدينة، حيث يتجلى جانب من هذا الموروث المعنوي في جبل عمان عند قراءة سجل تاريخه العتيق الذي يشير إلى أن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، حيث كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجودا حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يمينا، حيث يوجد رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 مترا مربعا ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي

قالوا إنها كانت 20 برجاً تمتد من منطقة البقعة شمالاً حتى نعور جنوباً، ويعود بناؤها للقرنين 6 و7 قبل الميلاد. كما يذكر بأن الكابتن كوندر كان قد مر على رجم الملفوف ضمن المواقع التي زارها في عام 1880، حيث احتفظت المنطقة الشمالية من الجبل والمطلة على شارع وادي السير باسم جبل الملفوف. ستمر مئات السنين على هذه الأبراج العمونية الحافظة لتاريخ عمان، وستعاد لها الحياة والحضور والاستذكار والاستعادة باستقرار أهل عمان الأوائل قريبا منها في مطلع القرن 20، مع تأسيس إمارة شرق الأردن وإعلان عمان عاصمة للإمارة ومقرا للعائلة المالكة ومركزا للسياسة والإدارة والاقتصاد، وحاضنة لكبار التجار ومكاتب القوات المسلحة في البلاد. ستتوسع مدينة عمان وستجذب الكثيرين ليكونوا قريبين من مركز العاصمة عمان، وسيبدأ السياسيون بالانتقال إلى جبل عمان والمناطق المجاورة، ليصبح هذا الجبل من أماكن جذب النخبة من السياسيين والتجار والوجهاء، لتتشكل في جبل عمان بدايات عمان الغربية الحديثة، خصوصاً عند إنشاء الدوار الأول الذي كان الشريان الرئيسي الرابط بين عمان الغربية وعمان الشرقية. وسيتم إطلاق اسم جبل عمان الجديد على جبل الملفوف، ثم بعد ذلك سيستقر الاسم على ما هو عليه الآن، جبل عمان. التطور الذي شهدته عمان بشكل متسارع منذ تأسيسها أكثر ما يمكن التعبير عنه ورصده وتوثيقه من خلال تتبع سيرة جبل عمان، الذي انتقل بشكل هادئ وواع وواثق من سكينة البساتين والبيوت التراثية إلى حداثة العصر ونبض الحياة الجديدة، بوعي يوائم بين الاحتفاظ بالأصالة والتراث والتقدم باتجاه الحداثة والمعاصرة. إنها قصة جبل عمان النابضة بالذاكرة التي يحفظها أهل المدينة ويروونها للأبناء بحميمية التعلق بكل تفاصيل المكان. يحكون كيف تشجع بعض سكان عمان للسكن في هذا الجبل قديما، عندما أقيم خزان ضخم للماء في منطقة جبل عمان، فصار سكان البيوت يستغنون عن مهنة السقة الذي كان ينقل الماء إليهم أو حملهم للماء بأنفسهم، حيث استراحوا واستقروا هناك في جبل عمان عندما تم مد مواسير الماء من هذا الخزان إلى بيوتهم. ستتشكل مظاهر عمران وحياة بعد ذلك في جبل عمان، في مزيج بين ملامح المدينة وبين الحنين إلى سكينة الريف، حيث صارت تبنى البيوت الحجرية الجميلة في الجبل، وحولها البساتين الملونة بخضرة الأشجار وبالأزهار والورود، مثل بستان أبو شام وبستان الغريب وبستان البلبيسي وبستان بيت الشريف زيد وبستان القاسم وبستان العودات وغيرها، لتتكون في هذا الإطار الحميمي الحالة المجتمعية والعمرانية بأبهى صورها في جبل عمان. يتذكر الكبار في جبل عمان ذاك البيت التراثي بتصميمه المقدسي الذي يعانق الفضاء أعلى الجبل في الدوار الأول نهاية شارع الرينبو، هناك حيث بيت الملك طلال رحمه الله، الذي ولد فيه الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه، حيث عاش طفولته في أحياء جبل عمان، وكان يذهب من هناك إلى مدرسته في المرحلة الابتدائية الكلية العلمية الإسلامية التي تقع بين الدول.

وارين الأول والثاني. ويشير الملك الحسين في كتابه مهنتي كملك إلى بيته في جبل عمان قائلا: عندما كنت صبيا صغيرا كنا نقيم جميعا في دارة متواضعة تتألف من 5 حجرات مع غرفة استحمام واحدة تحيط بها قطعة أرض صغيرة في جبل عمان إحدى تلال العاصمة 7. وعلى مرمى التفاتة من بيت الملك طلال تم تأسيس نادي الملك الحسين في عام 1958 بجانب مبنى البرلمان الأردني القديم، حيث كان ملتقا لرجال السياسة والفكر والمثقفين الأردنيين، ويعد من أقدم الأندية العربية التي لعبت دورا مهما في ترسيخ المسيرة الثقافية والفكرية وتعميق الروابط الاجتماعية. وقد أعيد ترميمه وبناؤه، وتمت إضافة مرافق جديدة له، وافتتحه بعد التجديد جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2004. شهد جبل عمان أول مداميك الحياة السياسية الديمقراطية في الأردن في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي في مبنى البرلمان الأردني القديم الواقع قرب الدوار الأول عند زاوية التقاء شارع الكلية الإسلامية مع شارع خليل مطران، حيث عقدت فيه اجتماعات المجلس التشريعي ثم مجلس الأمة بين عامي 1942 و 1978، إضافة إلى أن المكان شهد إعلان الشهيد الملك عبد الله الأول بن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 من أيار عام 1946، وبعدها شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما. وقد تحول المبنى ليكون متحف الحياة البرلمانية عام 2015، ويتبع لوزارة الثقافة بمبناه الذي هو من 3 أجزاء، حيث توجد في الجزء الأوسط قاعة البرلمان، وفي الجناح الأيمن هناك قاعات العرض التي تروي قصة الحياة البرلمانية في الأردن، بينما الجناح الأيسر يضم مكتبي ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقاعة التشريفات. تلك البيوت التراثية الممتدة على مساحة جبل عمان ما زالت تحتفظ بذاكرة الكثير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي سكنتها، من أمثال عود الكسوس وسعيد باشا المفتي. وهناك منزل رئيس الوزراء إبراهيم هاشم رئيس الوزراء، والمنزل الذي ولد فيه الروائي العربي عبد الرحمن منيف، ومنزل كلوب باشا. كما تشير خريطة جبل عمان إلى كثير من البيوت والقصور والفلل التي ما زالت قائمة فيه، كقصور آل مانجو، حيث قصر حمدي مانجو الذي يحتضن الهيئة الملكية للأفلام، وقصر إبراهيم مانجو، وقصر كمال مانجو. وهناك يوجد في الجبل أيضا عمارة مصطفى خلف الزيات، وقصر البلبيسي، وقصر الطباع، وفيلا الطراونة، وفيلا شاكر الزهار أحد الأطباء الأوائل في الأردن، وفيلا سعيد المفتي، وفيلا جردانة، وفيلا عصفور، وفيلا رشيدات، وفيلا ظبيان، وبيت سمور، وبيت علي باشا الحموري، وبيت شقير الذي كان مدرسة للبنات وأصبح حديثا مطعما ودارا للتراث. يحلق جبل عمان بجناحي الحضارة والحداثة في مسيرته الواثقة التي تقوده إلى أعلى مراتب الحضور المتجدد باحتضانه للعديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية
والتجارية

0: والسياحية، إذ يوجد فيه كل من مؤسسة نهر الأردن والهيئة الملكية للأفلام ومؤسسة برية الأردن ودارة الياسين والكلية العلمية الإسلامية ومسجدها القديم التي بنيت في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، ومؤسسة عبد الحميد شومان ومدرسة الأهلية والمطران والمسجد العمري ومستشفى ملحس كأول مستشفى خاص في عمان الذي أصبح مقراً لنقابة المحامين الأردنيين، ومدرسة شكري شعشاعة ومدرسة زين الشرف والمركز الثقافي البريطاني ومدرسة راهبات الوردية والمركز الثقافي الإسباني ثير بانس وبيت تايكي الثقافي والملحقية الثقافية السعودية والمركز الثقافي التركي وسينما الرينبو وغيرها من المؤسسات التي استخدمت الكثير من الأبنية التراثية في جبل عمان كمقرات لها. وكما أن للبيوت ذاكرتها، فإن لشوارع جبل عمان سيرتها التي تسجل جانباً من تاريخ الجبل وتفاصيله، حيث إن شارع زهران يشكل بحضور شريان حياة يربط بين الدوارين الأول والثالث مروراً بالدوار الثاني، ويمتد حتى الدوار الثامن، حيث يقع على هذا الشارع قصر زهران الذي بني عام 1957 واستخدم لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف رحمها الله، وبقي بعد ذلك مقراً هاشمياً تقام فيه بعض المناسبات الاجتماعية المرتبطة بالعائلة الهاشمية. وقد صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان. وتشير ذاكرة جبل عمان في صفحاتها المشرقة إلى شارع خرفان الذي يعد من شوارع عمان القديمة بإطلالته على وسط البلد، حيث تأسس عام 1950 ليربط حي المصاروة بحي خرفان والدوار الثاني. ومن أهم شوارع عمان الحاضرة في حياة أهل جبل عمان وكل من يزور المنطقة كل من شارع الرينبو وشارع عمر بن الخطاب، شارع مانجو سابقا، وشارع الخالدي، وشارع البحتري وغيرها. ذاك هو جبل عمان، وتلك هي ذاكرته التي ما زالت تحتفظ بتاريخ وسيرة عمران أهل عمان لكل تفاصيله، ليبقى شاهدا على تأسيس المدينة منذ أول مداميك بيوتها وأشجار بساتينها حتى تنامي الحياة فيها حداثة وتوسعا وتنوعا، ليبقى جبل عمان أجمل جبال العاصمة وأعرق المناطق فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج أعلام العرب.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أعلام العرب. في هذه الحلقة سنتحدث عن اللغة العربية التي تعتبر إسهاما حضاريا كبيرا، وقد ساهمت هذه اللغة بتقديم الحضارة والتراث والفكر العربي على بقاع واسعة من القارات القديمة والحديثة. وقد أسهم نزول القرآن الكريم باللغة العربية أن منح هذه اللغة مكانة خاصة وأعطاها قوة لتنتشر بين العديد من الشعوب في العالم. وهذه اللغة على قدمها وعراقتها ما زالت حاضرة بقوة في مجال الكتابة والإبداع وحتى في الإبداع العلمي، وهي من اللغات المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة وحاضرة بقوة، ويتوجه العالم في عديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية نحو تدريس اللغة العربية نظرا لمكانتها وجدارتها أن تبقى حاضرة في المستقبل. للحديث عن هذا الموضوع وعن علم من أعلام اللغة العربية نرحب بالدكتورة دلال عنبتاوي، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه باللغة العربية وكاتبة وناقدة وباحثة وذات حضور مميز على الساحة الثقافية الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
3: أعتز بهذه الاستضافة وأتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك الدكتور هزاع البراري وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل خاص لما نحتاجه بهذا الوقت وبهذا الزمن، وعلى تسليط الضوء كذلك على شخصيات أثرت وساهمت في أن تكون اللغة العربية ذات موقع متميز في الأردن وفي العالم العربي وحتى على مستوى العالم.
2: نعم صحيح. دكتورة، اخترت أن تتحدثي في هذه الحلقة عن الدكتور خالد الكركي، وتعرفي أن الدكتور خالد الكركي له سيرة عطرة في مجال اللغة العربية كأكاديمي وككاتب وأديب، وأيضا أنه شغل مناصب ثقافية وإعلامية كبيرة وحتى في

0: وزارة التربية والتعليم. سنتحدث عن كل هذه التفاصيل التي تتعلق بهذه الشخصية المتميزة ذات الحضور الكبير، لكن قبل ذلك أريد أن أسمع منك يعني تمهيد أو إطلالة على اللغة العربية وأهميتها ومكانتها بين لغات العالم.
1: اللغة العربية هي لغتنا، وهي هويتنا، وهي ما يميزنا عن العالم، وتستحق منا هذه اللغة الآن أن ندافع عنها بشراسة لما تتعرض له الآن. وكما أرى أنا كتربوية، يعني اشتغلت في العمل التربوي فترات طويلة، تقريبا درست ثانوية عامة لمدة 30 سنة لمادة اللغة العربية، فكنت حريصة جدا جدا جدا على أن تتقن الطالبة اللغة العربية وأن تعتز. نحن لا نريد الطلاب أن يتقنوا فقط، نريدهم أن يعتزوا بلغتهم، لأن اللغة هي عنواننا وهي حضارتنا وهي وجودنا وهي كياننا أصلا. حين يهتم الطالب بكيانه من خلال لغته يكون أقوى في الدفاع عنها وأكثر قدرة على استيعابها وفهمها. يعني بمعنى آخر، أنا لا أريد أن أحصر الطالب فقط بالنحو والبلاغة والمجاز لا، أنا أريده أن يستوعب هذه اللغة بكل أبعادها، بكل مضامينها، لأنني أريده أن يخرج من قاعة الدرس سواء كان في المرحلة الابتدائية أو في الثانوية أو حتى في الجامعة وهو يعتز بأنه عربي ويتكلم اللغة العربية.
0: دكتورة، بناء على هذا الفهم، هل لغتنا العربية الآن تتعرض لمخاطر وبالتالي تتعرض لمنافسة ربما تكون غير عادلة مع اللغات الأجنبية الحاضرة والتوجه لتدريس اللغات الأجنبية؟
1: للأسف أقول لك نعم، تتعرض وبشراسة. للأسف حين تدخل للمدارس بشكل عام، لا أريد أن أسمي مدارس بعينها، تجد أن الطالب يهتم بأن يتقن اللغة الإنجليزية ويبدع فيها ويتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ويحجم عن دراسة اللغة العربية، أو يشعر بأنه ليست ذات أهمية. للأسف ما نعانيه الآن في مدارسنا أن هناك اهتمام مبالغ فيه من الأسرة، من داخل البيت الأم. أنا للأسف أجد بعض الأمهات أحيانا تتحدث مع ابنها في اللغة الإنجليزية وهي عربية وهو عربي والأب عربي. طيب كيف تركب هذه الأفكار مع بعض؟ يعني وأنا
0: يبدو
1: بصراحة
0: أن سوق العمل أيضا
1: أواجه هذه بشراسة. حين أجد أم عربية تتحدث مع ابنها باللغة الإنجليزية وهو يجاوبها باللغة الإنجليزية ويتقن اللغة الإنجليزية، وأحيانا كمان بتعطيه الآيباد وبتفتح له على برامج باللغة الإنجليزية. طب أعطيه الآيباد، لست ضد ذلك، ولكن أعطيه على برامج لغة عربية ليحضر الرسوم المتحركة أو الصور أو إلى آخره وهناك لغته حاضرة. أما تكون لغة إنجليزية، وبعض الآباء والأمهات يتباهون كثيرا بأنه ابنه أمامك بتكون بجلسة بأنه بتكلم ابنه اللغة الإنجليزية بطلاقة.
0: صحيح. طيب دكتورة، الآن إحنا يعني حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، قبل أن نتحدث مطولا عن عالم مثل الدكتور خالد الكركي، احنا نعرف ان الدولة العثمانية عندما يعني حكمت المنطقة قرابة ال 400 عام ويزيد، كان في هنالك اهمال
1: صحيح
0: لتدريس اللغة العربية، وفي الفترات الأخيرة كان هناك محاولة للتتريك، اي يعني احلال اللغة التركية مكان اللغة العربية. لكن في بداية النهضة ظهرت شخصيات عربية أعادت للغة العربية مكانتها، سواء في القاهرة، في بيروت، في عدد من العواصم والحواضر العربية مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي، ويعني حتى يعني شعراء أمثال أحمد شوقي وأيضا نأخذ العقاد وكثير، حتى ناس قبلهم وبعدهم كثيرين. كيف يعني لهذه الشخصيات كان لها دور بإعادة اللغة العربية إلى الواجهة من جديد؟
1: الحقيقة ما تفضلت به هو ما حدث، وكان المفصل بالتتريك. كانت الـ يعني الضربة القاضية التي كانت ستتعرض لها اللغة العربية أن تحل اللغة التركية مكانها. وهنا انبرى عدد كبير من الكتاب للدفاع عن اللغة العربية، وليست أي لغة، كانوا يعمدون إلى الكتابة باللغة العربية الفصحى الصحيحة. وطبعا لا ننكر أن هناك عدو آخر ظهر من بعد التتريك، اللي هو اللهجة العامية، اللهجات العامية التي أصبحت تتحدث فيها كل دولة عربية بطريقتها. وهذه الأخرى ساهمت كذلك بإضعاف اللغة العربية، يعني أشعرت الإنسان العربي بأنه يلا هناك بديل عن هذه اللغة العربية الفصحى. أنا أقول ووجه تحيتي طبعا لهؤلاء الذين حملوا هذا المنبر ودافعوا عن اللغة العربية دفاعا شرسا بأن كتبوا باللغة العربية الفصحى بلغتها الصحيحة، وحاولوا أن يعطوا للأجيال أن اللغة العربية لا تموت، قوية وخالدة ولن تتغير حتى مع حرب اللهجات العامية. إلا أننا ما زلنا نحافظ، وأنا شخصيا من الذين يدافعون عن استخدام اللغة العربية الفصحى داخل غرف الصف حتى وإن كانت المادة غير لغة عربية. يعني حتى في الكيمياء لا يمنع أن يتحدث الطالب باللغة العربية الفصحى. وأحاول دائما أن أقول لتكن اللهجة في الشارع وفي أماكن الدراسة والعمل، لتكون اللغة العربية حاضرة حتى تستطيع أن، وهي الحمد لله هي لغة محمية من الله،
0: الحمد لله،
1: ويحفظها القرآن ويحفظها هذا التراث العظيم للأمة العربية الإسلامية الخالدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إحنا الآن ننتقل للحديث عن الثيمة الأساسية. إحنا في برنامج أعلام عربية، يعني الدكتور خالد الكركي كان يعني ولا زال والله يعطيه الصحة والعافية من الشخصيات البارزة في مجال اللغة العربية تدريسا وحفظا وكتابة، وأيضا في آخر مناصبه، وسأستمع جزء من السيرة من خلالك، كان يعني رئيس مجمع اللغة العربية في الأردن. لماذا خالد الكركي وما هي أهم محطات سيرته الذاتية؟
1: خالد الكركي أوجه له هذا الصباح تحية متميزة، لأنه كاتب عظيم وناقد عظيم ومبدع عظيم ورجل سياسة عظيم. طبعا هنا أتشرف بكلمته التي يقول فيها: اللغة هويتنا وضياعها ضياع لنا. طبعا هذه العبارة تأخذنا إلى أماكن كثيرة نتعرف من خلالها على المحطات التي وقف عندها الدكتور خالد الكركي مدافعا ومنبريا للدفاع عن اللغة العربية وعن الأمة العربية. فهو أكاديمي ولغوي ورئيس مجمع اللغة العربية، وهو وزير ثقافة ووزير تربية وشاعر وناقد ومفكر، رجل
0: وكان رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أيضا،
1: رجل بكل هذه التفاصيل يستحق منا أن نقول له ربنا يعطيك الصحة والعافية. آمين. حتى نستزيد من علمك وثقافتك وحضورك وفهمك، وتظل مدافعا ومنبريا للدفاع عن اللغة العربية التي صحيح. تستحق مثل هؤلاء الرجال.
0: صحيح. جهود خالد الكركي من وجهة نظرك يعني ومحطاته في خدمة اللغة العربية
1: في الحقيقة جهود عظيمة وكبيرة، ولا يكفيها برنامج ولا تكفيها لحظات دقائق الوقوف عندها. لكننا نقول هذا الرجل أولا ساهم على مستوى مجمع اللغة العربية بأن يكون لهذا المجمع دور كبير في تعريب العلوم. فهناك المصطلحات الكثيرة التي أدخلها الدكتور خالد الكركي وعربها بدل استخدامها في المصطلح الأجنبي المتعارف عليه. ثم أصدر المعاجم وأشرف على معاجم متخصصة

0: لحفظ المفردات وتجديدها.
1: صحيح.
0: ثم مقاومة الدخيل، وهذه يعني تحتاج لقوة وشجاعة أن تقاوم هذه الفرنكفورت نية القادمة إليك، والكلمات الأجنبية التي تتسرب من خلال الدراسة. نحن للأسف في جامعاتنا عدا اللغة العربية يمكن والتربية الإسلامية والباقي يدرس باللغات الإنجليزية، باللغة الإنجليزية تحديدا.
1: حتى إن لم يدرس باللغة الإنجليزية تماما أيضا يتم استخدام مصطلحات باللغة الإنجليزية. نعم. غالبا وأحيانا بالفرنسية،
0: لكن نلاحظ مثلا طب في بلادنا لا يدرس إلا باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: العلوم لا تدرس إلا باللغة الإنجليزية.
1: الهندسات غالبا،
0: الهندسات كذلك نفس الشيء. كان دور الدكتور خالد الكركي بأن يدخل مصطلحات جديدة باللغة العربية ليبين أن اللغة العربية لغة ولادة لا تقف عند حد معين وتكتفي بأنها لا تستجيب للحديث ولا تستجيب للمصطلحات الأجنبية. يعني أشكر هذا الرجل شكرا عظيما.
1: صح.
0: كوزير تربية وتعليم وأنا معلمة لثلاثين عاما للغة العربية، وأشكره كذلك كرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين وساهم كثيرا في يعني في دعم الحركة الثقافية الأردنية. وعندما أريد أن أتحدث عن خالد الكركي قلت لك منذ البداية الحديث يطول.
1: صحيح.
0: ومتشعب، لأن هذا الرجل علامة، ليس هو رجل استثنائي أولا، لأنه أخذ على عاتقه أن يحمي اللغة العربية، وأخذ على عاتقه أن يدافع عن الثقافة العربية، وأن يحمي صورة اللغة العربية في الأردن بشكل خاص. فمثلا بعض النماذج أنه دعم مسابقات الشعر والإملاء والنصوص حتى في المدارس، سعى على أن تكون اللغة العربية جزء من هوية الطالب، يعني الطالب يعتز أولا بأنه طالب أردني يتكلم اللغة العربية، وهذه مهمة ونحتاجها. صحيح. في هذا. صحيح. الوقت بظل هذه الهجمات اللي بنتعرض لها. كتب الشعر
1: وكتب. نعم. هو شاعر يعني جيد جدا. نعم. يعني وله حضور،
0: له دواوين شعرية كثيرة، وله كتب نقدية. له كتب نقدية يعني توزن بالذهب. حقيقة أنا.
1: نعم.
0: قرأتها.
1: نعم.
0: وطلعت عليها. يملك خطابا إعلاميا دائما يطلب فيه الدفاع عن الفصحى، عن اللغة العربية. اللغة هويتنا وضياعها ضياع لنا.
1: صحيح.
0: هذا مصطلح يتمسك به، أو هذه عبارة يتمسك بها دائما أينما كان. ثم أن خالد الكركي مع حفظ الألقاب ساهم كثيرا بتخريج طلبة متميزين، أصبح منهم الشاعر والناقد والكاتب، كل هؤلاء يدينون بالفضل له.
1: هو حقيقة تبنى مجموعة من الشباب المبدع واللي توسم فيهم الخير، ويعني فعلا حققوا فيما بعد. نعم. مساحات كبيرة على الساحة الأردنية، ويمكن من أبرزهم الله يرحمه حبيب الزيودي.
0: نعم.
1: كان يعني هو من تنبه له وهو في بواكير صبايا
0: إبداعه.
1: صحيح.
0: يقول اللغة العربية ليست تراثا نتغنى به، هي أداة تفكير وحضارة ومستقبل. هو. نعم. يؤمن إيمانا مطلقا باللغة العربية. ويشعر دائما ويشعرك حتى حين تتحدث معه أنك يجب أن تتحدث اللغة العربية الفصحى القريبة من الخطاب الجمعي.
1: نعم.
0: من خطاب الناس. هو يحكي اللغة ويتحدث اللغة العربية لأنه يؤمن أن من يفرط بلغته يفرط بذاكرته.
1: صحيح.
0: لأنه يؤمن أن اللغة ذاكرة. وأنا أتفق طبعا مع اتفاقا تاما. وأكيد حضرتك لغتنا ذاكرتنا.
1: بالضبط. يعني حتى دكتورة، يعني بناء على كلام وجهود دكتور خالد الكركي وفهمه أنها أيضا اللغة طريقة تفكير وليس التعبير فقط.
0: صحيح.
1: لأنك عندما تفكر

0: تفكر في باللغة العربية وتكتب باللغة العربية، أنت تعلن عن وجودك الحضاري والثقافي. لأنه اللغة أنت ممكن تتعلم أي لغة وتكتب فيها، لكن أين وجودك الثقافي والحضاري وهويتك الخاصة وبصمتك؟ لأنه اللغة هي تماما مثل بصمة الأصابع، يعني لا يمكن أن تتكرر، وبالتالي أن نفقد هذه البصمة نفقد يعني كما يقولون الوجود الثقافي الذي يميزك عن غيرك من الثقافات الأخرى.
1: صحيح.
0: ويمكن هاي ظهرت كثيرا في خطابات وتوجهات وأعمال وجهود خالد الكركي، ولا ننسى أنه هو كمان كان على رأس الجامعة الأردنية في فترة فترات.
1: نعم.
0: كان رئيس الجامعة الأردنية.
1: صحيح.
0: وبالتالي كان له يبدو كما علمت عناية خاصة بالدراسات العليا، خاصة في اللغة العربية وأدابها.
1: نعم.
0: فماذا تقولين في هذا الإطار؟
1: أقول بهذا الإطار أن الدكتور خالد الكركي كان عالم ومسؤول وشاعر. حين تجتمع هذه الثلاث برجل وهو يمتلك القرار.
0: صحيح.
1: كان رئيس الجامعة الأردنية، مجمع اللغة العربية، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين لفترات،
0: وزير ثقافة،
1: مدير ثقافة،
0: ورئيس الديوان الملكي في أيضا.
1: نعم.
0: فترات.
1: إذن هو يستطيع من خلال رؤيته أن ينقل هذه الرؤية للآخرين.
0: نعم.
1: وبالتالي تكون هذه الرؤية قادرة على أن تحمي اللغة وتحمينا كعرب وتحمينا كأردنيين، بحيث يكون لنا بصمتنا الخاصة في المشهد الثقافي العربي والعالمي.
0: يعني أنا كمان دكتورة دلال لاحظت أن الدكتور خالد الكركي له تلاميذ ومريدين عرب.
1: نعم.
0: حتى من العالم الإسلامي الذين يتحدثون باللغة العربية، أو الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، لديهم الدكتور خالد أيقونة،
1: نموذج،
0: ونموذج في اللغة العربية. وتعرفي أنه هو يعني متحدث بارع، وحتى كلامه يشبه الشعر،
1: درر.
0: يعني هو يعني
1: درر.
0: سيد الارتجال.
1: نعم. درر.
0: نعم.
1: هو يمتلك القدرة على الارتجال. وهذه لا يمتلكها أي أحد.
0: صحيح.
1: قلت أنا قبل قليل حين نتحدث عن رجل بهذه المواصفات فإننا نتحدث عن علامة، رجل متميز، كيف لا يكون له مريدين وهو يمتلك كل هذه الصفات.
0: صحيح.
1: من القدرة على الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية والإبداع ذاته حين يكون شاعرا وكاتبا وناقدا طبعا. يعني ومعاركه ضد تغريب اللغة العربية كانت واضحة، كانت إلها يعني بصمتها بأنه لا أريد أن يكون هناك غير اللغة العربية في مجمع اللغة العربية، وأريد أن تكون المصطلحات التي يتم التداول بها عربية. يعني بمعنى آخر أنه ليست اللغة الإنجليزية فقط هي التي تصنع المصطلحات.
0: صحيح.
1: لا، اللغة العربية كذلك. طبعا يعني لابد أن نعرج على أشهر كتبه.
0: يريد.
1: عندنا ديوان أغنيات على ضفاف الكرك، وديوان أغنيات من زمن النار، وهناك كتب عن قضايا اللغة العربية، معارك اللغة العربية في العصر الحديث، وفي النقد نقد تحليل للنص العربي بأسلوب أكاديمي رصين، التراث والحداثة. له كتب كثيرة. هو ما شاء الله مدرسة،
0: غزير الإنتاج.
1: غزير.
0: نعم.
1: الإنتاج. فحين تتوقف عند إنتاجه تشعر بأنك أمام
0: قامة
1: كبيرة.
0: طيب الآن الدكتور خالد الكركي أيضا من جهوده في مجمع اللغة العربية أن أدخل ما يسمى باختبار الكفاءة للموظفين، بمعنى الكفاءة باللغة العربية على ما أعتقد هكذا الاسم أو قريب من ذلك.
1: نعم، هي الكفاءة في اللغة العربية.
0: بالضبط، أنه أي موظف سيتم تعيينه في الجهاز الحكومي عليه أن يجتاز هذا الامتحان. لديك فكرة عن هذا الموضوع؟
1: والله شوف، هي فكرة رائعة ورائدة وجديدة، نحن يجب أن يعني ننحاز إليها.
0: صحيح.
1: لأن ليس بالضرورة فقط أن يكون الموظف متقنا للغة الإنجليزية، وهي إذا عدت إليها كفكرة تجعل هذا الموظف حين يقدم على وظيفة معينة يراجع انتمائه للغته.
0: صحيح.
1: ويراجع معلوماته في اللغة. ليس الهدف أن تكون متقنا فقط للغة الإنجليزية
0: أو متقنا للكمبيوتر أو متقنا لبعض الأشياء التقنية الأخرى، أيضا من المهم أن تكون متقنا للغة العربية حتى لو لم تكن مختصا باللغة العربية.
1: نعم.
0: وهو إتقان بحدوده المقبولة وليس إتقان المختص يعني.
1: نعم. أنا كنت أتمنى أن يتم تعميم هذا القرار بحيث أنه صحيح أن تخصص الكمبيوتر مثلا أو حاسوب كما عربه الدكتور خالد الكركي، لكن لا يمنع أن أعرف اللغة العربية ولا يمنع أن أكتب باللغة العربية كتابة صحيحة. أنا عملت بإحدى سنوات العمل رئيسة قسم للغة العربية، والله كانت تأتيني بعض المعلمات خريجات لغة عربية لا تستطيع أن تكتب رسالة باللغة العربية كتابة صحيحة وهي خريجة لغة عربية، فما بالك بهذا الذي درس منذ الصغر في مدرسة إنجليزية. طبعا الأهل يتبهون بأن ابنهم لا يدرس في مدرسة ذات برنامج لغة عربية أو حتى تؤاخي بين البرنامجين العربي والإنجليزي، ويفتخرون بأن ابنهم لا يتقن اللغة العربية كثيرا. صحيح. هو يتقن اللغة الإنجليزية. بالعكس، مثل هذا القرار يدفع هذا الطالب حين يتقدم لأي وظيفة كانت بأن يتقن القليل من اللغة. لا نريد أن يتقن الصرف
0: والحقيقة
1: والنحو.
0: هذا يحسب للدكتور خالد الكركي.
1: نعم.
0: لأنه هو صاحب هذا المشروع.
1: نعم.
0: وأعتقد أنه ما زال المجمع اللغة العربية ينفذ هذا الامتحان أو يعني درجة القبول في أي وظيفة يجب أن تحصل على.
1: نعم.
0: تجتاز الكفاءة العربية.
1: كنت أتمنى أن يتم تعميم هذا القرار على كافة الشركات في الأردن مثلا أو في العالم العربي.
0: صحيح.
1: إنه يجب أن تتقن لغتك أولا. أتقن ما تريد من اللغات ولكن لغتك هي الأم.
0: نعم. طب دكتورة، أيضا يعني الدكتور خالد الكركي سنستكمل بعض المحطات المتعلقة به، لكن بالتأكيد هو أيضا يعني تتلمذ وزامل عدد من الأعلام اللغة العربية في الأردن وخارج الأردن.
1: نعم.
0: ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، يعني كثير، نهاد الموسى إلى غير ذلك. بالضبط. لكن ما الذي ميز خالد الكركي عن غيره فيما يتعلق باللغة العربية؟
1: أنه كان مبدعا. كلهم كانوا يدرسون اللغة العربية من باب الاهتمام باللغة والانتماء إليها. خالد الكركي كان شاعرا.
0: نعم.
1: والشاعر أكثر حساسية. والمبدع، وأنت مبدع، أكثر حساسية للغة.
0: لذلك كانت تنساب اللغة.
1: نعم.
0: يعني
1: من غيره
0: وبشكل ارتجالي جميل.
1: نعم. يمكن أنا يعني اسمح لي هنا أن أقول، حين يكون الإنسان مبدعا وشاعرا على وجه الخصوص فإنه يمتلك روحا شفافة.
0: صحيح.
1: تختلف عن الآخرين. تجعله ينحاز للغة بأشكالها الروحانية. بأشكالها الجميلة، بأشكالها المغرقة يمكن أحيانا بالمجاز وبالألفاظ وبالصور وبالألفاظ التي تحاكي إنسانية الإنسان.
0: وهذا يجعل المستمع يعني يحب اللغة العربية أكثر ويتمسك فيها أكثر.
1: طبعاً.
0: طيب، ما يميز أيضا خالد الكركي أنه كان مثقفا كبيرا، يعني من يستمع له يجد كم من الاستشهادات وأبيات شعرية ومواقف من التراث العربي والفكر.
1: نعم.
0: العربي وحتى العالم.
1: نعم.
0: تدخل إلى كلماته وإلى حديثه.
1: خالد الكركي، مع حفظ الألقاب مرة أخرى، كان رجلا موسوعيا. بمعنى.
0: صحيح.
1: أنه كان يقرأ ويطلع، وأصلا مكتبته ما شاء الله عامرة بالكتب، والتي يمكن نصفها قرأها، قرأها قراءة بالحرف. فهذا يعني أنه رجل شمولي يحتفظ من الثقافة بغزيرها وكثيرها، وهذا كما قلت يعيدنا مرة أخرى إلى فكرة أنه رجل مبدع.
0: صحيح.
1: المبدع حين يقرأ كثيرا وحين يتعرف على أنماط كثيرة من الإبداع، فإنه في ذاكرته يكون هناك
0: مخزون
1: مخزون كبير من الألفاظ والصور والمجازات والجماليات.
0: طبعا
1: كذلك.
0: هي الجماليات هي التي تمنح اللغة هذا الألق وهذا الحضور وهذا القرب من الناس. طيب، هناك علاقة مميزة بين خالد الكركي والمتنبي. احنا نعرف رغم انه يعني الازمان
1: مختلفة
0: وبعيدة ومتباعدة، لكن هنالك حضور للمتنبي في شخصية حتى خالد الكركي، وانه يعشق هذا المتنبي ويحفظه ويحفظ شعره وسيرته.
1: كل الذين لهم أنفة في الحياة وموقف من الحياة يحبون المتنبي. المتنبي معروف بتاريخه، الرجل الخيل والليل والبيداء تعرفون. كثيرة هي الأبيات التي عبر فيها المتنبي عن أنفته وعظمته وقوته، وأنه لا يستطيع
0: شعره.
1: ولا يستطيع أن يتقبل الظلم للحظة ولا لثانية. فيمكن هناك رابط خفي نفسي ما بين شخصية خالد الكركي وشخصية المتنبي. هذا الرابط الخفي هو الذي جمع بينهما، وجعل الدكتور خالد الكركي أن يكون المتنبي هو النموذج الذي يحاول أن يحاكيه منذ العصر العباسي حتى هذا القرن. مع زي ما تفضلت حضرتك البون الشاسع بين الزمنين، لكن هذا لا يمنع أن
0: هذه العلاقة التي عابرة للزمن.
1: نعم، حين تكون النفوس عظيمة فإنها لا تقبل بأقل من العظمة.
0: صحيح صحيح.
1: والتنين عظماء.
0: طيب، احنا نستكمل الآن عن سيرة خالد الكركي كأحد أعلام اللغة العربية. وكيف قدم منذ أن كان مدرسا يعني في المدارس، ثم التحق ودرس اللغة العربية في أوروبا، ثم عاد في الجامعة الأردنية، ثم تدرج في الكتابة وفي المناصب الأكاديمية وبالمناصب السياسي.
1: صحيح.
0: هل هنالك علاقة ما أو تبدل ما بين خالد الكركي الأكاديمي وفي مناصبه الأكاديمية، وخالد الكركي السياسي ومناصبه السياسية؟
1: أنا لا أجد أن هناك فرق بين الدكتور خالد الذي يهتم باللغة العربية ويهتم بعروبة هذه الأمة ويحافظ ويدافع عن أن نظل منتمين إلى لغتنا ومواقفه في السياسة، فهو يدافع أينما كان وفي أي موقع عن اللغة وعن العرب وعن العروبة، وهذه مفاهيم لا تتجزأ.
0: صحيح.
1: ولا يمكن الفصل أو القطع بينها، لأن الإنسان الذي يملك منظومة متكاملة في دماغه في عقله عن هذه الأمة ويحبها وينتمي إليها ويفكر فيها لا يمكن أن ينسلخ عنها.
0: صحيح.
1: أو أن يكون هناك تباين ما بين مواقفه في كأكاديمي مثلا وكسياسي بمنحى آخر.
0: يعني وكأن خالد الكركي العالم في اللغة هو أحد أعلام هذه اللغة.
1: نعم.
0: بقي محافظا على حضوره ونسقه كمثقف عابرا لهذه المناصب السياسية والثقافية المختلفة.
1: هو ظل منتميا لعروبته.
0: نعم.
1: أينما كان وظلت عروبته معه أينما حل. هذه مهمة جدا، لأن الإنسان الذي يملك مبدأ المبادئ لا تتجزأ، لا يمكن أن يكون عروبيا في محافظته وحبه للغة العربية وفي مكان آخر متجرد من هذا الحب، فهو متكامل بحبه للغته ولأمه.

0: لكلماته ولأردنيته كذلك.
1: هل يميز خالد الكركي جمالية الجملة لديه؟ بمعنى أنه في كثير ناس من يدرسون اللغة العربية،
0: نعم،
1: يمكن هم متمكنون من ناحية القواعد والنحو وكل ما يتعلق باللغة، لكن عذوبة الجملة وموسيقيتها وشعريتها وما تحمل من مضامين لعلها تميز خالد الكركي وتجعله أكثر حظوة وحبا لدى تلاميذه أو من يستمعون إليه.
0: تعيدني هنا إلى المربع الذي توقفنا عنده قبل قليل حين قلت أن الدكتور خالد الكركي كان شاعرا.
1: نعم.
0: والشاعر لا ينطق بكلمات ليست فيها عذوبة، هو شاعر، فبالتالي يعبر بشعره عن عذوبة اللغة، عن جمالية الصورة، عن القدرة على الترادف والتناظر والتطابق وكل التضاد، كل هذا موجود في نصه، فهو ينقل هذه الجماليات لهذا المتلقي، لا يستطيع أن يتخلى عنها، هي بشاعريته موجودة، فبالتالي نجدها في أبياته الشعرية الجميلة. وكما قلنا قبل قليل، هو تلميذ أبو الطيب المتنبي.
1: نعم صحيح.
0: فإذا كان هذا هو المعلم الأول له، فهل نجد في شعره ضعفا أو ركاكة، أو نجد فيه بعدا عن هذه الجزالة؟ لا يمكن.
1: صحيح. طب هل تلاحظين أن الدكتور خالد الكركي حينما أصبح رئيسا لمجمع اللغة العربية لأكثر من دورة،
0: نعم،
1: تمكن من نقل المجمع إلى خطوات مهمة ومؤثرة في حماية وحفظ اللغة العربية؟
0: نعم، أكثر ما أستطيع أن أقوله هنا يكفي أن نعتز بأن الدكتور خالد الكركي أوجد مصطلحات، مثلا كمبيوتر هو لا يريد ولا يقبل أن يستخدمها في أي أحد، هو عربها بكلمة حاسوب، ودرجت بين الناس كلمة حاسوب، فهو كان يرفض أن لا يكون هناك مصطلح موازي لهذا الأجنبي في اللغة العربية، وكان يدعو كل الموظفين الذين يعملون معه في المجمع أن نبحث دائما عن مصطلحات عربية، لا نريد أن نكون أسرى
1: لكي تحل مكان المصطلحات الأجنبية.
0: لا نريد أن نكون أسرى للـ AI، الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي هو المعبر. لماذا نقول AI أو شات GPT؟ لا، هناك مصطلح يوازي، وهذا ما نشكره عليه دائما.
1: طب لا نريد أن ننسى أن من جهود الدكتور خالد الكركي،
0: نعم،
1: مع مجموعة من علماء اللغة العربية، لكن هو كان يعني على رأس هذه المجموعة، بإصدار من خلال الحكومة قانون حماية اللغة العربية، وصدر هذا القانون، قانون حماية اللغة العربية، وهو موجود. وهذا يسجل حقيقة للدكتور خالد الكركي، لأنه أراد أن يحمي اللغة العربية بموجب قانون وليس فقط بالتوعية.
0: كما يعني نقول دائما، نوجه له الشكر على هذا الحب الكبير للغة. الدكتور خالد الكركي مسكون بهاجس الحرص على اللغة العربية، ونحن نشكره بهذا الحرص وهذا الهاجس، لأنه يمكن لو ما كان موجود هذا الهاجس عنده لم نكن نسمع بقانون حماية اللغة العربية.
1: صحيح.
0: مع أنه لم يفعل كثيرا.
1: صحيح.
0: يعني ما له هذاك التفعيل بين الناس، لكنه يكفي أنه وضع بصمة بأن يكون هناك قانون يحمي اللغة العربية من المارقين عليها.
1: صحيح.
0: وأول يعني حماية للغة العربية أن تظل موجودة في مدارسنا، في مناهجنا، وأن يكون للغة حتى المدارس الأجنبية التي لا تعتمد إلا المنهاج الأجنبي ولها ارتباطات أصلا ببلادها، اضطر أن يكون لمنهاج اللغة العربية وزنه بين برامجها.
1: وهذا أيضا يعني إضافة لذلك، هو يريد أن تكون اللغة العربية الصحيحة حاضرة في شوارعنا، يعني في اليافطات والأرمات وال يعني كل ما، لأنه نلاحظ أن كثير من أسماء المحلات أسماء إما أجنبية أو تكتب باللغة باللهجات العامية، مثلا بدل ما يقول قهوة يكتب أهوة بالهمزة يعني مثلا. فهذا القانون كان يفترض أن يفعل وأن يضبط هذه التصرفات، لكن المواد القانونية موجودة لكن تنفيذها ومتابعتها ما زال يحتاج إلى خطوات.
0: والله ما أشرت له مهم جدا، وأنا يعني أعاني بغصة حين أمر في الشوارع وأجد كلمة قهوة، قهوة بالهمزة. طب هي قهوة، ولماذا راحت لقهوة مثلا؟ هذه لهجة. نحن لا يجب هنا أن نقف قليلا عند محاربة اللهجات. يجب أن لا تطغى اللهجة على اللغة، يجب أن تظل اللغة هي المرجعية الأولى.
1: يعني بعيد عن كلمة إن محاربة اللهجات، لكن اللهجة لهجة ولها مكانها ومساحتها الخاصة. واللغة العربية الرسمية المعتمدة هي اللغة التي يجب أن نتخاطب فيها على الأقل ورقيا.
0: نعم.
1: على الأقل في المحاضرات، الأسماء، أسماء الأماكن، اليافطات الموجودة، لأنها هذه هي وجه اللغة العربية أمام العين وأمام الذاكرة التي دائما نسمع. ماذا بجعبتك عن خالد الكركي كفعل وكمنجزات على سواء بصعيد الكتب أو صعيد الحضور الثقافي الذي يشكله؟
0: معروف أن الدكتور خالد الكركي حضور متميز على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الإبداعي وعلى الصعيد النقدي، فهو ناقد وشاعر وكاتب ومبدع. هذه لا نستطيع أن نتجاوزها أبدا، مع احترامنا الشديد لحضوره وأهميته في الحفاظ على اللغة العربية، لكننا نأخذ منحا آخر في احترام هذا الرجل، بأنه الرجل المبدع العظيم بالأردن.
1: يعني أنا لاحظت أن أيضا من اهتمام الدكتور خالد الكركي باللغة العربية ليس فقط في المجال الأكاديمي، إنما هو استقطب عدد من المبدعين في مجال الشعر، في الرواية، في القصة، وكان يعني يساهم في تقديمهم نقديا. وكثير من الكتب أنا اطلعت أنه المقدمات كانت بقلم الدكتور خالد الكركي. إذن هو كان يؤمن بالأدب كأحدى الأدوات والواجهات لحماية وحفظ اللغة العربية.
0: هو كان وما زال لحد الآن خالد الكركي يطلع كثيرا على يطلع كثيرا على منجزات الكتاب والأدباء الشباب الذين يعودون له، أو هو مرجعيتهم أصلا في إبداعهم. ويمكن أنا من الناس اللي تلمت على يد إبداعه. صح، لم يكن هناك مباشرة في التعامل معه، لكن كان لإبداعه البصمة في ما أكتب في كثير من الأحيان.
1: صحيح صحيح. يعني هو كما ذكرتي أن الدكتور خالد الكركي هو أكاديمي وهو أديب، بمعنى أنه شاعر وناقد أيضا، لكن أيضا كان لديه سلسلة من المحاضرات التي يعني يشارك فيها سواء في الجامعات أو في المؤتمرات أو الندوات الكبرى، وكانت تحظى بجماهيرية كبيرة.
0: صحيح. نعم صحيح. وللآن ما زالت حتى المحاضرات التي يتم أحيانا بثها يكون له فيها عدد كبير من المتابعين والحاضرين، لأنه يقدم مادة ثرية. هو لا يقدم مادة سطحية. هو يقدم مادة قوية جدا، معتمدة على الإبداع ومعتمدة على الثقافة، معتمدة على هذه الرؤية التي يتمتع هو بها شخصيا. فلذلك لا تستطيع حين يمر أمامك أي مشهد يعني خلينا نقول لموقف ثقافي يتحدث به الدكتور خالد الكركي إلا أن تقف تصغي إليه بكل اهتمام.
1: طيب الآن احنا في عندنا الوسائط الجديدة ما يسمى بالوسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا إلى آخره، هل من المهم أن إبداع مثل إبداع الدكتور خالد الكركي أن يستخدم هذه الوسائط للوصول إلى أكبر شريحة من الناس، سواء كانت فيديوهات من محاضرات، سواء كانت مقتطفات من كتب إلى غير ذلك؟
0: والله مهم جدا حقيقة، لأننا في عصر السوشيال ميديا، ومن يعني حتى من يبتعد عن السوشيال ميديا يبتعد حتى عن الجمهور وعن وأصلا مادة الدكتور خالد الكركي كما قلت أنا قبل قليل هي مادة تعتبر مرجعية، فحيننا نحاول أن نضع هذه المادة بالسوشيال ميديا مع الاهتمام يعني بين مزدوجين، حين نضع هذه المواد التي قدمها الدكتور خالد الكركي بهذه الآفاق للتواصل الاجتماعي، فإننا نطرح مادة قوية لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يرجعوا إلى ما كتبه الأوائل. وخالد الكركي مرجع صحيح. مهم جدا، يجب أن يتم طرح هذا المرجع بعدة أشكال. صح الشباب الآن يعني خلينا أقول الجيل الحديث لا يعود إلى الكتب كثيرا، لكن ممكن أن نطرح له هذه المواد عن طريق التواصل أو قنوات التواصل الاجتماعي، بحيث تصبح تلك المواد مرجعا له حين يريد أن يتعرف على شاعر عظيم مثل خالد الكركي أو على ناقد عظيم كذلك، له كتب بالنقد مهمة جدا الدكتور صحيح. خالد الكركي، فهذه تعتبر مرجعيات. طبعا أنا هنا أقول يجب أن يكون هناك مؤسسات ترعى مثل هذه الأعمال، بمعنى أن تقوم هي بعمل هذا الموروث أو هذا التاريخ للدكتور خالد الكركي وتحويله إلى مادة رؤية بصرية وسمعية بحيث يستفيد منها الشباب الجديد.
1: صحيح، لأنه احنا نعرف أنه القاعدة توسعت، يعني بمعنى أن المهتم في المغرب العربي أو في المشرق العربي ليس بحاجة أن يسافر يعني يقابل الدكتور خالد الكركي، ليستطيع من خلال هذه الوسائط والتقنيات المتاحة عبر الإنترنت أن يحصل على المحاضرات والمواد وحتى الكتب الآن بالPDF يعني صارت متوفرة. هل نحن بحاجة حاليا ومستقبلا لشخصيات بمثل وزن الدكتور خالد الكركي من أجل الحفاظ على هذا الزخم في مجال حفظ اللغة العربية؟
0: أكيد أكيد يجب أن نهتم بهذه الشخصيات التي لا زالت تعيش بيننا الآن مثل الدكتور خالد الكركي، وما زالت تحمل على ظهرها فكرة أن تحافظ على اللغة العربية وأن تحافظ على هذا الموروث اللغوي والثقافي للأمة العربية وعلى التاريخ، بحيث يكون هناك هم هؤلاء حراس ذاكرة يجب أن نهتم بهم وأن نسعى دائما إلى أن نتحدث عنهم، بحيث إنه هذا الجيل الجديد ما يقول لك أنا ما يجرؤ إنه يقول لك أنا ما عندي مرجعية.
1: صحيح.
0: لا، في مرجعيات ويجب أن تظل هذه المرجعيات حاضرة حتى يخرج لدينا جيل متعلم مثقف قادر على مواجهة الحياة بقوة أكثر.
1: طيب هل إحنا بحاجة أن يكون دكتور خالد الكركي حاضر في المناهج، سواء كانت مناهج المدرسية والمناهج الجامعية، أن يدرس مثل هذا الجهد المقدر والكبير؟
0: أكيد يجب أن يكون هناك قصائد لهذا العلامة كما قلت قبل قليل، يجب أن يكون هناك حتى لو لم تؤخذ نماذج من أعماله يجب أن يدرس هو كنموذج
1: سيرة حياته ومنجزاته وكله.
0: أذكر ويمكن حضرتك ما بعرف أنه كنا ندرس وإحنا في المدرسة سير هذا الرجل،
1: سير وأعلام.
0: نعم، هذا الرجل سيرة وعلم، لماذا لا يكون كتاب خاص به يطرح مثلا للصف السابع أو الثامن ويدرس إلى جانب منهاج اللغة العربية، لأن الرجل أثرى أثر المشهد الثقافي والعربي بكثير من الإضافات.
1: صحيح، يعني هل اللغة العربية حاضرا ومستقبلا بحاجة إلى أمثال الدكتور خالد الكركي، ليس في الأردن فقط وإنما بكل الدول العربية، تكون مثل هذه الشخصيات حاضرة وذات حضور مؤثر لدى الأجيال المتعددة من أجل أن تبقى اللغة العربية حاضرة بقوة وفاعلة في مؤسساتنا وفي الشارع وفي البيت الأردني والبيت العربي؟
0: والله يا دكتور، نحن الآن أكثر وقت بحاجة لهذه النماذج، لأننا نتعرض أو تتعرض اللغة العربية إلى هجمة شرسة من الـ يعني خلينا من اللغات الأخرى، فنحن بحاجة إلى من يدافع عنها، وهذه من طرق الدفاع القوية.
1: صحيح صحيح، يعني طب حتى احنا في سوق العمل يجب أن تكون الشركات والمؤسسات التي تفكر باستقطاب الشباب للعمل أن تركز أيضا على مهاراتهم في اللغة العربية، لأنه بصراحة هذه الشركات لا تركز كثيرا على اللغة العربية.
0: هنا نعود إلى المناهج. يجب أن يكون في مناهجنا باللغة العربية منذ الصف السابع أو الثامن هناك مواد تعطى للطالب اسمها مهارات اللغة العربية. نحن لا نريده أن يعرب لنا بيتا من الشعر حين يتوظف، ولا نريده أن يقرأ لنا المعلقة، نريده أن يتقن لغة عربية سهلة تخدمه في الحياة.
1: وهذا يكتب تقريرا في العمل.
0: نعم.
1: صحيح، من حيث اللغة العربية والجملة وسياق هذه الجملة.
0: نعم.
1: وهي بالتالي هذا التقرير إذا كتب بشكل جيد هو يسجل لصالح الموظف ولكفاءته.
0: درست أنا في التسعينيات، كنت في الإمارات، درست مادة مهارات اللغة، وكانت تركز على ما يحتاجه الطالب أو الطالبة حين يخرج من باب المدرسة، وهذا ما نريده، مهارات توظف فيها اللغة خارج سور المدرسة. نحن نعلم داخل المدرسة ملزم الطالب أن يعرف المعلقة، أن يعرب إعرابا صحيحا، أن يوظف الصرف والنحو واللغة، لكن حين يخرج من سور المدرسة يجب أن نعطيه لغة تساعده في سوق العمل.
1: مهارات الحياة.
0: مهارات الحياة. نعم.
1: طيب احنا حتى يعني في نهاية هذه الحلقة لابد أن نتحدث بشكل ختامي، ويعني الحمد لله أن بيننا الدكتور خالد الكركي،
0: الحمد لله
1: متعه الله بالصحة والعافية ومزيد من العطاء. هل نطلب من الدكتور خالد الكركي الآن مزيد من الحضور، أن يخرج أكثر إلى الشباب، إلى الجامعات بسلسلة من المحاضرات واللقاءات، ولأنه لديه هذه الجاذبية وهذا الحضور الكبير والمؤثر؟
0: أتمنى له الصحة دائما، وهذا يمكن أكثر ما نتمناه له، أن يعطيه الله الصحة والعمر ويمد في عمره حتى نستزيد من علمه وثقافته. وكما قلت أنا، حتى وإن كانت أحيانا الصحة تعيق الإنسان عن أداء كثير من المهام، يجب أن يكون هناك وصايا على هذه المواد التي أنجزها هذا الرجل العظيم، بحيث يتم تعميمها في الجامعات وفي المدارس لتكون نبراسا لهؤلاء الطلبة يستفيدوا منها في حياتهم.
1: يعني أيضا لابد من إعادة إنتاج وتقديم هذا الإرث الذي قدم الدكتور خالد الكركي ونشره من جديد، والتعريف الأجيال به، وأيضا يكون هناك توصية لأن تكون هناك جائزة لها علاقة باللغة العربية باسم العلامة الدكتور خالد الكركي. نسأل له الصحة والعافية ومزيد من العطاء، وأن نتمنى أن تكون اللغة العربية دائما هي الهوية وهي العتبة الأساسية والباب الرئيسي الذي تعبر منه أمتنا العربية إلى المستقبل دائما بأفضل حال. في نهاية هذه الحلقة المميزة حقيقة، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة دلال عنا مرتاوي على هذا الحضور وعلى هذه الإضاءة عن شخصية وعالم من أعلام اللغة العربية الأستاذ الدكتور خالد الكركي. شكرا جزيلا دكتورة.
0: شكرا دكتور هزاع البراري على هذه الاستضافة، وشكرا للإذاعة الأردنية التي لا زالت تسلط الضوء على مثل هذه المواضيع، لأننا للأسف نفتقد من يسلط الضوء على أهمية اللغة العربية وعلى هذه النماذج التي أثرت المشهد الأردني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل فترة منتصف الليل الإخباري ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين. جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل، وخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية، وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي بسبب الغبار. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس البرلمان اليوناني أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بخاصة البرلمانية منها. جاء ذلك خلال لقاء القاضي والوفد البرلماني المرافق برئيس البرلمان اليوناني في أثينا في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد إلى اليونان. وأكد القاضي الحرص على تطوير العلاقات التي بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين، مثمنا الموقف اليوناني في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر دعم حل الدولتين، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان وسيبقى

0: يبقى صوت حكمة واعتدال، وداعما لكل مسارات الحل السياسي كسبيل لمختلف الأزمات. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يوما صحيا مجانيا نظمته مبادرة ضحكتكم هدفنا في جمعية الفيحاء الخيرية تحت شعار معا نمنح ومعا نصنع الفرق، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها وتوفير خدمات واستشارات طبية متخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشاد العيسوي بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في توفير هذه الخدمات، وأكد العيسوي أن إقامة اليوم الصحي المجاني تجسد الاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية للمبادرات المجتمعية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين ومساندة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، مشيدا بفكرة اليوم الصحي وما يوفره من خدمات واستشارات طبية تسهم في التخفيف من أعباء المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية. وقال الوزير أبو السمن إن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر. وقع وزير العدل دكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وأكد التلهوني عقب مراسم التوقيع في الرباط أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات. وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين. ونتحول سيداتي وسادتي إلى قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، كما أطلقت دبابات إسرائيلية النار تجاه أحياء التفاح والزيتون شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا قيد الإنشاء غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. كما أصيب 4 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أحدهم طفل خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وإلى لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التحقق ومستقبل المناطق التجريبية، في حين يبرز ملف مرتفعات علي الطاهر كأحد أبرز نقاط التوتر في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة. للمزيد في التقرير الذي عدته شجون الجبور ويقرأه عاطف نسور.
1: في ظل تصاعد التوتر على

0: الحدود اللبنانية الإسرائيلية برزت مرتفعات وعلي الطاهر في جنوب لبنان نقطة ساخنة في المشهد الميداني والتفاوضي وسط تحذيرات من تصاعد التوتر. وفي هذا السياق كشف مصدر أمريكي أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. وقال المصدر إن ملف علي الطاهر إلى جانب الترتيبات الأمنية والمناطق التجريبية سيكون في صلب المباحثات اللبنانية الإسرائيلية خلال جولة روما المقبلة، مؤكدا أن واشنطن لا تؤيد اندلاع مواجهات إسرائيلية واسعة قبل انعقادها. وتأتي هذه المواقف في أعقاب تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل تجربة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي بدأت في زوطر الغربية عقب توقيع اتفاق الإطاري في حزيران الماضي. في المقابل قال مصدر لبناني مسؤول إن بيروت لا تزال تنتظر من الإدارة الأمريكية تحديد موعد الجولة المقبلة، متهما إسرائيل بتعمد إبطاء المسار التفاوضي وكسب الوقت على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن خلافات لا تزال قائمة بشأن آلية التحقق وتشكيل الفريق المكلف بها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يندرج في إطار المماطلة وإطالة أمد المفاوضات.
1: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري بل تمتد إلى الاقتصاد الإيراني. في المقابل تسعى إيران إلى احتواء تداعيات هذه الضغوط والحد من أثرها بالتزامن مع دعوتها الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: لم تعد الحرب على إيران تخاض بالنيران وحدها، حيث تتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية شكلا آخر، وذلك مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا، وأقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات والتي تتمثل بالتضخم والبطالة، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنسبة 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكيين، وبلغ معدل التضخم السنوي 66% خلال تموز الماضي. وفي الوقت الذي يهدد فيه قادة إيرانيون الولايات المتحدة بالرد العسكري ويعلنون أن البحرية الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهو ما تنفيه واشنطن، حذرت الولايات المتحدة الدول من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات، بينما لم تصل إلى حد فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الإيرانيين الرئيسيين مثل الصين والهند تجنبا لتداعيات محتملة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شبكات ووسطاء وقنوات، قالت إن طهران تستخدمها لتهريب النفط والتحايل على العقوبات. وفي خضم الحملة الأمريكية للضغط الاقتصادي على إيران، يسعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث أكدت قطر خلال محادثات مع قادة إيرانيين في وقت سابق في طهران على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب والمتمثل في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المحادثات مع قطر بأنها مبتكرة، مجددا دعوته الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات. المفاوضات، مؤكدا أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز في حال أوفت واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة

0: التفاهم بين البلدين.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونجا 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. ويأتي التأهل تقديرا لدور تطبيق السند في تسهيل الوصول الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية. ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزز حضور تجربته دوليا. أكد اقتصاديون وممثلون للقطاع الخاص أن تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى PB- مع نظرة مستقبلية مستقرة يشكل مؤشرا مهما على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويحافظ على ثقة المستثمرين والمقرضين بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة. واتفق الخبراء على أن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل نقطة قوة للاقتصاد الأردني، مشيرين إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسمح للأردن بالانتقال تدريجيا من مرحلة المحافظة على الاستقرار إلى مرحلة تحسين التصنيف الائتماني ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار، ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة حتى الآن. وبتمويل المشروع الجديد ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة التي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى نحو 14.5 مليون دينار، وتشمل إنشاء مركز صحي إبذان وبردة ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي. وينفذ المشروع بالشراكة بين شركة البوتاس العربية ووزارة الصحة ضمن البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركة. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا الإخبارية هذه بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة. هذا وتحذر الأرصاد الجوية السائقين على الطريق الصحراوي ولا سيما في منطقة القطرانة والمناطق المحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة. ودعت السائقين على الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى احتمالية حدوث تدن مفاجئ لمدى الرؤية الأفقية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شاكوت المجالي، رعد كريشان، والتنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراون ومحمد عبيدات. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: كان السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن مجلس الملك مجلس أرقام فحسب، كان ميزان الدولة يقاس أحياناً ببيت الشعر، وكان الأمير إذا ضاق صدره بالموازنات فتح نافذة على اللغة، فالقصيدة عنده ليست ترفاً بل سيرة وطن تكتب على مهل.
3: يا شكري شعشاع، أغلق هذه الملفات فقد أتعبتني أرقامك. غدا نكمل ما بدأنا.
4: وماذا سيقدم وزير المالية غير هذه الأرقام يا مولاي؟ فهي صنعته.
3: أتعبتنا الموازنات وأرقامها، لنغير الجلسة ونخرج إلى الخارج.
5: أمرك يا جلالة الملك.
3: هل ما تزال تحفظ ما كتبناه عن غزة هاشم؟
5: ومن ينساه يا مولاي، لكنها الأرقام تنسي الأديب اسمه أحيانا.
3: وتعرف لماذا سميت بغزة هاشم؟ لنعرف هل أخذتك الأرقام

0: مو وأنشدتك الأدب والتاريخ؟
1: طبعا يا مولاي، فهي تضم قبر هاشم بن عبد مناف.
2: لنسمع منك ما قلت في غزة يا مولاي، فالشعر على لسانك له وقع خاص.
3: أما غزة لم تكن مدينة بعيدة في خارطة الأمير، كانت ذاكرة تمشي على الرمل، واسما موصولا بهاشم، وحين ينشد لها كان يعيد النسب إلى أصله ويجعل من القصيدة طريق رجعة إلى المعنى.

0: غزة ماذا في نواديكم؟ شالت نعامة من أمسى يعاديكم. الصيف أقبل بالبشرى وما فتئت، بشرى الليالي توالي من يواليكم. والعهد من هاشم تأتي صوادقه، ما غير العهد منكم من يناديكم. بهاشم السعد لا سعد يوازيه، به السعود وبالمختار منجيكم. إن الذي حل بالركنين من إضم لا حل يوما بواد من مغانيكم.
1: هكذا كان الشعر في حضرة الأمير، يقال ثم يفسح مكانه لخطوة خيل أو لضيف يعرف أن للكلمة مقاماً وأن المجالس الكبيرة لا تكتمل إلا بتعدد الأصوات.

0: إنه الشيخ فؤاد الخطيب يا مولاي.
1: أهلا وسهلا، ليأتي فقد جاء بوقته.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ فؤاد، اجلس فلنا فيك حاجة.
2: نحن رهن الإشارة يا مولاي.
3: لم تكن مساجلة طرف، بل امتحان ذاكرة، ومن لا يحفظ الشعر لا يؤتمن على الحلم. هنا يتراجع الوزير خطوة ويتقدم الأديب.

0: الآن وقد انضم للجلسة الشيخ فؤاد الخطيب، فإنني أقول لكم ولقد شقيت بما لقيت من الهوى، فمن يكمل منكم؟
1: وجد يلح وعفة تنهاني،
2: ليت الحبيب يرى فصول روايتي فيما أحس من الهوى وأعاني، أهفو فيرجعني الضمير مؤنبا، وأعود من وجدي إلى نيراني، وأظل أخفق بين قلبي والنهى، لا تعجبوا ضدان يختصماني، هذا يذوب صبابة ويضج بالشكوى، وهذا آخذ بعناني، وأنا أعيش على مرارة ذا الهوى، وصفي روحي غافلا يلقاني، سلمت مفاتنه ودمت معذبا، مر الهوى كحلاوة الإيمان.
0: الله الله، وما تزال تقول إن الأرقام قد أخذتك من الأدب.

ضحكوا، لكنهم كانوا يعرفون أن الشعر لا يترك من مسه، وأن من ذاق البلاغة لا تنسه دفاتر الدولة اسمه الحقيقي.

0: لماذا غاب شكري الأيام الماضية عن مجلسنا؟ هل هو في سفر؟
1: نعم يا سيدي،
0: ابعثوا له أن سألنا عنه.
2: يذهب الشعراء أحياناً بلا وداع، لا لأنهم جفوا، بل لأن الكلام إذا ثقل آثر الصمت، وشكري كان يعرف أن للصمت بلاغة أخرى.
1: بعث شكري شعشاعة لمولاي بهذا المغلف.
0: وماذا فيه؟ ألم يفتحه رئيس الديوان؟
1: لا يا سيدي،
0: لا بد أن عتابنا له بالغياب عنا قد وصل. في من طوى ذاك والأشواق تعتلج، دعها ولو مع شجي الآه تنفرج. بيضاء ناصعة تجلو مباسمها عند المليك جمالا وهي تبتهج. ما كان منك حبيس، إنه أدب يرنو إليك وبالعرفان يمتزج. إن قلت جهدك فالماضي له أرج، أو ضاع جهدك فالساري له الدلج. مهلا مهلا حنانيك، لا تعتب عليه، ففي صمتي معاني إلى التمجيد تنتهج. وقد ترى في المطاوي ما يدل له، كالطيب منتشر والفجر ينبلج. ما كان صمتي عقوقا أو له أرب، وإنما كان من قلب له لجج. يا ابن الرسول حباك الله منقبة تضيء نورا وفي الدنيا له المهج.
3: لم يكن الغياب عتابا ولا الصمت جفاء، كان امتحان وفاء من نوع آخر، رسالة لا تسلم باليد بل بالقلب.
0: هات لي قلما وورقة لنكتب لشكري شكرا يليق به. اكتب. وطفلة ما رأت عيني لها شبها، من آل جنكيز قد تطوى لها الدرج. يا حسرة لو رأت عيني لها شبها، في سابق الوقت والأضواء تعتلج. ما كنت أتركها يوما مبعدة، بل كانت الأهل في داري لها أرج. هل شمت برقا بدا بالليل مؤتلقا بالغرب في الأفق في ومضائه سرج؟ يا حسنها لو درت رأيي بطلعتها، تاهت على الترب في أعقابها درج.
4: شكري لشكري على قول وجدت له معنى يريح فؤادي نحوه الفرج. وما عليك من الواشين ما ابتدعوا من زائف القول، إن فاهوا وإن هرجوا.

0: هكذا كان الشعر يمشي في ركب الدولة، لا تابعاً بل شاهداً. وهكذا تصان الذاكرة حين يكون الأمير شاعراً ويكون الوزير ابن غزة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أكيد بدنا نحيي الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع ممكن كل ما هو جديد في عالم التشريع والقوانين، وممكن اليوم يعني الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وكان في هناك قوانين تم الحديث فيها والنقاش فيها، واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن قانون بحد ذاته، وهو يعني قانون الإدارة المحلية اللي فعلا كان محل شد وجذب، وكان هناك الحديث طال ونقاشات جدا طويلة تم إقراره من قبل مجلس النواب وأيضا مجلس الأعيان. نحن اليوم بصدد الحديث ماذا بعد. أكيد

0: بنستنى إرادة ملكية، بنستنى يتم نشره بالجريدة الرسمية، لحتى ممكن بعد فترة يدخل حيز التنفيذ. لكن قبل هذه الأحداث اليوم بنقدر إنه نكون مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى نقف إنه ماذا بعد الرؤية المستقبلية، ماذا نتوقع ممكن حال الشارع أو الكلام أو الحديث الدائر بعد هذا الإقرار. بيسعدني وبيشرفني إن نكون مع ضيفين مكرمين، وممكن اليوم راصد معنا لأنه القراءة الرقابية والتحليلية للمشاركة والتشريع جدا مهمة. أيضا موضوع اللجنة الملكية وفلسفة اللجنة الملكية وأهداف الإصلاح واللامركزية جدا مهم، فبيشرفني يكون معي الأستاذ عمرو النوايسة المدير التنفيذي لمركز الحياة. راصد، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
1: مساء الخير نجود، مساء الخير دكتور، مساء الخير للمستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة وهذا المنبر الذي نعتز فيه دوما.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. وأكيد الدكتور عبد الله جبارة، حضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأيضا المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية بما تقدمه من مشاريع وبرامج تخص التحديث السياسي، فأهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك ستي، ومساء خير على جميع المستمعين لإذاعة الأم اللي بنعتز فيها دائما، الإذاعة الأردنية.
0: يعني راصد دائما تحليلاتكم وبتصدروا لنا دائما بيانات، بتناقشوا لمناقشات النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية. أيضا من خلال عضو بلجنة الإدارة المحلية كان في هناك مواقف واضحة بجوهر الإصلاح، توسيع المشاركة الشعبية. اليوم الإدارة المحلية مش بس بلديات، مش مجالس، مش محافظات، لا، بنحكي عن تفاصيل قريبة جدا من حياة المواطن وأهم ساحات المشاركة في صناعة القرار. إقرار قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بنشوف أسئلة، شو تغير؟ المواطن ممكن أنه يكون أكثر قدرة على التأثير؟ القانون ممكن يعزز صلاحيات المجالس المنتخبة أم أعاد توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس المنتخب؟ هل نحن أمام خطوة جديدة لترسيخ اللامركزية؟ شو التغييرات اللي ممكن تضعف المشاركة الشعبية؟ حلقة نقاشية مع فلسفة الإصلاح السياسي وقراءة أيضا رقابية مع ضيفينا المكرمين. بدنا نبدأ ممكن من خلال متابعة راصد أستاذ عمر للنقاشات النيابية، أبرز القضايا اللي شغلت النواب اليوم بخصوص هذا القانون بالذات.
1: مساء الخير مرة أخرى سيدتي، ومساء الخير مرة أخرى لكل من يستمع لهذه الإذاعة. الحقيقة أن قانون الإدارة المحلية إذا ما بدأنا الحديث به نتحدث عن فلسفة جديدة للتنمية المحلية الموجودة في الأردن. هذه الفلسفة قائمة على أن الخدمة يجب أن تتطور، الخدمة يجب أن تتحسن، الإدارة المحلية يجب أن تكون هي الأساس في تقديم الخدمات للمواطنين. اليوم لا يمكن الحديث عن إدارة محلية دون وجود مساءلة حقيقية، دون وجود صلاحيات كافية، وبذات السياق دون وجود أدوار واضحة للجميع. نحن في الأردن أتحدث بهذا المصطلح بالعامية، موضوع الفزعة بلحظة من اللحظات أصبح يربك.
0: نعم.
1: بعض المؤسسات التي تعمل بهذا السياق. اليوم إذا نتحدث عن الإدارة المحلية نتحدث عن مجلسين واضحات، مجلس اسمه المجلس البلدي ومجلس اسمه المجلس المحافظة. بغض النظر عن آلية التشكيل، عن آلية الاختيار،
0: نعم،
1: بغض النظر عن كل التفاصيل، ماذا يريد المواطن؟ وهنا أتحدث بلسان المواطن.
0: نعم.
1: لا بلساني.
0: نعم.
1: المواطن يريد خدمة، يريد تقليل من البيروقراطية التي تكون على مستوى هذه المجالس.
0: نعم.
1: يريد أن يحصل على إجراءاته وخدماته دون أن يكون له معرفة في البلدية أو في مجلس المحافظة، دون أن يكون له واسطة، دون أن يمارس سياسة خلف الأبواب المغلقة. هذا المواطن ماذا يريد؟ اليوم للأسف النقاش الذي انصب خلال الأسبوعين الماضيين سواء داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أرهقنا الدولة الأردنية بأننا نتراجع عن الديمقراطية، نتراجع عن التمثيل الشعبي، وكأن الدولة الأردنية عادت إلى ما قبل 89. هذا كلام حقيقة وأتحدث فيه بشكل صريح. اليوم التراجع عن الديمقراطية هو لا يمكن أن نسميه تراجع بقدر ما يمكن أن نسميه، مع أنني في راصد أؤمن بأن الانتخاب هو الحق الأول للمواطنين وهو أساس التمثيل الشعبي للمواطنين.
0: نعم.
1: ولكن اليوم لنضع الأمور في سياقها الطبيعي، المعطيات اللي موجودة لدينا تجربة من 10 سنوات سواء عملت في مجلس المحافظة، ولدينا تجربة من 140 سنة من المجالس البلدية.
0: نعم.
1: من 140 سنة، من 1880 لدينا أو 1880

0: يعني مجالس لدينا بلدي في الأردن.
1: مجالس بلدي. فبالتالي اليوم خلينا نوقف ونحكي بعقل الدولة كيف لازم نفكر. صناع القرار اليوم ومجلس النواب ومجلس الأعيان، الناشطين، الخبراء، اللجنة الملكية، الكل عم بتفق أنه اليوم الأولوية الموجودة والهدف الأسمى اللي بدنا نوصل إليه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين التنمية المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى كل المناطق نجود، وليس محافظة على حساب محافظة أخرى. فبالتالي خلينا نسمع المواطن شو بيقول.
0: شو بيحكي
1: الحقيقة؟ شو أننا أصدرنا في راصد الشهر الماضي دراسة، المواطن اليوم يريد الخدمة ولا يهمه الشكل.
0: نعم.
1: تعيين، انتخاب، جبت لي رئيس بلدية معين، جبت لي رئيس بلدية منتخب، جبت لي عضو مجلس محافظة معين، عضو مجلس محافظة منتخب، أنا بالآخر بدي خدمة.
0: نعم.
1: أنا كمواطن بسيط بدي خدمة موجودة على المستوى اللي أنا بعيش فيه، المستوى المحلي. ولكن اليوم إذا كان لدينا تحسين للخدمات،
0: نعم،
1: تحسين لنوعية الخدمات، وكانت بشكل انتخاب، بشكل يمكن نسميه اللي هو جزء من الديمقراطية، ليست كل الديمقراطية هي صندوق الاقتراع، بجزء من الديمقراطية يكون جيد، لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن نطور هذه التجربة، أن نحسنها، أن نضع المعايير الأساسية لتقييمها خلال المستقبل القادم. هذا القانون عدل اليوم، ولكن هل كمان 4 سنين سنحتاج إلى تعديله؟ هل سنجد هناك عقبات تواجه التطبيق ولا لا؟ فهذا كلام يجب النغوص فيه خلال الفترة القادمة
0: لما يتم تنفيذ، يعني يتم
1: التنفيذ ويتم الانتخاب للمجالس البلدية وتشكيل مجالس محافظات، ونشوف
0: شوف الأداء
1: وين أصبنا وين أخطأنا.
0: نعم نعم.
1: فكرة اليوم أني أنساق بكل بساطة حول بعض الآراء، بعض الأشخاص المتكسبين من القانون اللي كان نافذ، أنا مش معها، لأنه اليوم سواء هؤلاء الأشخاص أو غيرهم، بالتالي اليوم أنا بحكي بتنمية محلية.
0: تنمية
1: محلية بتحتاج تفاصيل واسعة، بتحتاج ناس يقعدوا على الطاولة يقرروا وناس ينفذ، ماشي، وسائل، يكون في عندي نظام مسائلة واضح، نظام رقابة واضح، ومحاسبية واضح للجميع بلا استثناء.
0: بلا استثناء فعلا. فلسفة اليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يتعلق بشان الإدارة المحلية، اليوم نتحدث عن هذه الفلسفة وشو المشكلة، يعني المشكلة الأساسية اللي فعلا جاء هذا القانون أو هذا التشريع الجديد لحتى يعالجها.
2: يعني شكرا لسؤالك أخت نجود. توصيات لجنة الإدارة المحلية أو فلسفة اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية جاءت ضمن السياق لكتاب التكليف السامي، وكان من أولى أولوياته أو أسمى سطوره توسيع قاعة المشاركة الشعبية والانتقال السلس في عدة محاور، منها الانتخاب، منها المشاركة الشعبية، وانبثقت عنها 6 لجان، وإحنا اليوم نحكي عن
0: الإدارة المحلية.
2: وكانت هناك لجنة معنية بوضع توصيات وليس قانون. التوصيات قامت على فكرة الإدارة المحلية أو الفكرة العامة للإدارة المحلية، هي بأن يجب أن تكون أداة تنمية خدمية وسياسية في آن واحد، في الوقت اللي احنا اليوم ظهر عنا احزاب، ظهر في عنا مشاركة حزبية سياسية ضمن البرامج اللي تمتلكها هاي الاحزاب، فكانت هاي الفلسفة تحويل أداة تنموية خدمية وسياسية في آن واحد، واعتمدت على 9 مرتكزات لجنة الإدارة المحلية، منها المساءلة، منها الشفافية، المشاركة الشعبية، الحوكمة الرشيدة، برضو لا سيما مشاركة الشباب والمرأة، وهذا كان واضح ضمن التوصيات، وتحديد الأولويات التنمية اللي هي أهم بند أو أهم مرتكز تركز عليه إذا بدنا نحكي إدارة محلية برمتها، لا سيما استقلالية الإدارات المحلية في البلديات. اليوم إذا بدنا نوضح، لما نحكي لا مركزية مش هدف إحنا نوصله، دائما بحكيها هي أداة للوصول إلى مرحلة حكم محلي. وإحنا بخلال حلقتنا راح نحكي كيف عرضنا في توصيات اللجنة المحلية خلال 3 دورات لوين إحنا بدنا نوصل، اللي هي مجالس الأقاليم. وراح أوضح في كيف بدها تكون مجالس الأقاليم، وإن شاء الله إحنا نصل هذا الموضوع. اليوم اللجنة لجنة الإدارة المحلية راجعت 121 تشريع مرتبط بمنظومة الإدارة المحلية، وهي عدة وهي جزء متكامل في موضوع الإدارة المحلية.

0: اليوم المشكلة مش فقط مشكلة في السطور أو بالقانون فقط، بل هي هندسة القرار المحلي في البلديات والمحافظات
1: ما بعد القانون.
0: نعم
1: نعم.
0: اليوم في عندنا مشكلة، احنا بدنا إذا بدنا نحكي في تراجع أو في عدم وجود أو ما يطمح إليه الأردنيين في محافظة المملكة، يعني في عدة أسباب، لكن الإشي اللي غائب كان في المرحلة الماضية هي أداة الرقابة بشكل فعال على البلديات.
1: جدا مهم فعلا.
0: اليوم أنا بشوف، يمكن أخوي عمر عم بشوف، إحنا عم نركز على مجالس المحافظات أكثر من المجالس البلدية. أنا بعي تماما أنه مجلس المحافظات هو اللي بقر وبرسم السياسات وبرسم البرامج التنموية داخل حدود المحافظات، لكن البلدية دائما وعلى مر التاريخ، ليس فقط في الأردن، هي المدرسة الأولى والحاضنة الأولى للديمقراطية والتنمية. فحتى تاريخيا من يعني قبل البرلمان، وذكرها أخوي عمر، يعني إحنا من 1881 عندنا كان أول البلدية،
1: مجالس بلدية. نعم.
0: فهي الحاضنة والمدرسة الأولى. بالعكس، يعني إحنا حاليا بحاجة إلى تجويد، وأنا بثني على اللي حكى أخوي ببداية حديثه. إحنا نتطلع اليوم كيف بدنا نشوف شكل محافظاتنا، لأنه صحيح. بالنهاية التطوير والتحديث هي من سمات الشعوب، والأردن دائما كان في مقدمة هاي الدول اللي بتسابق عشان تقدم التحديد والتطوير. لكن يكمن اليوم احنا نطلع عليه كيف بده يكون التطبيق.
1: ما
0: بدناش نضلنا نحكي انه هاي تجربة جديدة. نعم، تجربة جديدة، واكون صريح ومنصف، يعني حتى هاي التجربة راح يشوبها اشياء، يعني طبيعي باي دولة بالعالم راح يكون في عقبات،
1: ما في شيء كامل فعلا، لازم نجرب علشان نكتشف ايش في اخطاء.
0: ما بدنا نهدم اللي نبنى سابقا ونعيد الكرة، نبني من اول وجديد، لانه راح نكون بحلقة مفرغة، راح نضلنا نبدأ من المربع الاول، واحنا بغنى عن هذا، خصوصا انه دخلنا في مئوية ثانية، خلصنا مئوية التأسيس ودخلنا في مئوية التعزيز.
1: نعم.
0: ونستبشر خير يعني
1: ان شاء الله، اكيد يعني بجهودكم اليوم وبجهود شباب هالوطن. اليوم استاذ عمر، من زاوية الرقابة، اليوم القانون وسع ولا قلص مساحة المشاركة الشعبية؟ تفضلت مع انه انت يعني من خلال حديثك انه اليوم يعني المواطن ما بهمه هذا منتخب ولا معين، بده انه الخدمة او نوعية الخدمة المقدمة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: يعني خلينا نفسر القانون بطريقة مختلفة، وكيف اجى هذا القانون، وشو العمدان اللي بنى عليها هذا القانون. اول عمود هو عمود المشاركة الشعبية، وهذا العمود تم وضع مجموعة من المدامك او الأساسات داخل نص القانون، ولكن يبقى نص إلى أن يتم التطبيق.
1: نعم.
2: أول مدماك اللي هو الحفاظ على المشاركة الشعبية في اختيار رؤساء البلديات.
1: نعم.
2: وأعضاء مجالس البلدية بشكل منفصل. آسف. بالنسبة للمجالس المحافظات، تم تغيير شكل مجلس المحافظة.
1: نعم.
2: ولم يتم إلغاءه، بحيث أصبح مجلس المحافظة يتم اختيار مجموع من الأشخاص. نعم. المنتخبين بالأصل.
1: نعم.
2: من مجموعة من القطاعات، من ضمنهم البلديات.
1: جميل.
2: وهذا يعني سمعنا خلال الفترة الماضية أنه مجلس المحافظة سيتمركز بالقصبة وسيكون هو مختص فقط بالقصبة وما إلى ذلك. أعتقد هذا الكلام
1: غير دقيق
2: ولا يمكن.
1: نعم.
2: يعني تعميمه على كل الأردن، لأنه كل بلديات المملكة ستكون ممثلة في مجالس المحافظات بما فيها إربد والمفرق التي تمتلك 19-18 بلدية، سيكون جميع الرؤساء موجودين داخل مجالس المحافظات، فبالتالي أنت جبت من كل الناس المنتخبين والقطاعات. النقطة الثانية في المشاركة الشعبية وهي المهمة، في عنا مجموعة من الشغلات. أولا، صار في شيء اسمه جلسات استماع.
1: نعم.
2: شو يعني جلسات استماع؟ يعني المجلس البلدي بين كل فترة وفترة، وهذا في القانون نص.
1: نعم.
2: عليه مش.
1: نعم.
2: يعني أنا والله نظام بده ينفذه ولا ما بده ينفذه، اللي ما بده ينسجم مع نص هاي المادة.
1: نعم.
2: هو بكل بساطة بخالف القانون.
1: نعم.
2: بخالف القانون، لا يخالف نظام أو تعليمات،
1: يخالف القانون.
2: جلسات. نعم. استماع مع المواطنين، واحد. اثنين، صار في عندي لجان أحياء، سيكون هناك نظام خاص للجان الأحياء. كل حي في له لجنة، هاي اللجنة مشكلة من 1-2-3-4 من الأشخاص الموجودين، بيوصلوا المعطيات المحتاجات لهذا الحي للعضو المجلس البلدي اللي بيمثلهم، ومن ثم يتصل إلى خطة البلدية.
1: نعم،
2: لخطة البلدية في
1: نعم.
2: البداية. طيب النقطة الثالثة، بث كل جلسات مجالس البلدية لايف على الفيسبوك زي ما احنا طالعين الآن لايف.
1: نعم.
2: بدأت تكون مبثوثة، وهذا إجباري.
1: نعم.
2: هذا إجباري
1: كل بلدية.
2: أربعة، المواطن بيقول لك طب أنا كيف أعرف موازنة البلدية، شو صرفوا شو ما صرفوا. أنا صار في عندي كل 3 أشهر تقرير بتم تسليمه من المجلس البلدي، بتم رفعه وبنتشر على السوشيال ميديا وبنتشر على الموقع الإلكتروني البلدية. وهذا الإشي لازم إجباري يصير.
1: نعم.
2: مجبر عليه. طيب زمان كنا نحكي وزارة الإدارة المحلية والله يا عمي بتخلي الموازنة عندها 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر وتنتهي السنة. وما بتم الموافقة عليها، فبالتالي البلدية ما بتقدر تصرف شيء. صارت مشروع القانون أعتقد كان شهر اللي بعثته الحكومة.
1: نعم.
2: إنه خلال شهر إذا ما ردت الوزارة الموازنة نافذة.
1: نافذة.
2: اللجنة أعتقد سوتها 3 أشهر، إنه خلال 3 أشهر إذا ما وافقت الوزارة تعتبر نافذة وإنت للبلدية تقدر وتروح وتشتغل. طيب طبعا في جزء مهم من المشاركة الشعبية بهذا السياق، إنه اليوم أنا المدير التنفيذي، إحنا كنا نفوت يا جماعة على رئيس البلدية وبجوز كل اللي موجودين أو المستمعين فاتوا على رئيس البلدية، ما تقدر توصله من كمية الناس الموجودة اللي بدها خدمات بشكل مباشر.
1: نعم.
2: تمام، أنا هذا الشخص موجود بس مش موجود لحتى يركب سين ويتبع دوام موظف ويتبع كذا في تفاصيل. نعم. معينة ما لازم يدخل فيها الرئيس.
1: صح.
2: انت موقعك كمير أو كعمدة.
1: نعم.
2: موجود في البلدية شوي لازم يكون منسجم مع وزن المكان اللي انت موجود فيه. بمعنى انه اليوم الصلاحيات اللي راحت من رئيس البلدية والخاصة انتقلت للمدير التنفيذي، وهي صلاحيات بسيطة
1: جدا.
2: نعم. جدا.
1: نعم.
2: وبصراحة الصلاحيات التي تم اضافتها للقانون الجديد.
1: نعم.
2: هي اعلى بكثير.
1: نعم.
2: للرئيس البلدية. يعني الناس اللي كانت تحكي انه رئيس البلدية نزعوا منه صلاحيات ووضعوها للمدير التنفيذي، اعتقد اليوم القانون الذي اقره مجلس الاعيان يوم الاثنين.
1: نعم.
2: زاد من صلاحيات رئيس البلدية ولم يقللها سواء عددا كما نوعا.
1: نوعا.
2: لا رئيس البلدية. فالمشاركة الشعبية موجودة على كل المستويات. تراجعنا.
1: نعم.
2: بموضوع انه انتخاب مجالس المحافظات بشكل شعبي، ولكن التشكيل اليوم قد يكون له دور في تعزيز. ما هو مجلس محافظة لما وجد قبل 10 سنين، وبتذكر جزء كنا نشتغل مع بعضنا والدكتور عبد الله.
1: نعم.
2: آنذاك على هذا الموضوع بالذات.
1: نعم. نعم. سبحان الله.
2: الهدف.
1: نعم.
2: منه هو التنمية. هو تحسين الخدمات، هو الاستثمار.
1: نعم.
2: هو إيجاد فرص عمل، هو هو هو، وليس الهدف منه أني أصير بين قوسين أرجع بعد وراء المجلس التنفيذي إذا بدهم هون إشي إذا بدهم هون إشي.
1: صح.
2: أعطيهم هاي الموازنة. لا.
1: صح.
2: هاي موازنة للاستثمار للقطاع، لأني أعزز من التنمية المحلية اللي موجودة.
1: نعم.
2: وبعدين أنا بدي أصير في هذا القانون صار في عندي تعاون وتنسيق بين البلديات نفسها وبين مجالس المحافظات.
1: نعم.
2: يعني بيجي مجلس الكرك، مجلس محافظة الكرك مع الطفيلة بتوافقوا انه انا من موازنتي جزء، من موازنتي جزء تعال خلينا نعمل هذا المشروع الاستثماري مع بعض.
1: نعم.
2: مع بعض.
1: ائتلافات. نعم.
2: وفي نقاط كثير بهذا القانون تقدر نركز عليها
1: الشعبية.
2: بهذا الاطار. نعم. والمشاركة الشعبية بلا ادنى شك.
1: نعم.
2: واليوم برضو مؤسسات المجتمع المدني اصبحت.
1: نعم.
2: جزء من.
1: نعم.
2: هذا القانون جزء بالنص.
1: نعم.
2: وليس جزء بالفعل اللاحق.
1: نعم.
2: لأنه اليوم كمؤسسات مجتمع مدني مجبر المجلس البلدي يقعد معك ويستمع إليك. زمان كان حلم من الأحلام إنه أوف بدنا نقعد مع مؤسسات. لا، اليوم صار في جزء أساسي وأصيل من اللقاءات اللي بده ينفذها المجلس
1: يكون مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمنطقة.
2: هو مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة
1: بالمنطقة. نعم. بنفس يعني زاوية المشاركة الشعبية والانتخاب اليوم، الانتخاب اليوم ممكن نعتبره جوهر الإدارة المحلية كشق أول من السؤال. الشق الآخر، القانون حافظ على الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة، وأنه أنا المواطن تقدر تقول له أنه أنت انتخبت مجلس فعلا عنده صلاحية أنه يتخذ قرار.
0: يعني بالبداية إذا بدنا نحكي عن المشاركة الشعبية.
1: نعم.
0: أنا بشوف القانون البلديات.
1: نعم.
0: في وضعه الحالي أكثر من جيد.
1: نعم.
0: طبعا بحاجة إلى دائما تجويد. نعم. لكن أكيد. أخذ أكون منصف.
1: نعم.
0: أخذ من توصيات اللجنة الملكية كثير من. نعم. البنود في قانون البلديات.
1: نعم.

0: مجالس المحافظات هي حتى بالقانون الحالي اللي أقر يعني ما اختلفت عن السابق،
1: نعم.
0: لكن اختلفت في موضوع أنه صار كامل تعيين،
1: نعم، أنه آلية بس أنه
0: اللي
1: الأشخاص الموجودين
0: بالضبط. هسه هي من خلفيات منتخبة، طبعا من خلفيات،
1: نعم،
0: منتخبة،
1: نعم.
0: لكن هسه في عندك أنت بعض المحافظات على سبيل المثال مثلا،
1: نعم،
0: رئيس جمعية المزارعين بده يكون ممثل. طب في محافظات،
1: نعم،
0: ما كل يعني
1: كل محافظة
0: المزارعين
1: مزارعين.
0: لا بيكون عددهم جدا قليل، هل
1: نعم.
0: هذا ممثل؟ يعني كان من الأجدر يكون مثلا إذا كان في تعيين يكون 50 مناصفة على سبيل المثال، 50% معين و 50% منتخب، لأنه دائما المنتخب هو أقوى، هو ممثل عن الشعب، ممثل عن إرادة الشعبية. طبعا هسه في عنا يعني أخطاء في اختيارات إحنا بدنا نحكي، لكن إحنا كمان الانتخابات دائما نحكيها أنا وعمر زمان، يعني هو صارت إرث مكتسب، إحنا شعب منحب الانتخابات يعني من زمان، وإحنا بالمدارس بننتقل الجامعة،
1: نعم.
0: فالانتخابات هي اللي بتفرز.
1: حتى الانتخاب مرات إذا كانت مثلا أنا بختار مرشح على أسس مش منطقية، لأنه ابن عيلته ومنطقته وابن عمي،
0: لكن
1: برضو أنا بفرز شخص برضو لا يلبي احتياجات المنطقة
0: اللي بالمنتخب،
1: نعم.
0: المنتخب تقدر تحاسبه، تقدر تسأله، أما المعين يعني صعب، يعني كأنا مش
1: صح تقدر تقوله أنا
0: ما بقدر
1: مثلاً.
0: ما بقدر أسأله يعني،
1: نعم.
0: ويمكن عمر لأنه شغله بالانتخابات بيعرف هاي التفصيلة، فهنا بيكمن الخلاف في مجالس المحافظات،
1: نعم.
0: وكان من الأولى إذا بدك يكون مجالس المحافظات بهذا الشكل اللي أقر على القانون، لا، لأنه ما تغير على جوهره في بنوده القانون، لا، وسع المجالس المحلية،
1: نعم،
0: اللي هي بتمشي انت على الرؤية الملكية، توسيع قاعة المشاركة الشعبية لتشمل أطراف الأطراف ويكون لهم صوت، لأنه انت اليوم بتحكي مش فقط على، يعني بتحكي عن شريحة واسعة، بتحكي عن ذوي إعاقة، بتحكي عن أطفال، بتحكي البلدية معنية أو على تماس مباشر يومي مع المواطنين ضمن حدود المحافظة،
1: نعم.
0: وفي محافظات عندنا مثلا إربد فيها 22-23 بلدية داخل المحافظة،
1: نعم.
0: تشكيل الائتلافات هو بعتقد مهم اليوم،
1: نعم،
0: لكن إذا طبق بالشكل الصحيح، لأنه موازنة هاي البلدية مع موازنة هذه البلدية بتقدر تعمل احنا بنسميها ميجا بروجكتس،
1: نعم،
0: مشاريع ضخمة بتساعد في التنمية، تخفيف البطالة، ممكن حسب طبيعة المحافظة انتقالا هذا لقدام للحكين الأقليم. ولما أنا حكيت عن مجال انتقالا لمجالس الأقليم بعد 3 دورات، إحنا ما بنحكي جغرافيا الأقليم بل تنمويا.
1: يعني
0: أنا عندي محافظات متباعدة جغرافيا لكن تمتاز أو الصبغة الأساسية لها على السياحة على سبيل المثال،
1: نعم.
0: فهذه المحافظات بتكون ضمن إقليم سياحي وذلك زراعي وصناعي،
1: نعم.
0: فهون إحنا إذا وصلنا هاي المرحلة
1: أعطيتنا هيك أمل
0: يعني
1: نتفاعل
0: إن
1: نوصل لهالمسميات،
0: والله هي
1: يا رب.
0: شغلة،
1: نعم،
0: بدها إرادة وبدها تطبيق قانون، لكن إحنا كمان يمكن الناس متخوفة، وإحنا طبيعتنا في مؤسسات المجتمع المدني إنه قانون الإدارة المحلية ما كان خلال 10 سنين السابقة ما كان في استقرار تشريعي، يعني كان كل فترة يتغير يتعدل، فإحنا بنأمل إنه هذا القانون، إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة يقر هذا القانون بعد 4 سنين نحكي تجربة والله مجالس المحافظات فشلت،
1: نعم،
0: لأنه ما تعلمنا من الدروس
1: السابقة
0: ما بنينا عليها،
1: نعم. إن شاء الله ربي هيك نكون أمام قانون يلبي
0: إن شاء الله
1: الاحتياجات. اليوم المواطن بيقدر أنه يحاسب اللي انتخبه فعليا وبيعرف مين المسؤول، مثلا إذا كان في هناك قرار محلي بيعرف مين المسؤول عن هذا القرار
2: بلا أدنى شك. المواطن يستطيع أن يحاسب من انتخبه،
1: نعم،
2: وأيضا المجلس البلدي يستطيع أن يحاسب الجهاز التنفيذي.
1: جميل.
2: نعم. زمان كان في عندي خلط بالمشهد، بمعنى،
1: نعم،
2: المجلس البلدي بقر استراتيجية وبرسم سياسات وبنفس الوقت هو جزء من عملية التنفيذ،
1: نعم.
2: اليوم لا، التنفيذ صار جزء من المهام الموكولة للإدارة التنفيذية اللي موجودة في البلدية،
1: نعم.
2: فبالتالي إذا لم تستطع هذه الإدارة التنفيذية أن تقوم بالواجبات الموكولة إليها، فبالتالي المجلس البلدي يستطيع أن يحاسبها.
1: نعم.
2: إضافة لذلك لدينا ما يسمى بلجنة التقييم والمتابعة. هاي لأول مرة على مستوى مؤسسات الدولة الأردنية بيتم وضع مثل هاي اللجنة. وهاي اللجنة مشكلة من منتخبين من أعضاء المجلس البلدي،
1: نعم،
2: ومن معينين إضافة إلى هندسة البلديات.
0: وهي أداة الرقابة اللي حكيت عنها كانت مفقودة.
2: هاي مفقودة. اليوم القانون عالج

0: هذا الموضوع ووضع أداة الرقابة. بس نعم. هاي مش بس رقابة، هاي متابعة ورقابة. صح. بمعنى
1: في مساءلة بعدين.
0: نعم 100%. نعم. أنا عندي كل أسبوعين لازم تجتمع هاي اللجنة.
1: جميل.
0: ويرأسها رئيس المجلس البلدي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: هل هون ممكن يعني لو بدأ أخذها مثلا من ناحية إحنا محلي إنه صار في شغل.
0: صار في شغل والأهم صار في تطوير.
1: نعم.
0: بشكل.
1: نعم.
0: بهيكل الإدارة المحلية اللي موجود
1: فعلا.
0: اليوم احنا ذهبنا شوي وأخذونا البعض في حديثهم إلى زوايا احنا ما لازم نوصل إليها، ولكن اليوم في شغل. أقول لك إنه هذا القانون عبارة عن كتاب منزل؟ لا طبعًا. في شو في راح يكون في عوائق، في تحديات، في بعض التعديلات راح نحتاج لها، راح يكون في عنا تفاصيل مرتبطة بالمجلس البلدي ومجلس المحافظة يتم الرجوع إليها. بس اليوم الرقابة والمساءلة صارت واضحة، صار في عندي إدارة تنفيذية براقبها، مجلس بلدي، مجلس بلدي براقبه وزارة محلية، وأنا اليوم صح مؤسسة أهلية وفق المادة من قانون الإدارة المحلية إنه هاي البلدية مؤسسة أهلية، بس مؤسسة أهلية الموجودة هي ليست منفصلة تماما عن جسم الدولة الأردنية.
1: نعم. نعم.
0: لأنه في إلها بالآخر دعم من الحكومة.
1: نعم.
0: من الموازنة، من الخزينة أيضا. اليوم إذا أنا صفى في عندي مجموعة من المشاريع، اليوم في عندي ثلاث ركائز أساسية، عندي رؤية تحديث اقتصادي، وعندي رؤية لتحديث الإدارة العامة، وعندي تحديث سياسي. طيب مين عمود التوازن اللي بده يشتغل فيه؟ الحكومة. الحكومة بدها تشتغل على موضوع فكرة البلديات أيضا إنها تنسجم مع ما وضع في هذه الرؤى الثلاث.
1: نعم.
0: سواء على مستوى التحديث السياسي أو اقتصادي أو حتى إدارة عامة. أيضا بموضوع الرقابة والمساءلة، من المهم اليوم إنه أنا اليوم المواطن اللي بده يسائل ما بده يسائل فقط من انتخب، هو لما يسائل بسائل حتى الإدارة التنفيذية، لأن
1: نعم.
0: مسائلته للمجلس المنتخب بالنسبة له كمواطن راح تنعكس على الإدارة التنفيذية.
1: نعم.
0: اليوم أنا عندي رسم للسياسات العامة على مستوى المجلس البلدي وتنفيذها عند الإدارة التنفيذية. أيضا في موضوع مجلس المحافظة صار في عليه تعديل. مجلس المحافظة سابقا كان يقرر السياسات، يقرر الخطط.
1: نعم.
0: يقرر الاستراتيجيات فقط.
1: نعم.
0: إقرار. اليوم لا، في القانون الجديد صار معد ومناقش ومقر. في القانون الجديد صار يساعد في الإعداد.
1: نعم.
0: والإقرار والمناقشة والإقرار مع المجلس التنفيذي في الخطط، وهذا.
1: نعم.
0: عد الجديد في هذا القانون.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم أنا رفعت من سوية مجلس المحافظة اللي هو بالأصل سيكون منه رؤساء البلديات المنتخبة.
1: نعم.
0: على مستوى المحافظة. فبالتالي اليوم خلينا ننظر للموضوع، بديش أروح بناحية أحكي عن مدينة وردية احنا عايشين فيها ومدينة فاضلة ومش عارف شو. لا احنا في عنا مشاكل. خلينا نأمل أول نقطة لحل المشكلة انه نتفق انه في مشكلة.
1: صح.
0: في عنا مشكلة في إدارة محلية. نعم عنا مشكلة في إدارة محلية. في ممارسات سابقة خلت المواطن الأردني للأسف
1: ما في ثقة.
0: يبتعد عن ما في هاي ثقة. المؤسسات. نعم في مشكلة في هذا الإطار.
1: نعم.
0: فلازم يتم معالجته، عولج بالنص، ولكن هذا ليس كافي.
1: نعم.
0: المعالجة الحقيقية بالتطبيق،
1: بالتطبيق،
0: بالرقابة.
1: نعم.
0: بالمتابعة. اليوم في نقطة كثير مهمة. اليوم أنا في عندي أنظمة راح تصدر عن هذا القانون. هاي الأنظمة اليوم آلية إصدار الأنظمة كيف.
1: نعم.
0: بدها تكون الإجراءات اللي بدها تصير لإصدار هذه الأنظمة.
1: نعم.
0: تكون هل هي أنظمة واقعية، لأن النظام جزء من عملية التشريع الأردني.
1: نعم.
0: والنظام هو اللي بده يفصل ما سكت عنه القانون.
1: نعم.
0: داخل قانون الإدارة المحلية. فبالتالي برضو الأنظمة جزء من الإجراءات المهمة. واليوم المواطن الأردني خلينا كمان نكون أكثر صراحة، المواطن الأردني ما بدي أقول أنه بتحمل مسؤولية، ولكن في علينا مسؤولية أنه اليوم نختار لرئيس البلدية.
1: نعم.
0: نختار عضو مجلس البلدية.
1: نعم.
0: نتابع عمل البلدية. اليوم الحكومة مطالب منها أنها تكون خدمات رقمية أكثر، يكون محاسبية أكثر، تفاعل أكثر مع المواطنين. ما ورد في القانون أن تسعى لتطبيقه بحذافيره دون الانتقاص من أي مادة موجودة في هذا القانون.
1: نعم إن شاء الله. اليوم ما زلت بموضوع الفصل. اليوم الفصل بين الدور السياسي ولا التنموي او التنفيذي ممكن.
0: صحيح.
1: انه يعني ينجح بدون ما انه يضعف دور المجلس المنتخب. ومين اللي بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحليه؟
2: عشان اكون واضح، احنا في اللجنه الملكيه بلجنه. لا. الاداره المحليه، يعني اللجنه رسمت الخط الفاصل بين المجلس التنفيذي والمجلس المنتخب.

0: المنتخب.
1: نعم.
0: بحيث أنه المجلس البلدي المنتخب هو يرسم السياسات ويراقب ويشرف.
1: نعم.
0: والمجلس التنفيذي هو عليه زمام أمور التنفيذ.
1: تنفيذ. نعم.
0: لكن يمكن أنا ما عندي مشكلة كان بالبداية أول ما طلعت الموضوع المدير التنفيذي منتخب معين من الوزارة أو معين من رئيس بديع، لكن عولجت.
1: نعم.
0: لاحقا وتوضحت المشكلة. اليوم مش بجهاز التنفيذي، اليوم عندنا التخوف بأنه القوة التنفيذية تصبح بديلا عن التمثيل التشريعي اللي هو المنتخب. احنا بدناش ياخد، يعني بالنهاية هم مكملين لبعض، يعني هم حلقتين متوائمات، يعني لازم يكملوا بعض، ما في حدا أعلى من الثاني. هذا برسم وبخطط وبيعطي للجهاز التنفيذي ينفذ، والجهاز التنفيذي هو قادر إذا كان قادر على التنفيذ إذا كانت ضمن الأولويات. لكن إحنا كمان عندنا مشكلة سابقا، أنا أتمنى بالمرحلة القادمة كان عندنا برضو مشكلة غير المشاكل اللي حكاهم أخوي عمر، عندنا مشكلة بتحديد الأولويات في المحافظات. إحنا دائما بنحكي مشاكلنا واحدة في المحافظات لكن اختلاف أولوياتها. فإحنا لما نيجي نقر، أنا يعني كان بحكي دائما لو في خطة استجابة محلية في دليل احتياجات، نعم في دليل احتياجات، لكن الفترة الماضية ما كنا ماشيين على دليل الاحتياجات بشكل المطلوب. لو ما كانت خطة استجابة محلية، وخلي خصوصي إن عندك مجالس محلية ومجالس بلدية هي تحط الأولويات. أنا عندي مشكلة مياه بتيجي قبل التعليم، فبالتالي هي الأولوية. مين اللي صاحب سؤالك؟
1: القرار النهائي، القرار يعني مين بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحلية؟
0: بالطبع المجلس البلدي، لأنه هو
1: الأقرب أو على تماس مباشر،
2: هو على سلطة، على سلطة،
0: نعم. أعلى سلطة في الهرمية في في البلدية. لا تنسي أنه كمان البلديات الكبرى بوقع على عاتقها أو ضمن حدودها هي مناطق كبيرة، فالجهاز التنفيذي كمان بيختلف من بلدية لبلدية شو الموازنة، شو الموارد الموجودة عنده. يعني أنت اليوم تحكي، إذا بدنا نحكي انتخابات صلاحيات وموارد، الانتخاب بيعطي شرعية، الصلاحيات بتعطي قدرة على تسيير القرار، والموارد هي القدرة على تنفيذ القرار. فإذا الثلاثة كان فيهم نقص، مش راح تنجح العملية التنموية اللي احنا بنأمل فيها. في خدمات لكن يمكن لا ترتقي بأنها تكون خدمات. واليوم احنا بدنا نطلع من القالب الكلاسيكي اللي موجود او اللي تعودنا عليه في البلديات. احنا اليوم تطورنا، دخلنا ميوي، بدك يعني خدمات، هاي زي ما بنحكيها باي ديفولت، لكن انت في عندك تنمية.
1: تنمية
0: حكى كلمة جوهرية، الانفتاح على المجتمع المدني. ليش؟ لانه احنا اليوم عاملين انا وعمر في مؤسسات المجتمع المدني. اليوم مؤسسات المجتمع المدني اسرع وصولا للمواطن، خصوصي بالاطراف.
1: ممكن
0: اذا كانت المشاركه،
1: ممكن الثقه لانه شوي المواطن انه اي شيء حكومي اي شيء، لا بدنا.
0: فاذا كانت المشاركه للمواطن او الفرد ومؤسسات الدوله هي علاقه اساسيه، فعلاقه مؤسسات المجتمع المدني مع هذين القطبين هي علاقه عضويه، يعني ما بتتجزأ يعني بالضبط. وللامانه احنا بنشوف بشغلنا في انفتاح، يعني احنا بنشتغل مع بلديات وبنشتغل مع وزارات، لكن كمان بدنا يكون اكثر، لانه كمان بنشوف احنا ثقه المواطن او بسمع اكثر، لانه بنبسط له المفهوم
1: وبتسمعوه
0: وبنسمعه.
1: ما هي يعني لها جزئيه مهمه برضو بنفس الموضوع. اليوم من منظور رقابي، مشكله تضارب الصلاحيات وين ممكن تظهر؟ تضارب الصلاحيات
2: انا بعتقد،
1: واذا اختلفوا مين بيحسن؟
2: مشكلة تضارب الصلاحيات اللي قصدك فيها بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي، أنا لا أعتقد أنه راح يكون في عنا تضارب الصلاحيات، بقدر راح يكون في عنا في بداية الأمر ضعف بآلية التطبيق. بمعنى مش عارف كل واحد وين حدوده، مش عارف أنا في كان في عندي حق مكتسب اليوم تنازلت شوي عن حقي، أنا ما كان في عندي حق صار في عندي جزء من حقي. طب إذا صار في عندي هذا الإجراء مين بده يتخذ هذا القرار؟ بالآخر نتفق تماما أنه المجلس المنتخب أو المجلس البلدي هو صاحب الولاية، هو صاحب القرار النهائي، ولا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بأي مهمة أو أي إشي تنفذه على الميدان بدون موافقة للمجلس المنتخب. فبالتالي صاحب الولاية وصاحب القرار هو

0: المجلس البلدي. إذا صار في اختلاف بالمشهد، المجلس البلدي اليوم ما عجبه المدير التنفيذي قادر أنه يرفع للوزارة، حتى آلية اختيار المدير التنفيذي اللي موجودة الأخيرة صارت عبارة عن مسابقة.
1: نعم.
0: مسابقة بهيئة الخدمة والإدارة العامة.
1: نعم.
0: يتقدم لها ناس، يتم اختيار 3 أشخاص، ال3 أشخاص الأخيرين بتم مقابلتهم، بتم مين الأفضل، بتم وضعه بهذا المكان، لا مجلس منطقة
2: مفاضلة يعني.
1: نعم.
0: لا مجلس بلدي بيختار، ولا وزارة بتختار، ولا وزير بيختار، ولا حكومة بيختار. مسابقة
1: مهارات
0: مثل أي
1: وإمكانيات.
0: مكان. نعم. من
1: حيادي
0: نسميه
3: زي الأمين العام،
0: زي الأمين العام، زي رئيس كذا، زي رئيس بنفس التفصيل المدير التنفيذي. فأنت رفعت برضه من قيمة المعنوية، أنت ما وصلت لهذا المكان وما تعبت للوصول لهذا المكان إلا لأنه أنت بدك تشتغل.
1: نعم.
0: فأنت شغلك مش أنه أنت تحط العراقيل أمام مجلس المنتخب، وشغلك مش أنه أنت تحكي كل شيء للمجلس المنتخب، لأنه في عليك تقييم، في عليك رقابة، إذا في عضو ولا عضوين في مجلس المنتخب عاجبك.
1: نعم.
0: عاجبهم شغلك، الباقيين قد لا يكون مش عاجبهم شغلك. فبالتالي بدك تأخذ حذرك بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: آلية المدير التنفيذي اللي موجود اليوم كل شهر برفع تقرير للمجلس البلدي. أنا عملت خلال هذا الأسبوع
1: مجبر. نعم.
0: خلال هذا الشهر 1 2 3 4. أنا ما عملت كذا لأنه كان عندي 1 2 3 4. والمجلس البلدي صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب لهذا الكلام. طيب أنا صار عندي مشكلة مع وزارة المياه.
1: نعم.
0: على سبيل المثال المجلس البلدي هو اللي بتواصل مع وزارة المياه، الرئيس.
1: نعم.
0: الرئيس هو اللي بتواصل.
1: نعم.
0: أنا لا، ما رفعت من ما بدي أسميها قيمة، بس ما رفعت من مستوى التنفيذي حطيته فوق المنتخب إنه هو اللي سوى كل شيء. لا
1: لا, لا.
0: أنا في عندي مجلس منتخب وعندي رئيس هو صاحب الصلاحية والولاية بالتواصل مع الآخرين والتنسيق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والتواصل مع الوزارات وما إلى ذلك، وهو العضو في مجلس المحافظة. مجلس المحافظة برضه هو صاحب القرار الأخير على مستوى المحافظة بوضع الاستراتيجيات، خطط التنمية المحلية، وحتى صلاحياته بوضع الاستراتيجيات وإقرارها أعلى من المجلس التنفيذي.
2: مجلس المحافظة هي الهيئة العليا للإدارة
0: الهيئة
2: المحلية
0: في. نعم. أو السلطة العليا للإدارة المحلية موجودة على مستوى المحافظة.
1: نعم.
0: على مستوى البلديات المجلس.
1: المجلس. نحكي بمحور جدا مهم، المال أو الاستقلال المالي.
2: نعم.
1: بلش معك دكتور عبد الله بموضوع إنه أكيد ما في لا مركزية حقيقية بدون استقلال مالي. مين بملك الجزء الأكبر من، أو مثلا من يملك المال هو اللي بملك الجزء الأكبر من القرار، والقانون أعطى المجالس كأنه مثلا في موارد أو مثلا حتى تمارس مثلا كمان صلاحية. فبدنا نحكي بهاي جزئية
2: يعني أنا قبل ما أجاوب
1: المال أو الاستقلال المالي
2: بدنا نخلينا نفسر المفاهيم بمعنيها.
1: نعم.
2: وبشكل.
1: نعم.
2: مبسط عشان إخواننا المستمعين يعرفوا.
1: نعم.
2: يعني إذا إحنا نحكي دائما لا مركزية، هي سياسة، وهي أول إشي بلشنا فيه باللجنة الملكية.
1: نعم.
2: كانت هي تفويض ما بين المركز والأطراف. لا.
1: نعم.
2: هي إذا ما كانت تفويض كامل.
1: نعم.
2: وإحنا حطينا بدل تفويض نقل.
1: نعم.
2: صلاحيات، نقل صلاحيات أو تفويض كامل الصلاحيات بين المركز والأطراف.
1: نعم.
2: بالنسبة للاستقلال المالي، لا يوجد لا مركزية دون استقلال مالي.
1: فعلا.
2: عشان لأنه من الصعوبة أنه يظل المورد المالي للبلدية.
1: نعم.
2: مركزيا، وأي شيء بده ينصرف أو يتاخذ للبلدية ترجع لمركز. إذن إحنا ظلينا مركزية.
1: نعم.
2: وليس لا مركزية.
1: نعم.
2: الإشي الثاني، إذا بدنا نحكي عن المجلس سواء المحافظة أو سواء مجلس البلدي، المجلس هو معني بأنه يكون يعرف الميزة التنافسية تاعت منطقته أو محافظته.
1: نعم.
2: الميزة النسبية تاعت فرص الاستثمار، إيش الاقتصاد محافظته، طالما إحنا بنحكي عن رؤية تحديث اقتصادي.
1: نعم.
2: برضو أيضا.
1: نعم.
2: ويعمل البلديات أو مجالس المحافظة تعمل مع القطاع الخاص، لأنه ما بزبط كمجلس بلدي أو مجلس محافظة أنا أستنى فقط الموازنة وبعدين أعيد تقسيمها بناء على الأولويات اللي عندي. لا، أنا برضو أنا بدي أزيد مواردي يعني.
1: نعم.
2: بالنهاية إحنا عندنا كمان تجارب للأمانة بالأردن، في أكم من بلدية اشتغلت وعملت شغل ممتاز في مناطقها.
1: نعم.
2: في تغذية عنا، المفروض أنه يكون في تغذية راجعة اللي هي تثقيف من البلدية لبلدية، اللي هي بنسميها الممارسات الفضلة. حتى في دول عربية، وإحنا راجعنا أكثر من 6 دول. نعم.

0: عربية وعربية في موضوع الإدارة المحلية تتشابه في الخصوصية الأردنية. فمثلا على سبيل المثال حضر على بالي مثال، مثلا في أغادير، رئيس بلدية أغادير هو رئيس الوزراء، فهو عنده منصبين، فهي لكن في عندهم قانون مطبق بالشكل الصحيح، تسيير الأعمال موجود. نعم. يعني إذا أنا الرئيس مش موجود، مش معقول أنا معاملتي ما تمشي، ما صح. تتوقع الأتمتة صحيح بالقانون، بالقانون الحالي المقر برضو الموضوع الأتمتة والانفتاح التكنولوجي بالبلديات يعني جدا مهم. فمن ناحية اللامركزية المالية، إذا ما كان في استقلالية مالية،
1: نعم،
0: ما في عندك موضوع لا مركزي،
1: لا مركزي هم نرجع
0: الإدارية بتيجي مناصفة، بس المالية لا، ما
1: لازم تكون مستقلة.
0: ولكن
1: تمام.
0: حلها وكانت من توصياتنا مثلا إفراد موازنات المحافظات منفصلة، بنك تنمية المدن والقرى محافظ لكل محافظة، برضو النقطة اللي حكينا فيها بالبداية اللي هي الموازنة إنه بعد شهر بيقدر يصرف. كان إحنا الموازنة هي كمان من أكبر العوائق للمحافظات،
1: نعم.
0: تنقر بعد ثلاثة شهور ينزل بحسابه، تخلص السنة وهو مش عامل إشي كمشاريع.
1: نعم، يعني اليوم أستاذ عمر مين بيراقب الإنفاق المحلي؟ يعني كيف بدنا إنه نضمن إنه اللامركزية ما تتحول لصلاحيات بدون موارد؟
2: ما في صلاحيات دون مساءلة.
1: نعم،
2: ما في كل العالم لا يوجد صلاحيات والمساعدة ومراقبة. أنا بالآخر حتى المصاري اللي بدها تقدمها الحكومة للبلديات هي ضريبتي وضريبتك، إحنا اللي بندفعها، فبالتالي أعطيتها لبلدية سين ولا صاد بدك تراقبها مجبر، لأنه أنت اقتطعت مني وعطيتها لبلدية معينة على هذا المستوى، فبالتالي بدك تراقب وتشوف هل تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة ولا وين راحت المصاري
1: فعلا.
2: حتى نكون كثير صريحين مع بعض.
1: نعم.
2: فأنا الاستقلال المالي مع وجاهة ما تفضل به الدكتور عبدالله، الاستقلال المالي بحاجة أيضا لإرادة حقيقية لدى بعض المجالس المنتخبة، وهنا لا أعمم، أن يكون تحصيل الإيرادات على المستوى البلدي مناسب لحجم البلدية. بس لا تقول لي أنا إيراداتك اللي بتوصل لازم 10 مليون، أنت موصل منها 100 ألف، وبتقول لي والله الحكومة مش بعطيتنا استقلال مالي وإداري.
1: صح.
2: شو هذا؟
1: صح.
2: أنا بالآخر بدك تشتغل شغلك، خذ استقلالية مالية وإدارية.
1: نعم.
2: أنا لا أدافع لا عن حكومة ولا عن بلدية.
1: نعم.
2: أنا أدافع عن المواطن الأردني،
1: المواطن
2: اللي بده بالآخر يكون في عنده بدفع ضريبة، بدفع مسقفات، بدفع بدل تعبيد طرق، بدفع بدفع بدفع، بده يكون عنده خدمة. لا بدي أنا بالآخر المواطن الطبيعي بقول لك يا عم أنا لا بدي أفهم شو يعني استقلال مالي ولا إداري، ولا بدي هاي التفاصيل، ما بديش أغوص في هاي التفاصيل. أنا في عندي خدمة بفهمها، في عندي بنية تحتية، في عندي خدمات معينة، في عندي طرق، في عندي تعبيد، في عندي أودي أولادي وبناتي على المدرسة بطريقة محترمة، حقوق الأساسية بدي إياها، لأن أنا عم بدفعها. فبالتالي فكرة إنه والله استقلال مالي وإداري وما أروح عليهم وما أراقبهم وأسحب ديوان المحاسب من هناك وأخلي الكل يسوي الكل، كل الناس خير وبركة، كل مجالس منتخبة من أحسن الناس، ولكن بالآخر ما بتعرف شو بصير من بعض هالممارسات.
1: نعم.
2: اللي ممكن تكون موجودة. وخلينا نروح نكون أكثر صراحة، في مجالس محافظات كان عندهم موازنات تم توزيعها بين الأعضاء بالمحاصصة. يا جماعة إحنا كمان بالأردن مش الرفاهية البلد المالي المقتدر اللي بوزع بس مشان والله العضو الفلاني أخذ له هالقد والعضو الفلاني أخذ لمنطقته، آسف لمنطقته.
1: نعم.
2: مشان خدمة معينة. تمام. طب ما في والله في بعض المؤسسات اللي تم بناها والله لم يستفاد منها،
1: ما لها داعي فعلا،
2: ما في سواء يعني بالآخر هي فكرتي أنا كيف أحط الأولويات أمامي، وأنا لا أهاجم أحد هنا.
1: نعم.
2: أنا بدي المصلحة العامة للمواطن.
1: نعم.
2: في ناس بتغلط وخير الخطائين التوابين. صح.
1: نعم.
2: إحنا بالآخر يا جماعة في ناس غلطت خلص تمام أوكي، تعال المرة الجاي مشان ما يصير هذا الغلط لازم نعمل 1 2 3 4. لازم أمشي على دليل الاحتياجات 1 2 3 4. لازم يكون في عندي واضح أولويات منطقتي الاقتصادية، أولويات منطقتي الاجتماعية، أولويات منطقتي شو عندي الداتا اللي موجودة لهاي المحافظة، مشان بناء عليه أنا أحط معايير الأداء اللي بدي أشتغل عليها.
1: نعم.
2: نقطة أول السطر بس
0: يعني بالنهاية هو الفيصل مش بس القانون، هو
2: تطبيق المراقبة
0: والممارسة الحقيقية
1: ممارسات فردية
0: تنضبط الانضباط داخل البلدية أو مجالس المحافظة حتى المجالس المحلية. وأنا بعتقد أنه إذا فعلت المجالس المحلية بالشكل الصحيح إحنا راح ننتقل في كثير مرحلة متقدمة من اللي إحنا بنعمل فيه وبوقت سريع. لكن كمان الاختيار إحنا يعول كمان علينا. أنا ما بدي جلد الذات مرات كويس.
1: نعم.
0: اختياراتنا لازم تكون بناء على وعي. حتى شكل مثلا مشاركة الأحزاب مش واضحة كيف بدها تكون.
1: نعم.
0: اليوم ما تطرقنا يمكن بحديثنا على الشهادة العلمية.
1: نعم.
0: أنا كنت معه وهي توصية من لجنة الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: أنذاك مهمة. ليش؟ لأنه صار عليها كثير حكي أنه لا وهي تراجع عن الديمقراطية. أنا أختلف. يمكن إذا بدنا نحكي موضوع انتخاب ماشي هي حق, لكن
1: نعم.
0: أنت اليوم عم تحكي عن خدمات, بتحكي عن تنمية. لازم تكون أنت على قدر واعي. ما بحكي أنا اللي دارس هو أفضل, لا, في ناس كثير
1: أنه
0: ما تحت لهم الظروف أنه يدرس.
1: صح.
0: لكن إحنا بنطلع لقدام.
1: نعم.
0: يعني كمان بدك انت يعني بدنا نوصل تبني بالمرحله القادمه على اللي انت بنيته. مش نضلنا نهدر ونرجع
1: للمرحله
0: الاولى.
1: نعم. انا بدي احكي بجزئيه ممكن يعني سريعا, احنا الوقت بداهمنا, بس حابب نحكي جزئيه المراه والشباب.
2: نعم.
1: مشاركه المراه
2: بهذا القانون.
1: نعم.
2: يعني بجوز اللجنه في البدايه عملت لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
0: 30% على الاقل
2: كانت توصية اللجنة بأن يكون لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
2: وعلى خلاف ما ورد في مشروع القانون كان.
1: نعم.
2: لا يقل عن 30%. وتم إصدار بيان من قبل مركز الحياة راصد ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في المنتدى الأردني للتعاون والتنمية اللي بنفخر أن الدكتور جزء منه.
1: نعم.
2: وأيضا تم معالجة هذا المشهد في الجلسة النهائية لمجلس النواب, وعادت المادة لتكون 30% على الأقل.
1: نعم.
2: اليوم الإمرأة ستكون إما نائب للرئيس أو مساعد للرئيس, أو إن شاء الله تكون هي الرئيس على المستوى البلدي. وهذا الكلام أيضا ينطبق في مجلس المحافظة. على مستوى المرأة أصبح كانت جزء من عملية الفئات اللي يجب.
1: نعم.
2: المناقشة معها أثناء إعداد الموازنات. على مستوى الشباب صار في عندنا 3 شباب تحت 35 في مجلس المحافظة. على مستوى الشباب للأسف أن مجلس النواب ساهم في رفع أو عودة سن الترشح إلى 25 عاما.
1: نعم.
2: بعد أن كان 22 عام. وللأسف أن مجلس النواب حرم مجموعة من الشباب بأن يخوضوا هذه التجربة. وكنا قد أيضا أصدرنا بالتعاون مع المؤسسات بيان حول هذا, وأن يكون العمر هو 22 حتى أحضر الشباب.
1: نعم.
2: للمستقبل. وأنا متأكد أنه العمر 22 مش هو اللي بنقدر نقول عنه العمر ما بيقدر يخدم, لا, هو العمر اللي في عنفوان شوابه, اللي عم بيكتسب خبرات, اللي عنده طاقة, اللي
1: صح.
2: اليوم احنا ما بنقدر نتعامل مع العمر 22 مثل 22 زمان.
0: صحيح.
2: في الأدوات والتولز
1: منفتحين عن كل شيء,
2: فبالتالي للأسف نحن نتحفظ على فكرة رفع سن الترشح إلى 25 عام.
0: حتى دول الإعاقة بالمجلس كمان ما عززوا. إحنا كانت بالتوصيات.
2: نعم. بس في مقعد في مجلس المحافظة.
0: بس إحنا كان
2: في البلدية.
0: إحنا كان بالبلدية والمحافظة, لأنهم متضررين للأمانة. شريحة.
1: نعم.
0: مش صغيرة دول الإعاقة.
2: يجب أن يكون ممثل لهم.
0: طبعاً.
1: يكون لها يعني حتى بيئات مهيئة وبيئات دامجة.
0: صحيح.
1: يعني بحاجة إلى هالتفاصيل اليوم.
2: رغم أنه القانون حكى عن بعض الأمور. نعم. التيسيرية, ولأول مرة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
2: إلا أنه تمثيلهم كان جزء مهم في داخل المجالس.
1: نعم. تتوقع أنه في ارتفاع بمشاركة الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة, ولا راح يكون لسه في فجوة ثقة؟
0: يعني إحنا نأمل أنه يكون, وخلينا نكون متفائلين.
1: نعم.
0: يعني بأنه راح تكون في مشاركة سواء كان ناخب أو سواء كان مترشح في مجال بالمجالس البلدية.
1: نعم.
0: مجالس محافظة.
1: نعم.
0: ما في ينزل عليها.
1: نعم.
0: لكن اليوم بدنا نعرف كمان كيف شكل المشاركة, لأنه خليني أكون صريح.
1: نعم.
0: السياسي الأردني حصر السياسة داخل قبة البرلمان.
1: نعم.
0: بالعلم انه هي انا حكيت ببدايه حديثي انه هي المدرسه الاولى. نعم. البلديات هي المدرسه الاولى للديمقراطيه والتنميه. فاليوم احنا بوقع على عاتقنا كمؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وافراد وشباب نرجع القلق للمجالس البلديه. نعم. ونشارك سواء مرشحين، لانه للامانه اليوم في عندنا شباب اردني واعي وعنده على قدر كافي من انه يحدث نقله نوعيه في محافظاته وفي احيائه وفي اطراف محافظاته، لانه بنشوف كثير نماذج من طبيعه بطبيعه عملنا والله للامانه بيحلوا مشاكل
1: عندهم حلول وافكار
0: حي او مناطق عندهم من خلال موارد هي موجوده عنده. صح. يعني مش انه حدا معطيها. ف يعني ان شاء الله تكون في مشاركه كبيره
1: ان شاء الله
0: ويكون ونآمن. نعم. في انه هذا الشاب اللي قادر ينزل واللي قادر يقنع قاعدته الشعبيه وقاعدته الانتخابيه وعنده برنامج فعلي بحل مشاكل منطقته نآمن فيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. اليوم بعد ما يدخل القانون حيز التنفيذ شو اللي راح تراقبه راصد؟
2: كثير اشياء والله.
1: شو اللي ما بدنا نراقبه؟
2: اعتقد الاداره المحليه. نعم. هي اللبنه الاساسيه لقيام اي دوله.
1: نعم.
2: وتطويرها. صحيح. وتطوير المجتمع.
1: صح. صح.
2: بالتالي اليوم جزء من مسؤوليتنا الوطنيه ان نكون موجودين بكل المراحل الاداره المحليه، بما في ذلك اصدار الانظمه، بما في ذلك.
1: نعم.
2: اعلان الانتخابات، اجراءات الانتخابيه، ما بعد ذلك المجالس المحليه. ونحن في راصد قبل عامين او ثلاث بدأنا بفكرة مراقبة المجالس المحلية.
1: نعم.
2: مجالس البلدية، مجالس المحافظات، سيكون لنا إطلاق للعديد من البرامج على مستوى المجالس المحلية لنضع أيضا المواطن أمام قراراته، ونضع المواطن أمام التفاصيل الموجودة داخل المجالس المنتخبة على مستوى الإدارة المحلية.
1: نعم.
2: وأيضا هذا جزء من فكرة.
1: نعم.
2: الشفافية اللي احنا بنسعى لها دوما
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم القانون اللي تم إقراره بصيغته النهائية بيحقق اللي أرادته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟
0: لو سؤال جزء مهم. بيحقق. نعم. بجزء متفاوت لكن ليس بشكل كامل.
1: نعم. يعني بدي أشكر
2: جواب
1: يعني تركنا الباب مفتوح.
0: فضفاض.
1: أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أتحفتونا اليوم من خلال هذا الحديث. ممكن حتى في كثير ناس سمعنا نورتوا بصيرته إنه طريقة تفكيرنا وحديثنا عن هذا القانون كيف ممكن إنها تكون من خلال خبراتكم، من خلال المشاريع والبرامج اللي بتقوموا فيها سواء براصد أو حتى بمؤسسة مجلسنا، وحضرتك كنت في يعني عضو باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. بدي أشكركم أستاذ عمر النوايس، شرفتنا اليوم مدير التنفيذ الراصد، وأكيد الدكتور عبد الله جبارة شرفتنا اليوم، وحضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا يعني المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية. شكرا لكما. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. أكيد نحيي زميلنا ربيع الصرايري كان رفيقنا بهالمشوار. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الرابع والأخير.

0: ها نحن اليوم أيضا مع الأديب الرحالة بدر الدين محمد العامري الغزي الدمشقي، وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من رحلته المدونة في المطالع البدرية في المنازل الرومية، بعد أن ودع بلاد الشام ووصل إلى بلاد الدولة العثمانية، حيث تنقل من دسكرة إلى أخرى.
1: استحوذت تلك البلاد بعظمتها على عقل وقلب رحالتنا، وبان ذلك واضحاً ما بين أسطر وشرح ونثر وشعر.
0: لما صعد الغزي إلى السفينة لمتابعة رحلته في مستهل شهر ذي القعدة، كان متفائلاً وسعيداً وهو يغادر مدينة أسكودار، والتي هي من المدن الكبيرة على بحر مرمرة، وقال:
2: آن الوقت لنا إن شاء الله في إقبال ونجاح سعي وبلوغ آمال. ولما ارتقينا من ذروتها أعلاها، قلنا لأصحابها تلك الآية الكريمة من سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، صدق الله العظيم. ثم أرخي شراعها ورفعت مرساتها وسارت بنا في ذلك البحر العباب، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تتبختر بنا تبختر العروس، وتجول بنا خلال البحر وتجوس.
1: كل هذا الوصف والسفينة ما زالت تمخر الأمواج في طريقها إلى مرسى القسطنطينية،
0: بل إن رحالتنا قد أسماها بالقسطنطينية العظمى.
1: كان الغزي وأثناء تدوينه رحلته المطالع البدرية يتمتع بالصفاء التام وبالكلمات المنتقاة والسجع الخاص، ومما قاله مثلا:
2: معلوم أن هذه المدينة دار الطمأنينة وقاعدة الروم وأم المدن ومقر الملك ومركز دوران الفلك ومظهر شموس السعادة ومقر جيوش القيادة.
0: إن أسلوب بدر الدين الغزي في الوصف ورسم الكلمات زاد في أفق أدب الرحلات كوكبا منيرا ساطعا، يزيد من رونق هذا الأدب ويثريه معرفة وتشويقة.
1: وكطبع رحالتنا في جميع وقفاته، تحدث عن كل ما شاهده ورآه في القسطنطينية، وبخاصة عن الآئمة الأعلام من العرب والعجم والأروام، واجتمع إلى الكثير من أعيانها وأهلها، وقال:
2: لها من المساجد والجوامع التي هي لأنواع الخيرات جوامع، ما تقر به أعين الموحدين وتزداد به عبادة المتعبدين.
1: إن الأبيات الشعرية التي رددها الغزي في هذا المسجد سبق لي أن حفظتها لكثرة ما أعجبتني.
0: ذكرينا بها يا شيماء.
1: تقول هذه الأبيات: تجاوز حد الوهم واللحظ والمنى، وأعشى الحجة لألأه المتضاوي، فتنعكس الأفكار وهي حواسر، وتنقلب الأبصار وهي خواسي.
0: وتطرق بوصف لا يحكيه تصور يصف المباني والأسواق والمصانع والقصور والمساكن والمتنزهات اللطيفة والرياض النضرة والمروج الخضرة، وقد قال في الآثار القديمة والمعالم العظيمة:
2: فيها من الآثار والمعالم ما يذهل الألباب، ويستولي عليها منه العجب العجاب. وأول ما نزلنا فكان في عمارة السلطان محمد وضيافته، شاهدنا منها أعظم مشهد وخيرات تدل على رحمة منشئها وتشهد. وبعد نوم ليلة خرجت للسلام على صدر من صدور أئمة الدين وقدوة في العلماء الزاهدين، المحافظ على الكتاب والسنة وقائم بأداء الفرض والسنة، الشيخ ملا حاجي جلي عبد الرحيم بن علي المؤيد. قابلني بالرحب والترحيب وعانقني معانقة الحبيب، لم أرى أحسن من لقائه ولا أزين من ولائه. ثم ودعناه ومضينا لزيارة السلطان الهمام المرتضى والحسام المنتضى، الوزير العالم العادل الفاضل الكامل المهدي المشيدي الذخري زعيم جيوش الموحدين.
1: فهمت كل ما ذكره الرحالة، ولكن بالله عليك ماذا عنا بقوله المشيدي والذخري؟
0: أحسنت السؤال يا شيماء، فأنت دائما لا تفوتك كلمة ولا إشارة. أما المشيدي فهي لقب من ألقاب أكابر أرباب السيوف كنواب السلطة ونحوهم، وهو نسبة إلى المشيد من التشييد ورفع البناء.
1: والذخري
0: هو أيضا من ألقاب أرباب السيوف، وربما أطلق على غيرهم. سؤالك دعانا للتوقف عن سماع الغزي، وهو ما زال يعدد الألقاب لشيخ الموحدين.
1: وهل بقي من شيء ليقوله؟ ولكن ماذا قال عن الوزير؟
0: هو
2: فريد العصر وفخر القطر، عين الوزراء العظام ورأس الأمراء الفخام، وأشدهم بأسا وأقواهم جأشا مولانا إياس باشا، أدام الله سعده وحرس بعين العناية مجده، وهو له محبة من سيد الوالد شيخ الإسلام، وقد حضر إلى عند الوالد بالشام متواضعا، ولم تزل الصحبة بيننا وبينه، ولما اجتمعنا به حصل منه غاية التعظيم ونهاية التبجل، ولما عرف أننا ننزل في عمارة السلطان محمد دعانا للنزول عنده.
0: ثم إن الغزي قال
2: سنذكر إن شاء الله تعالى ما جرى بعد ذلك من بلوغ المرام والعودة إلى بلاد الشام. إلى الله في كل الأمور توسلي، بهادي الورى المختار أشرف مرسلي، محمد المبعوث من آل هاشم إلى الخلق بالدين القويم المكمل. ألا يا رسول الله إني عائد بجاهك من خطب عراني مجللي، فراق لأولادي وأمي وعشرتي وأهلي وأصحابي وداري ومنزلي،

0: رائعة أيضا هذه الأبيات التي توجه الرحالة الغزي بها إلى الله القادر وتوسل بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا ورجاء للتوفيق.
1: وما التوفيق إلا من عند الله العزيز. يذكر الغزي أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من توكل إليه والتجأ في كل أموره إليه، وكان حسب قوله أنه من تمام السعد والتوفيق الانتماء إلى جانب الصديق الصديق والركن الوثيق.
2: نزلت بمنزل جوار بيت ابن عم من ختمت به الرسالة والنبوة، السيد الكريم العظيم الإمام بدر الدين أبو الفتح عبد الرحيم، وأقمنا حينا من الدهر نحو شهر ونصف شهر، ثم انتقلنا إلى مكان أخلاه لنا داخل داره، فغمرتنا منه بوالغ نعم وسوابغ أياد، وأنالنا من شمول لطفه ولطف شمائله ما برد الكبد وأثلج الفؤاد. وقد كتبت عنه أشياء الحصر، وكتب عني أشياء قصد بها حصول الرفعة والجبر.
0: توصلت إلى شيء.
1: ما هو؟
0: توصلت إلى أن السيد عبد الرحيم الذي أغدق عليه الغزي ما أغدقه من صفات هو الشخص نفسه الذي كتب عنه واستفاد من مؤلفه شرح المقامات.
1: صحيح يا شيماء، وقد ذكر الغزي أنه قد لخص أثناء إقامته في بيت السيد عبد الرحيم شرحه معاهد التنصيص، وسماه بتقريب المعاهد وغير ذلك من مؤلفاته ورواياته.

0: رحلة العودة إلى بلاد الشام.
1: هيأ الله تعالى أسباب العودة إلى الوطن والرجوع إلى الأهل والسكن، فقلت: ولجأت للرحمن فيما أبتغي، فبلغت مما أرتجيه بلاغا، وأنالني باللطف حظا وافرا، وعلي أسبغ ضله إسباغا، وأراحني بعد العناء بمنه فضلا، وأبلغني المنى إبلاغا، فله تعالى الحمد مني ما اهتدى قلب إلى سبل الهوى أو زاغا.
0: لقد أصبت بالذهول وأنا أقرأ الصفحات التي يذكر فيها الغزي الرجوع إلى الوطن والأوبة بعد طول مدة الغيبة، فقد استغرق 3 صفحات واختار من كلمات الوداع النذر اليسير، اختصر أكثر من 40 صفحة بقول الغزي:
1: إيه يا لساعات التوديع، ما أشد كربها وأحد عومها وأكثرها إلهابا للخلد وذهابا بالجلد وذوبانا للجلد والجسد.
2: ومما قاله أيضا من كلامه الجميل:
1: ثم رحلنا عندما اكتهل من الليل الشباب وشهر ذيله للهرب والذهاب، ثم أظلم الجو وتراكم النو وارتفع الصحو وتبدل بالكدر الصفو، وهم الغمام وأرسلت شآبيب الأمطار كالسهام، وغلب اليأس على الأمل.
0: يقول المثل: ليس يعدل ساعة الفراق إلا ساعة التلاقي. دعونا نستمع إلى الرحالة الذي اجتاز البلاد العثمانية عائدا إلى دياره الشامية وهو يقول:
1: انتهت الرحلة المباركة الملقبة بالمطالع البدرية في المنازل الرومية في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء المبارك 26 ذي الحجة 1490. أحسن الله ختامها بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: مستمعين الكرام، في الغد بإذن الله يتجدد اللقاء مع برنامج أدب الرحلات.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

قطعناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا